يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا

لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار.

فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلع

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله
1: يقولها 100 مرة
0: سبحان

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
3: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
4: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
5: الشيخ النفاتي موسى.
4: علم الشريعة
6: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا حتى الملائكة صلت والسماء ذكرى.
2: الشيخ محمد المزوري.
3: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
1: في الهيجاء حامله والله يرفع.
2: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشاي بيشوف لا بكر ما لقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة.
1: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى، ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن. يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قول: اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: دار الإفتاء الليبية. طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
1: أنتم تستمعون

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: هذا السؤال عبر البريد، يقول فيه السائل: ما حكم جبر الزوجة من الزوج لخدمة والد ووالدة الوالدة ووالدته، يعني بالإكراه والغصب؟
2: نعم، للعرف هنا في هذه المسألة دور كبير. فأنت عندما أتاك هذا الزوج وطلبك، وأنت تعلمين أن العرف عندكم أن الكنة هذه بتخدم الزوج، بتخدم والد زوجها وأم زوجها، فالمعروف عرفا كان مشروط شرطا. هذا مش ماشي عليك أنت بس، ماشي حتى على حماواتك، وماشي حتى على بنات عمك، وماشي حتى على المجمعة المنطقة اللي أنت فيها. فإذا كان يعني من الأول هذا الأمر معروف عندنا أن السلف للمرأة العزوزة لما تموت يقعد السلف، يقعد أخوه المتزوج هو اللي يغدي فيه ويعشي فيه، وفي عندنا هلبة أعراف يعني موجودة هي لا تصادم النصوص الشرعية. فلهذا يعني نقول أنه رأوا خدمة الوالد والوالد الزوج ووالدته، هو رأوا في عرفنا يعني أنه مطلوب من الزوجة. بل الغريب أن البعض يسأل عن خدمة الزوج نفسه الآن، تقول لك هل خدمة الزوج نفسه يا زوجي، هل واجب عليه خدمته ولا لا؟ هذا سؤال سؤلناه يعني.
1: بارك الله فيك شيخنا.
3: الأخ عبد الحميد من طرابلس قال هو يخدم في شركة وعنده عقد، هو موظف في هذه الشركة اللي تبع الدولة، وهو موظف صيانة وعنده مجموعة مكاتب في طرابلس وفي غيرها، ويقول ما عندناش مقر، ويقول احنا نخدمه بحسب الطلب، لما يكون فيه صيانة ولا كذا يقولوا لنا أطلعوا عندنا سيارة عطينا نمشوا نصينوا، ما فيش عمل نقعدوا في حياشنا. أول حاجة أخ عبد الحميد لابد أن نعرف طبيعة العقد زي ما ذكرنا، والذي أعلمه أن عقود الدولة يعني دوامها يومي، احنا ممكن يعني نتعينوا وما نخلوش في العقد اللي هو مفروض أن نعرفه ارتباطنا بهذه الجهة كيف يكون، يعني هل نخدم أنا ساعات، هل أنا مستشار ينادوا فيها لما يحتاجوا شيء، هل أنا موظف صيانة بحسب الطلب يقولوا لي أنت تعالى كان فيه شيء صلحة ولا كذا وكذا، كان ما فيش يعني. هذا نقول لك أنا اللي نعرفه أن دوامك يومي، يعني موقع على دوام يومي من الساعة كذا إلى الساعة كذا. إذا كان الأمر كذلك فيجب عليك أن تذهب إلى هذه الجهة، ويعني سواء كان فيه عمل أو ما فيش، ما تقوليش ما فيش مقر لينا، اجلس في أي مكان عندهم في مكتب واشتغل بأي شيء تعاونهم به في الجهة هذه، إذا كان العقد كذلك. أما إذا كان العقد إنك موظف صيانة يعني عندما يحتاج إليك تكلف بالعمل سواء كان في الصباح ولا في المساء بحسب الحاجة، ولست ملزما بدوام، أنقول لك هيك ماشي. إذا كان العقد هكذا بهذه الطبيعة فما فيش أي باس، هذا أولا. أصلا بعدين إذا كان الجهة نفسها، إذا كان العقد متاعك دوام هذا اتفقنا بتمشي، إذا كان العقد هو عند الحاجة فقط فهنا نقوله تستشير الجهة. إذا كان أعطاتك إذن في العمل يعني في عمل آخر في جهة أخرى في يعني عندما لا يحتاج إليك، ماشي الحال، تقول أنا متى بنفتح محل ولا كذا، ولما يحتاجوني نسكر ونمشي للجهة، إذا كان الأمر كذلك ماشي. أما إذا كان الجهة تمنعك من ذلك لأنها ترى أن ذهابك أو انشغالك بعمل آخر يضعفك عن العمل في الجهة التي أنت متعاقد معها، فلها الحق في أن تمنعك، لها الحق أن تقول لك ما تشتغلش، زي المدرسين الآن تقولهم الدولة التعليم ما نسمح لكمش تدرسوا دروس خصوصية. علاش؟ لأن الدرس الخصوصي هو ذريعة إلى الفساد، وإحنا نشوفه الآن في المدرسين ما يعطوش للطلاب كويس في المدارس العامة، وبعدين ينادوهم يعني الدروس الخصوصية ويأخذوا منهم في فلوس ويعطونهم في أسئلة الامتحان وغيرها من الفساد. ثم حتى اللي بيقول لا أنا والله بنعطي عطاء كويس في المدرسة، عطاؤك في المساء سيضعفك عن العطاء في المدرسة، لذلك الجهة لها الحق أن تمنعك عن إعطاء الدروس. أنت الجهة كان إذنت لك بالعمل وكان دوامك بحسب الحاجة مش دوام يومي فلا بأس إن شاء الله.
4: إذا نجيب شيخنا عن سؤال ورد لنا عبر رسائل الواتساب، يقول فيه السائل: ما حكم شراء الإسمنت من السيارات التي تعرضه في الطريق، وإن كان الشراء غير جائز، فما الفرق بينه أو بين هذه السيارات وبين شراء أنابيب الغاز المعروضة على الطريق؟
5: هو شراء الأسمنت المعروض ولا غير، هذا بدنا نوضحه يعني عدة أمور. إذا كان هو مطابق للمواصفات والدولة ما تمنعش منه، يجوز شراء الأسمنت من أي مكان، من أي مكان يعني أي مكان، سواء على الطرقات أو غير، هذا كشراء ما فيش إشكال. لكن هو الدولة في المجمل الحاكم من باب السياسة الشرعية وضع بعض القوانين لحفظ الناس وللمحافظة على البضائع، من ضمنها أن في أماكن مخصصة يعني ما يبيعش الأسمنت إلا من الشخص المرخص له، وكذلك جماعة الغاز يعني بدأت الغاز، ما شد اللي يبيع في الغاز هذا اللي برا، هذا غاز مدعوم من الدولة، تدير فيه مثلا تبيع فيه هي بثلاثة دينار ولا بخمسة دينار، ودارت له مستودعات خاصة. يعدي هذا بعض الناس اللي عارفين فيه يجي فترة يصير نقص، يشروا من المستودعات كلها ويبدأ يبيعوا فيه، يمات بخمستاش، يمات بعشرين، يمات يوسطوا فيه لما يجي فترة يوم تقام حتى بثلاثين، يعني حسب المواسم، وعندهم مواسم في هذا. هذه البضائع المدعومة سواء الغاز وإلا البنزينة وإلا أشياء المدعومة، هذه لا يجوز للمسلم أن يبيعها في الطرقات ولا أن يتخذ هذا الأمر مهنة. في فرق بينه وبين الإسمنت، الإسمنت يجوز بيعه يعني في أي مكان، لك بشرط أن يكون مرخص بس يعني. لكن لو باع الإنسان في الطرقات وانت خذيت منه لانك خذيت منه قنطار ولا اثنين لانك مستحق وغيره، ما هوش يعني انت لست بآثم في ذلك، لكن كلما كان اخذ من الجهات المختصه ويحفظ بالطرق اللي هو هو افضل ليك انت، وحفاظا عليك وحفاظا على مبانيك وغيره. اما اذا كان يقصد هو مثلا شراء من امام المصنع ولا غيره، منش عارف هذا هل هو يقصد هو الشيء هذا ولا لا.
4: هو قال لي في الطريق الظاهر يعني السيارات هذه اللي تدرس في الطريق يعني داخل المدن يعني موجودة يعني.
5: إيه إذا هذه ما فيها زي ما قلت لك يعني الشراء منها ما هوش محرم هو، ولكن كلما كانت الجهة مرخص لها فهذا هو أولى، يعني نشري من محل المواد بناء مرخص لي إن نبيع في هذه الأشياء هو أفضل. لكن لو اشترى الإنسان من أي شيء في الطريق هو ليس بآثم يعني.
4: بارك الله فيك شيخنا. قال نسمع أن النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فهل هذا يعني حديث نبوي أم آية قرآنية أم قول مأثور؟
6: لا هو حديث صحيح، حديث صحيح رواه مسلم.
4: وما هو يطلب يعني معناه شرح لمعانيه يعني.
6: هو الآن
4: الخطاب موجه لمن يعني الخطاب؟
6: هو الخطاب للمسلمين عامة. الدين النصيحة، الدين النصيحة، هذا الجملة المعرفة الطرفين تفيد الحصر، يعني كأنه قال لا دين إلا النصيحة، يعني اقصر الدين عليه النصيحة، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. لكن يقولوا الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، يعني حتى العبادة مطلوبة، حتى البعد عن المعاصي مطلوب، ولكنه نبه على أهمية هذا الشيء. فإحنا لما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحج عرفة، هل من ترك السعي يصح حجه؟ هل من ترك طواف الإفاضة يصح حجه؟ لكن بيقول لك ممكن عرفة الوحيدة اللي معاش
4: يتعوض،
6: كان فات معاش يتعوض، لكن السعي تقدر تديره أمتى ما أنت تدير طواف الإفاضة أو أن يستمر وقت يعني تقدر. لكن كان فاتك الوقوف بعرفة إلى أن أذن الفجر خلاص فاتك الحج. لكن يقولون كما قلت الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، وإنما هو للتنبيه على أهميته. فالنصيحة بما يحقق خيري الدنيا والآخرة، تنصح لله، واحد يدير في شيء يغضب الباري عز وجل تنصحه، للنبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت يبي ينال من سنة ولا يتهكم على سنة ولا كذا، النصيحة للرسول إنك تدافع عنه، ولكتابه للقرآن أيضا زي الشبه اللي يديروا فيها العلمانيين وغيره، ولأئمة المسلمين وعامتهم تنصح الوالي ولا الحاكم ولا رئيس الدولة ولا كذا، إذا هذا كان توا قدرت تطق فيه باش تنصحه، وعامة المسلمين في أي شيء. هي النصيحة هنا عامة، ولكن ظهر أن خاصة بالدين، لكن نقوله إن النصيحة فيها أجر حتى في أمر دنيوي. جاي واحد يبي يعالج مرض معين وانت تعرف طبيب شاطر جدا جدا في هذا المجال، تقول له والله ننصحك برا لفلان، إذا قصدت بهذه النصيحة وجه الباري عز وجل ففيه الأجر. إذن هو حديث صحيح ومطلوب النصيحة في الدين والدنيا لبقية المسلمين.
4: بارك الله فيك شيخنا.
7: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
8: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
0: هذه الحلقة إعادة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أيها المشاهدون والمستمعون الأكارم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ورحب بكم على قناتكم قناة التناصح المرئية والمسموعة في برنامجكم مع دار الإفتاء الذي نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلينا عبر أرقام هواتف البرنامج 094-466-56-80 094-466-56-81 ويمكنكم التواصل معنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة كما يمكنكم متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح وعبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على النايل سات. وهذه أسئلة وردت إلى صفحة البرنامج نجيب عنها كما هو المعتاد إلى أن ترد إلينا الاتصالات. وهذا سائل يقول والدي متزوج بعد وفاة أمي ومن تزوجها كتب لها مؤخر صداق قدره 50 ليرة ذهبا، هل يعتبر المؤخر دين على والدي بعد وفاته أو يسقط المؤخر بوفاته؟ الدين لا يسقط بوفاة المدين، المهر المؤخر للمرأة هو دين كبقية الديون، والدين لا يسقط إذا مات المدين، وإنما يؤخذ الدين من ماله إن كان له مال. مثلا شخص مسلف 1000 دينار 2000 دينار وتوفي هذا الشخص، ما نقولوش سقط هذا الدين بوفاة الشخص، لا، ما زال الدين متعلقا بماله حتى لو هو توفي. وقبل أن يقسم الورثة ماله لابد أن يخرج الديون أولا، وهذا أمر معروف عند العلماء. يقول الحقوق التي يعني تتعلق بالتركة يرمزوا لها بلفظ أو بعبارة تدوم، التالي هي تجهيز الميت، كان في بعض الدول يبيعوا في القبور، والتغسيل بالفلوس والكفن بالفلوس، هذا كله يؤخذ منه قبل ما يقسموا ميراثه وقبل ما يديروا أي شيء، يأخذوا أجرة التجهيز لدفن الميت وكفنه وتغسيله والصلاة عليه وهكذا. بعد ما يكملوا من الأشياء المتعلقة بالميت بعدين يبدو في الديون اللي عليه. لو فرضنا أن الدين هذا 50 ليرة ذهب يستغرق مالك كله، خلاص ما عادش عندهم شيء الورثة، لأن الديون قبل الميراث. خلصنا الديون اللي عليه كلها بعدين نشوفه كان وصى بشيء، كان وصى نمضي الوصية في حدود ثلث ماله، إذا كان وصى بثلث المال ولا أقل ماشي، إذا كان وصى بأكثر نقول لا تنفذ في الثلث فقط وتبطل فيما زاد عن الثلث. إلا كان قالوا الورثة لا احنا حالتنا كويسة وبنمشي وصية بونا كلها، وهذا تبرع منهم عادي ما فيش بأس، بعدين بعد الوصية نلجأ للميراث. فاحنا كيف احنا بننقز ونقول والله هو الأب هذا عنده دين تبيه منا مرته اللي هو متزوجها اللي هو المؤخر هذا اللي 50 ليرة ذهب، نقولوا هذا ندفعه 50 ليرة ذهب للمراقبة بالكل شيء للدين، وبعدين إن بقي شيء يقسم بين الورثة وما يسقطش الدين هذا. إما أن يؤدى بالذهب تشروا لها ليرات ذهب ويعطوهم لها، وإما أن يتفقوا على سعر صرف في نفس المجلس، مثلا الفلوس كلهم باعوا كل شيء وموجودات، يقولها والله 50 ليرة ايش رايك تأخذي قدرهم اللي هو مبلغ كذا وكذا صرف ال50 ليرة بدل من أنت تمشي تقعد كان قلت باي خلاص تأخذهم مباشرة. لكن مش يقولوا لها مثلا 50 ليرة بنعطوك بدلهم 50,000 باهي تو نجيبوهم غدوة، هذا ما يمشيش، لأن صرفوا الذهب الليرات بمبلغ دينار ليبي ولم يحصل التقابض في المجلس، قالوا لها غدوة وهذا صرف مؤخر وهذا ربا ما يصحش. لازم ينتبهوا الناس لقصة يعني أخذ العوض عن الذهب يكون في نفس المجلس الاتفاق والتسليم، أيوة ما يصحش راه. ناخذ اتصال. الاخ يونس من مصراتة.
1: السلام عليكم شيخ عبد الرحمن.
0: وعليكم السلام ورحمه الله. لين اخي يونس تفضل.
1: الله يفتح عليك بارك فيك وجمع علمانا وان شاء الله بالخير والنصر.
0: امين وإياكم. امين.
1: والله نبوك توضح لنا شويه لان كثره يعني ما ايش بنقول متضرمين، لكن كل حاجه تقول لك يقول لك حسبه الله ونعم الوكيل فيه. يعني بدت للاسف زمان عالم مختلف، بدت حتى هي منا منك حكمه وقيمه هالكلمه العظيمه، وان شاء الله ربي كفنا شر الظالمين. يعني
0: بارك الله فيك
1: ان شاء الله ربي يوفقكم بالخير ان شاء الله.
0: امين واياكم. إذن هذا إذا فرضنا أن العقد صحيح، عقد النكاح، والخمسين ليرة ذهب مؤجلة بأجل معلوم، كأن مثلا يكتب في العقد تستحقها بعد 3 سنوات، بعد 10 سنوات، بعد كذا. أيوة نقول نحو الخمسين ليرة ذهب نعطوهم حقهم، إلا كان هي قالت أنا مسامحاتها ما نبي منها شيء، عادي ما فيش باس. أما إذا طالبت به فهذا من حقها، وذلك قبل تقسيم الميراث. هذا أيضا سائل أو سائلة يقول أختي توفي لها ابن عمره 4 سنوات غرقا في حوض سباحة، كانت الأم موجودة لكن سقط في لحظة غفلة، هل يجب على الأم الصيام؟ والله هذا لازم نوصي الإنسان بأن يحرص غاية الحرص، الصغار ما يخلوهمش في مكان مفتوح، وفي مثلا ما يخلوهمش حوض سباحة مفتوح ويمكن أن يغرقوا فيه ومن غير شخص يكون موجود معاهم، هذا تقصير وتفريط الحقيقة. وللأسف نسمع به يعني في عدة سياقات، والله مشي صغير هذا ماشيين البحر غرق منهم، قاعدين في حوض سباحة غرق منهم وغفلوا عليه، لا ما ينبغيش. مفروض لما يعرفوا خطورة هذا المكان لازم يكون واحد موجود، أو يكون حوض السباحة مسكر بشيء معين بحيث ما يقدروش يخشوا إلا ما يجوا معاه، لكن يخلوهم هيك في الحوض وبعدين يقول والله هذا في غفلة منها، هذا تقصير وتفريط يوجب الكفارة اللي هي الصيام، ويوجب حتى الدية، هذا في حتى دية، يعني دية للوارث، وهنا وارث الوالد بوه كان هو بيسامحك وبيقول باهي عادي، وكان بيطالب بالدية من حقه، راه الدية هذا في القتل هذا اللي هو قتل الخطأ. وكذلك يجب عليك الصيام 2 شهر متتابعين، هذا إذا كانت الأم مفرطة لوحدها بروحها هي اللي فرطت والأب مش موجود وهي رفعتهم ومشت وكذا. أما إذا كان الأب موجودا أيضا فهذا تفريط منهما، من الأب ومن الأم الزوز، هذا تفريط منهما، وبالتالي يجب عليهما الكفارة، كل واحد منهم يصيم كفارة، ويعني الدية يعني معادش هنا تلزم، لأن كل منهما يعد قاتلا قتل خطأ لأنه فرط، الأم فرطت من جهة والدية يستحقها الأب، والأب فرط من جهة والدية تستحقها الأم، وبالتالي يجب عليهما الكفارة، كل واحد منهم يصوم 2 شهر متتابعين كان التفريط من الأب والأم. لكن متى نقول لا هما في الحوش وفيه حوض سباحة طلع له يعني مروح من المدرسة واختم عليه، هنا يبدأ معادش فيه تفريط. لكن إذا كان هما طالعين وماشيين مع بعض وفي حوض وفرطوا، العبرة في الكفارة والدية بالتفريط، إذا كان فيه نوع تفريط لو حرصوا يعني حرص جيد لم يحصل هذا الأمر، نقولوا منا أنتم مؤاخذون ومفرطون. معنا اتصال الأخ إدريس من مصراتة.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يبارك فيك يا شيخ عبد الرحمن وبادر في شيوخنا إن شاء الله يا ربي. آمين. اللهم انصر أخينا في غزة يا ربي، وفي لبنان وفي سوريا وفي السودان، اللهم انصرهم على طغاة الظالمين يا رب العالمين.
0: آمين يا رب
2: العالمين. يا شيخ عبد الرحمن والله بنسألك عليه، مضيفة الطيران توا، مضيفة الطيران هذه فيه نساء وتلقى يعني في الخطوط الجوية تسافر لمدة فهمت 10 أيام وهي متجوزة بجوزها، وهل يجوز الشريعة الإسلامية أن بموافقة جوزها أو بدون موافقة جوزها؟ هل هذا العمل جائز شرعا أو مش جائز شرعا؟ والاختلاط في الخارج، ومرات يختلطون بالأجانب ومرات كذا، هل العمل بتاعها هذا جائز شرعا أو لا يجوز؟ بارك الله فيك وجزاك الله خير إن شاء الله.
0: من معنا هذا أيضا سائل يقول فيه جمعية ويدفع كل شهر مبلغ معين، ولكن مع هذا المبلغ ندفع في 10 دينار للشخص اللي ماسك الجمعية ويجمع فيها ويوزعها ويرفعها لصاحبها، يأخذ في 10 دينار من كل شخص مقابل الجمع الجمعية. يعني هم مثلا نقولوا 10 أشخاص، كل واحد منهم يدفع في 1000 دينار كل شهر، والعشر ألاف كل مرة يأخذها واحد. هذه جمعية، وقلنا دار الإفتاء تفتي بالجواز بناء على مذهب الشافعية، لأن تهمة الربا فيها ضعيفة وهي أقرب إلى المعروف والتعاون، لذلك دار الإفتاء تفتي بالجواز. وهذا ما يعنيش أن ما فيش من يفتي بالمنع، أصلا هو المذهب المالكي لما عرف عنه من سد الذرائع المفضية إلى الربا وإعمال حتى الشبهات اللي هي يعني تكون ضعيفة في سبيل يعني البعد عن الربا، المالكية يمنعونها. فمن احتاط لدينه وامتنع عنها لا شك أنه أفضل، لكن لمحتاج لها وعلماء الشافعية نصون على جوازها لا بأس بها إن شاء الله، والتهمة فيها ضعيفة. الآن هذا سائل يقول احنا الجمعية هذا شيء، وبعدين في شخص هو اللي يجمع في الجمعية، يمشي الأشخاص كلهم ويأخذ منهم المبلغ ويرفع عليه الشخص اللي تكون ليه الجمعية اللي طلعت له القرعة أنه بيأخذها الشهر هذا مثلا، هل هذا جائز؟ هذا جائز لأنه أجرة معلومة بشرط ألا تكون مقابل الضمان. ما يكون شراء يقول لازم يقولوا هذا باش تضمن أنت ال10000 تمشي تجيبها منه، هذا تدبر كيف تجيبها منه، وكان ما جابهاش انت بتخلص، وكان راحت منك انت بتضمنهم. هنا يبدا هنا الفلوس اللي ياخذ فيها مقابل الضمان، وهذا ما يجوزش. لكن اذا كان المال الذي ياخذه اللي هو 10 دينار من كل شخص، هذا اجره معلومه ما فيش باس، لكن تكون مقابل شني؟ مقابل جمع المال ومقابل اخذ الجمعيه لصاحبها، ولكن يده يد امانه، مش ضامن هو، لا يضمن ولا يقول والله فلان ما دفعش انت ادفع لي، يقول لا وكلمهم يا جماعة هيا جيبوا الفلوس اللي واتي بنمشي له ونجيب منه هيك. معليش لما يكون الأجرة اللي واخدها مقابل جمع المال وإيصاله لصاحبة، هذا ما فيش أي باس ياخد الأجرة. إذا كان بيشترطوا عليه الضمان فيها لا، يبدأ مع الجائز. معنا اتصال أبو أحمد من جنزور.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: تحية لك يا شيخ عبد الرحمن، وتحية للطاقم الفني والمستمعين، وجزاكم الله خير عنا وبارك الله فيكم.
0: الله يحييك، اللهم امين، واياك تفضل.
3: يا شيخ عبد الرحمن، نبي نسال بالله المسؤولين يعني سووا الاطباء يعني يعني احنا بنتكلم الحق يعني ما نبوش نتكلم على الظلم يعني تمشي العيادات اليوم مديرين اعتصام يعني في هالنوع الدكاتره هذول يعني يطلع طبيب يعني طبيب يطلع خارج الملاك اخي الكريم سوى طبيب يعني دي انت في اشد حاجه ليهم يعني سوى. هل يعقل انك تحطنا الاطباء في ازمه او احنا الازمه الادويه ساكتين، لكن زدنا ازمه الاطباء يا اخي شنو بتطلعها من ليبيا تبين يطلعوا برا؟ يا مسؤول انت يا مسؤول طبيب تطلع خارج الملاك سوى، مش حرام عليك الليبيين تعذب فيهم يعني اخي الكريم سوى طبيب يعني هل يعقل يعني مستوى هذا يعني انت بتقدم لنا جميع وسائل السبل والراحه يا اخي يا شيخ عبد الرحمن يعني طبيب يعالج لك المرضى طول اليوم في هالنو هذا والصراخ نسمعه فيه من يعني الطرف بالطبيب يعني علي الطبيب قال لي انا في الاعتصام يعني سوف النو هذا يعني يا اخي الكريم يعني تعب الناس صرخ في الناس يعني زيد فينا ازمه على ازمه وين تبيهم يجدوا وين تبيهم يمشوا. وجزاكم الله خير في الدنيا وفي الاخره وبارك الله فيكم.
0: بارك الله فيك يا احمد ان شاء الله. هذا سائل أو سائلة يقول هل هناك مركز تابع لدار الإفتاء يقوم بإيصال وتوزيع كفارة اليمين؟ لا، دار الإفتاء جهة إرشادية، من يأتي إلى دار الإفتاء يسترشد سواء شفويا أو كتابة تجيبه دار الإفتاء ولا تلزمه بأي شيء، وإنما تجيبه بحكم الله سبحانه وتعالى وتخبره به، لكن ما عندهاش جمع كفارات إلا على المستوى الشخصي. مثلا شخص يعرف فقراء يبي يكون بيوصل يعني بيتطوع بإيصال هذا المبلغ ما فيش بأس، سواء كان من دار الإفتاء أو من غيرها. كل شخص تعرف دينه وتعرف ثقته وأمانته وقلت له أنا عندي كفارة يمين ولا زكاة نبي نوصلها تعطيها لا يوصلها ما فيش بأس، لكن ما فيش مركز رسمي يتبع لدار الإفتاء يتولى هذه الأمور. هذا أيضا سائل يقول لو أخذت 2000 دولار من المصرف مباشرة واخذتهم 2000 مسكرات بدون سنت ناقص بدون تدخل أي شركة صرافة، هل هذا حرام أم حلال؟ يا أخي الكريم هذا غير واقع اللي تحكي فيه، لأنك لا تستطيع أن تذهب إلى المصرف مباشرة وتقول أنا نبي دولار أعطيني دولار، وكان فيه هيك ما فيش باس، لكن لابد أن تدخل على المنظومة اللي صممها المركزي أولا، ولا بد أن تحجز الـ يعني تطلب شراء العملة، وبعدين تختار شركة صرافة، وبعدين بعد ما تختار شركة صرافة تختار يعني فرع لمصرف معين، بعدين تمشي للمصرف تاخذ. احنا القصة كلها في هذه الإجراءات اللي هي سابقة، مش كونه هو تحسابه بعض الناس يحسابه يفصل بين اللي حجزه في المنظومة وبين ما حصل عند استلامه للدولار، فيمشي يقول لك أنا مشيت للشباك وسلمت يعني وعطيته أوراقي وكذا وحجز مني مباشرة الدينار، نخصم من رصيدي وعطاني 2000 دولار في يدي. هذا احنا ما فيش إشكال من ناحية هذا الإجراء اللي هو التقابض، لكن حتى العقد مفروض يكون معاه، العقد ينبغي أن يكون معه مفروض في نفس الوقت، لو كان المصرف عنده ومشيت شريت منه ما فيش باس، لكن الكلام متناقض. هم يقولوا أن المصرف هذا يشري من المركزي 1 مليون ولا 2 مليون دولار ويدفع قيمتهم وبعدين يبيعهم المواطنين. إذا كان الأمر كذلك علشان ندخل على منظومة مركزي ونختار في شركة صرافة إذا كان هو بيبيع لي مباشرة؟ فالأمر يعني فيه تلاعب يعني وغموض، والأمر يعني غير مستقر إلى الآن. الأخ يونس من مصراتة، نأخذ اتصال قبل الأخ عبد الله من مصراتة، تفضل يا أخ عبد الله. أخ عبد الله تسمع فينا؟ تفضل يا أخ عبد الله.
4: الله يزيد فضلك يا شيخ. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: حياك الله وبقاك يا شيخ.
0: الله يحييك، تفضل.
4: يا شيخ بالله بنبو منكم كلمة على المسؤولين هذين، أو خاصة الصدر بتاع شركة الكهرباء. والله أنا دو نحمد ربي نشكره بايو، لكن قسما وعظما بذات الله في ناس قاعدة تقطع والتملي جوالهم من ربي في الكلام اللي دايرين هذا، يوميا مرتين يقطعوا فيها الناس بالستة سبع ساعات كيف الكلام هذا، ونسمعوا في النتيجة مليارات مميات. المهندس عبد الحميد أول سمد الاجتماع في فضيتن ما جاباش لمن بعيد لمن قريب بكل، المفروض أمس جاي وزير الكهرباء وطلع عدوين للشعب. شي قصة خير نحن شي دارين تحت ربي يا رجل، أرملات قعدات التقطع يأخذ 600-700 جنيه من عاش تضامني وما نزل الشهر 7 على توليهن وقعدات يتملجلوا يعني بحالها ربي. لا إله إلا الله محمد رسول الله يا جماعة، أنتم كدربتها تقولهم فهموهم مش فهمين حاجتهم هم.
0: إن شاء الله يا
4: أخي وبارك الله فيك وشاء الله ربي يرحم. هذا الكلام اللي بقوله والله يرى تقطعت الناس وتمتحت ونشفحوا في شيء قدام عيوننا. لا إله إلا الله محمد رسول الله.
0: بارك الله فيك يا أخي عبد الله، تفضل. الأخ يونس بارك الله فيك على دعواتك لإخواننا المستضعفين والمجاهدين في سبيل الله في كل مكان، أنت والأخ دريس. قال في بعض الناس ديما حسبي الله ونعم الوكيل فيك، هذه يستعمل فيها وفي كل سياق يعبر بها. طبعا هو حسبي الله ونعم الوكيل يعني الإنسان يقول ناصري ومنقذي ومتولي أمري والذي ألجأ إليه هو الله سبحانه وتعالى، هذا معناها، وهو حسبنا جميعا، الله حسبنا جميعا. لكن اللي يقول نتحسب فيك معناها كأنه يقول أنا ألجأ إلى الله لأخذ حقي ممن ظلمني، هذا معناها هو يقصد. فاحنا نشوف الأمر هنا هل هو مظلوم بالفعل؟ إذا كان مظلوما فقد رفع أمره إلى جبار منتقم شديد العقاب. لما يقول لك أنا حسبت الله عز وجل فيك يعني رفعت أمرك من الخصام بيني وبينك إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا لا شك يعني أمر يخلي القلب ينخلع من مكانه خوفا من الله اللي يعرف يعني قدر الله وعظم قدرة الله ويقدر الله حق قدره، يخاف من الكلام هذا وينبغي أن يعود وكان غالط ينتبه يقول لا لا لا لا ما تحسبش فيه أنا سامحني، وهذا حقك إذا كان ظالم. أما إذا كان مظلوما، بعض الناس أبسط حاجة يعني أنت تمنع شيء بالقانون والحق معك، مثلا يقولك حسبي الله فيك، لا هذه ما فيش يعني، لا يزال يستجاب لأحدكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. ما تستندش على الله عز وجل وأنت ظالم وتقول حسبي الله فيك، لا ما ينفعش كلام هذا. إذا كنت مظلوما فالله ناصرك، لأن الله عز وجل يعني ينصر دعوة المظلوم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإياك ودعوة المظلوم فإنها ترفع فوق الغمام، يقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. يا دعوة المظلوم، يقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي، وفي حديث تقول: دعوة المظلوم ولو كان كافرا. لكن إذا كان ظالما، ولا بعض الناس مثلا يغيب عن العمل، مديرة يخصم له مثلا قيمة الغياب، يمشي يقول: حسبي الله فيك. هذا ما يمشيش الكلام هذا، كيف حسبي الله فيك؟ أنت الآن يعني تأخرت، وهذا اتخذ فيك إجراء صحيح، ما تقدرش تقول: والله حسبي الله فيك. إذا كان أنت ظلمت، إذا كان يعني هو ظلمك، فلك أن تقول ذلك. إذا كان ما ظلمكش، أو الدعوة هذه ما تمشيش، يعني لا يستجيبها الله سبحانه وتعالى، ما يخافش الإنسان منها. إذا كان عارف روحه ماشي صح وكويس، ما يخافش من الأمور هذه، ما تشوش عليه. الأخ إدريس يسأل، قال: مضيفة الطيران الآن قال فيه نساء، وتمشي تسافر وتقعد أيام ومسافات طويلة، ويعني تختلط بالرجال اختلاطا مريبا، ويقول: هذا شن حكم العمل هذا، سواء بموافقة الزوج أو لا؟ الإشكال في مضيفات الطيران عدة إشكالات. إشكالات اللباس الفاضح اللي يلبسوا فيه، يعني سبحان الله انسلخنا من هويتنا ومن ديننا، وقعدنا نتبعه في الغرب شن يديروا بالضبط. إذا كان يعني هم داروا حاجة لازم نديروا زيها بالضبط، باش احنا متطورين، واحنا يعني زي العالم، واحنا مش متشددين، واحنا هيك. سبحان الله الناس، وهذا انهزام نفسي، انهزام نفسي في أفراد الأمة، يخلي الشخص مجرد نسخة وتابع للغرب، يعظمهم ويرفع من شأنهم ويفرح بأن تبعهم. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا، وقال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. يعني اتبعوا فيهم في كل حاجة يديروها. احنا علاش ما نستفيدوش من التقنية ومن التطور اللي في الغرب بما لا يخالف شريعتنا؟ نقدر ندير احنا مضيفين في الطيران، لأن احنا عندنا عدة إشكالات في في في يعني خدمة النساء في الخدمة هذه، اللي هو العمل هذا المضيفة. مش اللباس بس، هذا اللباس شيء، لكن شوفوا التبعية وال يعني المسخ، ان احنا بدينا نتبع فيهم. لازم حتى المرأة باش تقعد مضيفة لازم تتعرى، لازم تلبس لبس فاضح، وهذا الحقيقة إشكال. يقول واحد: أنا والله باي المرأة بتلبس لبس مستور. بيقوم نقعد في إشكال السفر من غير محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها زوج أو ذو محرم. ما تسافرش المرأة مسيرة يعني مسافة القصر اللي هي 84 كيلومتر أو أكثر إلا ومعها زوج أو محرم. وهذا من حرص الإسلام على المرأة ومن حفظه لها، لأن المرأة ضعيفة، والكلاب التي تطوف بها قد تنهشها، لذلك الإسلام حرص عليها وخلى معها حد يحميها. ما يجيش واحد يتفلسف ويرد أحكام الله سبحانه وتعالى، لأن رد أحكام الله سبحانه ردة عن دين الله. فيش واحد يقول: يا علينا بتردونا لعصر التخلف والكلام الفاضي، ولا جيبوا لي في القرآن حاجة تقول هيك، وأراه هذا ردة عن دين الله والعياذ بالله. المسلم لا يملك أمام أمر الله سبحانه إلا التسليم والاتباع والرضا. لازم يقولوا له، يقول: أنا ما كنتش منعرف، آسف، ما دام الله عز وجل أمرني بذلك فأنا أمتثل أمر مولاي وسيدي ولا أناقش أمره. خلاص، ما دام قال لي أنا يا امرأة ما تسافريش إلا مع زوج أو ذو محرم، مع زوج أو ذي محرم، خلاص ما نتفلسفش على الأمر هذا، ما نقعدش ندور في الفتاوى من هنا وهناك، ما نقعدش نقول لا شن هذا زمان وهذا لا لا، خلاص. الطاعة، الطاعة المطلقة لأوامر الله والانقياد التام له، نقول خلاص سمعنا وطعنا. لذلك ما ينبغيش المرأة أنها تخدم العمل هذا، سواء كنا محذور اللباس ولا محذور السفر ولا محذور الاختلاط بالأجانب وبروحها، فهذا أمر ما ينبغيش. وكل من عنده غيرة ونخوة لا يمكن أن يسمح لزوجته ولا لابنته ولا لأخته أن تخدم الخدمة هذه. معنا اتصال الأخ عبد السلام من مصراتة.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: مرحبا شيخ.
0: يا أخ عبد السلام، اخفض صوت التلفاز بارك الله فيك، واسمعني من الهاتف، هيك ما عادش نسمعوك من التلفاز.
5: لا لا، حاضر إن شاء الله.
0: تفضل
5: يا شيخ. أنا عندي مشكلة يعني ما بنش متريح لنفسلين قاعد كده.
0: أنت على الهواء تعرف ولا مش مش سؤال خاص؟
5: لا لا، إيه عام.
0: تفضل.
5: على الهواء.
0: تفضل.
5: أنا طبعا عندي عدة أمراض، عندي مثلا أنا ما بنش نصدي بروحي، يعني كرعية جنبية من ليش طبي أنا بس نحرك يعني ما حتى من الحمام اللي جزنا اللي رفع وسألت من فترة شوية قلت لهم أنا يعني طبعا حتى المية ما بيش نمسكها بداية صح يعني لما يصبوا علي مثلا واحد من الأولاد ولا البنات يصبوا علي لازم نعبي بيش المية كلها لأن ما تحكمش بداية تحكم كامل وقعدت نتيمم بصراحة خاصة في صلاة الفجر وليس وحدة الله بيك الحال يقول بدل مثلا نطبع علي أنا طبعا نجوز في الله يرحمها وعندي أولاد وبنات يقول بدل مثلا الولد يسكن بروحه هو وزوجته مثلا دي التليفون والله نطبع عليه والله حالي يشيني من تيمم من تيمم مصلي الشيخ من حوالي فترة كم مكي نخشت مع واحد شيخ قلت أنا أرى ونتيمم ومكي قال لي لا أنت مدام ما عندك من يخدمك مفروض بس ما تيممش غاني قلت أنا خدمة يعني واحد قريب مني كان معي البنات المتزوجات ولا ودي متزوج ما ليش حد يعني مثلا قاعد معي في داخل صحيح مش مقصرين معي هم لو نقول تعالي حتى الساعة 3 في الفجر يجي تعالي يجي لي ما قصرش لكن أنا راح تنبيه مكي ما أدخل مع الحالة ما يسمح ده نقول أنا تو نتيمم وخلاص نصلي قال لي لا مفروض بدام عندك واحد يساعدك
0: انت تتحرك حتى شويه هيك حاجه بسيطه
5: لا لا والله ما اتحرك الا بيكون الكرسي متحرك اذا حكى الحمام يقول الكرسي متحرك ياخذوني ويوضوني بالكمال مش حركه يعني من
0: يعني لو حطوا لك كروانه مثلا لو حطوا لك كروانه على الطاوله جنب سريرك مثلا تقدر
5: موجود يا شيخ لما يتحكمش فيها زين انا ايش نمسك
0: فيها
5: وانا قاعد فيني كيف دي مش متريح نفسيا لك
0: زوجتك مش معاك انت زوجتك
5: جوزت الله يرحمها ان شاء الله بدك تقبل امرها
0: بروحك قاعد انت
5: ايه.
0: تمام ان شاء الله تسمع الاجابه يا خالد سلام
5: الله يبارك
0: فيك وفيكم ان شاء الله من معنا الاخ صادق من طرابلس
6: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمه الله
6: يا شيخ أنا كنت فترة فاتت نمشي هيك للجمعة ونقدر نصلي واحد بعتالي هنا توا أنا نمشي بقيلات باهي على أساس توا أنا الدوش لما نوض الصبح وندور جهدي كله نحط في الدوش ولما نمشي الجمعة نتعب هلبة بدأت معاش نمشي يا شيخ
0: ما فيش من يرفعك
6: لا ولا عندي ولاد صاحب أنا يختم علي بحكم أني قلتك الجهد كله لما في الدوش نتعب يا شيخ هلبة مش مسح الفوق في من يخصم عليها مثلا كنت نمشي
0: هذا الدوش غسل واجب ولا مستحب
6: هي هي الصبح لما نجي ندوش جادي لما نطلع
0: ندوش من الجنابة يعني تقصد دوش من الجنابة
6: ايه ندوش على صلاة الجمعة نقصد
0: للجمعة مش انت جنوب
6: لا لا للجمعة نقصد للجمعة
0: يعني
6: شو الحكم يا شيخ نصلي في الحوش انا لي فترة توا
0: وبقى علاش ما تصليش في الجامعة وما تدوشش تتوضى وضوء بس
6: الجمعة ما ندوش يا شيخ
0: مش لازم
6: أنا سألت عليه قالوا لي ضروري قالوا لي الجمعة تدوش ضروري
0: لا لا تو نجاوبك إن شاء الله تو تسمع الإجابة
6: في حاجة ثانية بالله عليك ملاحظة يا شيخ تكلم عليها بالله عليك
0: تفضل شن هي
6: تكلم على ابن أخوي هذا من يسوقه في السيارات والله العظيم ما احترامي لحشم لا شيء يا شيخ أنا حتى المرة الأولى في زنقة كلها ترابية
0: معلش ما سمعتكش من هم اللي يسوقوا في السيارات
6: البنويت البنويت يا المسترجلات سامحني في كلمتي المسترجلات يا شيخ انا توا حتى الولد معي انا غير كان درس ترى وضربتها الولد معي قال لي تحبسنا قلت له انا نحبس ايه يا شيخ غبرت علينا الدنيا وتجري وتقول في كلام الفاضي كبريتها هذه راه مش مره مش اثنين راهي صارت هلبه ما فيش من يوقف لهم ما فيش من يحكم يا شيخ هي راح يحرق قدام بالله اتكلم عليهم يا شيخ بالله يعليك
0: ان شاء الله يا اخ صادق
6: الله يبارك فيك يرحم والديك
0: وانتنا والديك ان شاء الله أخ يونس من مصراتة
7: سمحني يا شيخ دكتور الرحمن
0: تفضل
7: تكمل لحديثك نتمنى تو خلينا احنا نخدم الحكومة هذا ما في شك ومش مقصرين انتم ربي يصلح حالنا وحالهم لكن فينا هذا ما الناس اللي عندهم علم وكذا لو زي قصة المرأة لماذا ما يشغلوا رأس يديروا زي ما صار له في الأحداث المباركة يعني شفناهم كفوا وفوا يشغلون في مخازن الطريقية الأرام المطلقات
0: يا أخ يونس كلامك مش واضح يا أخ يونس يا أخي يونس نعم. كلامك مش واضح معليش واحدة واحدة ما تسرعش
7: لا
0: كيف؟
7: تسمع فيه إن شاء الله
0: إيه
7: بارك الله فيك بدك استكمال لحديثك الرأي اللي أكتم الرأي في نسائنا وهم أعراضنا ربي يحفظهم إن شاء الله يهديهم لسواء السبيل يعني يقدروا تطور بدائل الناس اللي عندك إذا تقدر تشغل الانسان ما يزال مخازن يعني ملايين العمله الصعبه تتحول يقدروا يمسكوا هم الارام والمطلقات والشهداء يقدروا لهم بساط في حلول يعني يعني عازمين على الحكومه مقصه 100% ولكن هل ما عندناش احنا حلول ذات اللي عندهم امكانيات وعندهم امكانيات وعندهم علم وعندهم حتى مال يعني ان شاء الله ربي يصلح حالنا ويستوي ويدينا سوى السبيل بارك الله فيك
0: امين بارك الله فيك. الأخ أبو أحمد من جنزور قال الآن فيه اعتصام للأطباء ومطلعين بعض الأطباء خارج الملاك والآن بدل ما كانت عندنا أزمة في الأدوية توا عندنا حتى أزمة في الأطباء شن يبوا من الأطباء هل يبوم يطلعوا خارج البلاد؟ والله في الحقيقة يا أبو أحمد الأطباء شريحة مهمة جدا جدا في المجتمع وينبغي العناية بها سواء من خلال تطوير الأطباء وكفاءتهم من خلال انضباطهم السلوكي وهذا فيه دورات يعطوا فيهم راهو في الغرب وفي غيرها يعني الطبيب عنده حاجتين عنده جانب إنساني سلوكي لابد أن ينمى ربما بعض الأطباء عنده مهارة لكن عنده كبر وغرور وما يتوضعش للمريض هذا يحتاج إلى عناية نستفيد من كفاءته هذا ونطور الكفاءة هذه ب ما ينقصه الجانب اللي ناقصه شن هو يعني ياخذ في يعني ياخذوا يعطوا فيهم في دورات في الاعداد النفسي والاستعداد لاستقبال المريض والتعامل معاه وهذا كلها علوم ما نستهينوش بشيء منها والاطباء اللي عندهم ضعف في الكفاءه هذو يبوا تطوير ويبوا مؤتمرات ويبوا ابحاث ويبوا اختلاط بالاطباء اللي عندهم خبره هذا كله مفروض الدوله كانت تبي تنمي الصحه في فرق بين يعني الحلول التلفيقية متاع أطلع عالج برا جيب دواء مش عارف شيني كذا وفي فرق بين يعني توطين العلاج وتحسين الصحة وتنميتها في البلاد يعني إحنا ممكن نخدمه 10 أو 20 سنة على الأطباء وتنمية مهاراتهم وقدراتهم وكفاءتهم ونديروا دورات في الجانب النفسي والإنساني ممكن إحنا بعد 20 سنة يبدو يجوا يعالجوا عندنا مستقبلا يعني معاش إحنا محتاجين أن نعالجوا في الخارج التعليم كذلك كل حاجة مفروض نديروا لها يعني خطط لتنميتها ولغرسها في البلاد والاكتفاء بها معاش نقعدوا محتاجين لغيرنا مفروض هكي الطبيب هذا باش يوصل للشيء هذا لابد أن يستقر نفسيا الآن طبيب يديروا له بالله 1200 دينار ولا 1500 دينار أول ما يتعين هذه بالله وين صارت في أي بلاد طبيب يأخذ 1500 دينار وبعدين يقولوا والله الأطباء ماشيين للمصحات الخاصة هو ما هو مشي للمصحات الخاصة لأنه ما يكفيش المال وكان يديروا له مبلغ يكفيه ويعيش حياة عزيزة كريمة راه ما يحتاجش انه يمشي للمصحات الخاصه يخدم من الصبح في المستشفى 2-3 وبعدين حتى الحوش ما يروحلاش ياخذ سندوتش في الطريق ويمشي لمصحه خاصه باش يخدم فيها الى عقاب الليل باش يقدر يعيش صغاره ويصرف عليهم وكذا هذا الحقيقه لابد ان يعاد النظر فيه كان تبوا الاطباء متاعكم المتميزين والكفاءات ما يطلعوش لالمانيا ولبريطانيا ولكل مره هم ليش يسقطبوا فيهم يعطيهم في مرتبات كويسه ويستفيدوا من وجودهم وإحنا هنا الكفاءات يطردوهم ويلزوهم ما يعني حتى يشوفوا طبيب ناجح يقعدوا يحاربوا فيه لين يطلع برا من البلاد ويطفشوا وراه هذا لا يعني أننا نتكلم على الأطباء أنهم ملاك وأنهم كلهم ما شاء الله وأنهم لا في جوانب نقص لكن جواب النقص نقدر نغطيها نقدر يعني نتداركها.

لا لا تمام خلاص هذه التحاليل ولا كذا وكذا، أعطيني راحتي، خذ بخاطري، حتى أنا كلام ممكن أنت تشوف فيه زايد اسمع لي شوية وسع لي بالك. معليش الطبيب مفروض ينتبه للجوانب هذه ويعرف كيف يتعامل مع الناس. في طبيب بسلوبه كويس يعني الناس تهجم عليه هجوم، في لي طبيب كويس هو كذا لكن يكلمك من رأس خشمة وما يعطيكش وقته وكذا، الناس تنفر منه. فمن بغيش أن الطبيب لازم يعني لو يديرها في أوروبا يلزوه، لكن هنا يبدأ يدير فيها. علاش لازم احنا نلومه على الحكومة من جهة؟ قص يعني بعض الأطباء ممكن يخدم في المستشفيات العامة وهو ما يخدمش في الحقيقة، هو يأخذ مرتب لأجل المعاش التقاعدي وما يجيش بكل للمستشفى ومدايرة هيك وخلاص. هذا يحولوهم ملاشيني، هذا مفروض يفصلوه من الخطابة وممكن يسحبوا منه حتى يعني نقابة الأطباء يسحبوا منه حتى الترخيص للعمل. لكن شخص يخدم وكذا نجي نمشي نعامله بالمعاملة هذه ما ينبغيش. زي ما قلنا احنا عندنا أزمة دواء ونزيده حتى أزمة أطباء. الأخ عبد الله من مصراتة قال كلمة المسؤولين خاصة شركة الكهرباء، فيه ناس تتقطع ومع أنه صرفت مليارات للشركة، والرئيس يقول فزليتن كان يفتتح في منارة وما تطرقش لهذه الأزمة أصلا. بعيد النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينبه على هذا الأمر، يقول اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم اللهم ارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم اللهم فاشقق عليه. يعني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على كل شخص تولى مهمة في الأمة، اللي تولى مهمة ورفق بالناس وخدم ودار جهده هذا في يعني هذا يعني عنده بشارة ودعوة من النبي صلى الله عليه وسلم. واللي شق على الناس وخنب المليارات وكذا، معقولة شركة تصرف لها المليارات في عهد حكومة السراج وتوى في الحكومة الجديدة يعني صرفت مليارات، وين مشت المليارات؟ وين التحسن اللي فات السنوات اللي فاتوا كويس؟ علاش توا شم فيه الآن الناس في إظلام؟ فيه اللي مريض يحتاج إلى يعني التبريد، وفيه اللي يعني يحتاج إلى أجهزة يستعملها والأجهزة هذه تخدم بالكهرباء. فكيف يعني دولة نفطية وتصرف مليارات لقطاع الشركة هذه ومرتبات كويسة وكل شيء تمام وبعدين نجو نلقوا القصور هذا؟ الحقيقة يعني مرات المواطن يوصل لحقيقة أن الأمر مفتعل، لا فيه أزمة ولا فيه غيرها، وإنما أجندات يعني تلعب بالبلاد. كل ما تصير يعني فقاعة لتشكيل حكومة ولا لتغير سياسي جديد ولا كذا ينزلوا علينا احنا بالكهرباء وبالمشاكل وكذا، لين تلهى الناس في هذه المعضلات والمشاكل، وبعدين تلقى الحل قدامك والناس تقول معليش يا ودي غير فكني انا، خليني تو في الضي اللي مقطوع علينا مش عارف كم يوم. فيعني لابد شوفوا من امن العقوبة اساء الادب يقولوا يعني علماءنا. وين مني قبل مسؤولين الشركة اللي حققت معاهم يعني النيابة العامة ونشرت التحقيقات للناس وأنزلت عليهم العقوبة؟ أنت كانت تبي أي قطاع يتصلح لابد من محاسبته، أما يجي واحد يملأ جيوبه ويمشي وبعدين نغيروه ونحطه واحد جديد وهذا كم ندوروش بكل، حتى الجديد بيتشجع بيقول أنا تو الآن بنقعد كم سنة نضرب ضربتي وبنمشي في حالي وخلاص وبينسوني، اللي بين بسرعة ينسوا، جي أزمة جديدة ينسوا الأزمة الأولى. لابد من المحاسبة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولي حارها من تولى قارها، يعني الفقهاء يقولوا الغنم بالغرم، أنت الآن خذيت المنصب غنيمة لكن لا بد أن تتحمل الغرم اللي هو المحاسبة على هذه الغنيمة وهذا المنصب. شندرت فيه الآن احنا أعطيناك مليارات، شن فيه؟ وين سبب التقصير؟ وين كذا؟ لما تخدم الأجهزة الرقابية الخدمة هذه وتنزل العقوبات بالمسيئين والسراق وكذا بعدين يمشي لك. احنا شن للأسف سواء في دوائر الدولة من عهد القذافي إلى الآن اللي يسرق يرقوه يحولوه من منصب منصب، يخدم في مكان يحطوه في مكان تاني كأنه مكافأة لي. البعثة هذه بعثة الشر تطلع تقريرات عن يعني فساد مالي بأسمائهم، سرقة النفط وكذا وبعدين تنصبهم عليك هذا رئيس وهذا قصدي. هذا أمر يعني الحقيقة سببه هو سلبيتنا، وإلا كان يعني الناس الصالحة والخيرة توقف موقف كويس وتوقف ضد هذا الفساد وتطالب الحكومة والأجهزة الرقابية بمحاسبة المسؤولين بمن فيهم اللي في الحكومات، لازم يتحاسبوا. إذا كان هيك الناس بعدين الجديدة اللي بتجي تخدم تخاف وتحسب حساب اللي ما يخافش من رب

0: يخاف من القانون. سيدنا عثمان رضي الله عنه يقول إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. في قلوب رقيقة تخاف الله سبحانه وتعالى، ويعني يأثر فيها الوازع الديني، ويأثر فيها خطاب الله وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في قلوب يعني عليها الران، قلوب مظلمة، قلوب ميتة، هذه ما ينفعش فيها المواعظ، هذه تنفعها العقوبة، العقوبة الزاجرة اللي تخليها يعني تفكر ألف مرة في الخطأ وفي السرقة وفي الفساد. فلازم لابد أن يجتمع الأمران، إنسان يعني يخاف من الله سبحانه وتعالى، ويوجد قانون صارم يعاقب ويحاسب باش تمشي كل القطاعات على خير. وإلا يعني تشوفوا أنتم في الفساد، يعني من رأس الهرم إلى أدناه إلا من رحم الله، تلقوا الفساد والسرقات والميزانيات وكذا، هذا كله يبي حساب، كل واحد وين صرف المال هذا، تعال ورينا وين صرفته. الآن أنت خديت ميزانيات وتعهدت أن تضيم عشير مش بكل، مبيعوا مولداتكم مش عارفين وين، شن صار في الأمر هذا من جديد؟ لابد أن يحاسب المسؤولون عن هذا. معنا الأخ فرج من جدابية. أخ فرج تفضل.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: أهلا دكتور عبد الرحمن، كيف حالك؟
0: الله يبارك فيك، تفضل.
1: هو تكلم عن الدكاترة، وعن في واحد صيدلي زمان فلسطيني جايبين لنا في الصيدلية بتاع المستشفى. والله نجو نبو دواء يقعد يسكر بيننا وبينه البلاد، هذه قبل الثورة. ولو كان نقول لك في بعدها الثورة قاعد، والله رغم أنا نقول لك ما خلوه الماطن يشكو منا كله. لذلك نبو نصيحة حتى المسؤولين اللي حطوه لابد من يخلوه يتواضع شوية، خاصة فيه أجانب لا الوقت أمه ما همش عاطين كما تقول لي بحق قبل. يجي كما تقول أحد أجنبي داير معاهم على أقل يطلعوا له اللي يبوه، واللي معاه والله حتى في المستشفى توا بعد يجوا ردوا لي في المصحة في المستشفى، يعني اللي كانوا أجنبي يجيبوا له بطاطينة ويجيبوا له على أساس اللي قاعد أجنبي، واللي بيقول له لا أجيب من الحوش يجيبوا له بطاطينة. والله أنا بوقت حالك شوية دكتورة.
0: حاضر إن شاء الله أخ فرج.
1: ما شاء الله بارك فيك.
0: بارك الله. الأخ مصباح من غديان.
2: السلام عليكم شيخ عبد الرحمن.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: حييكم وحي المشاهدين والمستمعين وكل طاقم التناس.
0: الله يبارك فيك أخ مصباح.
2: إن شاء الله ربي ينصر إخواننا في غزة وكل العالم الإسلامي.
0: اللهم آمين يا رب العالمين.
2: إن شاء الله ربي يلطف بهم، والله يخليهم فيهم، والله يرجعوا فيهم. إحنا وشوف يا شيخ عبد الرحمن، يا ريت منعلق على الضوء والشيء. إحنا وغير الضوء يهرب مش معزة ونكاب ونسلنا اكتئاب ويسلنا واحد.
0: أيوة.
2: ولكن يا شيخ عبد الرحمن، أنا تقول الضي من بيش ندفع للحكومة ولا على الشركة، روحني المواطنين روح التحنين شو مقصرين. أنا تقول عدد لك غير على غريان، يعني من كليب إلى بغلاء محي، ما حسبتش الرابطة وما حسبتش العربات. يعني توحني غريان يقولوا قال لي عليها واحد جبالي 101 قبيلة، يعني أنا في قبيلة متاعي ريت زوز، ولكن أنا متأكد أكثر من زوز وخمسة ممكن، وفي إمكانات فيه اللي حتى 10 فلاشات في بو النهار في الساعة واحد إلا ربع والواحد مش لو في غير طاعة الله. فلما غريان 101 وتضربها في الثلاثة 303 فلاش، هذا في غريان بس، فعدد على ليبيا. فشوف إحنا الطاقة كيف نهدروا فيها، أنتم تخربون بيوتنا بأيدينا، نخرب بيوتنا بأيدينا إحنا، وإن شاء الله ربي يهديهم.
0: بارك الله
2: كل فيه. واحد يفكر فلاشة يا جماعة، هي راهو طاقة تستهلكوا فيها، راهي في غديان 301، يعني هذا اللي غير حسبتها ممكن يكونوا أكثر.
0: بارك الله فيك.
2: والسؤال يا شيخ عبد الرحمن،
0: نعم،
2: الأضحية هل جايز ولا مكروه ولا حرام ذبحها في ليالي العيد، يعني مثلا في الليل؟ السؤال هذا.
0: واضح.
2: وبارك الله فيك في ميزان حسناتك إن شاء الله، ربي يوفقك
0: وإياك إن شاء الله. بارك الله فيك. الأخ عبد السلام قال عندي أمراض هلبة وما نقدرش نوقف ولا نمشي الحمام إلا بكرسي متحرك، حتى المية ما نقدرش نمسكها كويس يعني. فأسأل الله أن يشفيك يا أخ عبد السلام شفاء لا يغادر سقما، ربي يشفيك ويعافيك ويجعل هذا المرض كفارة لذنوبك وارفعا لدرجاتك إن شاء الله رب العالمين. أهم شيء ما تتسخطش وارضى بقضاء الله. رأوا المرض هذا أجورة عظيمة جدا جدا، لو يعرفوا الناس يعني الأجر اللي في البلاء يوم القيامة يتمنوا أنهم يعني ما قعدوش في معافاة حتى يوم واحد، يقولوا يا ريت البلاء قعد علينا ديما باش يعني تكفير للذنوب ورفع للدرجات في الآخرة. فاصبر ومن أحبه الله ابتلاه. كان واحد يتسخط وما يرضاش راو يريح الأجور العظيمة ومش حيغير من القدر شيئا. فنوصيك ونوصي كل مريض بالصبر والرضا بقدر الله سبحانه وتعالى. قال قعدت نتيمم، لكن في واحد قال لي لا مفروض راه ما تتيممش ما دام عندك من يخدمك وزوجته متوفاة هو في الحوش بروح. يا أخ عبد السلام، واجب على أبنائك، واجب على أبنائك القيام بحقك، ومن أعظم القيام بحقك القيام بالحقوق المتعلقة بالعبادة. فأنت تتصل بصغارك يجوا يوضوك، وهذا واجب عليهم. كان ما يقدروش يكلفولك من يجي يعني يقوم بالعمل هذا حتى بمقابل، ويجيب لك كروانة بحداك ويوضيك، هو يغسل لك الوجه واليدين وكذا ويقوم بحقك. إذا كان فيه يعني مزيد مشقة نقوله هما يجوا ثلاثة مرات، يجوك مثلا الفجر تتوضى وتصلي. كان أنت حاولت وما جحاد وما قدرتش تتيمم، لكن مش تخلي الأصل هو التيمم، أنت تحاول تتصل ما نضوش إلا غالب وكذا، خلاص أنت ما تخليش الوقت يطلع تيمم وصلي. لكن هما لو يقدروا واستاقضوا يجوا يحصلوا معك صلاة الفجر حتى يصلوا بيك صلاة الفجر، تحصلوا جماعة أنت وياهم. وفي الظهر مش لازم يجوك يعني بكري، ممكن يجوك لما بيغدوك في الغداء ويبدأ مازال شوية على العصر يوضوك وتصلي الظهر، وتكون تستنى العصر مع بعضها يعني تتوضى ثلاث مرات بس. وكذلك المغرب والعشاء يجيبوا العشاء ويجوك بعد المغرب بفترة، بعد ما يعني قريب الأذان العشاء يوضوك وتصلي المغرب، ما بين ما كملت المغرب شوية ويد العشاء تصلي العشاء، وتكون معاش أنت محتاج لأكثر من ذلك. لكن احنا تلقى الأبناء يهتموا بحاجة بهم من أكل وشرب في أي وقت ونظافة وكذا، وفي الصلاة ما يعدلوش عليها. لا، هذا أهم ما ينبغي أن يعتنى به، اللي هو القيام بحق الوالد في أداء العبادات. يوضوه يعني ما الأمر سهل وبسيط جدا جدا، كروانة بس، يجيب كروانة بحته ويقدر يوضي حتى ما يتعباش للحمام أصلا. فكان درت السبل هذه ومجاش مثلا زي ما قلت لك الفجر ولا كذا، إذا كان مجاش معناه ذاك أنت ما تضيعش وقت صلاة، عارف الوقت بيطلع وما جاك حد تتيمم، لكن ما تخليش التيمم هو الأصل. الأخ صادق من طرابلس قال كنت نمشي للجمعة ونمشي بقيلات، وأنا متعب لما ندوش للجمعة معاش نقدر نستهلك القوة، معاش نقدر نمشي للجمعة، وإنه قالوا لازم تدوش. لا، ليس بصحيح يا أخ صادق، أنت عندك صلاة الجمعة هذه واجبة باتفاق العلماء، عندك غسل الجمعة عند جمهور العلماء ليس واجبا وإنما هو مستحب، عند الحنابلة فقط واجب. يعني إحنا المالكية والجمهور من غير الحنابلة عندهم غسل الجمعة مستحب فقط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ إلى الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. كان أنت قدرت زي ما يقولوا تغتسل وتجي وترتاح، باهي لقيت أن الغسل بتعبك نقول لك أنا اغتسل من الليل ولا من الفجر وارتاح، ارقد باش ما تمشيش للمسجد وانت عليك روائح وكذا، وبعدين مشي الجمعة توضى فقط باش ما تضيعش الجمعة، لأن الجمعة واجبة والغسل هذا مستحب. الإنسان ما يقدمش المستحب على الواجب، الواجب هو الأول. بعدين يقول ملاحظة على البنات اللي يسوقوا في السيارة، يقول فيه سب وفيه ألفاظ. أول حاجة يا أخ صادق أنا مش معاك في التعميم، يعني بعض الناس بعض النساء ألجأتها الضرورة والظروف وخلتها محتاجة لأنها تسوق. فيه اللي مطلقة وما عندهاش من يقوم بحوائجها هي اللي بتسوق، فيه اللي ما عندهاش خوت وبوها مقعد وهي هي تدور على العيلة وتهتم بيهم وتوصل فيهم وتخدم عليهم. فإحنا للأسف يعني بعض المجتمع الذكوري تلقاه يسب في النساء بصفة عامة، هذه وكان هذا ما تتحشمش وهذه ما عندهاش حد في الحوش. الإنسان ما يندريش على ظروف الناس، هذا أولا. ثانيا المرأة من قال إنها ما تقدرش تسوق السيارة إلا ما هي محتاجة؟ حتى مش محتاجة فيه كم من يعني بناتنا ونسائنا يسوقوا في السيارة وباحترام، وممكن صح ما يعرفوش يسوقوا كويس ويخافوا يسبوا في عرقلة في الطريق ولذلك يتعرضوا للسب والشتم، وهذا ما ينبغيش. الإنسان لما بيسوق يوسع باله ويعني يتحمل ويعطي فرصة. مش كل الناس تعرف تسوق، فيه فيه اللي يخاف وفيه اللي كيف متعلم وفيه اللي كذا. فمن عمموش ونقوله كل امرأة تسوق هذه صفتها ونعتها وكذا، لا امسح. بينما في المقابل صح، فيه بعض النساء زي ما بعض الرجال، فيه اللي ما عندهاش أخلاق تلقاه يسب ويشتم في الشارع ويدير وكهذا، ما ينبغيش. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن بالطعان ولا اللعاني ولا الفاحش ولا البذيء. المسلم ما يلعنش وما يطعنش وما يتفضش بعبارات مش كويسة، ويتحمل ويخلي يعتبر المرأة هذه اللي ماشية أختها ولا بنتها، وإنها محتاجة لكذا. والمرأة حتى هي تحترم نفسها وما تتلفظش، حتى لو أسائلها واحد ما يليقش بالمرأة ومقامها وحيائها أن ترد على الألفاظ وتقعد تسب وتشتم ولا تغبر على الناس، ولا لا تمشي باحترامها. كل امرأة محترمة يحترموها الناس، يعني يتحشموا من أن يرفع عيونهم فيها. لما هي تخلي روحها سلعة وتقعد ترد على الرجالة كلمة بكلمة، ولا تنزل زي ما نشوفه في مقاطع فيديو تنزل حتى بتضرب، هذه راه هي تنزل من مرتبتها ومن مرتبة تربيتها، وتخلي روحها عرضة لأن يطاولوا عليها الناس. لكن في المقابل يا أخ صادق ما تعممش، فيه كثير من النساء يسوقوا محترمات، وفي اللي ألجأتها الظروف زي ما ذكرنا، فحتى احنا نوسعوا بالنا معاهم وما نعاملهمش المعاملة الفضة هذه. الأخ فرج من جدابية قال زمان في أيام القذافي في صيدلي فلسطيني في صيدلية المستشفى، قال يشكو منا الناس كلهم، ومشكلة مولينا والمسؤولون قال يعني مفروض يتواضعوا للناس، وقال بعضهم يولوا في الأجانب بالواسطة. نعم صحيح، هذا كلام صحيح اللي قال الأخ فرج، أنا سمعته من أكثر من شخص. يعني الصيدليات متاع المستشفيات العامة زمان أيام القذافي معبية بالأدوية وما يعطوش إلا بالواسطة، وبعدين لما يجي وقت يعني انتهاء الصلاحية يطلعوا أكوام من المخزن معبية أدوية يتلفوها ويحرقوها الأدوية. بقى علاش ما عطيتوهاش للناس هذه؟ لا ما تاخدهاش إلا بواسطة. حتى الأجنبي إذا كان حصل واسطة ما ياخذ 5 نجوم خدمات في المستشفى، والليبي اللي ما حصلش واسطة بيقعد يعني ما يحصلش ولا خدمة في المستشفى للأسف. وهذا يعني يبي متابعة ويبي رقابة. مفروض اللي يلقوه الأجهزة الرقابية هيك يحولوه، يحطوا شخص يخدم الناس، شخص جاي للمنصب لأجل خدمة الناس، شخص سمع بقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر. هذا زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيه ناس مفاتيح للخير، لما يجي في مكان يخدم الناس ويخفف معاناتهم ويساعدهم ويستقبلهم ويتواضع لهم. وفيه ناس بالعكس مغاليق للخير ومفاتيح للشر والعياذ بالله، ناس بالواسطة وبالرشوة وبالمحسوبية ويضايقوا الناس ويكرهوها في عيشتها وما يعطوهاش حقوقها. هذا ما يخلوش الأجهزة الرقابية هذا. وكذلك الناس حتى هي عندها سلبية، لما نلقوا شخص زي هيك ومدموم نمشوا كلنا نعتصموا قدام المسؤول ونقولوا له هذا حوله معاش نبوه، هذا ما يخدمش في الناس، احنا ما جايبينه إلا باش يخدم الناس. الأخ مصباح بارك الله فيك، فعلا احنا والله مرات واحد يعني يهرب الضايق، فما بالك بناس قصف وهدم وكذا على بيوتهم. أسأل الله عز وجل أن يفرج عن إخواننا في غزة. لكن في المقابل يا أخ مصباح ما نبوش خطاب التبرير للحكومات، والله الناس تفتح في الضي والناس تفتح. صحيح الناس مطلوبون أو مطالبون بترشيد الاستهلاك، لكن الإشكال والخطأ من رأس الهرم، من الحكومة، من الكهرباء اللي هي فرطت. مش معقولة يعني كم فلاش بيخلوا الدولة في إظلام تام، مش هذا جائز. رأوا من برش المواطنين، المواطن مؤاخذ، لكن الآن الخطاب ينبغي أن يكون المسؤول الفاسد اللي صرف في المليارات وما شفناش أي شيء. ما هو كان قبل 2 أو 3 سنين يولعوا في الفلاشات والضي ما يهربش، شن صار توا بعد هالسنة هذه؟ أسأل الله عز وجل أن يولي علينا خيارنا ولا يولي علينا شرارنا. أسأل الله أن يهلك الأعداء والمنافقين، وأن يفشل مخططاتهم، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد.

0: هذه الحلقة إعادة.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

هود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلع

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في برنامج فتوى، ونذكر بالأرقام لمن أراد أن يتواصل مع هذا البرنامج: 092-092-16-0 092-092-15-0. إعادة لهذه الأرقام: 092-092-16-0 092-092-15-0. الأخ يونس تفضل. تفضلوا الأخ يونس. السلام عليكم. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور الفاتي.
1: أهلا وسهلا، تفضلوا سيدي، تفضلوا.
2: أهلا وسهلا بكم، إن شاء الله نفتك الله بالصحة العافية لعلمانا والمنبر الطيب.
1: آمين وإياكم إن شاء الله، الله
2: يبارك فيكم. المسلمين بكل مكان.
1: آمين يا أرحم الراحمين.
2: بارك الله فيكم. والله يا شيخنا، زي ما احنا تعودنا لحديثكم المرسل الجميل جدا، منا نصيحة ومنا إفتاء، يعني حكم الشرعي فيها. طبعا تبدينا تتكلم وزي السوشيال ميديا وفيسبوك وغيره، والناس اللي عنده علم، هل لو تجحد النصيحة أو تشارك في الكلمة الطيبة أو تشارك في أي عمل صالح يسألوا على يعني يسيبوا المنبر المخلف فيه مع احترامي ليك للناس مش لازم ذكرهم يعني، ونشوفهم خصوصا تو احنا حملة شرسة على ديننا الإسلامي وعلى أخوتنا في أرض وفي كل مكان. وفيه يعني عنده يجي من العلم نسألوا على عدم الردود أو عدم النصحة، سيدي على الأقل ننشروا الكلام الفضيل كله زي ما تنشروا فيه أنتم إن شاء الله.
1: إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله خير، إن شاء الله، بارك الله فيك.
2: الله يبارك فيك.
1: آمين، آمين، آمين، وإياكم إن شاء الله. آمين. الآن عندنا بعض الأسئلة التي وردت على البرنامج. سائل أو سائلة تسأل: كيف تتخلص من الشعر والأظافر، أي بعد حلق الشعر وبعد قلم الأظافر، كيف يمكنها تتخلص منها؟ نقولها والله يمكن بعض الفقهاء قال حكم الجزء هو حكم الكل، والكل المراد به هو الجسد. الجسد يعني جسد، إذا مات الإنسان يدفن. فبعضهم قال كذلك هذه الأظافر وهذه الشعر يقدر الإنسان يعني نقولوا إحنا يحفر له حفر ويردمه. وبعضهم قال هي من القاذورات، تلقى. فنقول لها أنت الأخت السائلة، سواء زمتيها والله مثلا لوحتيها في مع القمامة في المكب، فإن شاء الله لا بأس، كله طيب، كله طيب. الأخ سعد تفضل.
3: السلام عليكم الشيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
3: تحية ليك يا شيخ، تحية العاملين معك هذه الإذاعة المباركة الطيبة في هذا اليوم المبارك. حييك يا شيخ في مجهولك الديني، وسؤال يا شيخ فيما صدق على أقارب، هل توصل لهم الصدق إن شاء الله؟
1: الصدق على
3: أقارب الميتين.
1: نعم نعم.
3: جزاك الله خير بارك الله فيك
4: شيخ والله
3: اكثر الله من حسناتك شكرا يا شيخ بارك الله فيك جزاك الله خير
4: امين امين نعم. عندنا سائل آخر يقول ماذا يجب على المأمومين إذا سلم الإمام بعد جلوس التشهد الأول من الصلاة الرباعية؟ هذه يعني بارك الله فيه السائل سأل عليه مسألة تتعلق بفقه الصلاة وهي مسائل كثيرة متنوعة، فهذه صورة من الصور التي قد تحصل للإمام أنه يسلم في الصلاة الرباعية بعد التشهد الأول. قال ماذا يصنع؟ نقول له عليه المأموم أن يسبح إذا عرف أن الإمام يعني خروجه من هذه الصلاة لم يكملها إنما هو من باب السهو والغفلة، فعليه أن يسبح للإمام يقول له سبحان الله سبحان الله. إذا عرف الإمام وانتبه بأن الصلاة لم تتم عليه أن يعود، عليه أن يكبر ويعود بعد التكبير ويستمر في هذه الصلاة، ثم إذا أتم الصلاة يأتي بسجود بعدي ويفعل مثله المأموم، يطبق معه المأموم نفس التصرف. الإمام أحيانا يسبح له المأموم، الإمام أحيانا يسبح له المأموم لكن معش يعرف شنو هو اللي صار بالضبط، أحيانا حتى نسي الركوع أو الرفع من الركوع ويسبحوا له ويقعد هو في حيرة ما الذي حصل. فهذا لا بأس يكلموه، يكلموه بما يفيد من الكلام يعني بقدر الفائدة، يكلموه بقدر الفائدة. أما إذا كان الناس يعني استرسلت في الكلام بعد أن يعني فهم الإمام فمن زاد صلاته باطلة. يعني أحيانا الناس عندها هي بفضول في الكلام، يجي واحد يكلم الإمام يقول نسيت الرفع من الركوع بعد ما سبحوا له سجد مثلا على الأرض قالوا سبحان الله، فهو يعني بدأ يعني يتردد في بعض الألفاظ في بعض الأعمال، يعني صلى اضطراب وحل هل هو يوقف يجيب سجدة تانية شنو اللي ناقص، يعني تحير الإمام. فلما احنا عرفنا تحير يمكن نكلمه نقول أتنا تركت الرفع من الركوع مثلا أو تركت الركوع، فيعرفوا النقطة اللي أخطأ فيها ويعودلها. ولا بأس أن الكلام لا يضر لأجل إصلاح الصلاة، لكن بعد أن يفهم الإمام لو أن جي حد من باب الفضول بيحته يعلق وكيف كذا وكذا نقول ما دمت انت في صلاة وتكلمت الكلام العمد يبطل الصلاة، فيحذر الإنسان من أنه يزيد شيء بعد فهم الإمام. لكن بعد ذلك يرجع يسجد سجود بعد الإمام ويسجد معه المأموم، وهذا طبعا لا يذم فيه الإمام، لا يذم فيه الإمام لأن الناس تخطئ، وقد شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. فمما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه سعى

0: ناقصة، ثم سجد بعد السلام. ومن هنا نعرف أن إصلاح الصلاة أولى من إلغائها، لأن طبعا بعض الناس لا يتقن إصلاح الصلاة، فهو يضطر بعد الخطأ يخرج من الصلاة ويعيد الصلاة من جديد. نقول أنت فاتك أجر عظيم، فإصلاح الصلاة أولى من بطلانها وأولى من أن يبدأ فيها من جديد. طبعا هو معروف أن الإنسان لا يستطيع أن يصلح الصلاة إلا أن يميز الفرائض عن السنن والمستحبات. لابد يعرف هذه التي تركها من الفرائض بحيث يبقى لها يعني وضع معين في إصلاحها، لابد من الرجوع إليها. أما الذي تركه من السنن المؤكدة وبالتالي هو لا يطالب الرجوع للسنة المؤكدة، لا يطالب، وإنما يسجد سجود قبلي. أو الذي تركه هو من المستحبات والسنن الخفيفة، وبالتالي هو لا يطالب بشيء، لكنه فاته شيء من الأجر، ولو سجد سجودا قبليا تبطل الصلاة. فهذا إذن ما يتعلق بسؤال الأخ عن حال المأموم. الأخ سامي تفضل. الأخ سامي موجود. باهي الأخ عمار تفضل. الأخ عمار تفضلوا. لا الأخ عمار تفضل. يا أخ عمار
1: ألو
0: السلام عليكم. تفضلوا. باهي كان هو يعيد الاتصال، كان ما سمعش فيه. باهي تمام. هي السائل آخر قال هل الحجامة تفطر الصائم؟ نقول الحجامة هي مكروهة للصائم، وبالتالي هي لا تبطل الصوم، لكن قالوا لها مكروهة لمن جهل من حال نفسه هل يقوى على الحجامة أو لا، لأن المحتجم الصائم لا يخلو حاله، يعني المحتجم بصفة عامة، إما أن يعلم من حال نفسه بأنه لا يتأثر بالقي أو بالإغماء، لا يتأثر، هذا صنف. وصنف من الناس هو يعلم من حال نفسه أنه يغمى عليه أحيانا أو ربما تقيا والإغماء قد يطول، هذا صنف ثاني. وإنسان آخر يجهل حال نفسه، فإذا كان هو من النوع الأول الذي يعلم السلامة، يعني اعتاد أنه يحتجم ولا يتأثر، يعني اعتاد أنه يحتجم يعني ولا يغمى عليه ولا يتقيا، فهذا الحجامة لي جائزة حتى وإن كان صائم، الحجامة جائزة ما فيهاش بأس. أما إذا كان هو في الواقع يعني يعلم العكس، معتاد أنه إذا احتجم أغمي عليه وتقيا وكذا، فنقول له تمنع الحجامة للصائم إلا لضرورة، تمنع للصائم لأنه يعلم أنه سيفسد الصوم. يبقى صنف ثالث، وهو من جهل حال نفسه، يجهل من حال نفسه يعني ما الذي ممكن يحدث له، فهذا هو المكروه، تكره الحجامة لهذا النوع. نعم. عندنا سؤال حقيقة، سائل سأله من الحلقة الماضية، سأل عن حديث اللفظ غريب الحقيقة، وهو أنه قال يعني قال حديث يكون في آخر الزمان أغنى الناس المغنين والمكركبين. قال هل هذا هو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما معنى المكركبين؟ الحق أن اللفظ هذا بهذه الصيغة أو حتى بهذا المعنى وقريب منها، بحسب البحث لم أعثر على هذا الحديث لا في مجامع الحديثية اللي هي يعني الدوين الحديث البخاري ومسلم والسنن، سنن الترمذي، سنن ابن ماجه، السنن التي يعني دونها العلماء، ولا في كتب الشراح الذين قاموا بشرح هذا الحديث، البخاري له شروح كفتح الباري والترمذي له شروح، ولا في كتب التخريج التي اعتنت بهذا التخريج. لذلك نحن نقول للسائل لعل هذا الحديث مما هو يجري على ألسنة الناس وهو لا أصل له، لعله مما يجري على ألسنة الناس وهو لا أصل له، وبالتالي عليه الإنسان لا يستسهل نسبة القول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ينبغيش الإنسان كل ما يتحدث كل ما يهدرز يعني يبقى يجيب في

0: كلام ويقول قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قد يكون أصله مثل، قد يكون أصله حكمة، قد يكون أصله يعني عبارة عن كلام متوارث بين الناس، فتبتدي بيه يقول والله قالوا كذا معلش، لكن ما تقولش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من لم يتثبت بأنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يخشى أن يتحقق فيه الوعيد، يتحقق فيه الوعيد وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يعني كل من يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو متوعد بدخول النار، كل من يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو متوعد بدخول النار. باهي ما دام اللي يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم متوعد بدخول النار، يجي واحد يبي يسمع في كلام عامة الناس كهذا النص أو غيره، نقول لا أنت معاش تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بتتحدث به تقول قالوا معلش ياهو قالوا، تمشي مع عموم الناس لكن لا ينسبه. إذا سمعت حد قال مثل هذا أو كلام غريب قول له وين لقيت هالكلام هذا، أنت الأخصائي إن شاء الله يسمع فيها، لو أنك سمعت حد قاله النص هذا أغنى الناس يوم في آخر الزمان المغنين أو المكركبين، وسأل الفاظ هذه أصلا مش موجودة، اللي يقول بي يقول له وين لقيتها في أما ديوان من دواوين الحديث. لأن الحق ولله الحمد والشكر السنة النبوية المطهرة، وشنو هي السنة؟ هو كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول من أقواله عليه الصلاة والسلام أو فعل الأفعال أو التقريرات. التقرير هو هي الأفعال التي فعلت أمامه عليه الصلاة والسلام أو في عصره وسمع بها وسكت عنها، فهذه اخذت على الأقل مشروعية الجواز أقل ما يمكن. إذا علم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء وسكت عنه أي رضيه، أو تكلم بما أمر به أو أخبر عنه أو فعله عليه الصلاة والسلام، هذه السنة النبوية قولية أو فعلية أو تقريرية. فهذه الحق أن السنة هي كتب بعضها من عهده صلى الله عليه وسلم لما كان هو من أهل الدنيا عليه الصلاة والسلام، من في حياته كتبت بعض السنة النبوية، لكن الكثير منها هو كتب بعد وفاته عليه الصلاة والسلام في عهد عمر بن عبد العزيز، أمر بتدوين السنة فكتبت ولله الحمد، دونت. ولذلك الآن أي إنسان بيتكلم بحديث نبوي لابد أن يكون هو في واحد من الدوين، إما الصحاح كالبخاري ومسلم والموطأ أو من كتب السنن التي تشتمل على الصحيح والحسن وغيرها، فهذه كسنن الترمذي وسنن ابن ماجه وسنن الدارقطني ومثلا غيرها من كتب السنن أو المصنفات أو المسانيد كمسند الإمام أحمد وغيرها. فهذه إذن هي الكتب التي إذا قال ادعى الإنسان أنه عنده حديث لابد أن يكون موجود فيها. أما بيقول لا في حديث مش موجود فيها، نقول أنت أخطأت، لأن الحديث دونت وقيد الله سبحانه وتعالى من نقح هذه الدواوين وبين الصحيح منها من الضعيف، ولهذا أقيمت الحجة على من يريد أن يشكل على الناس في قضية السنة النبوية المطهرة وينزغ بنزغ الشياطين فيها ويأتينا بالشبهات ويقول لا احنا سادنا القرآن مثل السنة، ونقول لا، لأنه بيقول لك والله لربما فيها شيء لم يثبت، نقول هي كتبت بعضها في عهده صلى الله عليه وسلم، والكثير منها كتب من عهد عمر بن عبد العزيز، وقيض الله لها العلماء نقحوا وبينوا لنا ما صح منها وما هو حسن وما تقوم به الحجة وما يجب به العمل، بينه العلماء. وبالتالي يعني وهذا من حفظ الله لهذه الشريعة، فلا يجوز للإنسان إذن أن يتكلم بشيء يعني ليس هو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت بنسبته، أو أنه يتجرأ ويقوم بإلغاء شيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى بعض الناس اللي يسموا أنفسهم الآن بالقرآنيين، يجي واحد يقول القرآني لربما راه فيه اللي يكون ساذج مسكين، لأنه ما فيه اللي ما هو ساذج، هو فيه اللي يعرف الحقيقة لكن أراد هدم السنة النبوية المطهرة، ولربما فيه من يتبعه من السدج ويقول لا خليني قرآني، القرآن يكفيني هذا، نقول القرآن لكن كيف تقدر تفهم القرآن؟ من الذي بيّن القرآن؟ من الذي فصل القرآن؟ بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم، أي بيّنته السنة النبوية، ربي أمرنا بالحج وحج صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني مناسككم، كيف تحج أنت من غير سنة؟ أمر الله في القرآن بالصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم صلى وكان يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. باهي لما يأمر الله بإقامة الصلاة في القرآن كيف بتأديها أنت؟ تعرف السر من الجهر من كذا ومن كذا؟ فهذا كل التفصيل هو في السنة النبوية المطهرة. أما يجي واحد يقول لا أنه قرآني وما يخرجش للقرآن، هذا رأوا إما مغرض يعني يبغض السنة، يبغض النبي صلى الله عليه وسلم وعدو لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو للسنة النبوية المطهرة، أو إنسان ساذج يحسب حق الكلام هذا ونقول له هذا يسوق فيك باش أنت تقعد جاهل، وبالتالي هم يدروا لك فهم من عندهم كيف يبوا هم ويدوروا لك كيف يعني فهم جديد للصلاة وفهم جديد للصوم وهكذا الأحكام الشريعة. فنقول لا، حفظ الله عز وجل القرآن من التبديل وحفظ عموم الشريعة إلى يوم القيامة ولله الحمد. الأخ سامي تفضل. باهي الأخت هبة تفضلي.
1: وجاي يا شيخ، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
1: الله يجزيك على البرنامج وأنتم ربي ينفعك المسلمين بعلمكم إن شاء الله يا رب.
0: الله يبارك فيك، تفضلي.
1: آه يا شيخ.
0: نعم تفضلي.
1: أنا في التعليم.
0: إيه
1: التعليم، والتعليم بعثوا لي بردة بيشمل بردة باللجنة الطبية بيشوفوا نقطة العجز، هل نقدر نقضي ولا ما نقدر، ما نقدرش نقضي وانا مريض وتدعز كبير. يعني اعطاني الوردة هجاس نمشي اللجنة الطبية لكن دقين في ما سمحتش. طبعا قعدت في البيت، عندي زميلتي في العمل والمدير، مدير المدرسة موضح ليش ولا كل ولا قال لي هاو لما انت بتمشي احنا اسمك منحينا من السجل ما بناش، لكن لما بتجينا بنحط لك اسمك في السجل ووقعي. عندي زميلتي سألتها قلت لها شني اسمي هناك في السجل ولا ما نزلت لي ما هناش.
0: باهي بريك انت، بري راجعيه وبريك.
1: بعدت فترة طويلة العام عام كورونا، المعلمين الأمراض المزمنة والطلاب الأمراض المزمنة حتى هم ما يجوا، لأن الكورونا انتشرت في العام 21 انتشرت بكثرة.
0: بايشين السؤال يا أختي بنتي تو؟
1: بس
0: لا واضح واضح الصورة، تقولي السؤال شنو السؤال الآن؟
1: طبعا ما مشيتش، عندي زوج لان اسمي مش موجود في السجل.
0: باهي لا واضح الصوره، انت يلا غالب عليك شنو السؤال؟
1: عندي زوج اختي سحب دار فيا المدير المدرسه انقطاع، لا دار الدار ولا دار اللي استدعاء ولا وضح لي ولا شيء لكن دار فيا انقطاع. عندي زوج اختي في الماليه في التعليم لقى ورقه الانقطاع
0: سحبها. ايه
1: وسحبها.
0: ايه ترجع لخبة وتقول لنا السؤال على طول ان شاء الله اذا استطعت. ترجع الاخ عمار تفضل.
2: الو
0: السلام عليكم، تفضلوا.
2: الو
0: السلام عليكم، تفضل يا اخ عمار. تفضل يا اخ عمار.
2: ايوه فضيلة الشيخ صباح الخير.
0: اهلا وسهلا، تفضل.
2: عندي سؤال.
0: ايه تفضل.
2: حضرت صلاة جمعة
0: ايه
2: في مسجد،
0: ايه
2: فذكر الخطيب ان يد عثمان قطعها.
0: شن قال؟
2: تكلمت المصحف.
0: شن قال؟
2: وتكلم عن الفتنة الكبرى. هذا صحيح ولا غلط؟
0: غير
2: عاود. يد عثمان قطعها القتلة.
0: عاود السؤال بالله معلش. أبو أحمد تفضل يا أبو أحمد.
3: يا السلام عليكم.
0: تفضل. أهلا وسهلا وعليكم السلام ورحمة الله.
3: حيا ليك يا شيخ وبارك الله فيكم ميزان حسناتكم وبارك الله فيكم والإذاعة وكل القائمين على البرنامج.
0: جزاك الله خير، بارك الله فيك.
3: الله يبارك فيك يا شيخ. أنا بنتكلم على ظلم المتقاعدين، الله يقطع عليك، نحن رزنا في النار ورزنا برا، يعني تو احنا المتقاعدين يعني ليبيا يعني تبارك الله عنده الصادرات من النفط والغاز يعني، والمسوق كل مرة يدير مشروع المشاريع ولا ينظر للضمان ولا التضامن يعني تهابون يعني سنة وإحنا نتكلم يعني كل يوم نتكلم يا شيخ 10 إذاعات نتكلم فيها يعني ما فيش أذن تسمع فينا.
0: إن شاء الله خير.
3: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.
0: أي والله أمين أمين. حاضر إن شاء الله خير إن شاء الله خير. ما هي عندنا مسألة أخرى عبر هذا البرنامج، قال حكم الشراء بالتقسيط مع الزيادة في الثمن. التقسيط هو من البر والمعروف، يعني يكون الإنسان يقسط السلعة، يعني تبقى مثلا واحد بيشري حاجة هي نقوله احنا قيمتها 1000 جنيه ولا 10,000، قد يعجز المشتري على الشراء فيجي البايع يقول له والله بشوي عليك نقسطها لك كل شهر جيب لي كذا، فهذا من الجائز بل هذا من المعروف والبر. لكن لابد من بيان الأقساط والأجال، لابد تبين يقول له راه بتجيب لي في كل شهر ولا في كل في رأس العام ولا في كل أسبوع، هذا الأجال لابد من بيانها، ما يكونش الأجل مبهم في البيع. إذا كان الأجل مبهم يكون سبب من أسباب فساد البيع، فإذا لابد من البيان الأجل. كذلك قال زيادة الثمن، كان باع هلة بنفس الثمن هذا ربح فيه الأجر بارك الله فيه، وكان هو بيقول لاني التاجر بيقول كانك انت بنرجيك بزيدك في الثمن، ونقول غير بشرط انه يخيرك قبل العقد قبل عقد البيع، يعني من اللي تجيه يقول لك هذه تبي تشريها مثلا كاش على سبيل المثال بألف جنيه تبي نرجيك 6-7 شهور راه بدل 1000 بدا يصبح ب1030 ولا 1040 مثلا او 1100، إذا خير قبل الشراء ما فيهاش بأس، بعدها أنت تختار واحدة منهم يا هكي هكي وتقول أني شريتها إما معجلة بألف أو مقسطة بألف ومية مثلا، فهذا قبل الشراء ما فيش بأس. أما إذا كانه بعد الشراء ممنوع، يعني ما يجيش تقول له والله أنت شريتها يقول لك شريتها وتقول له باي فكر تبا هكي ولا تبا هكي، نقول لك هذا مما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، وفي صيغة لما نهى عليه الصلاة والسلام عن بيعتين في بيعة، نهى عن بيعتين في بيعة منها هذه الصورة أنك أنت تجي تقول لي فلان هذه السلعة تسوى كاش بألف وبشوي عليك 6 شهور مثلا 1100 وبرا خودها يجيب لي الفلوس توا يا بشوي عليك جيب لي بعتها لي، نقول لك هذه لا هذا ممنوع، لكن تقول له من الأول قبل يقول لك شريت، قول له على منوع شريت شريت بألف وجيب لي تو والله شريت مقسط وفي كل شهر بتجيب لي كذا، فهذا يبقى هكي ما فيش بأس. الأخت هبة قولي لي يا أخت هبة عرفنا أنك أنت كنت مريضة وجاء لك انقطاع، بيعطيني السؤال طول مباشرة يا أخت هبة بعد ما سحبت الانقطاع، شنو سؤالك؟
1: الانقطاع يا شيخ أنا درت العملية وعديت بعد العملية رفعت إجازة شهرين فقط.
0: إيه أعطيني السؤال مباشرة.
1: قال لي المدير لا انت اللي كليتيه كل حرام
0: كويس
1: وبر للتعليم امشي يسامحوك فيه ولا صدقيه على الفقراء والمساكين، انا نبي اجابتكم اجابه شافيه وكافيه
0: باهي. حاضر الاخ ابو احمد تفضل.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله. الله يبارك فيك الله يبارك فيك.
4: شفنا اليوم اللي فات كنا نشاهد في ليبيا الأحرار النزاعات اللي بين المحللين السياسيين هو للأسف الشديد.
0: هو يا أخ أبو أحمد تسمع فيه يا أخ أبو أحمد
4: قال
0: يا أخ أبو أحمد
4: يقول شيء كن فيكون، هذا فلان يقول شيء كن فيكون
0: غرب شوية
4: الكلمة هذه شنو جرمها وهل هي
0: ما يسمعش فيه المتصل كيف؟
4: ولا كلمة غير مطلقة، يعني هذه كلمة في حق الله عز وجل فقط يعني.
0: يا أخ أبو أحمد تسمع فيا؟ ألو
4: نعم.
0: أنا سؤالك ما كنتش مركز عليه، عود لي السؤال من غير لا تذكر لي محطة ولا تذكر لي اسم سين أو صاد.
4: حصل
0: كذا
4: الشخص لما كان يصف في شخص معين
0: أبا؟
4: أنه يفعل يعني الإنجازات اللي يصنع فيها هذا الشخص وهذا الشخص إذا قال شيء للشيء كن فيكون كلمة يعني هنا جرمها نقول تخرج من الملة لكن هل تعلم هذه فيها نية مبيتة ما فيهاش نية؟ نسمع توضيح من
0: حضرتك. أم معتز
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
5: نحب نشكركم على الأسئلة والمواضيع المهمة.
0: إيه.
5: ونبي كلمة منكم ترحموا على الشيخ علي الحكومة والسامعين
0: بالوامين يا رب. نعم.
5: وفاهل أجل إن شاء الله.
0: الله يرحمه ويرحم جميع المسلمين.
5: الله يرحمه ويرحمه.
0: بارك الله فيك، بارك الله فيك.
5: وماذا بك يعني تحطوا في برامجك وكلمة عليه.
0: إيه. نعم نعم نعم.
5: إن شاء الله.
0: بارك الله فيك، بارك الله فيك.
5: شكرا.
0: بارك الله فيك. نعم. باهي. الأخ يونس بارك الله فيه أثار قضية النصيحة، جحد النصيحة وجحد بعض العلوم وكذا، فنقول هذه يعني النصيحة من الدين وهي واجبة، النصيحة من الدين. وسأل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم من النصيحة، فبين في معنى الحديث، في معنى من معاني الحديث اللي جاءت أن النصيحة تكون لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامتهم، ولعامتهم يعني النصح، لأن الكلام أحيانا يكون فيه ضرب من ضروب النفاق وعدم الصدق. الكلام إذا وجه أحيانا يكون فيه ضرب من ضروب النفاق وعدم الصدق، وعليه الإنسان أن ينصح، يكون صادق في الكلمة، صادق. ومن هذا الباب سميت حتى مع نفسه الإنسان، الإنسان هو حتى مع نفسه فيما يتعلق بتوبته قال توب توبة نصوحة. على توبة نصوحة لأن راه مرات النادم ينافق حتى مع روحه، هو مع نفسه، مش لبين ينافق مع الآخرين، زي ما ينافق مع الآخرين راه ينافق حتى مع نفسه. يجي شهر رمضان ويجي كذا ولا بدع وأنا بيحج ويدعي أنه تائب، وهو يعلم في حقيقة نفسه أنه مش تائب، يعلم أنه بعد رمضان بيعود للخمر، يعلم أنه بعد ما يروح من الحج بيعود للخمر والسرقة، يعلم إذا كان هو تاجر أن غير يفوت لهم رمضان بيوليهم للغش وبيولي لسرقة الموازين، وغير يروح من الحج كذلك. هو هيك في حق نفسه يعلم، لكن يدعي أنه يستغفر ويدعي أنه يريد التوبة، وهو يعلم في باطن نفسه أنه بيولي. فنقول هذه ليست توبة نصوحة، أنت تنافق في روحك، لكن النصوحة هي أن توبة النصوحة هو أن يصدق الإنسان ويعزم على أن هذا الكلام هو حق. كذلك في حقوق في شؤون الآخرين، أعظمها أن تكون لله عز وجل نصرة لدين الله، نصرة لدين الله. وإحنا بلاش عايشين، رأوا الناس الدنيا هي مزرعة للدار الآخرة، أنت تزرع باش تحصد في الدار الآخرة، تلقى باش تقابل زي ما نقول إحنا. فلذلك أنتك تنصح لدين، لنصرة دين الله عز وجل، هو ربي غني عنك، لكن أنت تبدي من النصح ما تتحصل به أنت على الأجر، ولرسوله ولسنته، في الانتصار لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تسمحش بحد يعني يهزأ برسول الله أو يحاول يهمش السنة النبوية، يدعي أن قرآني، يقول لك أني قرآني سادني القرآن وبالتالي ألغيها. لا، أنت تنتصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أني أصلا ما يقدرش نفهم القرآن إلا من خلال السنة النبوية المطهرة. وهكذا يعني النصيحة لأئمة المسلمين بالصدق والتوجيه، ولعموم المسلمين لعامة المسلمين بتعليمهم والنصح بالفعل والقول. توجي واحد يجيب سلعة مضروبة فيها سموم وطايحة صلحية، هذا ما هوش ناصح، حتى يدعي أنه ناصح للأمة، أنت وين ناصح؟ أنت غاش والله، ما تنجي يكشف على الحاجة هي فاسدة ويحط عليها صلاحية ويحط ويقول هي طيبة، هو ما هناش الكلام هذا، نقول أنا مش ناصح. النصيحة لعموم المسلمين ببيان ما يصلح بحالهم في أمور الدنيا والآخرة، هذا النصح، هذا النصح لعموم المسلمين. وانت بتسأل كل واحد، رب يسأل يوم القيامة هل هو عاش ناصح لدين الله وعاش ناصح لهالأمة، والله عاش مخادع، في اللي يعيش مخادع راه طول عمره مخادع لدين الله ومخادع لنفسه في ادعاء التوبة ومخادع لعامة المسلمين بغشهم وخداعهم، لن يموت، يفوت حياته كلها خديعة ويموت جهنم. ربي سبحانه وتعالى خلق الجنة ووعدها بملئها، وخلق النار ووعدها بملئها، وتقول هل من مزيد. فلذلك إلا إذا أراد الله بهم خير وعفى عنهم سبحانه وتعالى. لكن نقول إذن هذه النصيحة وكذلك التعليم الإنسان يعني يبذل الجهد ما استطاع. حتى تدخل هذه الكلمة الحقيقة الأخ يونس تدخل المثل الذي حتى تو هذا يكثر أحيانا في الصناع، في الصناع أصحاب الصنعة وأصحاب كذا، يعني كثير منهم يحتكر الكيفية التصليح، كيفية الصنعة، كيفية كذا، بدعوى أن يجيه الوسواس يقول له هذه خبرتك لو تطلعها يسرقوها منك ويشاركوك في صنعتها. تلقى الصانع واللي صلح في الآليات مدى به ما يتعلم منه حد باش يقعد بروحه في السوق. تنقول أنت بتقعد بروحه في السوق اليوم ولا غضوة، بتكبر بتطيح بتموت، باي مدى ما جايك جايك الطياح. علم حد حتى وراء صنعة، علمت صنعة، علمت فكرة وعاش بها حد بعدك، أنت نصحت لأفراد الأمة من جهة، ومن جهة أخرى لما أنت تموت لو قصدت بها وجه الله يبقى هذا النفع يجري عليك في ميزان حسناتك، حتى تبدأ في قبرك يجيك حسناتك. لكن تبقى حرفي ولا كذا ومتعلم حد بدعوى أنك لين يخم زي ما يقول العام خنب من الصنعة خنبة، معناها أنت هني هذا إذن النصح. ومنه التعليم، ومنه التعليم أن إنسان يعلم الناس ويسهم في نشر وخاصة دين الله عز وجل، لأنه الدين محارب له. أمم راهي تحارب، الأمم غير المسلمة كلها راهي الديانات الأخرى ما حد يحارب فيها، فيه عبدة أوتان، فيه اللي يعبدوا في الفار، فيه اللي يعبدوا في القرود أكرمكم الله، فيه اللي يعبدوا في الأوتان، هذو كما يكلمهم حد، ما مكلمهم حد ويقولوا هذا تورات ليهم خلوهم على حالهم. لكن الإسلام محارب من الأمم غير المسلمة. لماذا؟ حسدا من عندي أنفسهم، حسدا من عندي أنفسهم. كيف يقول لك مسلم يربح الدنيا والآخرة؟ ما هم عرفوا الحقيقة من خلال كتبهم، عرفوا الحقيقة المسلم يربح الدنيا والآخرة. كيف يربح الدنيا والآخرة؟ لكن ماشي يعبد في القرودة كرمكم الله، يعبد في الفار، ويعبد في الأصنام، خاسر. ما يكلم حد برا يقول له على كيفك. ولذلك مدام المسألة هيك، يعني كل واحد يعني الحقيقة الدين النصيحة. والحق أن في بمناسبة كما قال النصيحة في نشر العلم، هو ذكرها الرجل هذا الأخ يونس بارك الله فيه، هناك من أثار قضية في قضية تعليم الصلاة، في قضية الإنصات للإمام وعدم القراءة مع الإمام، كانت هذه مسألة طرحها سائل. بعدها قال السائل وكيف قالني بالعمر هذا كله وما أعرفهاش، هو سأل سؤال إنكاري، استنكر عنه، قال كيف أني نقعد بها العمر، هو رجل كبير، قال قطعت مراحل التعليم وما عرفتش أن القراءة خلف الإمام في القراءة الجهرية ما هيش طيبة. قال كنت نقرأ معاه ونتمتم معاه، يعني قالها على هيئة المتعجب. فنقول له هذه أحد من الحاجات، وين هذه حقول التعليم؟ ينبغي إحنا كمسلمين، أو هذا رجل شايب وممكن حتى متقاعد وقطعت الابتدائي وإعدادي وثانوي، ويمكن قاري حتى جامعي قد يكون خريج، وما يعرفش المسألة هذه أن القراءة خلف الإمام هيش طيبة في الجهرية، إنما ينصت للجهرية ويقرأ مستحبابا في السرية بالنسبة للمأموم. فنقول له هذا رجال التعليم، حاولوا أنتم أحكام الشريعة الموضوعات الفقهية الشرعية قسموها على مراحل التعليم كلها، يقرأ أبواب الطهارة ويقرأ أبواب الصلاة بالتفصيل، الابتدائي، الإعدادي، الثانوي، الجامعات، حتى التخصصات الأخرى. يعني المسألة هذا دين، هذا دين، وهذه هو كله يصب في هذا الباب وهو النصيحة ونشر العلم. ومنها راه الحقيقة محاربة هذه الأمة لا تقتصر على العلم الشرعي، محاربة حتى في أجسادها، حاربوهم بالعلل، بالأمراض، بالأفات، بالأوبئة. ولذلك منين يجيكم أبناء الأمة؟ هم اللي حصنوا أنفسهم، هم اللي يكونوا فاطنين، وهم اللي يكونوا يعني ردين بالهم من روحهم، شين يجيبوا لأهليهم، شين يستوردوا، شين يجيبوا لهم، مسؤوليتهم. أما الغير، الغير يسقيك حتى السم، شين عنده فيك هو؟ لكن أنت أبناء البلد هم اللي يردوا بالهم من روحهم، شين يجيبوا لأبنائهم، وشين يطعموهم، وشين باش يدوهم. انتقل بنا الأخ سعد إلى مسألة أخرى، قال الصدقة على الأقارب الموتى هل تصل منهم أو ليهم أو لا؟ نقول أنا عمي أخ سعد بارك الله فيك، ونسأل الله أن يتقبل منك ومن عموم المسلمين الصدقات، لأن مما ذكر العلماء بإجماع الفقهاء، بإجماع العلماء، أن الذي يصل إلى الميت من عمل الحي هو الدعاء والصدقة. هذا محل اتفاق، محل اتفاق عند جميع العلماء، أن الذي يصل إلى الميت من الحي وما ينوب به الحي عن الميت هو أن يدعو للميت تقول اللهم اغفر له وارحمه أو تدعو له بالجنة أو كذا، أو تتصدق عليه. والصدقة راه تكون اللي تصدق قرش ولا فردة خبزة، والله مثلا في اللي ميت لأبوه والله أمه، جاي لي طلبة يقروا في القرآن ولا في مدرسة جاب لهم بكوات أقلام قلم رصاص، شنو يساوي هذا؟ جاي يفرق عليهم الصغار قلم قلم، كل من يكتب به حرف أنت الحرف هذا ماشي للي نويت إلا أنت صدق عليه، أو حطيت مصحف في مسجد ولا في مكان تحفيظ قرآن، أو فرقت عليهم كراسات، أو شجعتهم حتى بحاجة بربع جنيه ربع جنيه، ولا أعطيتهم مية باكو مية شربوها كواب مية، فهذه كلها من الصدقات، تبقى من القليل إلى الكثير. إنك أنت أنشأت مدرسة، أنشأت كذا، أنشأت بيت، أنشأت مستشفى، صدقات جارية، ونويها لمن شئت، لبوك لأمك صدقات جارية، شقيت طريق كذا، كلها تدخل في هذه في الصدقات على الأقارب، سواء كانت الصدقة الجارية اللي يدو نفعها أو ليست الجارية، هذا محل اتفاق يا أخ سعد بارك الله فيك. الأخت هبة نسأل الله أن يعافينا ويعافيها، قالت كانت هي مريضة تشكي من علة معينة، والمدير قالها أعطاها ورقة قالها برا يدير لجنة طبية باش يحولوك. قالت فهي قعدت في بيتها، خذت الورقة وقعدت في بيتها إلى أن أجري فيها انقطاع، وقال لها المدير أنت اللي كنت تأخذ فيه مال حرام وبري أسر لروحك. الحق يقال، المدير أنصفها المدير، هو ما قال لهاش أنت صفت قناعتك، قالها أنت بري أسر لروحك، ماذا ما قال لك بري أسر لروحك؟ احني نفس الشيء يا أخت هبة بنقول لك، أنت بتمشي لمكتب التعليم وللجان المعدة هذه، تقولي لهم على أنك أنت كنت في ظروف كذا كذا كذا كذا، كان قالوا لك والله إحنا لحالتك ومن خلال تشخيصك ومن خلال أوراقك أنت في عفو وأنت في حل، قال لك لتي صحتين وطبقوا عليك لوايحهم اللي تنطبق على عموم الناس، فهذا ما فيش بأس، لك لتي حلال إن شاء الله. وكان قالوا لك لا أنت تأخرتي، أنت مفروض جيتين على طول، ولذلك السنة الفلانية والسنة الفلانية بترديهم، ومن توا بعد اللجنة وبتعالي جاي هذا عندك فيه الإذن، امتت اللي يقولوا لك عليه، وما يغركش قريبك اللي نحلك الانقطاع من المكان، ما يغركش كون عندك قريب نحى ولا ما نحاش، هذا كزيد ناقص، لكن اللي يهم اللي يلزمك تمشي لهم من غير واسطة الرجل هذا اللي نحى الانقطاع، تمشي كواحدة أو كإنسان بيسل على نفسه، يقول المرأة حصل لمرأة مريضة حصل هكذا كذا كذا من غير محابات، كان قالوا لا مدام هذا حالها احنا اللوائح تقول هذه في حل وفي عفو، مدام غرجت وتبتنا من حالتها يبقى لك لتيه الحلال عليك ان شاء الله ولا بأس. وكان قالوا لك لا احنا والله احنا بنلتزم من هارجتينا لليوم، بعتالي انت هذاك اللي يقول لك عليه طبقي هذا اسلم صورة وبيني لهم حالتك، وان شاء الله يسامحوك بلوايحهم، إن شاء الله يسامحوك وتكون لك لتي حلال لأنك مرأة مريضة وصرفتيه في الدواء وصرفتيه في العجز. الأخ أبو أحمد الحقيقة ذكر ظلم المتقاعدين، فإحنا نذكره هذا اللي نملكوه، وطبعا هو كل إنسان أو حتى اللي يخدم في مكان هو غضب يتقاعد، فلما يسن لهم مسن كويس يعني طريق كويس على الأقل ينطبق عليه، والمتقاعد ما هو إلا مواطن أهو قاعد حي يرزق، فمثل ما هو اللي يخدم يعني ينال مرتب يزيد بزيادات اللي يحصلها، حتى المتقاعد مواطنه نقول إحنا ومدام من أهل الدنيا غايته يزيدوه، هذا ما فيش كلام، وإن شاء الله ربي يوفق القائمين على هذا أنهم ينظروا لهم نظرة طيبة إن شاء الله. الأخ رضا تفضل. الأخ رضا.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
6: يا مبارك ربي يعطيك الصحة.
0: الله يبارك فيك تفضل.
6: بالله عندي سؤال. أنا محصل حد بيعيني في الدولة تمام، لكن قال لي مرات ما تجيش يعني ممكن تخلص، بس
0: شن تخلص؟
6: قال لي في حالة إن هم بيستدعوك أنا بجي تداوم، لكن بنسبة كبيرة باش نبدأ واضح إن أنا ممكن ما نمشيش نداوم، عشان وضعك نقبل الموضوع ولا نرفضه؟
0: والله انت هو ما دام بعينك انا بيش نقول لك ما خلي عينك وقول له دبر لي وين تلصقني، يقول له نمشي، يقول له اللي تقدروا عليه حطني في اي مطرح حتى انتداب لجهه اللي هي نقول احنا تأدي بها تحلل بها قرشك، ما تفرطش في التعيين، لكن في نفس الوقت يحطك في اي مطرح، قول له حطوني في اي مطرح نحلل فيه القرش لين تقول لي مطرح اللي يتناسب مع المؤهل. وهذا تونجوها لسؤالك ان شاء الله يا اخي رضا.
6: يعني لين بلغضك في حاله انه هو عينني لكن ما خدمتش انا.
0: ما هو انت ما بيش نقول لك
6: انا مش هنطلب انني ما نخدمش
0: ايه؟
6: لكن في حاله انه صار الموضوع هذا
0: هو انت اللي كان نتمناك انت تتعين وتدير راسك وراسهم لين نقول لهم اني تعينت ونبي ماشي عليكم جاي لين تحطوني، ما ترضاش الا بالتشغيل. ما هو كان بتقول لك يقول لك برا يا سيدي ما بلاش، لكن كانك تعينت تعين وبعد ما يطلع اسمك قول لهم اني ما دامني تعينت اصبحت واحد منكم، امشي قاع مزلهم غادي، بيقولوا لك تعال لنا مرتين في الاسبوع، بيقولوا لك كذا، يحطوا يديروا لك مطرح، يديروا لك مكتب، يديروا لك تريلا احداهم، يحولوك لجهه ثانيه انتداب، هم يقولوا حنين هم يشغلوك.
6: وفي حاله انني طلبت انني نخدم وشوفوا لي مكان وهم ما شافوا ليش، قالوا لي اقعد شد مكانك لين نكلموك، هيك اموري تمام يعني.
0: والله ما هو هي تو نقول لك حاجه يا اخي رضا، احنا تو بين امرين، بين اداره الله أعلم هل هي فيها نقول إحنا صدق في عدم عندك شوين تخدم، والله هو يعني نوع من التفريط وهذه مشكلة، وبين مواطن بيخدم ما صدق قالوا له مع الجي هذه راهو الزوز موجود، إحنا نتكلموا على حالنا، إحنا كلنا من أهل البلاد فهمتوا، ولهذا اللي يتعين ماذا به يحل القرشة، لأن المرتب أجرة، راهو أجرة على شغل، فيمشي الإنسان ولو يوفر نفسه المكان يقعمز يقول أنا يراني هذا مقعمز جيبه، كان تبوا نكتب لكم حاجة جيبه، كان تبوا تدير لكم كذا جيبه، أنا موجود جابوا لك خدمت أو نباهي، وكان لا هي بتبدأ المسؤولية مش معناها معاشي مسؤولية، لكن بتبقى المسؤولية ملقاة على عاتق الإدارة، راهو المدراء هذوما، لأن تأوى الحقيقة من خلال واقع الحال أن الإنسان أمتى يقولوا زحمة ومعاشي وين، لما الإنسان يبقى كل قطاع تمشي له حاجتك تقضى من فم الباب غير تفضل وتقضى في ساعة، لكن ما دام قاعد أنت في مطرح تمشي له وتمشي عدة مرات باش تقضى حاجتك، وفيها أماكن تبي تشد تعبي اسمك في القائمة لين يطق فيك في صحة ولا غير صحة، وفيه من أماكن لين موعد لين يطق فيك الدور، وفي معناها هذا فيه نقص ولا فيش نقص؟
6: لأن أنا جاني الموضوع هذا من 3-4 سنين فاتوا وتفاديت أنا، لكن أنت عارف يا شيخ الوضع توه، يعني أي حاجة تسند تنفعنا يعني.
0: أنا أقول لك
6: كون
0: فيه نقص، أمتى يكون فيه نقص؟ لما يبقى الإنسان أي مؤسسة يمشي لها حاجته تقضى على طول، ناس قاعدين فاضيين الموظفين، واللي بورقة طول يشغل غلة، اللي بمستند حتى مستندات والوثائق اللي طلعوا فيها هذه من جميع الوجوه طول، لكن في من شيء انت تبيه يتقى قدامك طابور، يتقى قدامك قائمة شجل اسمك، يا موعد ولينا في كذا كذا، اذا ما دام اكي فيه من يبو موظف يخدم مازال. انا نقول لك ما بيش نقول لك ما تتعينش، تعين وبعد تالي حطه في مرقع يخدموك باش تحلل قرشك، هذا اللي نعرفه والله اعلم.
6: ان شاء الله بارك الله فيك.
0: كنا قالوا لك على كل يوم، كنا يومين في الاسبوع، كنا كذا، هذاك معتالي هم لما انت تمشي هم يبقوا معتالي، اي تفريط يعلم به الله عز وجل منه من المدير ولا من الموظف، هو معتالي هو اللي يسال عنه
6: يوم القيامه. لكن انا كشخص ان انا ندير اللي علي.
0: انت تعين وبعد ما تعين طالب بتحليل قرشك
6: بتوفير شغل باش نحل القرش.
0: ايوه هو هذا
6: ان شاء الله بارك الله فيك وفي ميزان حسنات.
0: امين. باهي تفضلوا.
7: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
7: بارك الله فيك يا مشكور دكتور عمار. وطبعا ملاحظات واحد بارك الله فيه.
0: ايه.
7: اتفضلكم طبعا بالنسبة لأخري كان يتكلم أكثرية اللي دارات أنا يقول الموظفين مجوشة في هذه الظاهرة اللي مشكلة. وضحها بعض العلماء. يعني دارات هي اللي ممكن.
0: والله اسمع كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، المواطن اللي يخدم مدير عليه، ويمشي. وبعد هالمدير هل هي تقصير، هل هي محاباة، هل هي فعلا زحمة، هل هي فعلا كفاية، هذاك يعلم بها الله سبحانه وتعالى، هذاك أمر يعلم به الله عز وجل. لكن في ظاهر الحال أم تكون الأماكن فيها الوفرة، لما نلقوا أي مكان تمشي لحاجة تقضى من فم الباب لكثرة الموظفين اللي بيخدموا. المدارس ما نقولش مدرسة فيها فصل بالأربعين والثلاثين، كل فصول نموذجية لكثرة المدرسين. اللي يبي الطب يخش لأي مطرح تلقى الممرض والدكتور يراجي في كل دار فيها من يراجي غرت على سويدي، وإن شاء الله ربي يعافينا ويغنين عليهم. أي انقطاع تبي ورقة مستند رسمي متاع الشخصيات الأمور الشخصية هدية غرت على زود، تبي يصوروك يصوروك ويطلعوا لك المستند اللي تبيه. هذاك فعلا نقولوا شورى اكتفوا، تو وينه تو ما بنمشي بنادي الإمارات المستوصفية حتى غير لي يديروا نتاع السكر يلقى زحمة عزايز وشيبين قدامه،
7: نقيب نقيب غريب والله
0: فعلا. لذلك هذا معيار، يعني هذا والله أعلم، هذا فهمي قاصر مرات، أنا ما فهمي قاصر، لكن أنا نعرف أن لما تبقى في كفاية في الموظفين لما نلقوا هك الأعمال منجزة إلى هذا الحد لما تنجز نقولوا شورى عندهم الكفاية وبيحطوا الزايد، وهم وكل دكتور من ممرض بروحه قاعد يراجع من يجيه، ولا تلقى غير مستوصف متاع التو في كل مطرح، هذا غير اللي عنده ام ولا عنده اب بيرفع اللي متاع السكر بيلقى يلقى كذا. فهذا اذا لكن المواطن يتعين ويبحث على من يحلل له قرش، هذا اللي نعرفه والله اعلم.
7: بارك الله فيك يا شيخ.
0: اي والله
7: في ملاحظه، بارك الله في الأخت اللي وقفتنا على العلماء اللي كل مرة نفلي عليهم، نسأل الله أن يرحمهم
0: نعم،
7: وإن شاء الله رب الشافي شيخنا عمر مولود إن شاء الله وغيره، بارك الله
0: فيهم.
7: بعد أول أتمنى حتى أتعمل الشيوخ كلهم في حلقات طب معادة، أتمنى طبعا إذا تكون مثلا اليوم كذا والتاريخ الهجري، لأن هنا بدنا لو لدعاتكم أنا وكما ما عادش فيها كيف بالتاريخ الهجري إذا ما رحمه ربي.
0: صحيح صحيح والله،
7: يذكر التاريخ واليوم
0: جزاكم الله كل خير. ان شاء الله ان شاء الله، كلام تذكير طيب، هذا ملاحظه طيبه، بارك الله فيك بارك الله فيك. باهي الاخ القائم على المكالمات قال نخرج لفاصل قصير ثم نعود باذن الله عز وجل.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، عدنا بعد هذا الفاصل لإكمال بعض الأسئلة التي وردت على البرنامج، ونذكر بالأرقام البرنامج 092-092-16-0 الأخ أبو أحمد قال: هل يمكن يعني يوصف بها غير الله عز وجل أنه يقول شيء يكون فيكون؟ هذا أمر جلي واضح، لأن الإنسان يعني من صفات الله عز وجل أنه القهار جل جلاله، وهو الغني سبحانه وتعالى، هو القادر الغني وهو القهار. يعني مما يستفاد من هذه الصفات أنه سبحانه وتعالى الغني، والعبد مفتقر، ولذلك كان هذا من مقتضيات قول القائل: لا حول ولا قوة إلا بالله، بأن الإنسان لا حول له ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. فالإنسان يعني لا يملك شيء، ولا يملك أن يرفع ولا أن يضع إلا بالله عز وجل، وهذه غاية الافتقار، هذه غاية الافتقار. أما الغناء على الحقيقة، الغني هو الله عز وجل، وهو القادر جل جلاله، هو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. لكن الإنسان في حقيقة حاله هو عاجز، وهو محيط علمه سبحانه وتعالى. والإنسان في الواقع الأمر إلا ما علمه الله سبحانه وتعالى، فهو جاهل، جاهل إلا ما علمه الله سبحانه وتعالى. والإنسان يعني لا يحتاج هذا أمر إلى استدلال، لا يحتاج إلى استدلال، لأنه يبدأ من نفسه، من قالوا من صفات القهر للإنسان، وأنه مفتقر، أنه يجوع، تراه يجي واحد يرفع الجوع على نفسه، أنه يصيبه العطش، تراه يصرف العطش عن نفسه، تصيبه العلل، عفان الله إياكم، تراه يصرف العلل، وأنه يقول لا ما تصيبنيش علة ولا كذا ولا كذا. يعني النوم كذلك، حتو عجز النوم، راهو صحيح يخلد إلى النوم بدعوة أنه مرتاح، لكن أحيانا هو رافض النوم اللي في سفر وغيره وغيره، يلقى روحه راقد، هذا حتو من العجز، راهو ماهوش ليس صفة مدح. والقهر الكبير الموت، يعتري الموت، فكان الإنسان هو يقدر كذا، معنى هذا بيصرف هذه الأشياء، يصرفها، لكن هيهات هيهات، حتى اللي يملك أسبابها ما يقدر يصرف هذه الأسباب، نتائجها ما يقدر، حتى اللي يملك أسباب النجاة، الطبيب مثلا هو يملك أسباب الشفاء، يعطي الدواء لصاحب العلة وغيره وغيره، لكن هو ما يملكش الشفاء في الحقيقة. ولهذا تجد الطبيب أحيانا أقرب الناس ليه بين يديه يموت، بوه أمه كذا، هو نفسه يموت، زميله يموت، مع أنه هم يملكوا الدواء ويملكوا أسباب الشفاء، لكن الشفاء والنتائج والإحياء هذه كلها بيد الله سبحانه وتعالى. والإنسان في حقيقة نفسه هو عجز، ما فيش كلام بكل، هذه لا تحتاج، لأنه يجهل الأشياء. قالوا مما أعجزه الله سبحانه وتعالى به، وأنه لا يدعي الإنسان معرفة كل شيء، الروح. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، يعني أعجز عنها ربي سبحانه وتعالى الأمم السابقة وحتى هذه الأمة، ما فيش واحد مع أنه من كلهم مسلم ولا كافر يقول أن هذا الآدمي الحي عنده روح، حتى غير المسلم ما يقدرش يقول مسلوب من الروح، لأن لو خرجت روح مات. باهي ما دام هيك تراه اللي بيقول أنه محيط علمه يوصف أنها الروح هي طويلة قصيرة شنو وصفها، لا يستطيع، قول الله أعلم بس. والفيلم ما يتعلق بقضايا الحوائج قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهكذا. ولهذا يعني الشرع علمنا الصلاة في التعبد، علمنا أن الخضوع والذل كلها لله عز وجل. ابتداء أنت لما تقرأ الفاتحة تقول الحمد لله رب العالمين، الحمد وهي ذكر يعني نسبة جلائل النعم، وكذا تسلبها حتى على نفسك أنت المتكلم، الحمد لله لا لك أنت ولا لغيرك، وهكذا. ولذلك لفظ الحمد اختص به الله عز وجل، مع أن الشكر يكون لله ويكون لغير الله سبحانه وتعالى. يجي واحد يقدم لك معروف تقول شكرا، الشكر يكون حتى للعباد. ولذلك وهذا كما قال صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لا يشكر الله، هذا من أمرنا باعتبار الفضل. واحد قدم لك معروف تقول شكرا، لكن ترى ما تقدرش تقول لك الحمد، يحمد الله عز وجل، هو المنعم وهو القادر سبحانه وتعالى. نعم أبو إلياس، تفضل أبو إلياس.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
2: شيخ النفاتي بارك كل المشايخ الأفاضل.
1: إيه والله تفضلوا.
2: يا ريت شيخنا طبعا عندي حضرتك تكون أوضح امتحانات أضبط هذا الأمر دائم. امتحانات التعليمية.
1: إيه.
2: المراقبين في الامتحانات بعض سائم من فريق مراقبنا إن شاء الله إحنا نلاحظوا في بعض المشاهد يقوموا كنت متشدد في الامتحان وساعد متعرفيني وحرام رازمين ساعد نبنيه دا ولا حرام ساعد ساعد هذا أمر بالله وضع كيف كل مراقب ويا من مراقب بالذات امتحانات.
1: نعم.
2: هذه حاجة عندي سؤالين آخرين. القرآن الكريم آيات الظن توضح لي آيات الظن زي لا يقول لا ما هو فضل مؤمن وربك هذا الظن هنا في مكان
1: ترى عودي كيف الظن هذا ما سمعت أشبهي كيف الظن هذا
2: الآية فضل مؤمن وربك هل نظن أن ربك هذا المكان يقول كيف يكون يظن معنى كلمة الظن
1: لا واضح واضح واضح الإنسان إنسان يستغفر ويذكر الله سبحانه وتعالى يكفيه إن شاء الله.
2: أنا سألتك حتى وصلنا تفقهنا في الدين مثل حتى كيف الشيطان وكيف العذاب هذا توالي بارك الله فيك وصلت بذلك حتى
1: نفسك إن شاء الله. بارك الله فيك بارك الله فيك. أم محمد تفضل.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي.
3: أول شيء بارك الله فيك ونفع الله بكم. عندي مشكلة مع يعني قصة مع قطع صاحب قطع غيار يعني نتعامل معه بالبطاقة نستنى لما يجي المرتب تاعي لما نحس الطيارة فيها فكرت يعني فنضطر ناخذ منه وخليه لما يستنى المرتب لا هيك المهم فهو عنده جندة ورشة ورشة هذه فيها أفارقة يخدموا عنده يعني خاصة به لكن لما جيتها كانت المشكلة الأخيرة فيها طاقة بس يعني الطيارة قال لي فيها وفيها وفيها طلع أول مرة حاجات بسيطة يعني وصلوا 300 دينار وبعدين العامل هذا الأفريقي قال لنا لا فيها الفرشليات وركب علي بين كبير ولما طلعت بالسيارة بعد معاناة كم ساعة هم عانوا فيها لما طلعت بيها لقيت الصوت هو قاعد مثل فيها الحق أنا بطاقتي قاعد عنده باهي لكن ناوية بينه وبين نفسي من بيش نعطيه لأني حسيتها اولا زاد عليا في الفلوس ومش حقهم عرفت وثاني شيء اتفقت فيها هل انا كي صاحبه حق لما بنعطيهم خليه بطاقتي مثلا على اقل من مهلي يعني خليها مرضى شوي بمعنى يعني عرفت ان قاعده عندها حاصله لكن مش هنخلصها
1: هي البطاقة قداك ولا قدا هي؟ البطاقة قداك أنت ولا قدا هو البطاقة؟
3: بطاقتي أنا الشخصية اللي فيها اللي بتاع المرتب.
1: عندك أنت قاعدة؟
3: عنده هو تو واخدها لين ما ينزل مرتب يعني ديك مازال ما نلاقيش اللحظة. ولما ينزل اللحظة ما نبيش نجي نعطيها رقم السر ولا كذا، ما نبيش نجي نخلص.
1: أي نعم نعم نعم.
3: لأنها خربها، فهمت علي؟ حسيت خربت زادت بزياده بعد الاداره، بعدين هلبة وخربت بزياده.
1: تسمعي الجواب ان شاء الله، تسمعي الجواب ان شاء الله. الاخت ام معتز بارك الله فيها ذكرتنا بالشيخ علي حكومه جزاها الله خير، رحم الله الشيخ علي حكومه، و نسأل الله عز وجل أن يجعل ما قدمه في ميزان حسناته يوم القيامة. ويعني كما قال صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، وأنهم لم يورثوا دينارا من درهم أي الأنبياء، ولكنهم ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. فنسأل الله عز وجل أن يجعل ما قدموه وما يعني قاموا به من جهود في موازين حسناتهم يوم القيامة، هو ومن إخوتهم من أهل العلم الذين توفاهم الله سبحانه وتعالى. الأخ رضا هذا تقدم اللي يبي يتعين، فنقوله هذا يعني هذا تقدم الجواب عنا، وعليه اللي يشد مطرح يتقي الله في عباد الله، يعينهم ويبين لهم ويحدد لهم وين يخدموا، باش هو يعني نقول احنا يحللوا قرشهم. ايوه. السؤال آخر: حكم التصرفات في هذه المرتبات قبل العمل، فيه اللي مثلا بعض الناس يقول أني خدمت من شهر 4 مثلا، وإذا به نزلت من أول المرتبات من تعول العام كلها 1 و2 و3، معناها ما مشاش ما بشرش. نقول والله ماذا بيك أنت، راهو تاخذ من مرتبك من يوم المباشرة، من يوم المباشرة دار لك مباشرة بديت تمشي، هذاك الوقت تاخذ أجرتك حلال طيبة تنتفع بها، بتصدق منها، تبي تاكل منها، تطعم اهلك، تاكل الحلال الطيب. اما الاول هذا كمال عام غلول، انصر كان قدرت ترد رده، وكان ما قدرت اصرفه في مصالح المسلمين العامه. تلقى مدارس تحتاج جايها الشتاء يعني بصيانه بعد تفتح المدارس، تلقى مستوصفات حداك اصرف على المستوصفات، يعني اي مكان هو لعموم المسلمين، اي مكان لعموم المسلمين تقدر تنفق فيه هذا المال. والانسان هو راه الحق ما فيش نفس تكره المال، المال محبوب جبلة يعني خلقة محبوب المال، كما قال صلى الله عليه وسلم: لو كان ابن آدم وادياني من ذهب لابتغى ثالثا، ولا يملأ عين ابن آدم إلى التراب، عين ابن آدم إلى التراب، ويتوب الله على من تاب. لكن الإنسان ينظر لغضوة، لأن يوم الحساب بيحاسب على كل كبيرة وصغيرة، فعليه الإنسان ماذا بيه ما يخدش إلا ما القرش الحلال الطيب، أما ما عداه يعني يحاسب نفسه في الدنيا قبل أن يحاسب عليه في الدار الآخرة. الأخ أبو إلياس بارك الله فيه كان الصوت الحقيقة فيه تقطع، ولكن أنا فهمت منه بعض المسائل، ذكر قضية الامتحانات والمراقبة، وقال اللي هو بيراقب على الطلبة يسموه متشدد. طبعا هو راه في غالب هذه الأشياء تغيير الأسماء بغير أسمائها، وقلب الموازين، قلب الموازين، اللي يخنب يحطوه ويخنب وكذا يحطوه ناشط ويحطوه فالح، واللي يخون نقول احنا المراقبة، اللي يراقب هذا إما أن يكون ناصح، إما أن يكون ناصح، وإما أن يكون خائن، راه ما فيش مصطلح ثالث، راه إما أن يكون ناصح وإما أن يكون خائن، هذا اللي يحطوها يراقب على في مراقبة الامتحانات. إذا كان هو ناصح يعني ما فيش كلمة متشدد، لا، فيه ناصح. الناصح هو بيلزم الطالب أنه يجيب من فكرة شنو متعلم أنت كتبه في الورقة، باش نعرفوك من نصحنا ليك يا طالب هل تستحق الذهاب إلى المرحلة الجاية، والله توعد في هالمرحلة هذه اللي انت فيها باش تتعلم. هذا النصحني، هل انت يا طالب اكتب اللي في فكرك في الورقة باش نعرفوك انك انت تستحق تنتقل للمرحلة الجاية بفكرك وتنفع نفسك وتنفع عموم المسلمين، والله انت ما زال عندك قصور في الفهم والجهل، وعندك من الجهل ما اللي يخليك ينبغي انك انت توعد هني في المرحلة هذه باش تتعلم. هذا النصح. يجينا الخائن، الخائن اللي طبعا العيل راهو اللي يدير في الامتحان، راهو كل الناس مرت بمرحلة الدراسة، الطالب من الابتدائي حتى للجامعة حتى لكذا، يعني يبقى همه انه هو يطلع بأي وجه من الوجوه، بأي وجه من الوجوه، إلا من رحم الله فيه من طلبة حريصين، ما يغشش حتى ويحط له الكتاب قدامه ما يخدش منه، لكن الصفة العامة يبقى هو نقول احنا حريصة بياخذ بينقد نفسه زي الغريق، يرى في نفسه كأنه غريق في بحر بينقد نفسه بأي طريقة من الطرق. فجي هذا الخائن بدعوة الإعانة وبدعوة أنه بيعاونهم، لا مش وقت هذا وقت العون، المدرس اللي بيعاون الطالب يعاونه في وقت المحاضرات وفي وقت الحصص، يحضر تحضير جيد ويجي يحفظ له على الزمن المحاضرة ويعني ويكون حريص عليه ويجاوبك ويسألك السؤال ما تعرفاش تبحث له عليه وتجاوب له عليه في وقت الدراسة وتحثه على التحصيل والحضور، هذا هو الناصح، هذا اللي بينفع. لكن في وقت الامتحان انت تضيع في ابناء المسلمين وتدير في روحك انت بتساعدهم، انت ما تساعدش فيهم، انت تضيع في ابناء المسلمين اللي تبدا ترفع في الورقه من الكاغط اللي ينقلوا به من مكان لمكان وتبقى تخليهم يكلموا في بعضهم الطلبه، وبدعوى انك انت متسامح وبدعوى انك انت تساعد فيهم، انت مش مساعد، انت نقول لك خائن الامانه. باهي كيف بتدير انت تو هذاك النهار مدرس خان الأمانة وبدأ يساعد بدعوة، هو مش يساعد، هو يضيع في أبناء المسلمين، بدأ يرفع في الورقة اللي نقلوا منها من طالب لطالب والله خلاهم يسموا لبعضهم، أنت مش بتحصل مرتب هذاك النهار، حللت قرشك أنت هذاك النهار ولا تاكل فيه حرام، تاكل فيه حرام ولا كيف بتديل أنت هذاك الوقت، ما أديتش الأمانة اللي منقات. هذا العيل ولد فلان ولد علان، مش ضيعتها على أبوه، لما انت تسهلت معاه هو معاش يقرا، ثاني يوم بيعبع لنفس الطريقه معاش يقرا، ضيعتها اهل ابوه وضيعتها على المجتمع. لكن لو تشددت عليه انت النهار الاول بيروح خايف ويقرا، وهكذا طبيعه البشر. فنقول له هذه طبيعه الامتحانات، واللي بيقول بنساعد الطلبه ساعدهم ايام الدراسه وايام التحصيل، كون يعني حريص على انهم يفهموا وعلى انهم يعني ينتفعوا بالحصص متاعك. اما قلب الموازين هذا الخائن نسموه يساعد، واللي الناصح نسموه متشدد، هذا قلب للمعايير والموازين اللي هي موجودة في كثير من

هنا وهي بتماطلة ما تبيش تعطيه الرقم، نقولها مش هو هذا الحل يا أخت أم محمد، مش هو هذا الحل. الحل أنك أنت تجيبي إنسان محايد، تجيبي إنسان محايد، يعني نقول إحنا يعرف الكرهب ويعرف علل السيارات، وتقول لها كيفيه وكيفيه، ويجي لها الورشة هذه ولصاحب الوحدة يخبر يقول لحني توا أنت ظلمت المرأة، ظلمت المرأة، هي تدعي أنك أنت ظلمتها، يقول لها بنشوف أنت ظلمتها والله أنت مساعد بالك مساعدك وأنت ما تندريش، احتمالات كلها واردة. من يعرفها؟ أنت خصم، ما تكونيش خصم وحكم، جيبي حد من طرفك أنت، من أهلك، من أصدقاء عائلتك، يعرفوا اللي حد يعرف السيارات وكذا، يجيه ويقول لحني راهو بنتقصته، بنعرفوك أنت ظلمها والله مساعدها، شنو فيها من علة، وين الطرف اللي غيرته، شن درت شن ما درتش. هني في الحالة هذه التحكيم هو الحل، يعرفوه في الورش الأخرى شن ياخذوا عليه، والقطعة هذه شن يتكلف وكذا وكذا. مرات ما يعطوه شيء، ومرات ضيع لك سيارتك، هو يزيد يتغرميه تغرميه، فسد لك حاجات، تزيد تغرميه، تروحي بالسيارة وتحصلي الفلوس، ومرات تخلصيه. هذا كله لابد من تحكيم. طبعا كون أجزاد عليك، هذه الحقيقة خطأ يقع فيه كثير من الناس، ونسأل الله العفو والمغفرة، أن مرات الأجرة والتمن ما يبيناش عند في البداية. المفروض اللي بيشري على طول من الأول يقول له تبي القطعة فلانية، ما يركبهاش لين يقول له كم سعرها وكم سعر تركيبها، يقول له فهمني قداش سعرها من حيث بيعها وقداش تكلفة تركيبها. مرات انت ما يصلحش بيك، غالي تماكسيه، مرات ترفعيها لي برشة أخرى، لكن تقولي ساكتة وبعدها تجي تقولي زاد عليا. فأنت طبعا في خلل في الأول ما بينتش الأسعار، ولكن الآن كيف الحل بعد الوقوع والنزول؟ بعد الوقوع والنزول ما لا يمشي كلامه هو ولا يمشي كلامك أنت، لا أنت نقول لك ظلمك تدي عليه، ولا هو يقول لي ساعدتها، لا لابد هو يجيب نفر وأنت تجيبي نفر يتحكموهم يعرفوا، واللي يديرها عليك ماشي، يقول إذا بتلتزم بكلام التحكيم باهي، يقول لكم هذا نرفعك للحارس البلدي، ولا نرفعك اللي كان عندهم نقابة والله عندهم شيء، يقول نرفعك يحزوني منك هيك، يقول له يقول له أو ترضى بالتحكيم يجيبوا لك من هو في شغلك، يعرفوا شغلك، جيب أنت من طرفك من هو يعرف القطع الغيار وكذا، يقول له بالك أنت كان مساعدنا نعطوك فلوسك وبارك الله فيك، وكان ظالم نعرفه وين حدود ظلمك. هذا هو الواجب يا أخت محمد، وكان لا ما باش أوني الحارس البلدي ولا الجهات المعنية هي تتولى هذا الموضوع. باهي بعضهم سأل عن التشهد ما حكمه في الصلاة؟ نقول التشهد هذا من السنن، يعني سواء التشهد الأول أو التشهد الأخير، ولذلك كانت من أحكام التشهد أن الإنسان يجلس للتشهد، وهو اللفظ المنقول هذا، فإذا نسيه يضر الإنسان في نفسه، إذا كان ما زال متعلق بالأرض، يعني عنده رجل في الأرض ولا ركبة في الأرض ولا إيد، وتستعقد روحه أنه هو ما لم يأتي بالتشهد الأول يرجع إلى الأرض، يرجع وصلاته صحيحة. أما إذا كان انفصل عن الأرض، نهض يديه ونهض رجليه من الأرض، نقول له أنت معش ترجع، لأن هذه القاعدة العامة في إصلاح الصلاة، إذا كانها من الفرائض نرجع لها الفريضة، إذا كانها من الفرائض نرجع لها الفريضة. أما إذا كان هي الشيء المتروك من السنن فهذا إذا فات مكانها معش فيه رجوع، أي حاجة من سنن الصلاة إذا فات مكانها، تشهد وقفنا نسيناها، استيقظنا بعد القيام أو قراءة السورة فات فينا وركعنا مثلا، خلاص فات مكانها معاش فيه رجوع، ويحل محلها السجود القبلي، نسجد قبل السلام، سجود قبلي قبل السلام بعد التشهد الأخير. الفقهاء طبعا ينبهوا على خطورة السجود القبلي إذا كان هو مطلوب، يبقى شيء طيب سجود قبلي، أما إذا كان تضحن غير مطلوب سجود قبلي أحيانا يكون سبب في بطلان الصلاة، لأن الزيادة المتعمدة تبطل الصلاة. ولذلك بعض العلماء نصح من هو من عامة الناس ما يتقنش القبلي والبعدي، قال لي إذا كان كنت ظننت أن الصلاة تحتاج إلى سجود، دي مديرة بعد السلام، لما تديرها بعد السلام سلمت الصلاة من احتمال البطلان.

0: إذا كان مطلوب أقدرته، وكان اتضح أنه مش مطلوب أنت ما عاش يضرك لأنك أنت انفصلت عن الصلاة بالسلام. لكن كان قدرته قبل السلام لا يخلو الحال، إذا كان مطلوب أنت مشكور ومأجور، وإذا كان غير مطلوب راه الصلاة تكون باطلة، وجهلك نقولوا له راه ما هوش عذر في المسألة هذه، ما هوش عذر، وبالتالي يديرها بعد السلام أحبط. هذه ما يتعلق بهذه الأسئلة المقدمة. الأخ عبد المنعم تفضل.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
1: مساء الخير عم الشيخ.
0: الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، تفضل.
1: بنستفسر عن قيمة الدولار، 2000 دولار.
0: إيه.
1: 2000 دولار في مصر.
0: نعم.
1: كيف يعني الشخص ودع قيمة ويكسبها مياه الجائزة بغير جائزة.
0: باهي نسمع التعليق إن شاء الله يا أخ عبد المنعم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. والله ما يتعلق بمسألة الأخ عبد المنعم أنها في حد علمي إلى الآن دار متوقفة عن الحكم في هذا في هذه المعاملة، معاملة الدولار. وذلك نقول لك يا أخ عبد المنعم الله أعلم هل هي من المباح أم هي من الممنوع، فالله أعلم. فعليه أنه هو يراجع لعل يعني يظهر الحكم ويبين له الأمر. فحد الآن الله أعلم، الله هذا الحق. باه إذا كان معش في اتصال نتوقف هنا يا أخي المخرج. والله نعم. باه إذا نكتف إن شاء الله بهذه الأسئلة، ونسأل الله عز وجل أن يؤلف بيننا وأن يصلح أحوالنا وأن يقضي حوائجنا أجمعين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: هذه الحلقة إعادة.
3: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك

تفلحوا إذا أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم

يضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض

مما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو

إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إما

تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم

0: أحدا.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية. تستمعون الآن إلى برنامج الإسلام والحياة. هذه الحلقة إعادة.
2: إسلامنا حديقة مليئة الأزهار.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أخوتي المشاهدون في هذه الحلقة الجديدة من الإسلام والحياة. ضيفنا في هذا اليوم هو الإمام المفتي الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظه الله ونفعنا بعلمه. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ. السلام عليكم شيخنا، أهلا وسهلا بك.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ عبد الله، وحيا الله السادة المشاهدين والمستمعين الكرام.
3: أهلا وسهلا بك شيخنا الكريم، ونبدأ هذه الحلقة على بركة الله بذكر أرقام هواتف البرنامج التي يمكنكم التواصل عبرها، وهي كالتالي 094-466-5680، والرقم الثاني 094-466-5180، كما يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الفايبر أو الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، كما يمكنكم متابعة البث المباشر عبر موقع قناة التناصح، وكذلك عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية عبر التردد 90.9، وعلى عبر قناة دار الإفتاء الليبية عبر التردد 11137 عمودي على النايل سات. نجدد الترحيب بكم شيخنا الكريم ونبدأ بهذا السؤال. يقول السؤال: فضيلة الإمام المفتي الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظه الله، كثرت الشكاوى حول تدني مستوى الأداء والقصور والتهاون في مؤسسات الدولة، وبخاصة القطاع الصحي والقطاع التعليمي، من انتشار الغش المنظم في الامتحانات وعدم توفر المتطلبات الضرورية في المدارس كالمياه ودورات المياه الصالحة للاستعمال، واكتظاظ الفصول بالأعداد الكبيرة من الطلاب، مع ما تعانيه المناهج الدراسية في مختلف المراحل من الأخطاء المنهجية والعلمية، وانتشار المدارس والجامعات الخاصة التي تباع فيها الشهائد وتشترى دون حسيب ولا رقيب، وكثرت الشكاوى أيضا في القطاع الصحي بخاصة حول الغش في المختبرات الطبية باستعمال محاليل منتهية الصلاحية في القطاع الخاص والعام، مما ينتج عنه الخطأ في التشخيص، وكذلك عدم توفر الكهرباء والتكييف في المستشفيات حتى في غرف العمليات، وغير ذلك من أوجه الفساد في القطاعين الصحي والتعليمي. فنأمل منكم التوجيه والنصح، بارك الله فيكم. تفضل شيخ.
4: بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأحييكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحروب الجارية في المنطقة، سواء الحرب حرب اليهود والأمريكان على أهل فلسطين في غزة وفي القدس وفي الضفة، أو الحرب بين الأمريكان وإيران الجارية الآن، أثبتت الوقائع بما لا يدع مجالا للشك أن النصر والغلبة فيها هي للإرادات، هي حروب إرادات، لأن أصبحت حروب إرادات ومعنويات. ينهزم الجيش أو لا ينهزم هو في إرادته وقوته وتمسكه بما بحقوقه وبأرضه وبما أوتي مهما كان قليلا. هل هناك مقارنة بين ما تملكه المقاومة في غزة وما يملكه اليهود والأمريكان المتحالف معها من القوة والعدة والعتاد، وما رأيناه على مدى أكثر من 3 سنوات متواصلة من إبادة جماعية وقتل وتقطيع للأوصال ليس قتلا للجيوش في الجبهات، بل قتل للمستضعفين وللضعفاء وللمرضى في المستشفيات وللاجئين في المدارس وفي المخيمات، وحصارهم ومنعهم من القوت ومنعهم من الدواء، ومع ذلك الإرادة والمقاومة قائمة ولم تستسلم ولم ترفع الراية البيضاء. فالحروب الآن هي حروب إرادة، اللي عنده إرادة وهي أقوى، الإرادة هي أقوى من الأساطيل ومن العدة والعتاد والسلاح والطيران. وإذلك لم تنهزم غزة ولم تنهزم فلسطين، والمقاومة قائمة. وكذلك ما نراه الآن في الحرب بين إيران والأمريكان، هل هناك مقارنة بين ما يملكه الإيرانيون من السلاح والعدة والعتاد وما تملكه أمريكا من حاملات الطائرات والسفن الحربية والعتاد والجيوش والأقمار الصناعية والتجسس والقواعد العسكرية التي يعني تعم كل المنطقة؟ ومع ذلك إيران مع الكلفة الكبيرة الباهظة التي تدفعها كل يوم من الأرواح ومن البنية التحتية ومن العتاد ومن السلاح ومن الحصار الاقتصادي وتدني المعيشة وانخفاض العملة والحاجة الشديدة إلى ضروريات الحياة، ومع ذلك الإرادة قائمة وتقاوم بما أوتيت من القوة للدفاع عن نفسها. وللأسف نرى الآن بعدما يعني هذه الحرب تبين فيها أن هناك إصابة من القوة العملاقة الكبيرة التي تملك الأساطين هذه الأيام في جيوشها في الأردن وفي غيرها، بعدما اتضح هذا الأمر نشطت الوساطات الإسلامية والعربية والخليجية يعني احتواء الموقف ولوقف الحرب، وأن هذا ليس في مصلحة أحد. الآن عندما أصيب الأمريكان بأعداد كبيرة، 100 مصاب ربما ولا أكثر، وفيهم أعداد من الموتى، جاءت الأوامر إلى الدول العربية والإسلامية لتنشط جهودهم في احتواء الأمر، وأن هذه الحرب مدمرة وليس فيها مصلحة لا للمسلمين ولا لغيرهم. طيب ما يجري في غزة الآن من 3 سنوات؟ أين الوساطة منه؟ انتهى كل شيء. هل مازال هناك وساطة تشتغل يعني وتقدم شيئا وتطالب أو تعمل أي جهد في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وضمانه، والمجلس ومجلس السلام والهيئة الوطنية لإدارة غزة؟ الموت كل يوم في غزة والقتل كل يوم لا يتوقف، والتشريد والتجويع والظلم والقهر. الوساطات كلها هذه الأيام يهمها أمر الحرب بين إيران وبين الأمريكان، ومنغمس فيها بكل قوة دول باكستان ودول الخليج لوقف الحرب، وتبريرات بأن هذه يضر بالاقتصاد العالمي ومضيق هرمز وما إلى ذلك. متى حصل هذا؟ متى نشطت هذه الوساطات التي أعطت ظهرها لأهل غزة الذين لا يزالون كل يوم يقتلون، كل يوم يذبحون، كل يوم يرمون بالصواريخ وبالطائرات؟ أين هم من هذه الوساطات التي التزموها وتعهدوا بها في غزة وفلسطين؟ هم الآن منهمكون لوقف الحرب بين إيران والأمريكان، والسبب أن الأمريكان أصيبوا مصاب منهم في هذه، وخصوصا في الأردن التي كانت طول الأسابيع الماضية يعني تدلس على الناس وتقول كل الصواريخ اللي تجي من إيران هي يعني وتصدى لها من قوات الدفاع الملكي الأردني، ويعني لا تسقط في الأردن والشظايا يعني يتفرغ لها قسم الهندسة في السلاح الملكي ويتعامل معها بأمان وتؤمن، وتدعي وتقول ليس هناك قاعدة عسكرية أمريكية، ليس هناك قواعد عسكرية، هناك اتفاقيات تعاون وتدريب مع أمريكان ومع غيرهم، تدليس كله تدليس. لكن لما الصواريخ نزلت في هذه القواعد الأمريكية في الزرقاء وفي غيرها وأصابت هذا المصاب الكبير من الأمريكان، الأمريكان ما استطاعوش يخفوا خسائرهم، أعلنوا أنهم أصيبوا وأن في مئات جريح ربما ولا أكثر، وفيهم عدد ما قتلى وعندهم قتلى في العراق فضحتهم. الأردن كانت تخفي هذا وتكذب وتقول ليس هناك قاعدة عسكرية، لم يقالوا أصيبت القاعدة العسكرية الأمريكية في الأردن بالصواريخ الإيرانية، وإذلك هم ينتقمون الآن بهذه الغارات الكثيرة المتتالية طول 10 أيام الماضية على إيران انتقاما لهذا العدد الذي أصيب به. الغرض والمقصود أن الوساطات الآن يعني متحمسة ومنخرطة ومنهمكة من البلاد الإسلامية ومن بلاد الخليج وكذا لوقف الحرب لأن الأمريكان أصيبوا، لكن عشرات الآلاف الدماء الفلسطينية ومقدسات المسلمين ليس هناك وساطة الآن لوقف هذا العدوان وهذا الظلم وهذا القتل المستمر. ولذلك المسلمون والعرب الله في أعناقهم كل ما يجري الآن على أهل غزة وفلسطين، تركهم لهم وتخليهم عنهم وانفراد العدو بهم والانشغال عنهم هذا كله في أعناقهم. كم يملك المسلمون الآن من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب من قدرات تفوق قدرات إيران عشرات أو مئات المرات؟ كم يملكون من الأوراق القوية، من مصادر الطاقة، الممرات المائية؟ كان إيران تملك ممر واحد وهي تتحدى به، هم كم يملكون من الممرات المائية وكم يملكون من الأموال والثروات الكبيرة ومن الجيوش ومن الطائرات ومن العتاد ومن السلاح؟ لكن كما قلت هي حرب إيرادات، الإرادة غير موجودة، في انهزام، في خوف من العدو، في رعب، الناس يعني جرى في أوصالهم الخوف من الأمريكان حكاما وفي الغالب حتى المحكومين للأسف يظنون أن أمريكا هذه لا تهزم ولا تقهر وهي يعني أساطيل في العالم وتملك القوة والتكنولوجيا وتملك الأموال وتملك وتملك، هذا كله ليس للمؤمن، ليس من دأب المؤمن وليس من شأن المؤمن. الله تبارك وتعالى يخاطب المؤمنين يقول تبارك وتعالى لا يغرنك تقلب لا يغرنك تقلب
3: الذين كفروا في البلاد،
4: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل. لا تنخدعوا، معناه لا تنخدعوا بما ترونه من هذه الأساطيل وحاملات الطائرات والقوة والعتاد والأقمار الصناعية والتفوق، لا يخدعكم ذلك وتظنون أن هذا هو ما يريده الله تعالى وأن صاحب هذا العتاد وهذه القوة هو في عزة وفي نصرة وفي منعة. لا تفتتنوا بذلك، فإن الله عز وجل يملي للظالمين ويعطيهم الدنيا، يعطيها الله تبارك وتعالى لمن يحب ولمن لا يحب. أعطى كنوز الأرض لقارون، إن قارون كان من قوم موسى فبغى، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، وأعطى الملك والسلطان لفرعون وقال لهم ما لكم من إله غيري، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتها، أين هذا؟ كله انتهى في وجه، لما واجه الحق الله عز وجل انتقم منه ومن قوته ومن جبروته وأغرقه وأهلك قارون وخسف به الأرض. وكذلك هؤلاء سيهزمون وسيقهرون، فلا تفتتنوا بهم، لا يغرنكم ذلك. تقلبهم في البلاد وتصرفهم في الأرض وتنقلهم وملكهم لهذه التقنية والتصرف فيها لا تنخدعوا به، فليس هو يعني علامة رضا من الله ولا هو توفيق ولا كذا، هذا هو مصب النهي، هذا هو محط النهي. النهي هو ألا تفتتن، لأن لا نهي لا يغرنك، لا تفتتن بهذا، هذا هو مصب النهي، أنك تفتتن بقوت وتظن أن الله وفقه لما أعطاه هذه القوة، فتبخس نفسك وتبقى تعتز به وتخوف الناس منه وتقول إحنا إيش نقدر ندير معه. هذا ليس موقف المؤمن، هذا موقف المنافق، يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. أما المؤمن فهذا لا يفتنه ولا يغره، فمحط النهي ومصب النهي هو الافتتان بالقوة، ليس مصب النهي هو ألا تأخذ بالقوة التي أخذوا بها، لا، لأخذ بالأسباب وبما يرفع شأن المسلم وما يمكنه من ملك الأرض والسيطرة عليها والقوة والغلبة والتفوق، هذا مأمور مطلوب به، المسلمون مطالبون بأخذ الأسباب وبالعلم وما يوصلهم إلى التفوق وغلبة العدو، هذا مطالبون به. الله تبارك وتعالى يقول وإن لنا للآخرة والأولى، ويقول ولا تنس نصيبك من الدنيا، ويقول من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتي منها، نحن نريد حرث الدنيا وحرث الآخرة. ولذلك هذه الحروب التي تجري الآن ما ينبغيش للمسلمين والمؤمنين أن تنكسر معنوياتهم وتنكسر إرادتهم، وخوفا من العدو وأساطيله وتفوقه، بل يجب أن يقاوموا، والمثال أمامنا شاهد لنا، ما يجري في غزة مثال، ليس هناك مقارنة بين ما تملكه المقاومة والمجاهدون من الأموال والسلاح وما يملكه عدوهم. هم يحتاجون، هم في فاقة حتى إلى قوتهم الذي يعيشون به، ومع ذلك أكثر من 3 سنوات وهم صابرون يقاتلون صامدون. هذا درس لكل مسلم ينبغي أن يعتبر به وينتفع منه. فيما تفضلت به من تدني الخدمات والفساد المالي والإداري، مهما تكلمنا عنه فلن نأتي عليه. المؤسسات للأسف في بلادنا إلا من رحم ربك، كل المؤسسات إلا من رحم ربك، لا نستطيع أن نعمم، لكن في الغالب والكثير هي ليست مؤسسات خدمية، هي مجرد مثل أي شخص مالك أمر، ليحطوه وزير ولا يحطوه رئيس مؤسسة، يعتبر هذه المؤسسة ملك ليه ولأسرته ولعائلته ولقبيلته ولبلده إذا توسع. كله مبني، مؤسسات مبنية في الغالب على العنصرية وعلى القبلية، لا تبنى فيها الكفاءات العلمية والإدارات المؤسسية، بحيث إذا ذهب المسؤول الأول يجد من أتى بعده بناء يبني عليه كما هو الشأن في البلاد المتقدمة، بل إذا ذهب الأول انتهى كل شيء ويأتي الجديد بناس آخرين، يغير الإدارات ويجيب جماعته هو وقربه وانسباته وما كذا إلى آخره، ويبقى يشتغل في المؤسسة لصالحه. سفريات، أغلبه سفريات وحضور مؤتمرات وملتقيات ومزايا ودفاع، أعطي هذا وأخذ من هذا. وبصفة عامة إدارات الحكومة والجهات التنفيذية والكتائب المسلحة تحولت في بلاد كلها شركات مقاولات، كلها كانت تخدم طريق، بتخدم جامعة، بتخدم كذا، يتنافسون على العقود ليأخذوا العقد لشراء الأدوية، شراء السلع، كلها في أيديهم، كلها في، ليس فيها، لا تكاد تجد جهة نظيفة مستقلة تتحصل على عطاء ولا تتحصل على عمل بصورة شرعية، لا تكاد تجد، في غاية القلة وغاية الندرة. والباقي كلها جهات لها نفوذ، إذا كان الموضوع يكلف 50 مليون هم يعملوه 150 مليون، ويبقى هكذا كل واحد، كل مؤسسة هذا هو الذي تبني فيه، ليس هناك رؤية وليس هناك تخطيط. للأسف القطاعات بصفة عامة هذا هو الذي يغلب فيها. وذكرت في السؤال قطاعين مهمين، قطاع التعليم وقطاع الصحة. قطاع التعليم منهار بكل ما في هذه الكلمة من معنى. انظر إلى المدارس، تلقى الفصل، بلاد التي تريد أن تبني نهضة علمية ويكون لها يعني مستوى في التعليم، في لأن التعليم يبدأ هو بالتعليم الأساسي والثانوي، إذا كان ماهوش مبني بناء صحيحا لتزرع بتلقاه، بعدين تلقاه في الجامعة وتلقاه نفس الدكتور هذا اللي أنت مشيت أمور كما يمشي، كما يعني من غير أي ضوابط، من غير أي مؤهلات حقيقية. الفصل الواحد تلقى فيه 40-50 طالب، المدرسة أو مدرسة من أول ما تخش إلى أن تطلع تقول اسكت وخلاص، ما تقدر تعمل شيء ولا تقدم شيء ينفع الطلاب. بالإضافة إلى ما في بنية تحتية في المدارس، لما فيها أشباب ولما فيها نافذة، خليك لا من قطاع الكهرباء ولا يعني مش حتى المكيفات ولا الفرارات. نحن بحمد الله في المدارس التابعة مع الميزانيات القليلة الضعيفة التي لا تساوي شيء، بعض مدارسنا فيها المولدات وفيها المكيفات، مدارس كلها فيها مكيفات، مدارس تابعة لإمام مالك، في الطلاب يدرسوا في الإعدادي ويدرسوا في الثانوي وكذا، واللي نقدر نشيل المولد في بعض المدارس عاملين المولدات، مش مخلينهم في النوم في هذا الوقت ولا في الظلام. لكن لما جي أنت لمدارس وزارة التعليم لا تجد فيها حتى الماء الصالح للشرب، ولا تجد فيها دورات مياه صحية صالحة للاستعمال، وعلى ذلك فقس. هذا بالإضافة إلى الغش المتفشي والمنظم كما ذكرت، غش منظم، المسؤول كنترول على الامتحان في الشهادة الإعدادية ينبه مدير إعلان للطلاب، كلكم لابد تجوا بالتليفونات معكم، مع أن الأصل هو في القوانين وفي اللوائح أن الطالب يفتشوه قبل يخش قاعة الامتحان، ما ماشي مش تليفون حتى ورقة ولا حاجة أخرى ينحوها منا، هم ينبهوا عليهم يقولهم تعالوا بالتليفونات. وذلك بعض أولياء الأمور الصادقين المعتنين ب

مميز وفارح ومتفوق باش نعرفه ونأهله تأهيل خاص وربما يكون له مستقبل في البحوث وفي الدراسة وفي التفوق ويرفع من شأن البلد، ما عادش هذا موجود. كلهم خش الغش، ما عادش تعرف الصالح من الطالح. هل يوقع أن مؤسسة تعليمية تنظم الغش هكا بهذه الطريقة، كنترول نفسه ويقول لهم غشوا؟ هل هذا لائق؟ هذا يعني هذا مش انحطاط، هذا مش يعني تدمير، هذا لا يصدر من عاقل. أين وزارة التعليم ووزير التعليم وهذه الإدارات وهذه الميزانيات بالمليارات اللي تصرف هباء منثورا؟ وذلك مستوى التعليم في ليبيا لا يكاد يصل، لو بتعمل أنت في سلك التعليم العالي كان هو في 150 درجة، نكون احنا في 150 أو في 140، لا يكون بعدنا أحد بسبب هذا الإهمال وهذا التدهور في المناهج. أعطيكم مثالا للمناهج فقط. عام 2024 لما تكلمنا عن المناهج وقلنا فيها ماسي، فيها أشياء مضحكة ما تقدرش تتحملها، ذكرنا في حلقة من الحلقات أن مادة الأدب والنصوص في المرحلة الثانوية فيه عنوان في رأس الصفحة عنوانه الاحتلال العثماني، هكذا يقروا فيه الطلاب تحت عنوان الاحتلال العثماني. هذا من 10 و15 عام ولا من قبله، من قبل حتى يعني فبراير، هذا العنوان موجود أبقوا عليه زي ما هو وما زال يقروا في الطلاب يقروا فيهم الظلم اللي حصل من الخلافة العثمانية، وهذه ليست خلافة وأن هذا استعمار والتمجيد للاحتلال وعهد الطليان وعهد الإنجليز، هذا هو عهد الازدهار. وكذلك يعني لما كثر الكلام عليهم في عام 2024 اللي مع وزير التعليم قال حاضر أهو شكلوا لجنة وراجعوا المناهج كلها نسلمه لكم، قلها حاضر يا سلام على الرأس والعين. اخترنا له بالعدد 34 أستاذ يدرسوا في الجامعات من متخصصين في العلوم اللغوية والشرعية وغيرها من العلوم، وأخذنا المناهج كلها كتب ووزعناها عليهم، عكفوا عليها أكثر من شهرين مع الحث وكذا، بحيث أن لابد يعني تخرج النتائج في وقت قريب، لأن كنا نريد أن تطبع الملاحظات وتضمن في المنهج في عام 2025، وبذلوا جهودهم وفقهم الله وبعثوا الملاحظات، وهي ملاحظات يعني كلها قيمة ومفيدة في الأخطاء اللغوية والنحوية والعربية والمنهجية والأخطاء أيضا الشرعية، تعريف الإيمان وتعريف الإسلام والمبادئ الهدامة، المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة، وليس هناك فروق، وليس هناك يعني كلام يتمشى مع الأمم المتحدة ومع ما تريده من المناهج، وحذف كثير من الآيات الجهاد لا تكاد تذكر، حذفينها من المقررات. فأصلحوا لهم الأمر واقترحوا عليهم مع الصور الخليعة، الصور اللي هي فيها المرأة تلقى في الكتاب فيها صورة مرأة متعرية مش لابسة اللباس الشرعي، كل هذا يعلموا فيه ويدربوا فيه اللغة. كتبنا لهم هذه الملاحظات كلها عام 2024، شهرين والأساتذة يعني منكبون عليها، ذهبت أدراج الرياح وضعوها على الرفوف ولم يعملوا بها وطبعوا المناهج كما هي عليه. والآن علمت أن وزارة التعليم تعيد نفس الكرة اللي عملتها معنا للتعمية وللتضليل حولة المناهج ل يعني مجمع اللغة العربية باش يراجلها المناهج. نقول لهم مجمع اللغة العربية أبشركم بأن النتائج بعد تبذلوا الجهود كلها وتحرق دمكم ستجدون نفس النتائج. هذه الملاحظات ستوضع على الرفوف ولا يلتفت إليها، وللأسف الآن وزير

0: التعليم الجديد هذا يعني هناك أيضا تسريبات على أنه يريد أن يعطي مادة تفسير، يعني شرح معاني القرآن الموجودة في المنهج، مفرد القرآن ومعانيه وشرحه، بيعطيها للمداخل، هم اللي بيقوم بهذه المسألة. ومداخلهم يعني يحاولون من عدة سنوات، والتدخل في التعليم، وهيئة الأوقاف اتصلت بوزير التعليم السابق وحذرناه من ذلك، وقلنا هذه ليس مهمتهم وليس عملهم، لأنهم ليسوا ناصحين، هم يقررون في مدارسهم الخاصة، المدارس الخاصة المتجهد أيضا هم الفساد، ما فيش رقابة، وزارة التعليم للتعليم العام ولا التعليم العالي، ليس هناك رقابة على المدارس والجامعات الخاصة في كل شارع موجودة، لا يدرون ما الذي تدرسه وما يعني معاييرها وضوابطها وشاهدها، كل هذا ليست فيه رقابة. والمعلوم أن مدارس المداخل وما تسرب من إسناد مادة القرآن إليهم هم لا ينطلقون من منطلق يعني ما هو موجود في البلد، هم يقررون حتى في مدارسهم كتب مقررة في السعودية، المنهج السعودي هو نفسه يدرس في مدارسهم بأسمائها وبمفرداتها وبكل ما يعني ما فيها بعجرها وبجرها. فهذا يعني ما الخلل في التعليم، وعلى وزير التعليم أن ينتبه إلى نفسه، لأنه الآن منحاز انحياز كبير إذا كان أعطى هذه المادة للمداخل بحيث يحولون المقررات السعودية التي تتحكم فيها المخابرات، إذا كان هم حولوها لنحلهم وفرضوها على أولادنا فبئس الصنيع. هذا فيما يتعلق بوزارة التعليم. وفيما ذكرته عن وزارة الصحة الأمر أيضا لا يختلف، الضروريات، والذي يعني وصلنا هذا الأسبوع من خلال التطبيقات، دار الإفتاء، برنامج التطبيقات التي الناس يدخلون عليه ليطلبوا إجابات عن أسئلة من خلال التطبيق، أعداد كبيرة كأنها صارت ظاهرة، يشكون ويبكون وهم في قطاع الصحة، ممرضات وممرضين يقولون هناك مصيبة كبيرة في مخابر مختبرات التحليل، مختبرات التحليل التابعة سواء للقطاع العام أو الخاص. هذه عادة عندما يأخذها العينة من المريض هناك محاليل توضع على هذه العينة باش تخرج النتيجة، هل هذا عنده الداء الفلاني ما عندهش، مستوى السكر عنده، مستوى الهيموجلوبين مستوى كذا. هذه المحاليل أهل الاختصاص الذين يشتغلون في المخابر هم الذين تقدموا إلينا بهذا السيل من الشكوى والأسئلة، محاليل منتهية الصلاحية غير صالحة. وبعضهم يقول لما ناخذ 2-3 عينات يقولون رئيس المختبر طلعوا نتيجة عينتين بس، العينة الثالثة توني نملها من عندي ما تحتاجوش حتى تشتغل عليها. هذا شنو معناه؟ معناه إعطاء نتائج للمريض خاطئة، وبناء عليه الطبيب سيضلل ويعطي المريض الدواء غير المناسب، ومعناه هلاك الناس وضياعهم وضياع المرفق الصحي بأكمله. هذا لا يحصل عادة إلا بسبب الإهمال الكبير وعدم الاهتمام مع 14-15 مليار هيها صرفت عن وزارة الصحة، وزارة الصحة فتتوها وقطعوا أوصالها وفرقوها على الجماعات من هنا ومن هناك، وكل واحد شغله الشاغل أن يفتح اعتماد، خمس عشرة ولا ثمانية وتسعة قطاعات في وزارة الصحة، كل واحد أعطوه صلاحية أنه يستورد، وهات يعني لما تعطيه شنو يدير هو، يستورد الدواء على حسابه، يجيب بطريقته وميليشياتهم وجماعاتهم وأصحاب النفوذ. فوزعوا يعني هذه ميزانية وزارة الصحة اكلوها الصحاح والميليشيات والكتائب وأصحاب النفوذ. والمرضى الآن حتى الكهرباء في غرف العمليات غير موجودة، غرف العمليات كان حصلها مولد ما فيهاش مكيف، تصور غرفة عمليات من غير مكيف، وانقطاع الكهرباء على المستشفيات لا تملك حتى مولدات، ولا تقدم مصورين مريض بيعطينا إذا الإفتاء مصورين له مريض ولد صغير بحد أبوه جايب له فرارة يبكي في جنبه، إيش العبث هذا؟ ما هذا الظلم؟ ما هذا يعني؟ هل الحكومة يعني عجزت كل هذا العجز، ولا عندها اهتمامات أخرى والأشياء الضرورية التي تتوقف عليها حياة الناس ومصيرهم وتعليمهم لا يلتفت إليها ولا يعني يتنبه لها؟ مستشفيات فاقدة لكل شيء، تمشي المستشفى تلقى ينفخ. إذا أردتم بدل هذه المصاريف والأموال الكثيرة التي تصرفوا فيها على العلاج في الخارج بالعملة الصعبة وتدفعوا في الأموال، بدل هذا لو أنتم تعتنوا بالمستشفيات، لو أنتم تعتنوا بالمستشفيات، مستشفى الطب هذا لو يدار بإدارة صحيحة وتعطى له الإمكانيات اللازمة، مش يكفي طرابلس، يكفي ليبيا من أولها وآخرة، بل حتى الدول المجاورة، مبنى عظيم وكبير وفيه تخصصات لكن فارغ، المحتوى فارغ، ما فيش شيء. إذا أنتم تريدون أن تصلحوا الأطباء، مش طبيب تعطيه 1000 ولا 2000 ولا 3000 باش تخليه هو يكذب عليك ويخنب وقته، يجيك ربع ساعة وإذا كلمة مريض يكش عليه ويوزعه باش يمشي يخدم في المصحة، يحصل في المصحة في 4 أو 5 ساعات 5000 ولا 6000، 5000 و6000 أعطيه إلا أنت في المستشفى، أعطيه 10000 مش 6، أعطيه 10000 وكفيه ما يحتاجه، ما تحوجاش أنت إلى مصحة ولا إلى عيادة. هكذا يفعلوا في الغرب، هيك في بريطانيا وفي غيرها. أكبر يعني مرتبات هي مرتبات الأطباء في الخدمة الصحية الأولى، هي نسموا فيها احنا المستوصفات. أكبر يا أخي في 9000 و10000 جنيه استرليني في الشهر، طبيب عام لأنه مدرب ومحنك ويخدم في خدمة صحيحة. فما بالك في المتخصص في المستشفيات، اغنوهم. إذا أنتم تريدون أن تعملوا سياسة ثابتة في المستشفيات تجعل المريض يتواضع، تجعل الطبيب يتواضع للمريض ويسمع له ويعطيه وقته ولا يهرب منه ولا يمشي للعيادة ولا يبيع ولا يتحايل على الدواء، وكذلك الممرض والممرضة والمحلل، غنوهم وكفوهم وأعطوهم هذه ربع ربع الأموال اللي تحولوا فيها بالعملة الصعبة هذه لأوروبا ولفرنسا ولإيطاليا ولألمانيا ولتركيا ولتونس ولكذا. ربع هذا المبلغ لو أنتم تعتنوا بالقطاع الصحي في المستشفيات وتوفروا الخدمات والأدوية وتعطوا للطاقم الطبي حقه في المرتبات وتغنوهم، ما تحتاجوش إلا إلى ربع المبلغ لتصرفوا فيه أنتم في الخارج فقط هذا، والناس يثقوا فيكم ويحصلوا خدماتهم كلهم، كل واحد يصل الخدمة. أما الآن في تونس ولا في ألمانيا وغيرها ما حصل إلا قوي الحال وخلاص، ما كل حد يقدر يوصله. لكن لو تبقى هناك يعني نظام مؤطر ومؤسس وفي خدمات حقيقية وتعطوا للناس حقوقهم في المستشفيات، تبقى بعد ذلك الناس كلها يعني تستغني وتكفى حاجتها وتغنوهم وتقوم بهم مطلوب منكم.
1: جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم شيخنا الكريم على هذا التوضيح، ونستسمحك في اخر بعض الاتصالات. من معي؟ من محمد من مصراته، تفضل. من طرابلس، تفضل اخ من طرابلس. نعم.
2: السلام عليكم ورحمه الله.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: شيخ عبد الله، بنساله فضيله المفتي لو سمحت. في الموضوع اللي طلع عليه رئيس الحكومه في تصريح صحفي، قال لي بيعزز رؤيه 2030 مش عارف لكره القدم الليبيه، ولا مش عارف، قصدي نبو تعليق فضيله المفتي، قصدي مش عارف وين عايش انا رئيس الوزراء، يعني احنا مش عارف ترتيب الاولويات كيف، لو تشوف في اظلام تام في المدن وانقطاع التيار الكهربائي على المستشفيات وعلى مصحات وعلى اليوم واليومين، ويبي يعزز كره القدم في 2030. نبو تعليق فضيله المفتي على الموضوع، بارك الله فيك.
1: ان شاء الله. طيب شكرا لاتصالك. الاخ علي من سبها، تفضل.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام
3: عبد الله،
1: اهلا وسهلا.
3: بارك الله فيك وبارك الله في سعاده المفتي، وربي يزيد ويزيد ويبارك فيكم ان شاء الله. بالله نبي نسأله المفتي، بالله يحكي لنا عن اللي صاير في الجنوب. والله احنا ما عاد عرفنا ما يسمى بغرفه عمليات تحرير الجنوب، احنا عايشين احتلال هنا يا ناس، سبحان الله، والله ما حد يدري عننا. ميليشيات تجي، هل تعلمون ان الدعم السريع عنده قوات هنا موجوده في سبها، ويمسكوا ويديروا في الثقافات يا ناس من السودان، والله نعانوا في معاناة يعلم بها الله. احنا نبوين حد يخلصنا من الهم اللي عايشين فيه، معاناة امن داخلي، انتهاك حرمات، تكسير بيوت، لا اله الا الله، ما في حد يقول لا اله، ما في حد يقدر يتكلم، سبحان الله، يعني الا ما رحم ربي. والبوصلة ضايعة من هالأمة، ناس تقعمز على الكورة بالاربع والعشر ساعات، وما في حد يقول لا اله الا الله في كلمه حق في غزه. انا يوميا الموت والقتل. طيب. سبحان الله، هالامه هذه ما عاد عرفني يا دكتور، بارك الله فيكم.
1: شكرا اتصالك. شكرا. طيب اخر اتصال، عبد الله من طرابلس.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل يا عبد الله.
4: حياكم الله، حياكم حي الله مفتي الديار، وحياك الله الشيخ عبد الله وكافه المستمعين والمشاهدين. بإيجاز يا شيخ عبد الله، والله نبي فضيلة الشيخ يعلق على موضوع الكهرباء، أن صدر حكم من المحكمة بعدم دستورية رسوم الكهرباء، وشركة البيالة تعمل كوسيط في تشبيه الرسوم هذه، فنبو تعقيب الشيخ بالله بصفة عامة على موضوع الكهرباء. شكرا.
1: طيب شيخنا بارك الله فيك. الأخ محمد من طرابلس تحدث عن قضية يعني ما تحدث به رئيس الحكومة عبد الحميد بيبة، الرؤية ما يسمى برؤية 2030 فيما يتعلق بكرة القدم، وأنه أعلن عنها بتطوير كرة القدم ودعمها بإنشاء مؤسسة مستقلة باسم الهيئة الوطنية لكرة القدم، في الوقت الذي نرى فيه كل هذه المآسي التي تحدثتم عنها، وحاجة الناس في قضية الكهرباء وغيرها في الصحة والتعليم. تفضل.
0: وللأسف في هذا الأسبوع، قبل نجيب على السؤال، استوردت ليبيا من مصر 70 ميجا واط مبدئيا، مقابل أن تدفع لها الديون اللي تطلبها مصر من ليبيا، بدأت ب 100 مليون دولار. أعطت ليبيا لمصر 100 مليون دولار باش مصر دعمت الشبكة الليبية ب70 ميجا واط مبدئيا. هذا خبر يحشم، والله يحشم. هل مصر في مستواها وضعفها وما تعانيه هي اللي تصدرنا في الطاقة؟ لا. كان المفروض حي نصدرها الطاقة ونصدرها لتونس، مش احنا محتاجين وندفع لها 100 مليون دولار. تصرف، تصور يشبح بعقود كيف شكلها، سموها ديون، اعطوه لها باش يعني تدعم. فما ذكره السائل رؤية 2030 ولا 2030 ولا شو نسميها لكرة القدم الليبية، تطوير كرة القدم الليبية، كنا نتوقع كان الشعب الليبي أن تكون رؤية 2030 لتوفير مياه الشرب لليبيين. أغلب الليبيين في ليبيا ما عندهمش ماء شرب صالح، إما يشربوا فيه بالشيشة، وفي مناطق حتى للاستعمال مش موجود، يشربوا فيه بالسيارات، السيارة ب100 دينار، منطقة جبل كلها بأكملها تشتري بالسيارة. وفي الساحل أيضا مدن الساحل ماء الشرب أغلبهم يشربونه بالعلبة بالقارورة بشي. كان لو كان رؤية 2030 لتوفير مياه صالحة للشرب بلد ساحلها 200 أكثر من 2000 كيلومتر مش قادر يتوفر مية الشرب بالتكرير لناسها. أنا هذه والله مهزلة غاية السوء. يعني بدل 2030 لتطوير كرة القدم كنا نتمنى رؤية الحكومة لتوفير يعني الصرف الصحي. طرابلس لما تصل الفرناش ما عشانك صرف صحي، كلها تحفر فحفر مختلطة بالماء المياه الجوفية وتلوث، والناس يعني يشربوا ويأكلوا ويتوضوا كلها بهذه المياه المغلثة، ومن بعد ذلك يشكون من الأمراض. وكذلك حتى الصرف الصحي الموجود في العاصمة وداخل طرابلس يهدوا فيه في البحر. هل هناك بلد تعمل هذا؟ ما عندهمش قدرة كيف يدور ما عامل تكريد وكذا، يعني حاجة مهزلة. مش هذه هي اللي ينبغي أن تكون هناك رؤية 2030، مش لتطوير كرة القدم، لبناء بنية تحتية للمؤسسات لصناعات يعني أولية تحتضن الشباب والبطالة. قديش بتعطي من مرتبات أنت كل سنة بيطلع لك مثلا نصف مليون ولا 200,000 ناس بلغوا الحلم ويبوا مرتبات. قديش تبي تعطي من مرتبات إلى متى؟ كيف بتوصل ميزانية في المرتبات؟ ما فيش أي رؤية. هذه الرؤية اللي بتعملوها لتطوير كرة القدم يعملوها لبناء صناعات لتوفير عمل للشباب لتطوير يعني مشاريع الزراعة. كيف تستطيع اللي في 2030 توفروا مساحات كبيرة زراعة الحبوب والثمار والفواكه تحصل بها الكفاية في البلد؟ مشروع 30 رؤية لتطوير الخدمات الأخرى، الصناعات البتروكيماوية، نحن نستورد الآن في البنزين وفي النفط، ومؤسسات الكهرباء تقول منقطع وما عنديش ما يكفيني، وانتم تنتجون النفط. وين رؤيتكم ل 2030 باش تغنوا هذه شركة الكهرباء وغيرها اللي يحتاجوا إلى الوقود مش قادرين يتوفروه لها؟ يعني كانت هذه الكلام اللي يتكلم فيه الحكومة على رؤية 2030 وإنشاء مؤسسة وطنية لكرة القدم، بدل هذا كان تتوجه لتوفير رؤية 2030 لتوفير اللحوم الحلال والماشية بحيث نستغني ويكثر العلف وندير المشاريع الزراعية ونغني الناس، وبدل ما الآن يشترون ويأكلون لحم الجيفة لحم الميتة. إلى حد اليوم الناس يأكلوا في الميتة، اللحم الذي يستورد المجمد من الصين ومن روسيا ومن أمريكا ومن البرازيل ومن كذا كله لحم ميتة يأكلونه. بل وجدنا الأسبوع الماضي الحرس البلدي ضبط بعض التجار يبيعون لحم الميتة هذا المنتهي الصلاحية، يكيسوا فيه ويقدموا في الطلبات للمطاعم وكذا. فرؤية 2030 لحل مشاكل الناس الحقيقية باش توكلوهم الحلال وتغنوهم عن غيرهم، مش لدير كرة القدم. كرة القدم هذه أقصى ما حكمها إذا كان انضبط بالضوابط الشرعية وما فيهاش مخالفات هي مباحة، وأنتم تتركوها الواجبات والضروريات اللي هي تعلق بها حياة الناس ومصيرهم.
5: نشكرك وشكرا جزيلا الشيخ فضيلة الإمام المفتي الشيخ الدكتور صادق بن عبد الرحمن الغرياني، حفظكم مولى ونفع بكم المسلمين وبارك الله فيكم. نشكركم شكرا جزيلا، كما نشكركم أيها الأخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي

وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك

0: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
1: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
2: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
3: الشيخ النفاتي موسى.
2: علم الشريعة
4: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض.

0: تبعاً لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. فلا تفرط في قيام الليل، ولا تفرط في الشفع، ولا تفرط في الوتر، ولا في ركعتي الفجر، ولا في الرواتب، ولا في الضحى. ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف. فالإنسان يستعين بهذه الصلوات، مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا
2: حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
3: الشيخ محمد المزوري.
2: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
4: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب. يعني
2: احفظ في الهيجاء حامله والله.
3: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
2: قرآنا يا ربي فاغفر لأهل العلم
5: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
2: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
3: الشيخ عبد العزيز جمعة.
2: سح وابله فافتر.
6: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى، ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغنينا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن. إن يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قول اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
2: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
7: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: السؤال الثاني للحاج أحمد قال إنه أصيب بورم البعيد قال في 2011، وقال أنا عالجته بأكل الثعابين، قال ناكل في الثعابين والضفادع والحمد لله، قال أني الآن شفيت، ما الحكم في ذلك؟ أقول أما هل الثعبان علاج أو لا أو ليس علاجا، أنا هذا لا أعرفه، لأن العلاج هو يثبت إما بقول أهل الطب وإما بالعادة. لكن لو سألتني ما حكم أكل الثعابين، يجوز أكل الحية عندنا، الأحنش والثعبان والبوزريق وغيرها، هذين اللي يأكلوا الأحناش بصفة عامة على مختلف مسمياتها، يجوز عند المالكية أكلها بشرطين. الشرط الأول أن تذبح ذبحا، أن تذبح من رقبتها، تذبح يعني أن يقطع الودجان فيها، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يؤمن سمها، السم متاعها يكون مأمونا. ولهذا ذكروا قالوا أن بعد ما يذبحها يأخذ مقدار 4 أصابع ويقطع، لأنه يوجد فيه السم. نعم هي مسألة خلافية، لكن المالكية يجوزون أكل الثعبان سواء كان لحاجة أو لغير حاجة، المهم أن يذبح ذبحا. مش يجي إنسان لحنش ويقعد يضرب فيه بلوحة والله بحاجة لين يقتله وبعدين يقول بناكله، لا هذا ميتة كيف بتاكله؟ لأن المالكية عندنا أن الثعبان يجوز أكله إن ذبح رقم واحد، وأن يكون مأمون السم. أما مثلا لو لم يذبح لا يجوز أكله، لو ذبح ولكن قالوا له هذا معبي سم، هذا لا يجوز، لأنه من إلقاء النفس إلى التهلكة، والله سبحانه وتعالى يقول ولا.
2: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أنفسكم. أما الضفدع الذي هو يعيش في البر فهذا أيضا يجوز أكله، هذا أيضا الضفدع البحري، السلحفاة، نعم، لا مش الضفدع البحرية، هذه اللي هي تعيش في البحر هذه تؤكل بدون ذبح، لأنها أحل لكم صيد البحر وطعامه، هذا ما فيش مشكلة. لكن التي تعيش في البر فهذه نعم يجوز أكلها بالذبح ما دام أنها تعيش في البر. فننتبه لهذا الأمر لمسألة الذبح ومسألة أمن السم في الثعبان.
2: قال يقسم أملاكه على ورثته حسب الفريضة الشرعية، يعني بيدير لهم فريضة شرعية، بيضبح عليهم وبيوريهم كل واحد شن حقه حسب الفريضة، وقال بنعطيهم أسبوعين مهلة بش لو عنده حد أي اعتراض أو استفسار أو شيء، وبعدها بيختم الفريضة هذه وبيوثقها في محرر العقود وبيحفظها وصية، يعني ما هواش أعطيهم الأملاك هذه، إنما بيعتبرها كأنها وصية تنفذ بعد الموت. فيسأل يعني شو الحكم الشرعي في اللي ناوي بديره، كأنه في من قال له ما تقسمش أملاك وانت حي، وفي من قال له لو بتقسم تعطي للذكر مثل الأنثى، وقال هذا يعني حيسبب مشاكل بعدين. فيسأل عن التصرف اللي بديره، هل هو تصرف شرعي؟ ولو كان في إشكال شرعي شن نصيحتكم شيخنا أو شن توجيهكم؟
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إذا أراد الإنسان أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته فنقول يجوز ذلك، لكن بشرط أن لا يحرم أحد من الورثة، وتكون في القسمة مصلحة راجحة، مثلا الأولاد بحاجة إلى المال، أو فيه خاف أنه بيصير خلاف ودفع مفاسد متوقعة، زي يكون الأولاد يختصموا في المستقبل ويصير بيناتهم مشاكل، والله يخاف هو أن مثلا أن يأخذ الأولاد التركة ويحرموا البنات ولا يحرموا أحد من نصيبه. ففي هذه الحالة يجوز أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته ويسلمها لهم في حياته هبة مع مراعاة العدل في القسمة بما يوافق شرع الله تبارك وتعالى، حتى لو الذكر متحضر ينتهي ما فيش باس، لكن شرط ألا يحرم أحدا وتكون فيه مصلحة راجحة، ويسلم لهم هذه الأشياء هبة في حياته. إذا أراد الإنسان أن يترك ذلك وصية فالوصية غير، يعني لا يجب تنفيذها منهم، يعني لا يجب عليهم أن ينفذوا الوصية. في فرق بين أنت تو تكلم الإمارات هذه وصية، هذه هبة. الهبة خلاص سلمت كل واحد في حياته واستلم المال، فخلاص ما في رجوع في هذا، لكن الوصية لا يجب تنفيذها إذا كانت للورثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، يعني إلا أن يشاء الورثة. كان الورثة يبوا مشاها مشاها، بعدين ما مشواش واحد قال لا تتعود من جديد تتقسم من جديد، فمدام تتعود تقسم من جديد أنت ما درت شيء. وإذا علمت أنهم مش هيختصموا وأن الأمور حتمشي، خلاص خلي الأمور كما هي بدون قسمة، فبين لكل واحد عادي ما فيش بس، لكن بالضوابط التي ذكرناها لك.
2: طيب شيخنا، هل يعني يخلي شيء لنفسه ولا ممكن يقسم كل الأملاك؟
3: هو يجوز له أن يقسم كل الأملاك، لكن لو ترك شيء لنفسه فهو الأولى، يعني لا مثلا يقسم المزرعة وغيرها اللي ما هوش يبيعها ولا بعض المحلات، وبيت السكن اللي هو ساكن فيه خليه هذا لنفسه مع مرتبة، هذا أفضل للإنسان ما يدري شراه ما يحدث له في الزمان، والأولاد يتغيروا وتحصل بيناتهم الأشياء، ومعلى بعض الناس مرض حتى مش قادر باش يعالجهم وهكذا. فلو الإنسان بقي وخلى جزء من ماله هذا هو الأولى وهذا هو الأفضل.
2: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من السائلة، تقول فيه أجريت عملية إزالة أكياس من الرأس، والطبيبة منعتني من استعمال الماء على رأسي لمدة أسبوع، فكيف أغتسل من الدورة الشهرية؟ فكيف أغتسل من الحيض؟
4: إذا كان تقدر مثلا تغسل من الصدر واللوطة، يعني مثلا زوجها يصب عليها المية هيك صبان من جهة الكتاف وتكمل، وتاخذ شوية من الركبة وتكمل باقي الجسم، هذا يجب عليها أن تفعل ذلك. كان قلت لها لا لا لا، المية ما تجيش من تلاها بكل، حتى الاغتسال هذا ما تجيش بالك تتنطر حاجة على الرأس وتدير لنا مشاكل كبيرة. في هذه الحالة تتيمم، ثم لما تصح تغتسل الاغتسال الشرعي. فهذا الأمر منوط بالدكتورة. لو قلت لها والله عادي مثلا تقدر يديروا في طاقية، هذا اللي يديروا فيها لما يديروا في حمام البخار طاقية مثلا نايلو، وتغسل باقي الجسم حتى بتقربش هلبة، يعني لأن احنا مشكلة الشبشابة هذه غير منضبطة، صعب. أو ممكن كان واحد يصب عليها زوجها، صب عليها الماء لكتافها بمالقي ولا حاجة تمشي نوعا ما، لكن لو بديرها بالشبشابة هذه صعبة شوية، لأنها زي ما قلت لك غير منضبطة وما تضمنش أن تجي في راسها. المهم بالخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا تقدر تديري من الصدر وانزل اللوطة وما تخافيش على العملية، أو الدكتورة قلت لك عادي حتى لو جدت القطرة والاثنين مش مشكلة، فيجب عليك غسل هذا الأمر ومسح الوجه وما استطعت من الرقبة. وإذا كان ما تقدريش هيك بكل، والمسألة خطيرة جدا، بعد ذلك تتيممي حتى يقضي الله لك بالشفاء وتغتسلين الغسل العادي.
2: بارك الله فيك شيخنا.
5: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث كثيرة من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول، وقال صلى الله عليه وسلم من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، أخفى إبرة بس مقدار إبرة، فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول ماذا قال فيه النبي؟ تعلمون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما في الصحيح الحديث أبي هريرة قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، ثم قال لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا، ويأتي على رقبته فرس له يعني حمحمة يقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا. وذكر الصامت على رقبته صامت، يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له، يقول يا رسول الله أغثني. هكذا الحديث يقول، يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة، وعلى ذلك فقس، لأن ما كان هناك بواخر، حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته ويقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مال نبت من سحت، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولذلك فإني أحذر هؤلاء الناس إن كانوا حريصين، الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول، لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال، لا يظن بذلك، لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم، بل هو يعذبهم. هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار لا يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا: كل لحم نبت من سحت فالنار به، فالنار أولى به. واللي يكتم مخيط واحد مش مئات مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كذا، من كتم مخيطا واحدا من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا أعطيناه مرتب، فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد فهو غلول. وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.
6: الأخ محمد يسأل عن حكم الغيبة، وهل منها الكلام عن الغائب بالخير وبالثناء الحسن؟
7: لا، الغيبة هي الغيبة الممنوعة هي ذكر الإنسان بالسوء، ذكر الإنسان بما يكره، سواء في نفسه أو في أبنائه أو في أي وضع من الأوضاع عاذنا الله وإياكم. فأحيانا الإنسان يبدأ في نفسه، بل قد يغتاب حتى في خلقته، أحيانا يذم في خلقته، وهذا من أفجر الفجور، لأن خلقة الله سبحانه وتعالى. وأحيانا يذم في سلوكه، وأحيانا في ديانته، وأحيانا في أبنائه، وحتى في الزوجة وكذا، وفي على كل حال في كل ما يسوءه، في كل ما هو من باب السوء ولا يرضى به، يستهزأ به، لا يذكر له في حضرته، لأن هذا من باب التهكم. حتى في حضوره ما يقولاش أنت عندك وعندك ويخش في خصوصيات، هذا التهكم حرام، ظلم. ولا يذكر في غيابه، حرام هذا. واللي يتكلم هو في الواقع هو راه سلط الآخر على حسناته، يعني راه ما فيش حاجة تضيع، راه كله محسوب. فاللي يتكلم على إنسان معين نقول أنت يوم القيامة هذا بيقتخف بين يدي الله سبحانه وتعالى أنت وياه، وبيأخذ من حسناتك ما يقضي به الله عز وجل، يقضي له بعشر حسنات، مية، ألف، اللي هم يأخذوا من الحسنات يعطوها للمظلوم اللي تكلمت عليه. فانفنيت حسنات المتكلم تطرح عليه الذنوب اللي انت تكلمت عليه، مرات عنده ملف بخشة لجهنم سنين من الذنوب، يقولك خوده في مطرحه، انت تكلمت عليه خوده الذنوب هذه، خش في مكانه الزمن اللي يقضي به الله سبحانه وتعالى في جهنم بدل بيخش به ذلك الرجل. فالغيبة مشكلة. ويأتم المتكلم والسامع اللي هو إذا كان هم سائرة في الكلام ويبدأ يقول له إيه وكذا ويبقى غيره. ولهذا لابد أن حتى السامع يحاول ينكر ولو بقلبه، إذا كان يقدر يتكلم بلسانه ويقدر يدافع عليه، فهذا من أحسن المواقف أن يدافع الإنسان عن الغائب. كان يقدر يدافع، أحيانا ما يقدرش يدافع أو ما يعرفاش، فيقولهم غيروا الموضوع، يحاول يخش به في موضوع آخر. إذا أحيانا ما يقدرش حتى لا يغير الموضوع ولا كذا، ينكر بقلبه، ينكر يكفيه الإنكار بالقلب، هذا إذا ذكر السوء. أما ذكر الخير، أما أن يذكره بخير، ففي غيابه إن كان هذا من الحق لا بأس، لكن في حضرته لا، لا يذكره بالخير في حضرته. مش يقول له أنت راجل كويس، ولا أنت يا فلانة امرأة طيبة، أنت تتصدقي وأنت تديري وديري، فهذا لأن يدخلهم في العجب، في العجب، والعجب ينقلهم إلى الكبر، والعجب والكبر ما في شيء خير، كله يحبط الأعمال. يبدأ يحسب روحه حاجة كبيرة، اللي يمدحوه يحسب روحه حق حاجة كبيرة. هم يتكلموا بحسن الظن، بحسن الظن
6: ما ظهر لهم،
7: ما ظهر لهم بحسن الظن. ومرات هو على خلاف هذا، بل لو قد يكون هو كان فعلا حقيقة طيب، لكن تتغير نفسه من الداخل ويدخلها الفساد، ويبقى هني ينقلب إلى سوء، لذلك لا يمدح في وجهه. ذكر العلماء قالوا إلا المحتضر، من بعض العلماء قالوا إلا المحتضر، لأن الإنسان في حال الحياة ينبغي يعيش بين الرجاء والخوف، لكن اللي هو على فراش الموت يبقى هو شد عليه الخوف، شد عليه الخوف. فقالوا كونه يذكر بصالح أعماله، فبعض العلماء قالوا لا بأس،
6: يعني
7: نعم نعم، لأنه هو معاشي بالناس ذاك الوقت، هو بينجى بس، لكن اللي بصحته وحي الآن لما يمدحوه يحسب حق، يبي حظوة في أنفس الناس. لكن واحد راقد على فراش الموت هو يمكن يتوقع حظوة بيذبح من أهل القبور، فلما يذكرون يقول أنت لا ما إن شاء الله مقبول عند الله، وإن شاء الله بيتقبلك، وكنت تصلي وكنت تزكي وأسهمت في المسجد الفلاني وأسهمت بكيت وكيت في أعمال الخير، فهذا إن شاء الله لباس للمحتضر دون غيره.
6: نعم شيخنا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
8: بسم الله.

متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.

وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي

لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد. نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساءً.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في الحلقة 32 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم شيخ عبد الرحمن، أحييكم بتحية الإسلام أنت والسادة المستمعون الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، بعد أن أنهينا في الحلقة الماضية شرح فصل الغسل من كتاب اختصار الشرح الصغير لمؤلف الأصل الشيخ الدردير رحمه الله تعالى، نشرع اليوم إن شاء الله تعالى في شرح فصل التيمم، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى: إنما يتيمم لفقد ماء كاف بسفر أو حضر. فضل شيخ.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. هنا شرع المصنف رحمه الله يتحدث عن التيمم، والتيمم في اللغة أصله القصد والتوجه، ومنه قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي لا تقصدوا ولا تتوجهوا إلى الخبيث منه تنفقون. وفي الاصطلاح هي طهارة ترابية تشتمل على مسح للوجه واليدين بنية. والتيمم هو طهارة بديلة عن الطهارة المائية التي هي الوضوء والغسل، وهي مشروعة بالكتاب والسنة. ففي الكتاب قول الله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا

0: النبي صلى الله عليه وسلم وأمته قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه الذي هو عند مسلم في الصحيح وجعلت تربتها لي طهورا. يعني عندنا مطر وهذا سبب في الاختلاف وسنأتي إليه، يعني هل التطهر أو الصعيد فقط هو التراب أم كل ما صعد على وجه الأرض من جنسها، وهذا الخلاف في المذهب وخارج المذهب. نعم هو مشهور المذهب عندنا أنه كل ما صعد على وجه الأرض من جنسها من تراب وأحجار وغير ذلك. وكذلك عندنا من الأحاديث التي وردت في التيمم حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه، وهو حديث متفق على صحته، قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه على الأرض ومسح وجهه وكفيه. فهذا الحديث أصل عظيم في باب التيمم أو فيما يتعلق بهذه الطهارة البديلة. وكذلك عندنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين. وهذا الحديث يعني أخرجه الدارقطني والطبراني وغيرهما، ولكن صحح أكثر أئمة الحديث وقف هذا الحديث، ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو موقوف على ابن عمر
1: من قوله. نعم
0: نعم، وهذا يؤثر سيأتينا في تفاصيل، ويعني عمدت لذكر هذه الأحاديث لأنها مؤثرة في الأحكام التي سيريدها المصنف. وكذلك عندنا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلان خرجا في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا وصليا ثم وجد الماء قبل خروج الوقت فأعاد أحدهما ولم يعيد الآخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي لم يعيد أصبت السنة، وقال للآخر لك الأجر مرتين. فهذه بعض الأحاديث التي وردت فيما يتعلق بالتيمم، وفيه أحاديث كثيرة أخرى. فإذن هو التيمم مشروع بالكتاب وبالسنة بل وبالإجماع أيضا، فمجمع على إجمال مشروعيته وإن كان في اختلاف في تفاصيله. هنا المصنف رحمه الله قال إنما يتيمم لفقد الماء كاف بسفر أو حضر،
1: شرع في أسباب شرع في ذكر أسباب التيمم يعني.
0: نعم شرع في أسبابه، وهذا طبعا هو ما هو مختصر من من من الأصل اللي هو يعني أقرب المسالك وشرحها الشرح الصغير للشيخ الدردير رحمة الله عليه، فاختصروا منه فذكروا هنا الأسباب وهي سبعة أسباب للتيمم بالتفصيل، يمكن إجمالها وردها إلى سببين أساسيين، وهما السبب الأول عدم وجود الماء حقيقة أو حكمة، والسبب الثاني عدم القدرة على استعماله. وبالتفصيل السبب الأول يعني كما ذكرها المصنف ذكر سبعة، السبب الأول هو عدم وجود الماء، عدم وجود ماء كاف للوضوء أو للغسل. قد يوجد مع الإنسان ماء ولكنه لا يكفي للغسل لكونه يسير، قد يوجد معه ماء لكنه لا يكفي للغسل، فهذا ينتقل إلى التيمم. يعني سواء في لم يوجد معه ماء مطلقا أو وجد معه القليل من الماء الذي لا يكفي للوضوء أو لا يكفي للغسل، فهذا سبب من الأسباب التي يشرع عندها التيمم. وقد قال ابن عاشر رحمة الله عليه فصل لخوف ضر وعدم أو عدم ماء عوض من الطهارة التيمم وصل فرضا واحدا وإن تصل جنازة أو سنة به يحل. نعم
1: إذن قال المصنف رحمه الله تعالى إنما يتيمم لفقد ماء كاف بسفر أو حضر.
0: نعم سواء هذا كان هذا الفقد في السفر أو في الحضر فهو يبيح التيمم. ومن القواعد المقررة أن الرخصة التي تشرع في الحضر تشرع في سفر الطاعة وسفر المعصية، والرخصة التي لا تشرع إلا في السفر فهي لا تشرع إلا في سفر الطاعة. مثال ذلك قصر الصلاة، هذه لا يكون في الحضر وإنما في السفر. وكذلك مثلا الإفطار في رمضان للمسافر، هذه لا تشرع في الحضر وإنما تشرع في السفر. فلا يترخص، لا يجوز لمن كان سفره سفر معصية أن يقصر الصلاة ولا أن يفطر في نهار رمضان، بينما المسح على الخفين كما مر معنا يكون في الحضر ويكون في السفر. فلهذا يجوز المسح

0: الخفين في سفر الطاعة وسفر المعصية، لأنه يجوز في الحضر هو أصلا، فمن باب أولى أن يجوز في سفر الطاعة وسفر المعصية. كذلك عندنا التيمم، التيمم يجوز في السفر ويجوز في الحضر، فيجوز في سفر الطاعة وسفر المعصية أيضا. نعم.
1: ثم ذكر السبب الثاني فقال: أو قدرة على استعماله.
0: نعم، قد يكون مع المسلم ماء ولكن لا يستطيع أن يستعمله لمرض أو عجز أو غير ذلك، فهذا ينتقل إلى التيمم. وأشار إليهما يعني، وهما السببان الأساسيان في التيمم، ابن عاشر: فصل لخوف ضر أو عدم ماء عوض من الطهارة التيمم. نعم.
1: ثم قال: أو خوف.
0: بالنسبة لعدم القدرة على استعماله، يعني سواء كان هذه عدم القدرة من العجز أو من الإكراه، شخص مكره إما يعني أكره على أنه لا يتوضأ أو لا يغتسل وكذا، فهذا ينتقل إلى الطهارة البديلة اللي هي التيمم. أو شخص مربوط مثلا مقيد، وكذلك الخائف من لص وكذا، هذه كلها تدخل تحت يعني عدم القدرة على استعماله، يعني وإن كان معه ما لكنه لا يستطيع أن يستعمله. نعم.
1: ثم قال: أو خوف حدوث مرض أو زيادته أو تأخر برء.
0: نعم، هذا السبب الثالث من الأسباب التي ذكرها المصنف رحمه الله، وهو يعني فيه ثلاث حالات. الحالة الأولى خوف حدوث مرض، يعني هو مرض ما فيش لكن يخشى مع استعمال الماء خصوصا للغسل مثلا أنه يصيبه مرض، وهذا ما حصل لعمر بن العاص رضي الله عنه عندما كان في غزوة ذات السلاسل، فأصابته جنابة فتيمم، كان الجو بارد فتيمم ولم يغتسل، وصلى بمن معه من الصحابة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: صليت بهم وأنت جنب يا عمر؟ فذكر له قول الله، قال: تذكرت قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فأقره، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقره على ذلك. وهذه سنة تقريرية، لأن السنة عندنا إما قولية أقوال النبي صلى الله عليه وسلم أو أفعاله أو تقريراته، فهو لا يقر على منكر صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على يعني هو عمر رضي الله عنه لم يكن مريضا، ولكن خشي أن يحدث له مرض من جراء اغتساله في ذلك الجو البارد. فإذا يجوز التيمم لمن خشي أن يحدث له مرض لم يكن حدث بعد. يعني قال المصنف: أو خوف حدوث مرض أو زيادته، يعني من كان به مرض وخشي إن يعني اغتسل أو توضأ أنه يزداد معه المرض، فهذا أيضا يباح له التيمم. وهذا أيضا دليله ما حصل في بعض الغزوات أو بعض السفر، أن رجلا شج يعني أصيب، نقول دماغ مثلا في رأسه أو كذا، بجرح في رأسه، فسأل من معه من الصحابة هل له رخصة في أن يتيمم، فقالوا له: لا، لم يبيح له ذلك ولم يرخص له، فاغتسل فمات. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فعاتبهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فعاتبهم، وقال: إنما سؤال شفاء العي السؤال، إنما شفاء العي سؤال، يعني ينبغي عليهم أن يسألوا. وفي رواية أخرى: قتلوه قتلهم الله، وكلاما هذا معناه قاله صلى الله عليه وسلم. وكل ذلك يبين أن الرخصة يعني في التيمم تجوز لمن كان يخشى أن يحدث له مرض أو يخشى أن يزداد المرض فيؤدي به إلى الهلاك أو إلى تلف عضو من الأعضاء.
1: شيخنا، هل فيه ضابط لهذه الخشية أو الخوف؟ يعني هل هو مجرد ما يخاف من نفسه، أو لازم فيه مثلا طبيب يخبره، أو مثلا العادة جرت أن
0: نعم
1: من لزي حال حالتهم زي في مسابق بالمشاهدة، ولا
0: نعم
1: في ضابط معين؟
0: نعم شيخ عبد الرحمن، هو إما بإخبار طبيب حاذق وعارف، وإما بأنه اعتاد هذا الأمر
1: بالتجربة، مثلا
0: بالتجربة عن طريق التجربة وكذا، اعتاد هذا الأمر وأنه يحصل له، واعتاد الناس أنه في مثل هذا الجو وكذا لو اغتسل شخص أنه يصاب بكذا. وخصوصا الشيخ عبد الرحمن، يعني لو ترجع إلى السابق، الوضع ليس مثل الآن عندنا، وهالسخانات ودورات المياه وبعيدة عن البرد وكذا،
1: بيوت المجهزة نعم
0: ومكيفة وكذا، يختلف الأمر كثيرا. لو ولكن في ذات الأمر، يعني الآن لو كان إنسان في سفر وفي مكان ما فيش مية ساخنة وكذا، يعني قد يطرأ له هذا، لكن سابقا كان العذر هذا أكثر من الآن.
1: نعم.
0: أما الآن مع التجهيزات والتكييفات والتيسير الكثير يعني في تجهيزات البيت، يعني الأمر قل عن ذي قبل يعني.
1: نعم. قال: أو تأخر برء.
0: نعم، إذن فيما يتعلق بالمرض، سواء كان خشية أن يحدث له مرض لم يكن حدث بعد، أو يخشى أن يزداد معه المرض، أو يخشى تأخر البر، أو يخشى تأخر البر
1: الشفاء، يعني المقصود به الشفاء يعني.
0: نعم الشفاء. ففي هذه الحالة يعني هو يستطيع أن يغتسل، ولكن إن اغتسل أو إن توضأ أو صب الماء على هذا العضو الذي هو مجروح أو كذا، أو به مرض مثلا حمى أو برد أو غيره، يخشى أنه يتأخر برؤه، فهذا يباح له أيضا التيمم.
1: يعني هو المرض لن يزداد لكن سيتأخر الشفاء.
0: نعم نعم يباح له هذا. نعم. من المواضع التي يجوز فيها أن يتيمم بدل الوضوء وبدل الغسل.
1: بارك الله فيك شيخنا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى السبب الرابع من الأسباب المبيحة للتيمم، فقال: أو عطش محترم ولو كلبا.
0: نعم، عطش حيوان محترم، سواء يعني إنسانا أو حيوان بهيم يعني، وهذا البهيم ينبغي أن يكون محترم بأن كان مأذون في اقتنائه، إما كلب صيد أو كلب ماشية مثلا، لأن كلب الزين وغيرها غير والتسلي هذه غير مأذون في اتخاذها، ولا الخنزير وكذا وغيرها من ما هو غير محترم. فإذا خشي عطش نفسه أو عطش إنسان آخر معه أو عطش حيوان محترم، سواء من بهيمة الأنعام أو من غير بهيمة الأنعام، ولو كان كلبا مأذونا فيه، فهذا يعني يوفر ما عنده من الماء من حتى لا يعطش هذا الحيوان المحترم وينتقل إلى التيمم.
1: مقصود بالاحترام شيخنا يعني الاحترام الشرعي هو.
0: نعم الاحترام مأذون في اتخاذه. نعم. يعني وتربيته.
1: نعم. ثم ذكر السبب الخامس فقال: أو تلف مال له بال بطلبه.
0: نعم، إذا خشي أنه إذا خرج في طلب الماء حتى يجد الماء يخشى عن مال عنده له بال، والمقصود بالمال الذي له بال بأن يكون يعني بإمكانه شراء الماء به، لو لزمه شراء الماء سيشتري له الماء، فهذا المقصود بالمال له بال. وعندنا حديث أو قصة نزول آية التيمم، قصة عائشة رضي الله عنها عندما النبي صلى الله عليه وسلم يعني مكث أو عكف على التماس عقد عائشة رضي الله عنها الذي ضاع منها، وكانوا في غزاة يعني في عودة، ولم يكن معهم ماء، ولم يكونوا على ماء، لهم على واد أو على نهر أو على عين فيها ماء وليس معهم ماء، فاحتاجوا للتيمم، فنزلت آية التيمم في هذا. فالاستدلال أو وجه الاستدلال من هذه القصة ومن هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم من أجل عقد عائشة يعني ما له بال لم يطلب الماء ومكث في البحث عنه وكذا، أو تلف مال له بال. وقال هذا التلف يعني إذا ظن أو اعتقد أنه سيجد ماء وهو مع ذلك يخشى على مال له بال، فهذا في هذه الحالة نقول له لا تذهب ويجوز لك أن تتيمم. وإن كان المال ليس له بال، مال يسير جدا تافه ليس له قيمة ذا قيمة وخشي ضياعه، هذا نقول له إن ظننت أو تيقنت أنك ستجد الماء إن طلبته فاذهب واطلبه. ولكن إن شك يعني لم يتيقن ولم يظن أنه سيجد ماء، مجرد شك هل يوجد ماء أو لا يوجد حتى يطلبه، فهذا قالوا سواء كان المال له بال أو ليس له بال، في هذه الحالة فإنه يعني لا يجب عليه أن يطلب الماء. نعم، فالتفصيل إذن في حالة أنه ظن سيجد الماء أو تيقن أنه سيجد الماء، أما إذا شك فلا تفصيل، لا يجب، ينتقل إلى التيمم سواء كان المال له بال أو ليس له بال. نعم
1: نعم. ثم ذكر السبب السادس من الأسباب المبيحة للتيمم فقال: أو خروج وقت باستعماله.
0: نعم، إن خشي بخروج الوقت، والكلام سواء كان الوقت الاختياري ومن باب أولى كان الوقت الضروري، لأن الصلاة عندنا لها وقتان، وقت اختياري ووقت ضروري. فعندنا الوقت الاختياري مثلا لصلاة الظهر من زوال الشمس عن كبد السماء، يعني من أذان الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، يعني إلى أذان العصر، وهذا الاختياري. والضروري يبدأ من أذان العصر إلى قبيل غروب الشمس بما يسع 4 ركعات للعصر، هذا الوقت الضروري. وعندنا الوقت الاختياري للعصر من أذان العصر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، والضروري منه إلى غروب الشمس، يعني من أن يصير ظل كل شيء مثليه إلى أن غروب الشمس. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ووقت المغرب عندنا قولان مشهوران في المذهب، الأشهر منه فيهما أن يعني حتى بالعامية يقولوا المغرب فارس ما عندهش وقت، يعني ما يستناش، اللي هو أداؤها بتحصيل شروطها، يعني ما يستناش المغرب وغير ممتد الوقت الاختياري، هذا القول الأشهر. وقول آخر عندنا وهو مشهور في المذهب أيضا أنه إلى غروب الشفق، يعني من أذان المغرب من غروب الشمس إلى غروب الشفق إلى أذان العشاء، هذا الاختياري. والضروري من انتهاء الوقت الاختياري على القول الأول اللي هو أداءها وتحصيل شروطها، أو على القول الثاني إلى غياب الشفق، إلى قبيل طلوع الفجر بما يسع 4 ركعات لصلاة العشاء، فهذا وقت الاختياري والضروري للمغرب. والعشاء من أذان العشاء غياب الشفق إلى ثلث الليل الأول، ومن ثلث الليل إلى طلوع الفجر، فهذا الوقت الضروري للعشاء. وصلاة الصبح وقتان أيضا اختياري وضروري، الاختياري من طلوع الفجر إلى الإسفار، ومن الإسفار إسفار يعني تضوى الدنيا مزرقة الشمس، ومن الإسفار إلى طلوع الشمس فهذا وقت ضروري، وبعد طلوع الشمس هذا قضاء خرج وقتها. فمن خشي خروج الوقت الاختياري، وأولى إن خشي خروج الوقت الضروري، فهذا له أن يتيمم. ولكن يعني لا يحسب في التوقيت جميع أفعال الوضوء، وإنما الفرائض فقط اللي هي مثلا غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس والرجلين، هذا ما يحسب، لا تحسب السنن ولا المندوبات ولا التكرار المرة الثانية والثالثة، لأن كل هذه يعني غير هذه الأربع كلها مندوبات وسنن. فهذا الذي يحسب، يعني مثلا نقول لو الوضوء كامل يحتاج مثلا 2 دقيقة مثلا على سبيل المثال والتقريب، ولو اقتصرنا على الفرائض فقط فسيكون في نصف دقيقة أو أقل من دقيقة مثلا، فهنا لا يحسب له أفعال الوضوء كاملة وإنما يحسب له الفرائض. فمن كان بفعله للفرائض مرة فقط سيدرك ركعة من الصلاة قبل خروج وقتها الاختياري أو قبل خروج وقتها الضروري، فنقول له لا تنتقل إلى التيمم، إنما ينتقل إلى التيمم من خشي بالاقتصار، مع اقتصاره على الفرائض سيخرج وقت الصلاة الاختياري أو الضروري.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى السبب 7 والأخير بقوله: أو فقد مناول أو آله.
0: نعم، المناول الإنسان أحيانا يكون عاجز عن استخراج الماء، أو هو به مرض لا يستطيع الحركة، لابد أن من شخص يناوله الماء حتى هو يستطيع أن يستعمل، لكن لا يوجد عنده من يناوله، من عجز عن الحركة وكذا لابد أن يأتي شخص ويناوله الماء حتى يستطيع أن يتوضأ. ففي هذه الحالة يستطيع أن ينتقل إلى التيمم إذا فقد الآلة، يعني مرات هو جنبه بير لكن البومبة فاسدة مثلا ولا
1: ما عندهش يدلو مثلا أو
0: ولا فيه ماجل أو فسقية ولا غيره، لكن ما يقدرش باش ما فيش حاجة يطلع بها،
1: وعاء يطلع بها.
0: أيوة، في هذه الحالة ينتقل إلى التيمم. وقد قال ابن عاشر رحمة الله عليه إشارة إلى هذه المسألة: كخائف اللص وراج قدم، يعني من خاف من لص أو كذا أو سارق، كخائف اللص وراج قدم وزمنا مناولا قد عدم. لأن سيأتي تفصيل ويذكر لنا المصنف رحمه الله أن من رجي أو من رجى حصوله على الماء فهذا يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت الاختياري، ومن أيس من وجود الماء يصلي يتيمم ويصلي في أول الوقت، ومن تردد كان شاك هل يحصل على الماء أو لا يحصل على الماء في وسط الوقت. قال ابن عاشر رحمة الله عليه: آخره للراجي، آخر الوقت الاختياري للراجي، من يرجو أن يتحصل على الماء وأن يأتيه شخص بالماء آخره للراجي، آيس فقط أوله، والمتردد الوسط.
1: شيخ، شنو المقصود بالزمن؟ ذكرت الزمن.
0: المريض مرض مزمن ولا يستطيع مثلا معه الحركة عند جلطة ولا غيره، ولابد شخص يناوله الماء حتى يتوضأ، فهذا هو المقصود بالزمن. نعم،
1: بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة 7 مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى. وكنا قبل الفاصل أنهينا الكلام عن الأسباب المبيحة للتيمم، ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان حكم تيمم الحاضر الصحيح للجمعة أو الجنازة أو النفل، فقال: ولا يتيمم حاضر صحيح لجمعة ولا تجزئ، والأظهر خلافه. تفضل شيخنا.
1: هنا المصنف رحمه الله تكلم عن مسألة، وهي هل يتيمم الحاضر الصحيح للجمعة أو لا. هنا لم يتكلم عن المسافر، ولم يتكلم عن الحاضر المريض فلهما ذلك، وإنما تكلم عن الحاضر الصحيح. فالحاضر الصحيح له أن يتيمم، يعني الحاضر الصحيح يعني هو صحيح يستطيع أن يستعمل الماء، ولكنه لم يجد الماء، وفقد الماء في الحضر يعني في محل الإقامة نادر وقليل، وإلا في الغالب في فقد الماء يكون في أثناء السفر. فلهذا والجمعة يعني عندنا خلاف،
0: ومر معنا شيخنا في بداية الحلقة إن إنما يتيمم لفقد ماء كاف بسفر أو حضر.
1: نعم،
0: حتى في الحضر يعني يتيمم.
1: نعم،
0: هذا خاص للبقية الفروض، هذا الجمعة يعني.
1: نعم، الفرائض كلها، وكذلك سيأتي للمصنف، هي ثلاثة أمور، يعني هي فارق بين الحاضر الصحيح وبين المسافر وبين المريض، لأن من يتيمم واحد من ثلاث: يا إما حاضر صحيح فقد الماء، وإما مسافر فقد الماء، وإما مريض سواء كان مسافر وإلا حاضر. فالكلام الآن عن الحاضر الصحيح الذي فقد الماء، يستثنى أنه لا يجوز له أو لا يباح له أن يتيمم للنفل استقلالا، اللهم إلا بعد الفرض، هذا الحاضر الصحيح من فقد الماء. وكذلك لا يتيمم للجنازة إلا إن تعينت عليه، يعني لم يوجد غيره. أما إن وجد غيره، شخص متوضئ أو كذلك يعني شخص مريض أو مسافر متيمم، فقال هم الأولى، لا يتيمم لها ولا يصلي الجنازة استقلالا إلا بعد فرض. وعندنا كذلك الجمعة، الآن الحديث عن الجمعة، ويعني الخلاف بهذا، لأنه هو ذكر لنا المشهور وقال الأظهر خلافه، هذا ما ذكره المصنف رحمه الله. فمشهور المذهب أن الجمعة لا يتيمم لها الحاضر الصحيح، وقالوا لأنها يعني هذا القول مبني على ماذا؟ مبني على أن الجمعة لها بديل وهو الظهر، وهذا يعني ينبغي له أن يطلب الماء لعله يجد في آخر الوقت، وهنا محل الاختلاف. إن كان هو لم يجد الماء الآن ولن يجده، يعني في ظنه أنه لن يجده حتى في آخر الوقت اللي هو وقت الظهر وكذا، قالوا هذا ما فيش خلاف أنه يتيمم ويجوز له أن يصلي الجمعة. لكن محل الخلاف كما أشار له المصنف في الشرح، قال محل الخلاف في هذه المسألة لمن كان يظن أنه سيجد الماء. فمن كان يظن أنه سيجد الماء وخشي فوات الجمعة، يقال له: لا، أنت عندك بديل، فلا تتيمم وتصلي الجمعة بتيمم، لأنك تستطيع أن تتوضأ وتصلي الظهر اللي هو بديل عن الجمعة.
0: نعم.
1: بناء على أن الجمعة يعني ليست فرض يومها، وإنما هي بديل عن الظهر. والقول الآخر الذي هو رجحه المصنف وقال والأظهر خلافه، يعني الأظهر أنه يتيمم طالما لم يجد الماء، لأن بناء على أن الجمعة هي فرض يومها، وهذا الأظهر وهذا الأرجح أنه يتيمم لها طالما لم يجد الماء. فإذا عندنا الحاضر الصحيح، وقد أشار ابن عاشر رحمة الله عليه لهذه المسألة، قال: وصلي فرضا واحدا، لعل المصنف لم يتعرض لها أو تعرض لها مستقبلا. عندنا في المذهب لا يصلى بالتيمم إلا فرض واحد، بخلاف الوضوء. والوضوء في الأصل حتى هو كذلك، لأن الله عز وجل ماذا قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة فينبغي أن تتوضأوا، ولا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ وكذا. فالمهم ما الذي أخرج الوضوء من هذا الأصل؟ قالوا: ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، أنه صلى بوضوء واحد صلوات عدة. فقالوا: خرج. فسألوه بذلك فقال: عن عمد فعله صلى الله عليه وسلم من باب التشريع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتم أن يصلي. فقالوا: إذا كان الأصل الوضوء لكل صلاة وأصبح لا تحتاج كل صلاة لوضوء، لا بل يكفي وضوء واحد لصلاة عدة صلوات طالما لتصلي به عدة صلوات طالما لم ينتقد الوضوء، قالوا هذه الرخصة جاءت عندنا في الوضوء. أما التيمم فيبقى على ما هو عليه ولا يصلى به أكثر من فرض. ولهذا قال ابن عاشر: وصلي فرضا واحدا وإن تصل جنازة أو سنة به يحل، بالنسبة حتى للحاضر الصحيح. وأولى المسافر ولا المريض له أن يصلي صلاة جنازة أو نافلة بعد الفريضة. لكن الفارق بين الحاضر الصحيح وبين المسافر وبين المريض أن المسافر له أن يتيمم استقلالا للنافلة، وله أن يتيمم استقلالا لصلاة الجنازة ولو لم تتعين عليه. لكن الحاضر الصحيح لا يتيمم استقلالا للجنازة إلا إذا تعينت عليه، لأن فرض كفاية، معلوم أن صلاة الجنازة فرض كفاية، يعني إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، بخلاف فروض العين. ففروض العين يعني الصلاة الخمس أو الزكاة أو الحج أو الصوم تطلب من عين كل مكلف، أما فرض الكفاية فهو يطلب حصوله من مجموع المكلفين، فإذا قام به بعضهم سقط الإثم عن الباقين، ولكن الثواب طبعا لا يحصل إلا لمن فعله. فالشاهد في الكلام هنا قال: وصلي فرضا واحدا وإن تصل جنازة أو سنة به يحل، وجاز للنفل ابتدا ويستبيح الفرض. يعني إن أردت أنت أن تتنفل قبل الفريضة قالوا ما فيش بأس، تقدر تتيمم وتصلي. هذا بالنسبة للعاجز يعني المريض، وبالنسبة للمسافر له أن يتيمم ابتداء للنافلة، وبعد ذلك لما يريد أن يصلي الفرض قالوا يتيمم للفرض، وجاز للنفل ابتداء ويستبيح، يعني يستبيح الفرض بأن يتيمم له ويستبيح الفرض. قال: للجمعة حاضر صحيح. هذا على المشهور، المشهور أن الحاضر الصحيح لا يتيمم على الجمعة للجمعة، هذا القول المشهور. ورجح المصنف خلافه بأن يجوز أن يتيمم الحاضر الصحيح إذا فقد الماء. نعم.
0: طيب شيخنا، الآن الحاضر الصحيح إذا تيمم للفرض، قلت شيخنا أنه يجوز له أن يصلي النفل بعد الفرض.
1: نعم.
0: طيب لو كان تيمم للفرض لكن بيصلي النفل قبل الفرض وبعد بيصلي الفرض، هنا مجزئة يجوز له؟ هنا
1: الحاضر الصحيح،
0: الحاضر الصحيح
1: لا يجوز له أن يتيمم للنفل استقلالا.
0: لا، هو تيمم للفرض، هو متيمم مش يصلي الظهر،
1: إيه؟
0: لكن قبل الظهر بيصلي النافلة قبل الظهر،
1: يصلي لا يجوز له، لا يجوز له، لا يجوز له إلا تبعا ليس ابتداء. هذا العاجز اللي هو يعني كثير عندنا مثلا من هو به مرض أو كذا وهو مقيم وموجود الماء لكن لا يستطيع أن يستعمله، فهذا نقول له تقدر تتيمم للنافلة وتصلي ما شئت، وعندما تريد أن تصلي الفرض تدير له تيمم خاص به. فالنافلة بالنسبة للعاجز والمسافر له أن يتيمم لها استقلالا، وله أن يتيمم لها أو أن يصليها بالتيمم بعد الفرض ما شاء، هذه للجميع، هذه ما فيش خصوصية بأحد من الثلاثة، لكن استقلالا لا يجوز أن يتيمم لها أو أن يتيمم هو بيصلي الفرض باهي أنا تيممت للظهر ويعني ندير راتبة الظهر قبلها، لا ما يجوز ليش. إن كنت حاضر صحيح، لكن إن كنت عاجز عن استعمال الماء نقدر نتيمم ونصلي ما شئت من النوافل قبل الفريضة، وبعد ذلك أستحل وأستبيح الفرض بتيمم خاص له، وأصلي بعد ذلك الفرض ما شئت من النوافل
0: بنفس التيمم.
1: بنفس التيمم، نعم.
0: إذن قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يتيمم حاضر صحيح لجمعة ولا تجزئ، والأظهر خلافه، ولا لجنازة إلا إذا تعينت، ولا نفل استقلالا ولو وترا إلا تبعا لفرض إن اتصل به.
1: نعم، أشرنا إليهم، لكن هنا قوله ولا لجنازة إلا إذا تعينت، قلنا الأصل في صلاة الجنازة فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين. متى تتعين؟ إذا لم يوجد غيره، إذا لم يوجد غير هذا الحاضر الصحيح الفاقد للماء من يصلي عليها غيره من شخص متوضئ أو شخص مسافر متيمم وهو مسافر، لأن المسافر له أن يتيمم للجنازة، أو شخص حاضر لكنه مريض، مش مسافر لكنه مريض، فله أيضا أن يتيمم. ففي هذه الحالة إذا لم يوجد غيره ممن يصلي على هذه الجنازة فله أن يتيمم، لأنها بدت في حقه فرض عين، معاش فرض كفاية لما تتعين، هذا المقصود بقوله ولا لجنازة إلا إذا تعينت. قال: ولا لنفل استقلالا ولو وترا، يعني عندنا الوتر آكد النوافل، يعني أكد الصلوات بعد الفريضة عندنا اللي هو الوتر أكدها. وقد قال بعض أهل العلم بوجوبه، عندنا مذهب الحنفية يقول بوجوبه، هو الصحيح أنه ليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات فرضهن الله على العباد في اليوم والليلة، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. فالراجح أنه ليس واجب، ولكنه آكد النوافل وآكد السنن اللي هو الوتر. مع هذه المنزلة للوتر قالوا ما الحاضر الصحيح لا يتيمم له استقلالا، وإنما له أن يتيمم للعشاء ويصلي بعد ذلك ما شاء، يصلي عادي الترويح والشفع والوتر بعد العشاء ما فيش بأس، طالما ما فيش فاصل، لابد يكون ما فيش فاصل. نعم،
0: يعني الفاصل اليسير شيخنا ما يضرش،
1: ما يضرش، لا الفاصل الطويل. نعم،
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في الكلام عن فرائض التيمم فقال: وفرائضه نية استباحة الصلاة أو فرض التيمم عند الضربة الأولى.
1: نعم، قال ابن عاشر رحمة الله عليه في إشارته لفرائض التيمم قال: فروضه مسحك وجها واليدين للكوع، والنية أولى الضربتين، ثم الموالاة صعيد طهرا ووصلها به ووقت حضر. فعندنا توا الفريضة الأولى من فرائض التيمم هي النية، والنية معانا في جميع العبادات فرضها ونفلها، لأن هي النية التي تميز لنا الفرض عن النفل، وهي التي تميز لنا العبادة عن العادة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. وهنا ماذا سينوي؟ سبق مع يعني سابقا في الوضوء ينوي واحدة من ثلاث أمور، ولينوي رفع حدث، رفع الحدث سواء حدث أصغر أو أكبر، بالنسبة للغسل الأكبر طبعا، وبالنسبة للوضوء الأصغر، ولينوي رفع حدث أو مفترض يؤدي التيمم، وضوء واجب أو غسل واجب، نتكلموا على السابق، ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض. لكن هنا لا ينوي رفع الحدث، لأن المشهور عندنا في المذهب أن التيمم لا يرفع الحدث، وإنما هو يستباح به ما منعه الحدث، الحدث الأصغر أو الأكبر. فلهذا إذن ينوي هل هو عنده حدث أصغر أو حدث أكبر، سيأتي أنه إن كان عليه حدث أكبر ينبغي أن ينوي هذا، ليس مجرد أنه يستباح الصلاة، لا، يلاحظ، ينبغي أن يلاحظ وينوي هل هذا التيمم لرفع حدث أكبر أم لرفع أو عفوا لاستباحة ما منعه الحدث الأكبر أو استباحة ما منعه الحدث الأصغر. هذا لابد أن
0: يراعي ما أشار له المصنف رحمه الله بقوله: نعم، ولازم نية أكبر إن كان.
1: نعم، هذه لازمة. إذا عندنا النية فرض من الفرائض، وقلنا هذه ذكرناها في الغسل، ذكرناها في الوضوء، وذكرناها في وستأتي في الصلوات، جميع العبادات لابد لها من النية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. وقلنا متى موضعها، ما محلها؟ قالوا محلها في أول فعل من الأفعال، مثلا في الصلاة يعني عند تكبيرة الإحرام، قبل تكبيرة الإحرام، يعني عند الوضوء مثلا في أول أفعال الوضوء أو أول واجبات الوضوء، عند التيمم في أول فعل من أفعال التيمم، يعني اللي هي الضربة الأولى. نعم،
0: إذن قال المصنف رحمه الله تعالى: وفرائضه نية استباحة الصلاة أو فرض التيمم عند الضربة الأولى، ولزم نية أكبر إن كان.
1: نعم،
0: هذا الفرض الأول يعني.
1: نعم،
0: كما ذكرت شيخنا يعني ما ينويش ينوي رفع الحدث، ينوي إما استباحة الصلاة اللي هي كانت ممنوعة عنها قبل، أو فرض التيمم،
1: إنه واجب عليه التيمم، هو عجز عن الوضوء أو وجب عن عجز عن الغسل، سيؤدي هذا ما فرض عليه، هذا فرضه،
0: افترض عليه. نعم،
1: نعم.
0: ثم ذكر الفريضة الثانية من فرائض التيمم فقال: والضربة الأولى.
1: نعم، الضربة الأولى هذه من فرائض التيمم، أما الضربة الثانية فستأتينا في السنن، ودليلها حديث عمار بن ياسر. على فكرة يعني يا شيخ والسادة المستمعين، عندنا قاعدة أصولية تقول لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذه علماؤنا جعلوها ضابطا فيما يتعلق بواجبات أو فرائض الصلاة، وكذلك فيما يتعلق بالتيمم. ذكرنا حديث عمار بن ياسر سابقا وسنأتي عليه. بداية في الصلاة عندنا حديث المسيء صلاته، الرجل هذا الذي صلى وجاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه وقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي مرتين أو ثلاث مرات، وهو يقول له ذلك. في الثالثة قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره، فطلب منه أن يعلمه، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة وكبر تكبيرة الإحرام وقرأ بما تيسر معك من القرآن، ثم اركع إلى نهاية الحديث، اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما إلى نهاية الحديث. فقالوا ما ورد في هذا الحديث هذا واجبات الصلاة، التي لأن هنا وقت بيان، لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخر البيان عن وقته، فقالوا ما ورد فيه فهو واجبات، وما لم يرد فيه وإن ورد بصيغة الأمر في أحاديث أخرى وكذا قالوا هذا يكون من باب السنن والمندوبات وكذا. فكذلك عندنا حديث عمار بن ياسر، رجل يعني صحابي جليل هذا عمار بن ياسر رضي الله عنه، أصابته جنابة وليس معه ماء، فتمرغ كما تمرغ الدابة رضي الله عنه، يعني كما ذكر هو، وحكى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي سيبين هذا وقت بيان، فقال له إنما يكفيك هكذا، وضرب بيديه على الأرض ضربة واحدة كما جاء في بعض الروايات، يعني هذه الضربة الواحدة، ومسح كفيه ومسح وجهه وكفيه، الكفيه يعني اليدين إلى الرسغين، فقالوا هذا يدل على الواجب. فحديث ابن عمر رضي الله عنه الذي ذكرناه آنفا أيضا، اللي هو التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين، وكذلك عندنا حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه رجل فلم يرد عليه حتى أتى الحائط وضرب ومسح وجهه وذراعيه، قالوا هذه الأحاديث نجعلها من باب الزيادة، يعني من اقتصر على الفرض هذا إلى الكوعين أو إلى الرسغين، ومن زاد إلى المرفقين فهذا سنة. فسيأتينا يعني المسح اليدين في التيمم إلى الرسغين هذا فرض، وما زاد على ذلك من الرسغين أو من الكوعين إلى المرفقين فهذا من سنن التيمم التي سنأتي عليها إن شاء الله. نعم.
0: ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الفرض الثالث من فرائض التيمم فقال وتعميم مسح وجهه ويديه لكوعيه مع تخليل أصابعه. مع تخليل أصابعه ونزع خاتمه.
1: نعم، عندنا هذا يعني هو وكأنه ذكره معهما، ولعل هذا من الاختصار، وإلا يعني عندنا فرضان، هذا الفرض نستطيع أن نقول الفريضة، الفرض الأولى الفريضة الأولى النية من فرائض التيمم، والفرض الثاني من فرائض التيمم اللي هي الضربة الأولى، والفريضة الثالثة من فرائض التيمم اللي هي مسح الوجه، والفريضة الرابعة من فرائض التيمم اللي هي مسح اليدين إلى الرسغين أو إلى الكوعين، ولكن هنا جمعهما معا وكأنهما فريضة واحدة للاختصار ليس إلا. وأشار إلى أمور، قال مع تخليل أصابعه،
0: وقبل شيخنا قال تعميم مسح الوجه واليدين. نعم، يعني لما قصد به التعميم زي الوضوء يعني.
1: نعم الاستعمال ليس مسح البعض،
0: كامل العضو يعني،
1: كامل العضو اللي هو الوجه في اللي هو الفرض هذا الثالث، والفرض الرابع كما ذكرنا في الترتيب اللي هو مسح اليدين، فينبغي إعابهما، وينبغي حتى قالوا تخليل الأصابع، هو تخليل الأصابع عندنا واجب، اليدين واجب حتى في الوضوء، خلي الأصابع اليدين، أصابع اليدين وشعر وجه إذا من تحت الجلد وظهر، يقول ابن عاشر رحمة الله عليه عند ذكره لفرائض أو واجبات الوضوء، وهو هنا كذلك، لكن هناك قالوا لا يجب نزع الخاتم المأذون فيه، لكن هنا قال ينبغي نزع الخاتم، يعني الخاتم تحوله من مكانه وتمسح تحته، وينبغي عند تخليل الأصابع، يعني الشيخ عبد الرحمن والسادة المستمعين عند ذكرنا لفرائض الوضوء وأنه يجب تخليل اليدين، قلنا تخلل تخليل أصابع اليدين، اليد اليمنى تضع عليها على ظهر الكف اليمنى، اليد اليمنى اليد اليسرى من الأعلى تخللها من الأعلى، هكذا طريقة التخليل، واليد اليسرى تخللها أيضا بأن تضع عليها باطن الكف اليمنى على ظهر الكف اليسرى فتخللها من الخلف. لكن هنا قال الشيخ الدردير قال ينبغي أن يكون التخليل ليس بجانب الأصابع، لابد أن يكون بباطن الكف أو باطن الأصابع، فكأننا سنخلل الأصابع، يعني بعد نمسح اليدين إلى طبعا الواجب لا الرسغين، قلنا لما بتخللهم بتجي مثلا بإصبع أو بباطن إصبع أصابعك، باطن ليس بجانب أصابعك أو بباطن الكف، وتخلل كل إصبع وكأنها على حدة هكذا على هذه الكيفية، لعل السادة المستمعين لا يرون، لكن المقصود بباطن الإصبع أو باطن الكف. قالوا لأن جانب الإصبع يعني في الوضوء لأنها مست الماء، لكن هنا لم تباشر جانب الإصبع، لم تباشر مس التراب أو مس الصعيد الطاهر، فلذلك إنما هي مسحت، فلذلك لا يكون التخليل بها، وإنما يكون التخليل بباطن الإصبع أو باطن الكف، فليتنبه إلى هذا الأمر.
0: ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الفرض الرابع من فرائض التيمم بقوله: وصعيد طاهر كتراب وهو أفضل، ورمل وحجر.
1: نعم، الصعيد الطاهر طبعا، هو بتقول لي شين الصعيد الطاهر خيره؟ كيف واجب من الواجبات استعمال الصعيد الطاهر؟ لأنه لا تكليف إلا بفعل، والشنقيطي يقول: ولا يكلف بغير الفعل باعث الأنبياء ورب الفضل. فإذا لا تكليف إلا بفعل. حرمت عليكم أمهاتكم، الأحكام لا تتعلق بالذوات وإنما تتعلق بالأفعال. نكاح أمهاتكم، حرمت عليكم الميتة، أكل الميتة، الانتفاع بالميتة. إذن هنا الصعيد الطاهر من واجبات التيمم استعمال الصعيد الطاهر بالضربة، طبعا بالضرب عليه والمسح، مسح الوجه والكفين. وصعيد طاهر كتراب، طبعا اختلفوا هنا وذكرنا هذا
0: في بداية الحلقة،
1: في بداية الحلقة، وقلنا يعني اختلف أهل العلم من جراء اختلاف حديث جابر، وعندنا حديث حذيفة، عندنا حديث مطلق: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، الأرض مسجد وطهور، كما أنت تصلي على الحجر أحجار أو تصلي على تراب ما فيش باس، كذلك التيمم تتيمم على تراب أو تتيمم على حجر، فما فيش فرق، كل ما صعد على وجه الأرض من جنسها فهو يصح التيمم عليه مما لم يدخله صنعة الآدمي. تو مثلا عندنا الآجر، نقول إحنا اليجور، كذلك البومشي مثلا، لا هذا ما تقدرش تتيمم عليه لأن دخله الطبخ وصنعة الآدمي، الاسمنت وكذا هذا مطبوخ ودخله يعني الصناعة وكذا، وكذلك الآجر أو اليجور حتى هو دخله الصنعة، لكن تو البلوك اللي هو الأبيض هذا مجرد أنه يقصصوا فيه وبعد من المكان المخصص يعني
0: محاجر، نعم،
1: المحاجر أو كذا، فتقدر أنت البلوك يعني البيضاء هذه طبيعية مثل التراب تقدر تتيمم عليه، لكن البومشي ولا اليجور
0: ولا الرخام شيخنا، الرخام الطبيعي،
1: الرخام على حسب ما هو، في أنواع يا شيخ
0: في الطبيعي في الصناعي.
1: نعم، بالنسبة لو كان طبيعي مجرد يقصصوا فيه ويجيبوا فيه هذا تقدر تتيمم عليه، لكن مثلا السيراميك لا، السيراميك هذا داخل الصنعة والطبغة، لكن بالنسبة للرخام لو كان مجرد أنه يقصصوا فيه وطبيعي ويجيبوا فيه من المحاجر هذا على طول تقدر تتيمم عليه، لكن إذا كان قد دخله الصنعة فهو لا يجوز التيمم عليه. فهنا تعال بس لمسألة التراب، طبعا عندنا ثلاثة أقوال في المذهب، عندنا مشهور المذهب أنه يجوز التيمم على التراب وعلى غيره، وإن كان التراب أولى، هذا ما ذكره المصنف هنا رحمه الله، قال يعني كتراب وهو أفضل، يعني التراب لأنك بتخرج من الخلاف لو أنت تيممت على التراب، لأن عندنا مذهب الشافعي، بل عندنا قول في المذهب واختاره ابن عبد البر من علماء المالكية، وهو قول ابن شعبان، بيقال ابن شعبان من علمائنا، قالوا لا ما يجوزش التيمم إلا على التراب. لماذا؟ قالوا لأننا نحمل المطلق على المقيد، حديث جابر رضي الله عنه جاء مطلقا، عندنا حديث مقيد اللي هو حديث حذيفة رضي الله عنه قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورة، وتربتها طهورة، فنحمل المطلق على المقيد، فلا يجوز عندنا على مقتضى هذا القول، فلا يجوز عندنا التيمم إلا على التراب. وعندنا قول ثالث في المذهب وهو يعني حاول الجمع، وهذا يعني هو ظاهر المدونة وبه قال ابن حبيب من علمائنا، قال لا، التيمم لا يكون إلا على التراب، إلا من لم يجد التراب فله أن يتيمم على الحجر وغيره، يعني واضح الكلام؟
0: واضح، نعم.
1: نعم نعم،
0: يعني التراب هو الأفضل خروجا من الخلاف،
1: خروجا من الخلاف، ويجزي عندنا غيرها
0: الرمل والحجر وغيره، زي ما ذكرنا الرخام الطبيعي وغيره، يعني
1: كذلك مما استدل به علماؤنا يعني قول الله عز وجل: فتصبح صعيدا زلقا، يعني الأرض الزلقة. نعم، ومما استدل به علماء يعني الزجاج رحمة الله عليه من علماء وأئمة اللغة حكى الاتفاق على أن الصعيد هو كل ما صعد على وجه الأرض من جنسها، وهذا من أئمة اللغة، وابن الفارس أو ابن فارس رد عليه في ذلك، قال: وإن كان مذهبنا أن الصعيد كل ما صعد على وجه الأرض، يعني يتكلموا على المسألة من جهة لغوية اللي هي يعني فتيمموا صعيدا طيبا، ما المقصود بالصعيد؟ هل هو التراب فقط أم كل ما صعد على وجه الأرض من جنسها؟ فقالوا إن كان المذهب عندنا أن الصعيد هو كل ما صعد على وجه الأرض من جنسها، ولكن حكى عن أبي عبيد القاسم بن سلام الخلاف في هذه المسألة، وأن هناك من يرى أنه التراب. فالمسألة فيها خلاف وفيها يعني أخذ ورد من أهل العلم، ولعل يعني هذا ما حدا بالمصنف رحمه الله إلى أن يقول وهو الأفضل، يعني التراب وهو الأفضل لتخرج به من الخلاف، وإلا فيجوز على الحجر وغيرها مما صعد على وجه الأرض من جنسها. نعم
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الفرض الخامس من فرائض التيمم وهو الأخير بقوله والموالاة.
1: نعم، الموالاة يا شيخ مرت معنا، اللي هي مقصود بها عدم الفصل بين أعضاء التيمم أو أعضاء الوضوء عندما تكلمنا عن الوضوء أو الغسل، فهي من الفرائض الموالاة، أو يعبر عنها بالموالاة وبالفور. وهنا عندنا الموالاة من جانبين ليس مثل هناك. هنا الموالاة يعني بأنك أنت توالي بين أعضاء التيمم، يعني تمسح الوجه ثم تمسح اليدين مباشرة، ما فيش فاصل، لو فاصل يسير مغتفر، لكن فاصل كبير لا. وعندنا لا يكون هناك فاصل بين التيمم نفسه وبين الصلاة، ولهذا يعني أشار ابن عاشر لذلك، قال فروضه مسحك وجها واليدين للكوع والنية أولى الضربتين ثم الموالاة صعيد طهر ووصلها به ووقت حضر. يعني لابد في التيمم بأن يعني أو بالنسبة للوقت الحضر لعله لم يذكره المصنف هنا. عندنا من واجبات التيمم حتى يكون تيممي جائز ومجزي تبرأ ذمتي بأداء هذا الفرض، ينبغي أن يكون بعد دخول الوقت، وينبغي الموالاة بين أفعال التيمم نفسه وبين التيمم وما والصلاة التي سأؤديها به. وعندنا جزئية أيضا، يعني إذن الموالاة هنا موالاتان ليس موالاة واحدة مثل الغسل ومثل الوضوء، ويضاف إلى ذلك أيضا يعني مسألة البناء. هنا هناك ذكرنا أنه يبني على ما مضى إن كان لم يتعمد، يعني الفاصل إذا وجد فاصل وطال هناك يستطيع أن يبني على ما مضى إذا كان عدم الموالاة نسيانا وليس عمدا، لكن هنا سواء كانت عدم الموالاة عمدا أو نسيانا فإنه يبني من الأول، يعني يستأنف عفوا أو يفتتح ويبدأ في التيمم من الأول ولا يبني على ما مضى. نعم
0: بارك الله فيك شيخ نفع بك. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، تبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء، والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أنتم تستمعون

0: منذ بداية الخلق خلق الإنسان على هذه الأرض ليكون خليفة يحمل أمانة عظمى بين يديه. فتحديات الزمان والمكان تغيرت، لكن الهدف ظل واحدا، عبادة الله وإعمار الأرض. كانت
1: لنا دهرا، تغير الأمر وتغير الحال. الآن كل الاهتمام بالرويبضة والاهتمام بالسكناء،
2: يعني لا درجة أن مثلا يغيب أيام،
1: سواء كان من الكفرة يعني والله، سواء كان حتى من المسلمين العصاة، لأن هم اللي كانوا الآن يتقدمون صفوف في الشهرة وفي الاتباع، والناس تدور فيهم والناس تعرف تاريخهم.
0: ابقوا معنا في تلك الأيام لنعيش معا رحلة الإيمان واليقين، مستلهمين من تراثنا الغني دروسا لحياتنا اليومية. موعدنا كل يوم ثلاثاء على تمام الساعة 6:30 مساء مع الشيخ طلال الدريبي وضيف البرنامج الشيخ عبد العزيز جمعة.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، بعد أن أنهينا الحديث في الحلقات الماضية عن بدء الخلق وخلق آدم عليه السلام وما جرى في المرحلة الأولى من تاريخ البشرية، نبدأ اليوم مرحلة جديدة من هذا التاريخ مع أول رسول بعثه الله إلى الأرض بعد انتشار الشرك، وهو نبي الله نوح عليه السلام. لكن قبل أن نبدأ الحديث عن نوح عليه السلام، نرحب بضيفنا الدائم فضيلة الشيخ عبد العزيز جمعة. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخ مالك وجميع المستمعين وجميع المستمعات.
0: بارك الله فيك شيخنا. قبل أن نبدأ في الحديث عن نوح عليه السلام، فضيلة الشيخ، نريد أن توضح كم كانت المدة تقريبيا بين آدم ونوح عليهما السلام، وهل ورد في ذلك دليل صحيح، وكيف كانت حياة الناس في تلك القرون الأولى بعد آدم عليه السلام أو بعد وفاة آدم عليه السلام؟ تفضل فضيلة الشيخ.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، كما ذكر الشيخ مالك اللي هو بعد ما تكلمنا عن آدم عليه السلام، نبدأ الحديث عن سيدنا نوح عليه السلام، وبينهما وثبة هائلة يعني لا ندري مداها، ولذلك اختلف أهل العلم في المدة بين آدم ونوح عليهما السلام. وردت في ذلك بعض الحديث، منها ما جاء في صحيح ابن حبان من حديث أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه، قال لما قال كم يعني كم كان بينه يعني أي بين آدم عليه السلام وبين نوح، فقال 10 قرون، فقال 10 قرون. وفي حديث ابن عباس كان بين نوح وآدم
0: 1000 عام،
1: يعني 10 قرون، يعني كلهم على الإسلام. نعم، وكلهم على الإسلام، يقصد من كلهم على الفطر يعني على التوحيد. وهذا المعنى كما ذكر ابن جرير في تاريخه وغيره من المفسرين، وروي عن جماعة من السلف أنه كان بين آدم وبين نوح 10 قرون، يعني كلهم على ملة الحق، وأن الكفر بالله جل وعلا إنما حدث في القرن الذي بعث فيه نوح عليه السلام. ولذلك قالوا أن أول نبي أرسله الله جل وعلا إلى قوم بالإنذار والدعاء إلى التوحيد هو نوح عليه السلام. وهذا كله يؤكد أن المدة بين آدم ونوح عليهما السلام في فترة ما بينهم يعني
0: فترة طويلة.
1: نعم، يعني في بعض أهل العلم يقول الفترة يعني المدة يعني أكثر مما ذكره المؤرخون، اللي يقول يعني 100، طبعا المدة هذه أكبر، المؤرخون بعض منهم يقول حتى 126 سنة، ولكن هذا كله ما فيش
0: اعتماد. 10 قرون ما أعتقد.
1: لا لا، هذه 1000 عام. نعم، لكن لنا بعض الذين ذكروا يعني ذكروا المدة خصوصا معتمدوا على الإسرائيليات، ذكروا يعني أسماء نوح إلى آدم وذكرهم بالأسماء وذكروا أنه 126 عام، لكن هذا لا شك أن فيه يعني فيه ما فيه.
0: فيش قصدك شيخنا أنبياء أو رسل ما بيناتهم زاز؟
1: نعم،
0: في رسل وأنبياء.
1: لا لا، لا هذا طبعا فيه ما ذكر فقط من كثير يعني وغيره من أهل العلم أن إدريس عليه السلام هو بينهما، لكن سنذكر أن الراجح أن بين آدم ونوح ليس هناك نبي. لكن اللي اعتمدوا على الكل على الإسرائيليات، لأن الإسرائيليات ذكروا يعني مولد نوح ومولد آدم وبيناتهم 126 أو 146 على الأكثر، فالعمود النسب بين آدم وبين نوح عليهم السلام 10 آباء، يتناسب مع القرون الـ10 المذكورة في الآثار السابقة، ومن زي ما يذكروا هم في 100 و120 وغيرها، لأن سلسلة مذكورة وذكروا فيها 10، هذا على فرض صحتها. فكل أب يعني يمثل قرن من الزمن، كان الواحد منهم يعني يعمر بما، وطبعا فكان في تعمير، كان حتى واحد منهم يعمر 1000 سنة أو يعني ينقص منها قليلا. لكن الخلاصة أن تحديد المدة بين آدم وبين نوح عليه السلام هو متوقف على معرفة كلمة 10 قرون. القرن طبعا في اللغة، وهذا المشهور وغير أن، وهذا معروف عند المتأخرين، نعم هو 100 سنة، يعني إذا كان القرن 100 سنة زي هو المتبادر هذا عند كثير من الناس، معناه ما بينهم 1000 سنة. لكن ما ينفيش أن يكون يعني أكثر من ذلك، باعتبار يعني ابن عباس قيد هذا بمسألة الإسلام، يعني كانوا 10 قرون على الإسلام، يعني مرات فيه قرون أخرى متأخرة لم يكونوا على الإسلام، يعني ما كانوش على التوحيد وبقوا يعني أكثر من قرن. وطبعا فيه من أهل العلم فسر القرن مش بالمئة سنة، فسرها بجيل من الناس، يعني القرن هو جيل من الناس كما قال الله جل وعلا: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. يعني كان الجيل قبل نوح يعمرون يعني الدهور الطويلة، فعلى هذا يكون بين آدم ونوح منها مش السنة فقط، بيكون آلاف السنين، آلاف السنين على هذا القول
0: لو بتحسبها أجيال.
1: نعم، لو نحسبها جيل 10 أجيال بيكونوا يعني أكثر من 1000 سنة، ربما توصل يعني 10,000 سنة يعني. وهذا يذكر فيه بعض الكتاب حتى المعاصرين وغيره، وهذا يؤيد الكلام هذا حتى الدراسات، بعض الدراسات اللي هي علاقة بالآثار وغيرها تذكر في آلاف السنين. فالخلاصة أن عندنا رأيين على القول بأنها 10 قرون، 10 قرون المقصود بالقرن هو 100 سنة، وفي قول بأن المقصود بالقرن هو
0: الجيل.
1: وإذا علمنا أن الأجيال اللي بعد آدم كانوا يعني أمة واحدة على شريعة من الله جل وعلا مدة من الزمن، وثم بعد ذلك انطمست عندهم عالم التوحيد واختلفوا فيما بينهم، وبقي بعضهم على التوحيد وانحرف آخرون عن التوحيد، لذلك بعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين. وهذا التحول عادة يبي سنوات، يبي يعني 100 سنة وقتها مش تم التحول هذا بهذه الصورة. فالمجتمع الأول على الكرة الأرضية ما بين آدم وبين نوح يعني كان مجتمع فردي، وبدايته تكون من نبي الله آدم عليه السلام وزوجته حواء، وبعدين بنتقة أسرة، وبعدين عشيرة وجماعة بشرية، وبدت في التطور وتلقي بعض العلوم، وبعد القراءة والكتابة والخياطة والطب والمبادئ الأساسية ونحو ذلك. فالحضارة البشرية قبل الطوفان يعني لم تكن يعني ما فيهاش مسألة بناء السفن، والنشاط البشري في هذه المرحلة لم ما كانش نشاط يعني بشري لمجتمعات منفصلة، لا كان نشاط بشري لجماعة بشرية واحدة، وهم كلهم ذرية نبي الله آدم عليه السلام اللي هو قبل الطوفان. وطبعا أعمار الناس بداية التاريخ البشرية
0: يعني شبه كانوا في قارة واحدة،
1: نعم كانوا في مكان واحد يعني ما نعم. وأعمار الناس بداية التاريخ البشرية كانت طويلة، كانت يعني كان أحدهم يعمر مئات السنين

0: عليهم السلام هي 1000 سنة، بينما مدة القرن لأبناء جيلنا نحن توا هي 70 سنة. 10 قرون بين آدم ونوح عليهم السلام، يعني زي ما يقول ابن عباس هي حوالي 10,000 سنة، زي ما روي هذه هي 10,000 سنة. وهذا يرجح كثير من الـ الـ الـ من أهل العلم، لأن الجيل المتقدم عندهم يعني لما يقولوا 10,000 سنة ممكن هذا جيل واحد فقط، لكن هو 10 أجيال، هذا هو الذي ذكره أهل العلم في هذه المسألة، والله تعالى أعلم.
1: بارك الله فيك فضيلة الشيخ. شيخنا في سؤالك يرد على المستمعين، هل كان بين آدم ونوح أنبياء أو رسل؟ ولو توضحنا شيخنا ما الفرق بين النبي والرسول؟
0: ليس بين آدم ونوح رسول كما هو الراجح من أقوال أهل العلم، وطبعا أدخل بعض المؤرخين بينهم إدريس عليه السلام، وهذا ذكره بعض أهل العلم، ومن ذكر ذلك بكثير في البداية والنهاية. لكن هذا الحقيقة على الصحيح أن هذا يعني أن الراجح في هذه المسألة أنه ليس هناك رسول بين آدم ونوح. وفي جملة من الأدلة تدل على أن نوح عليه السلام هو أول الرسل بعد آدم عليه السلام، ومن هذه الأدلة قول الله جل وعلا في سورة الحديد: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوءة والكتاب. فهذه الآية صريحة في أن جميع الأنبياء والرسل هم من ذرية نوح عليه السلام وذرية إبراهيم، وإبراهيم هذا من ذرية نوح عليه السلام. فإذا ثبت بالإجماع ندريس من الأنبياء بنص كما قال الله جل وعلا: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا، فتبين أن إدريس من ذرية إبراهيم ثم من ذرية نوح عليهم السلام، لأن الله جل وعلا قال إن الله جل وعلا قال: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوءة والكتاب. هذه الآية تبين يعني وحدة الرسالة في رجالها، فهم من ذرية نوح وإبراهيم عليهم السلام، هي شجرة واحدة باسقة متشابكة الفروع، فيها النبوة وفيها الكتاب، وممتدة من فجر البشرية منذ نوح حتى إذا انتهت إلى إبراهيم، بعد ذلك تفرعت وامتدت وانبثقت النبوة من ذلك الفرع الكبير الذي صار أصلا باسقا ممتدا إلى آخر الرسالات. فالذرية اللي جاءتها النبوة والكتب لم تكن يعني على شاكلة واحدة كما قال الله جل وعلا: فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. وهذا بيان. أما من الأدلة أيضا قول الله جل وعلا: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. بهذه الآية تدل على أن جميع الأنبياء هم من بعد نوح عليه السلام، وبهذا يعني تتضح يعني يتضح هذا الأمر، والآيات واضحة في إثبات أن جميع الأنبياء هم من ذرية نوح عليه السلام. ومن ذلك قول الله جل وعلا: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، ورسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. فيعني الصحيح هو ما ذكرنا، أن ابتدأت الآية بنوح عليه السلام وبينت أن النبيين جاءوا من بعده، فنوح عليه السلام وإبراهيم وإسحاق وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وداود وموسى وغيرهم مما قصهم الله على نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم، وممن لم يقصصهم عليه. فهذا واضح في هذه المسألة، كل الرسل تلقوا الوحي من الله جل وعلا، وما جاء أحد منهم يعني بشيء من عنده، وإذا كان الله جل وعلا كلم موسى تكليما فهذا له من الوحي، لا يعني لا يعرف أحد كيف كان يتم، لأن القرآن الكريم هو المصدر باعتباره هو المصدر الوحيد الصحيح الذي لا يرقى إليه الشك، لم يفصل لنا في ذلك شيء، فنحن لا نعلم إلا أنه كان كلاما، ولكن ما طبيعته وكيف تم وبأي حاسة أو قوة يعني كان موسى يتلقاه، كل ذلك يعني فيه من مسائل الغيب، هو ضرب من الغيب لم يحدثنا عنه القرآن، وما فيش يعني من غير القرآن في هذا الباب إلا يعني ليس وراءه إلا أساطير وكتابي

0: آيات لا تستند إلى برهان. فهؤلاء الرسل يعني من قص الله على رسوله منهم، ومن لم يقصص يعني اقتضت عدالة الله جل وعلا أن يبعث بهم إلى عباده يبشرونهم بما أعده الله للمؤمنين الطائعين، وينذرونهم بما أعده الله جل وعلا للكافرين العصاة من جحيم وغضب، كل ذلك لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وإليه الحجة البالغة في الأنفس والأفاق، وأعطى الله جل وعلا يعني البشر من العقل ما يتدبرون به دلائل الإيمان. أيضا من الأمور اللي رجح يعني بها أهل العلم مسألة تقديم نوح عليه السلام على إدريس، أن الله جل وعلا سرد يعني قصص عدد من الرسل في سورة مريم، وذكر من بينهم إدريس عليه السلام في قوله جل وعلا: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. بعدين جيت في هذه سورة مريم، ثم بعد ذلك يعني ذكر الله جل وعلا في آخر الآية: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. هذا طبعا دليل من أقوى الأدلة على أن إدريس من ذرية نوح، ووجه دلالة الآية واضحة على أن يعني قول الله جل وعلا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم، فهي إشارة إلى أن أولئك الرسل الذين ذكرت يعني قصتهم قبل الآية، ومنهم إدريس اللي هو في الذي هو آخرهم في الذكر، دل ذلك على أن كل من سبق ذكرهم من الأنبياء هم من ذرية نوح بل ومن ذرية إبراهيم. ما عندناش دليل واضح يحدد زمان إدريس، واللي رجح كثير من العلم أنه هو من ذرية نوح وإبراهيم عليهم السلام وليس من أنبياء بني إسرائيل، فلم يرد ذكره في كتبهم، والقرآن يصفه بأنه كان صديقا نبيا وأن الله جل وعلا رفعه مكانا عليا فأعلى قدره ورفع ذكره. وعلى أي حال يعني نكتفي بما جاء في القرآن الكريم، وهو نبي سابق على أنبياء بني إسرائيل وأنه من ذرية نوح عليه السلام، هذا هو الظاهر من الآيات، ويعني ونبوته ثابتة كما قال الله جل وعلا: من ذرية آدم، هو ممن حملنا مع نوح، هو من ذرية إبراهيم وإسرائيل. فآدم يشمل الجميع، ونوح يشمل من بعده، وإبراهيم يشمل فرعي النبوة الكبيرين، ويعقوب يشمل شجرة بني إسرائيل، وإسماعيل إليه ينتسب العرب ومنهم خاتم النبيين، أولئك النبيون ومعهم يعني من هدى الله جل وعلا واجتبى من الصالحين من ذريتهم، يعني صفتهم البارزة الواضحة التي ذكر الله في القرآن سورة مريم: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. يعني هم ترتعش مشاعرهم حين تتلى عليهم آيات الله تبارك وتعالى، يعني لا تسعفهم الكلمات، مش يعبروا عما يخالج نفوسهم من التأثير والتأثر، وتفيض العيون بالدموع ويخرون سجدا وبكيا. وهذا كله وأيضا مما يؤكد أن إدريس عليه السلام من ذرية نوح، أنه كلما ذكر نوح مع غيره من الرسل يعني فيه إشارة واضحة إلى أسبقية نوح عليه في معظم السور،
1: مقدم دائما
0: واضح دائما. وهذا واضح، شوف أنت في سورة الأنعام: وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبله. نعم. وسورة التوبة: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح. سورة غافر نفسها: كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم. سورة الداريات: وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. سورة النجمة: وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. هذه كل
1: ما الشورى
0: يعني كل الآيات اللي فيها نوح فيها أنه هو الأنبياء بعده وهو قبلهم. ففي حين أن إدريس عليه السلام لم يذكر بالقبلية على غيره من الأنبياء ولو مرة واحدة في القرآن، ولو كان هذا واقع يعني لا توصف بذلك كما هو الحال في شأن نوح عليه السلام. أيضا في بعض الحديث يعني مسألة حديث أبي أمامة لما تكلمنا أن كان بينه وبين نوح 10 قرون، قال كان بين آدم ونوح 10 قرون، في هذه قدوم منها أن إدريس لم يكن قبل نوح عليه السلام، واقتران نوح بآدم عليه السلام فيه في تحديد المدة دليل لأنه ليس بينهم رسول آخر، ولو كان بينهم يعني إدريس لا ذكر هو بدلا من آدم عليه السلام، يعني كان قلنا كان بين إدريس ونوح، كان بين آدم وإدريس، فبالتالي دل ذلك على أن النبي الذي الرسول الذي جاء بعد آدم عليه السلام هو نوح عليه السلام. أيضا حتى لما نشوفه الشيخ مالك في الحديث المشهور في الصحيحين في قول أهل الموقف يوم القيامة في الحديث الصحيح،
1: قال أنت أول
0: نعم لما جولي نوح عليه السلام شنو يقول؟ أنت أول الرسل إلى أهل الأرض. فهذا فيه دليل واضح على أن نوح لم يسبقه رسول بعد آدم عليه السلام. وثاني حاجة حتى ابن كثير، وهو طبعا ابن كثير ممن قدم إدريس على نوح في كتاب المعروف المشهور البداية والنهاية، وطبعا قدمه اعتمادا على ما اشتهر عند المؤرخين يعني في تقديم إدريس على نوح، وبعد ما ذكر نسب نوح اللي ذكر فيه نوح بن لامك كذا يعني كذا، وقال وابن خنوخ، وبعدين خنوخ قال وهو إدريس النبي عليه السلام فيما يزعمون، قال فيما يزعمون. هو دليل لأن تقديم إدريس
1: يعني هو مجرد أن نقل،
0: هو نقل وقال فيما يزعمون، ودليل أن تقديم إدريس على نوح حتى في نظر ابن كثير هو مجرد زعم معلش دليل. ولما نشوفه في يعني تصريح يعني تصريح ابن كثير يصرح بخلاف هذا في كتاب التفسير، كتاب التفسير لما في الشورى قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. بعدين ذكر ابن كثير قال فذكر أول الرسل بعد آدم وهو نوح عليه السلام، وآخره هو محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا تصريح واضح من ابن كثير أنه يرى أن نوحا هو أول الرسل، بخلاف يعني ما صنع في كتاب البداية والنهاية لعله قلد المؤرخين في ذلك، وهذا واضح. أيضا حتى في من الأدلة اللي استدلوا بها بعض أهل العلم في صحيح البخاري حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بإدريس عليه السلام في السماء الرابعة في اليوم رحلة النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء، قال له إدريس مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. لم يقل له يعني كما قال آدم وإبراهيم عليه السلام ماذا قال؟ قال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. يعني كان إدريس هو الجد الأعلى لنوح عليه السلام، لكن هو الجد الأعلى للنبي صلى الله عليه وسلم، ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم يعني بما سلم عليه آدم وإبراهيم لما قالوا له النبي الصالح والابن الصالح، لكن هو قال له بالنبي صالح هو الأخ الصالح، دل على أنه هو يعني هذه يعني أحد الأمور اللي استدلوا بها وثبت أن نوح عليه السلام هو أول الرسل. وهذه مسألة يعني مشهورة في التاريخ، وأطلنا نعم وأطلنا الكلام عليها والأدلة مش مبينه أن نوح عليه السلام هو أول الأنبياء والرسل، ولكن كثير من المؤرخين وذكر مثل ما ذكرنا هنا بكثير ذكر إدريس في البداية والنهاية ولا في قصة الأنبياء ذكروه هو بعد آدم عليه السلام.
1: نعم بارك الله فيك شيخ. شيخنا المسافة اللي بين سيدنا آدم وسيدنا نوح، يعني لما جاء سيدنا آدم الأرض كان هو النبي الأول للأرض وعلم أبناء التوحيد وذريته كلها التوحيد، نريد أن نعرف شيخنا كيف بدأت أول بذور الانحراف العقائدي في الأرض؟ نعم. لو توضحنا شيخ.
0: والأصل في الإنسان التوحيد والشرك، هذا أمر طارئ، الشرك طارئ هذا للإنسان. وآدم عليه السلام يعني كان نبيا يعبد الله جل وعلا وحده وعلم أبناء التوحيد، ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن آدم أنا نبي، قال نعم نبي مكلم خلق الله يعني بيده ثم نفخ فيه روحه. وبنو آدم وقعوا في الشرك بعده بأزمنة بسنوات طويلة، والشرك هذا زي ما ذكرنا لم يكون أصلا في عقيدة البشر، لأن آدم وبنيه كانوا على التوحيد
1: رغم الجريمة وكل شيء في العقيدة.
0: نعم
1: العقيدة
0: حتى وإذا اختار أخرى لكن العقيدة صحيحة واتبعوا الأنبياء، وآدم أمرهم بما أمره الله جل وعلا به، حيث قال الله جل وعلا له قال فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا الكلام الذي خاطب الله به آدم ويعني لم وغيره لما أهبطهم قد تضمن أنه أوجب عليهم اتباع هدى الله تبارك وتعالى المنزل. والله جل وعلا بيّن أن البشرية كانت في أول أمر على التوحيد، البشرية كانت أول أمر على التوحيد، ولكن لما طرى عليهم الشرك وتعدد الآلهة طرى عليهم بعد ذلك. وهذا
1: السبب بهيك يا شيخ اللي خلاهم يدخلوا الشرك
0: هذا من الشيطان، وهذا الله جل وعلا ماذا
1: قال لكن يعني نبغى نفهم كيف الشيطان جاهم من أم طريق.
0: نعم، الله تبارك وتعالى يقول كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الفطرة طبعا اللي كانوا عليها البشرية هي فطرة الإسلام كما قال الله جل وعلا فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. يعني فأقم وجهك للدين حنيفا يعني هذا الدين هو العاصم من الأهواء المتفرقة يعني التي لا تستند على حق ولا تستند على علم وإنما هي اتباع شهوات ونزوات من غير ضابط ومن غير ومن غير دليل. وأيضا قول الله تبارك وتعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هذه الآية عرضت مسألة التوحيد وقضية التوحيد من زاوية أخرى واضح وعميقة
1: يعني فيش تبرير لحد.
0: نعم، الفطرة التي فطر الله عليها البشر وأخذ بها عليهم الميثاق في ذات أنفسهم وذات تكوينهم وذات تكوينهم وهو الاعتراف بربوبية الله تبارك وتعالى وحده هذه فطرة أودعها الله جل وعلا الخالق في الكائن البشري. والرسالات رأي كل هذه تذكير وكلها تحذير لمن ينحرفون عن الفطرة الأولى فيحتاجون إلى التذكير وإلى التحذير. فالتوحيد هذا ميثاق معقود بين فطرة البشر وخالق البشر منذ الكينونة الأولى، يعني لا حجة لهم في نقض هذا الميثاق حتى لو لم يبعث الله جل وعلا إليهم الرسل يذكرونهم ويحذرونهم، ولكن رحمة الله تبارك وتعالى وحده اقتضت ألا يكلهم إلى فطرتهم هذه فقد تنحرف، والله جل وعلا يعني لم يكلهم إلى عقولهم التي أعطاها لهم إنها قد تضل، وبعث إليهم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فقضية الفطرة والعقيدة يعرضها للسياق القرآني يعني في صورة يعني في صورة واضحة. ألست بربكم، ألست بربكم، ف يعني تعترف له
1: نعم يعني الكفر معهم اجتهاد شخصي
0: يسأل الله جل وعلا وتعترف بالربوبية وتقر بالعبودية وتشهد له جل وعلا بالوحدانية. وهذا الأمر واضح وعرض القرآن الكريم هذا المشهد الرائع يعني الفريد لهذه الحقيقة الواضحة حتى لا يتشبث إنسان بعد ذلك بيقول يعني لم يبلغني شيء أو غير ذلك. لا، بين الله جل وعلا أن هذه هي الفطرة الحقيقية وهذا هو الأمر الواضح وهذا الذي فطر الله جل وعلا الناس عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تولد يعني يعني بهيمة جمعاء يعني هل تحسون فيها من جذع الحديث. بعد ذلك وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني يقول الله إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وهذا شيخ مالك جواب عن سؤالك يعني شنو هو السبب الأول في خروج الناس وبعد الناس عن التوحيد
1: وقربهم
0: للشرك؟ اجتالتهم الشياطين، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. لكن الشياطين لها عدة طرق في ذلك، يعني لها عدة طرق في ذلك، ومن الطرق التي ذكرها الله جل وعلا ذكر أول الأقوام وهم قوم نوح عليه السلام كيف يعني كيف انحرفوا في عدة أمور منها مسألة التصوير. المهم قبل ما نجوب التوضيح بتوضيح هذه المسألة بتفصيل نبين أن الله جل وعلا بين في القرآن أن التوحيد هو أصل دعوة الرسل وكل الرسل دعوا أقوامهم إلى التوحيد. إذا الله جل وعلا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وصى به يعني وصى به نبينا نوح والذي أوحينا إليك يعني يا محمد وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. في الآية واضحة توضح حقيقة الأصل الواحد والنشأة اللي ضاربة في أصول الزمان وتتابع هؤلاء الكرام من الرسل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وكل هذا نستشعر أن يعني أنه هو امتداد لهؤلاء الكرام وأنه على دربهم يعني على درب النبي صلى الله عليه وسلم على درب الأنبياء يسير والسلام بين المؤمنين يعني بدين الله جل وعلا الواحد ويسيرون على شرعه الثابت وإذا قاموا بذلك فإن الخلافة سينتهي الشقاق سينتهي ويزداد الشعور بالقربة وتتوثق العلاقات وهذه يعني تدعو إلى التعاون والتفاهم ويصل يعني الحاضر بالماضي والماضي بالحاضر وهذا كله يعني لماذا حتى إحنا الآن تول الخلافات فيما يتقاتل يعني أتباع موسى وأتباع عيسى وفيما يتقاتل يعني أصحاب المذاهب المختلفة من أتباع عيسى وفيما يتقاتل أتباع موسى وعيسى مع أتباع محمد صلى الله عليه وسلم وفيما يتقاتل يعني من يزعمون أنهم يعني على ملة إبراهيم من المشركين مع المسلمين ما حتى قريش وغيره يقولون إحنا يعني
1: على ملة إبراهيم,
0: على ملة إبراهيم. لكن هي الوصية الواحدة الصادرة للجميع كل وصدرت لهم جميعا أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه.
1: كان شيخنا نقطة الضعف هي الفرقة
0: نعم.
1: في كل شيء
0: نعم هذا
1: نستأذنك شيخنا لنأخذ بالتفصيل إن شاء الله بعد الفاصل. أيها الإخوة والأخوات نتوقف معكم لهذا الفاصل القصير ثم نعود لنواصل حديثنا حول بداية بعثة نبي الله نوح عليه السلام فابقوا

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: فلئن تكن نامت فإن لها غدا تصحو.
2: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عدنا إليكم مستمعين الكرام لنكمل بعثة نبي الله نوح عليه السلام. توقفنا عند قولك فيما يتقاتل أتباع موسى وأتباع عيسى، وفيما يتقاتل أصحاب المذاهب المختلفة مع أتباع عيسى. شيخنا، في يومنا هذا أصحاب المذهب الواحد يتقاتلون فيما بينهم.
3: نعم، رغم أن الوصية الواحدة صادرة للجميع أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. يعني يقيموا الدين ويقوموا بتكاليفه ولا ينحرفوا عنه وما يحصلش التواء، ويقفوا تحت راية الدين صفا واحدا، وهي راية واحدة رفعها على التوين، يعني رفعها نوح ورفعها إبراهيم ورفعها موسى وعيسى صلوات الله عليهم، حتى انتهت إلى محمد صلى الله عليه وسلم في العهد الأخير في الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا، والدعوة إلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة، والدعوة إلى طاعة الله وإلى تقوى الله. الله جل وعلا قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال أيضا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
2: شيخنا، الآية هذه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، أعتقد أن بعض المؤرخين يأخذوا منها إن في نبي قبل أو رسول قبل نوح، يستدل بهذه الآية.
3: إيه نعم، لكن إحنا بينا الآيات الواضحة كل أمة رسولة، لكن بينا أن
2: نعم
3: الفترة الأولى كانت على التوحيد، يعني
2: أمة واحدة.
3: نعم، هي كانت أمة واحدة. نعم، في أمة واحدة، والثانية كانت على التوحيد، كانت على التوحيد. وأول الشرك حصل من القوم الذين بعث الله إليهم نوح عليه السلام. نعم. وكذلك أيضا قول الله جل وعلا: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. كلها شوفها كل الدلالة لمسألة التوحيد، وكل رسول يعني افتتح دعوته لأمته بالدعوة إلى عبادة الله جل وعلا، فقال أنتم إحنا شوفوا إلى داود هم صالح وإلى كل الآيات شنو نقول:
2: أن
3: أعبد الله ما لكم من إله غيره. كل الآيات الله يعني الناس كانوا بعد آدم عليه السلام وقبل نوح كانوا على التوحيد والإخلاص، زي ما كان أبوهم آدم أبو البشر عليه السلام، إلى أن ابتدعوا مسألة الشرك وعبادة الأوثان، وهذه بدعة من تلقاء أنفسهم لم ينزل الله جل وعلا بها كتابا ولا أرسل بها رسولا، وكلها شبهات زينها الشيطان، هي فاسدة من جهة المقاييس والفلسفة، كلها أمور فلسفية. يعني قوم منهم زعموا أن التماثيل هذه طلاسم الكتل الكواكب السماوية والكذا وأرواح الوية ودرجات فلكية والكلام زي هذا، وفي قوم جعلوا الأصنام هذه يعني جعلوها لأجل الأرواح السفلية من الجن والشياطين، وهذه كل الديانات اللي تو نشوف فيها من تعال الصابئة والبوذية والهندوسية وغيرها. يعني فالكل هؤلاء يعني كل الرسل يعني بعثهم الله جل وعلا إلى يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له، كما يعني بعث الله نبيه نوحا عليه السلام لما أشرك ووقعوا في الشرك، يعني بعث الله نبيه نوحا عليه السلام يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وينهاهم عن عبادة ما سواه. وجاءت الرسل بعد نوح تترى إلى أن عم الأرض، يعني حتى لما عم الأرض يعني دين الصابئة والمشركين، زي ما كان يعني مثلا النماردة والفراعنة، وبعث الله جل وعلا إماما للحنفاء وأساس الملة الخالصة والكريمة الباقي إبراهيم خليل الرحمن، دعا الخلق إلى التوحيد ودعاهم إلى الإخلاص ونهاهم عن عبادة الكواكب ونهاهم عن عبادة الأصنام. وبعد ذلك جعل الله الأنبياء والمرسلين من أهل بيته، وبعث الله بعده أنبياء من بني إسرائيل، ثم بعث الله عيسى المسيح ابن مريم. هذه كلها تؤكد مسألة التوحيد. وحتى تو الآن يعني بعض الناس يعني خصوصا اللي يتأثر بالكلام المؤرخين والعلماء الآثار ونحو ذلك، يعني حتى علماء الآثار واللي يبحثوا في الأديان يقولوا إن الأصل في الناس كان التوحيد قبل العبادات، يعني الأصل
2: مش مسلمين.
3: نعم، هم مش مسلمين. نعم، هذه من دراسات تاريخية معاصرة يعني غيرها كثيرة. ابتدى كثير من علماء الآثار واللي يبحثوا في الأديان من الغربيين كلهم يقولوا يعني ان الناس الاوائل يعني كانوا على التوحيد، يعني كان التفكير الديني عندهم موحد، وغيره، وبعد ذلك يعني حصل يعني تطور آخر، بدأ من مسألة عبادة الأرواح والأشباح، وجي مسألة التعدد ومسألة يعني ثم بعدين جو الأنبياء بمسألة التوحيد. عدة مؤرخين سواء يعني من القرن الماضي أو القرن الحالي ذكروا أن الناس يعني في أستراليا وفي أفريقيا والهند يعني منشاش يعني اعتقادهم طول مباشرة، كانوا يعني عندهم أساس فكرة التوحيد، وفي مجموعة من البراهين والأدلة يعني تبين هذا وتؤكد أن أول عبادة مارسها الإنسان كانت تجاه الله جل وعلا هو أن الواحد العظيم وهو التوحيد. وأكد عدة مؤرخين سواء حتى بعض منهم الملايو في أندونيسيا وغيره يعني كان يقول أن أهل ديارنا وغيره كانوا يعبدون الله الواحد قبل أن ندخل الإسلام إلى هذه الديار، وقبل أن تدخل النصرانية، وبعد ذلك دخلت عليهم لوثة من الهندوسية والأديان الأخرى، ثم بعد ذلك جاء الإسلام إليه. فكل المؤرخين سواء من الهنود ولا من الأندونيسيين وغيرهم وإلا من الأوروبيين ذكروا أن قبل ما ولا الأوروبيين اللي هم الفايكنج وغيرهم اللي كانوا وثنيين كانوا قبل ذلك على التوحيد. بعدين جت الآلهة التعدد الآلهة اللي حصل عندهم بسبب يعني وجود مثلا تلاعب الشيطان بهم، وذكر لهم أن في إله نور وإله ظلام وإله خير وإله شر،
4: ويجيب لهم في بعض الأدلة
3: في بعض المسائل اللي هي
4: يخدع فيهم بها.
3: وطبعا أول شرك وقع في بني آدم هو الشرك اللي وقع في قوم نوح عليه السلام كما ذكرنا.
4: شن السبب شيخنا في الشرك هذا؟
3: نعم وقلنا السبب الأول
4: الشيطان.
3: نعم الشيطان، لكن الشيطان ما جاش بطريقة طول يعني
4: أشرك بالله
3: مباشرة،
4: خطوة خطوة.
3: الشيطان طريق التزيين، وإحنا ذكرنا حتى في قصة آدم
4: صح.
3: إنه قال لا أزينن لهم في الأرض، ما يجيش مباشرة يقول لك أنت مؤمن بربي لا أكفر بالله خير لك، لا
4: هو يخليك تقتنع أن صح
3: يعني كفر. والمسألة قد تحتاج منا إلى سنوات، يعني مرات 100 جيل، هذا مرات ما يتأثرش الجيل اللي بعد يتأثر، وهذا اللي حصل اللي حصل من قوم نوح. إنه جت على أجيال، جاءت على أجيال. يعني لماذا مثلا في الكثير من الأمور المحرمات أو ابتداع شيء في الدين يقول عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني وإياكم محدثة الأمور وكل محدثة بدعة وغيرها، لأن بمرور الوقت قد يعني يجعل بعض الناس كثير من الأمور التي لم ترد في الكتاب والسنة وكانت الأصل فيها هذا الإباء بعدين يحصل فيها كأن هي سنة وهي من الواجبات وتنتقل بعد ذلك إلى الوجوب، وبعدين يعني يجعل بعض الناس كثير منهم حتى عندهم عادات أصبحت
4: عبادة.
3: أدخلوها للأمور الشرعية.
4: نعم هذه البدعة.
3: نعم هذه البدعة. نعم لهذا حذر الإسلام منها. نفس الأمر هذا حصل لقوم نوح يعني وحصل لهم هو بسبب الشيطان كما ذكرنا، والتدرج من تدرج الشيطان في إغوائهم حتى وقعوا في الشرك بالله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يقول ألم يأتيهم نبأ الذين من قبل قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فالأول طبعا الآية اللي ذكر فيها أن أول شرك وقع في بني آدم هو قوم نوح، هم طبعا أحدثوا الشرك وعبادة الأصنام كما قال الله جل وعلا قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا.
4: شنو مشيخنا ما؟
3: هؤلاء الخمسة هي الأصنام اللي كانوا يعبدونها.
4: لا قبل بيولوا أصنام.
3: نعم قبل بيولوا أصنام، هذا ذكر الإمام البخاري في حديث من عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هذه أسماء ابن عباس ماذا يقول هذه أسماء رجال صالحين الخمسة يهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة، أسماء رجال صالحين من قوم نوح يعني كانوا هم ناس صالحين. لما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم. يعني من الأول ما قال لهم اشرعوا شركوا غيره لا لا قال لهم أنتم
4: بس تذكروا
3: ربي وتعبدوا ربي ديروا يعني تماثيل لهؤلاء وسموا بأسمائهم ففعلوا. هي فلم تعبد هم ما عبدوهاش الآن حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت.
4: يعني هم يعني عبدت من الجيل اللي بعده
3: عبدت من الجيل اللي بعده. من الأول قال لهم لا أنتم خلوا تذكروهم بس تو خلوا تجيروا تماثيل كل ما تذكروهم تم تذكروا ربي أنتم. لكن لما جاء الجيل اللي بعده قال لهم راهوا أباهم كانوا يعبدوا فيها مدامة. فزي ما ذكر يعني ابن عباس فهؤلاء كانوا قوما صالحين خمسة ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسرة كانوا بين آدم ونوح وكان يعني لهم أتباع ويقتدون بهم. فلما ماتوا قال يعني أصحابهم اللي كانوا يقتدوا بهم لو صورناهم أدرناهم تماثيل وكانوا أشوقوا لنا إلى العبادة لما نتذكروهم نحو ذلك. لما ماتوا جاء القوام آخرين دب إليهم إبليس فقال إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم و
4: يعني زين لهم كأنهم عليها.
3: نعم نعم زين لهم كأنهم عليها. فإذا في حديث ابن عباس في عدة طبعا فوائد. أول شيء أن الشيطان هو اللي زين لقوم نوح مسألة تعظيم الرجال الصالحين بعد موتهم وقال لهم يعني انصبوا لهم مجالس وسموهم بأسمائهم ويعني إلى أن جاء قوم آخرون من قوم نوح أوحى إليهم الشيطان يعني أن رأوا من كان قبلهم كانوا يعبدون هذه الأصنام فعبدوه. والأمر الثاني استخف الشيطان بقوم نوح هنا فأطاعوه وأصبحوا جنودا في جيشه وأعضاء في الحزب في حزبه وكان من الواجب عليهم أن يحذروا منه لأن الشيطان هو العدو المبين كما قال الله جل وعلا ولا تتبعوا خطوات الشيطان وبدأ فيهم خطوة خطوة كأن أسقطه ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فكان من الواجب عليهم أن يعلموا أن عبادة الله جل وعلا يعني هي عصيان الشيطان ومخالفة الشيطان في كل وسوسة في كل وسوسة. وأخذ الله جل وعلا العهد في هذا على عباده. الله جل وعلا ماذا قال؟ قال ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا الصراط المستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. وقال الله أيضا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. لما حصل يعني نسخ العلم وزاد العلم ودور يعني ذهاب العلماء وعم الجهل صاروا لا يميزون بين التوحيد وبين الشرك فوقعوا في الشرك ظنا منهم أنه ينفعهم عند الله. إذن لم يستطع الشيطان أن يحقق يعني هدف واحد من أهدافه في 20 قرن ما بين آدم ونوح عليهم السلام لأن كل حيلة لم تنطلي على العلماء وعلى العباد في ذلك الوقت وبضاعة يعني لم تجد رواجا بينهم لأنهم يعني كل مجيء حاجة جديدة يعرضونها على شرع الله جل وعلا والعبادة عندهم لا تكون إلا بما شرع الله. لكن لما عم الجهل وماتوا العلماء أصبحت أوامر الشيطان هنا نافذة وأقواله هي المسموعة لهذا أول آية نزلت على نبي الله تبارك وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه ويربيهم يعني ربهم في مدرسة الأرقم نبي الأرقام وتخرج من هذه المدرسة يعني رجال علماء عرفوا كيف يتصدوا للشيطان وكيف يتصدوا لوساوس الشيطان من خلال القرآن الكريم وتعاليم النبي عليه الصلاة والسلام. ولم يطلب الشيطان من قوم نوح راه عبادة غير الله دفع واحد زي ما قلنا وكان فعل هذا راه ما استجابوا لاش. لكن هو تدرج معهم هو من جهة زعم حب للرجال الصالحين وأنه أوحى لقوم نوح بوجوب صنع تماثيل مش يخلوا ذكرهم لكن بعد انقراض
4: يعني هي زلة من الجيل الأول صناعة التمثال نفسها.
3: نعم هذه هي وسيلة ما جيش انت مرات يجيك الأمر هذا بيدافع يعني بيدافع ديانة وبيدافع صلاح وبيقول لك يعني احنا نبوا نكتروا من العبادة ومنكتروا كل ما نتذكروه ونتعبدوا لكن العبادة لا تكون إلا بما شرع الله تبارك وتعالى يعني
4: زي ما نقول
3: وحدات فوقنا. البدع هذه إحدى الوسائل التي يتبعها الشيطان في سبيل إضلال العباد.
4: مثلا قصدي توا في وقتنا هو يجيك واحد يجيب لك السجادة يقول لك السجادة هي صلي عليها هي بس وتقبل صلاتك طوله
3: أمي بدي أي فضل. لا إحنا لماذا عندنا أي شيء في العبادات الأصل عند قاعدة يقول الأصل في العبادات المنع، الأصل في العبادات المنع، الأصل في العادات الإباحة. نعم. لكن الأصل في العبادات المنع، ما يجيش واحد يجينا يجيب لنا صلاة معينة في وقت معين وبنديرها كل يوم كأن فيها أجر، نقول لهم هذه بدعة. يجيب لنا صيام يوم معين في يوم لم يثبت ويقول هذا اليوم اللي بيصيم اليوم الفلاني راحوا فيه كذا، نقول له كذا. يجينا سورة قرآنية يقول السورة هذه اللي بيقراها له كذا ولا له كذا ولا بيحصل، نقول هذا هذه بدعة. ما يجيش أي شيء حد يشرع سواء قراءة قرآن في سورة أو سور معينة أو في صلاة أو في صوم أو في أي عبادة من العبادات يحدد لها وقتا معينا ولا ألفاظ معينة ويزعم أن هذه الألفاظ يعني لها فضل خاص، أو مثلا زي بعض الفرق اللي عندها يعني يجي يصيغ للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وصيغ معينة، هذه الصلاة النارية وهذه الصلاة كذا وهذه اللي يقولها كذا يصير لها كذا وهذا. نقول لهم أفضل الصيغ للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الصيغ الواردة عليه عنه عليه الصلاة والسلام. وبل كما ذكر يعني بعض أهل العلم قال له حتى لو حلف إنسان يعني بين الركن والمقام أنه سيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة قال لم يجزه إلا ما ورد. يعني ما يجيش واحد يقول لا أنا هذه الصلاة النارية والصلاة المعينة هذه أفضل صلاة، لا نقول لا. إذا أقسمت بالله تبارك وتعالى يحصل الإجزاء بماذا وتبر بيمينك إذا صليت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة الواردة، لأن هذه هي الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما هو أما الدعاء عبادات أخرى لم يأتي بها الشرع فهذا من البدع. لهذا هذه المسألة ديما نركزوا عليها،
4: الاجتهادات في الجانب هذا ممنوع
3: الأصل في العبادات التوقف والمنع. فالخلاصة شيخ مالك أن عبادة الأوتان لم تتسرب إلى عقائد البشر بين عشية وضحاها، هي استغرقت يعني شوطا من الزمن منذ الانحراف الأول، وكان طبعا للطبيعة المادية وتسلط الشيطان على الإنسان أثر في انتشار هذا الأمر واتساعه. لذلك لا يظن أحد أن راه تطور البشرية في العلوم وتقدمها في الميدان الحضاري إنما يعيدش الإنسانية إلى مرحلة الوثنية، لا، ما زلنا نرى صورا مختلفة من الوثنية الحديثة اللي تذكرنا بالجاهلية الأولى. كثير من الأشياء اللي يطلقوا لها الآن دور عبادة هي مليئة بالأوثان ومليئة بالأصنام التي يقف أمامها يعني بعض البشر في عصرنا، يعني هو في ذات الوقت هو سائلا ومتضرعا، وهذا كله بعيد عن توحيد الله جل وعلا وبعيد عن إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. وهنا نجد عظمة الإسلام في تحصين العقيدة عند المسلم، والعقيدة هي العامل الوحيد في منع الانحراف، وهذا ظاهر في التوحيد الخالص ومنع كل المظاهر اللي تذهب بالإنسان إلى هذه الأمور. لذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما جاءت يعني أم سلمة ذكرت يعني عنده في مسألة لما في الكنائس التي رأوها في أرض الحبشة، فقالوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصورة أولئك شرار الخلق عند الله تبارك وتعالى. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا كله ويعني وكل ما يجي أمر النبي صلى الله عليه وسلم يمنع هذا الأمر، يعني حتى لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم بعض من الناس قالوا كسفت الشمس لموت إبراهيم، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتما فصلوا وادعوا الله تبارك وتعالى. يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني نجد كيف عالج الإسلام مظاهر الانحراف اللي تظهر في العقيدة ولتتسرب إلى البشر عن طريق العلاقة بالناس والمعروفين في الحياة ولا بعد وفاتهم
4: والإصارة شيخنا في الرسالات اللي قبل صلى الله عليه
3: وسلم. نعم يعني الإسلام الخلاص سد كل منافذ الشرك ودعا إلى التوحيد الخالص، كما قال الله جل وعلا إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص ألا لله الدين الخالص.
4: نعم بارك الله فيك. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. سنعرف في الحلقة القادمة بإذن الله لماذا اختار الله نوحا عليه السلام ليكون أول رسول إلى البشر. إلى أن نلتقيكم بإذن الله مع فضيلة الشيخ عبد العزيز جمعة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: أن مداخلة الأخ يونس شيخنا بخصوص ذكر حديث من قالها لك الناس فهو أهلكهم، كان نطلب توجيه للحديث والجمع بينه وبين نصح الناس وكذا.
6: هو هذا الحديث الله أعلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم، هو يعني حديث صحيح من في صحيح مسلم الله أعلم. وهذا من يقول هذا الكلام هو تحذير من الشارع الكريم وتحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يترفع الإنسان عن الناس وينظر لنفسه. والعلماء أظن وجه بهذا التوجيه والله أعلم، أن من يرى هو يعني أعلى مكانة من الناس عبادة أو درجة عند الله سبحانه وتعالى فيحتقر الناس، لأن الله سبحانه وتعالى هو أعلم لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ولا.
5: نعم
6: طبعا، فالإنسان ليقول هذا قم باب تزكية النفس ويرى نفسه أصلح من هؤلاء الناس. نحن يرى الإنسان في المجتمع الآن بعض المعاصي ترتكب ويرى بعض الأشياء التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى، لكن الحكم هكذا على عيان الناس أو هكذا الناس بالعموم هكذا هلك الناس أو الدنيا معاش فيها خير أو كذا أو إلى خيره، فهذا كله شرعا لا يجوز. خاصة العلماء يقولوا باب الاحتقار ويعني تزكية نفسك أنت على الآخرين، ترى نفسك أنت أعلى منهم مكانة ديانة عند الله سبحانه وتعالى. فتزكية النفس هذه الله أعلم، يعني رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لا بره، رب أشعث أغبر لا يؤبه له، يعني لا يلتفت إليه عامة الناس لو أقسم على الله لا بره، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يقول هذا الإنسان، لا يقول الإنسان هذا من باب التحقير أو من باب كذا، هو حكم على العموم على عامة الناس الله أعلم يعني بهؤلاء الناس في البلد أو في أي مكان في أي مكان بالحكم العام. فالتوجيه الذي يذهب على هذا المنحة أنك لا يجوز لك أن تقول فهو أهلكم فعل تفضيل شيخ، أنت أكثرهم أهلك، يعني هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم. فإنسان حتى لو يتلفظ بهذه الأفاظ عليه نستغفر الله سبحانه وتعالى ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يعني يدعو وكأنه قنوط من رحمة الله وكأن ما في صلاح خلاص. فهذا لا ينبغي الإنسان، يعني أنه قالوا هذا إنما يرد على سبيل احتقار الناس وأنه يرى نفسه أنه أعلى مكانة منهم، يعني فالله أعلم بعباده صالحهم من أصلحهم، مش حتى أقوم الطالح يعني درجات الناس. ودائما تجد يعني حتى في بعض الناس على بساطتهم على كذا تجاههم يعني في مواطن الخير سبقونا، يعني هم من أبسط الناس مواطن الخير تجدهم هم الأولون قبل غيرهم. فبالتالي والله أعلم كما قلت أن ينبغي صون اللسان، ثكلتك أمك يا معاذ وهل ألقى النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم وعلى مناخرهم إلا حصائد. فهذه الكلام لا يرفض من قول لديه رقيب عتيد، احفظ ما بين لحييك وبين رجليك أضمن لك الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال اضمنوا لي هذين الأمرين، واللسان كل وما من يوم إلا وتصبح الأعضاء يعني تكفر اللسان، إنما نحن بك يعني إن أصلحت إن أحسنت يعني أحسننا وإن أسأت أسأل. المسألة في الحديث يعني كل ما من يوم يصبح إلا والأعضاء تكفر الإنسان يعني، وإنما نحن بك الحديث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاللسان هذا هو الذي يعني وكما في الحديث أين أورد المهالك يعني أبو بكر الصديق خير الخلق بعد الأنبياء، يعني مسلم أنه خير الخلق بعد الأنبياء. أبو بكر الصديق رضي الله عنه دخل عليه عمر الخطاب وهو يمسك لسانه يقول هذا أورد المهالك. فهذه الكلمة هو السائل الكريم قال من الذي يقولها لك الناس، وهذا من حصائد اللسان يا شيخ، وهذا وحكم على عامة على الناس يعني حكم على الناس جميعا يا شيخ.
5: لا.
6: برهم وفاجرهم صالحهم وأصلحهم تقيهم ويعني على درجاتهم، ومن وهل نصبك الله حاكما تحكم على الناس وعلى سرائرهم. فنقول هذا الإنسان يعني الإنسان قد تأخذه العزة بالنفس، فإذا كان على درجة من الصلاح أو التقى يظن نفسه ويشوف عامة الناس الثانية، لا تدري يا شيخ معاب شخص بسيط يعني قد تراه يعني حتى يفعل أقول يفعل بعض الأفعال لا ترضي الله، يعني من الصغائر يتكلم وقد فعل فعلا رفعه الله به درجات من هو يدعي الصلاح. فهذه مسائل عليك بنفسك، الإنسان يشقى بنفسه ويشقى بعيوبه ويتألم. صحيح الإنسان يتألم يعني لوجود المعاصي يتألم، هذا هو إنسان، من ممكن فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن استطاع بقلبه. يعني ينبغي أن تكون نفس المؤمن هكذا حاضر تنكر المنكر، هذا الأصل، لكن تقول ما يرضي الله سبحانه وتعالى ولا تقول ما يغضب الله وهي تريد أن تنكر المنكر المنكر عفوا. فالمسألة يعني ضوابط شرعية ضبطت الموازين وضبط الأحكام وضبطت التحكم بما يصدر على الإنسان من أفعاله من أقواله من حركاته من سكنات. فهو يقول بعض الناس، قد يقول بعض الناس هذا باب التحسر، لكن لا ينبغي لك تحسرك على وضع المسلمين، لا يعني لا يجوز لك أن تعتدي بالألفاظ التي منعها الشرع الكريم.
5: ومسألة من يقول هذا الكلام يعني وتحسرا يقوله مثلا،
6: نعم هو
5: هلك الناس
6: تحسر، هو التحسر الشيخ معاذ زي ما قلت لك، يعني لا النبي صلى الله عليه وسلم نص بهذا النص، من يقول هلك الناس فهو هلكهم. وإن كان علماؤنا أو العلماء الأمة قالوا بأن هذا مراد به احتقار الناس، أما من قاله تحسرا على مثل مقارنة بين وضع المسلمين الآن وقديما كيف كانت قوة الإسلام وما كان عليه الصحابة من التعبد والالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى، قد يلتمس له العذر لكن في هذا الشأن، لكن مع كما قلت مع التصحيح شيخ أن لا يكرر هذا اللفظ حتى وكان هذا قصده، لأن صلى الله عليه وسلم أتى هكذا النص، من قال هلك الناس أهلكم، يعني دائما نفسه يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يعني حتى بعض أهل العلم قالوا إذا قاله يعني من باب التحصر على ما كان عليه المسلمون وما أصبح عليه الآن من الهوان ومن الذل ومن انتشار المعاصي وعدم المبالاة بمعاصي الله سبحانه وتعالى حتى صارت النفوس لا تنكر منكرا وتعرف معروفا، قد يعذر في هذا إن كان هذا قصده، لكن الإنسان أن يترفع عن كل لفظ أو كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم سواء من أقوال أو من أفعال.
5: وضع شيخ بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا.
7: يسأل عن وضع الزكاة في صناديق التبرعات لغزة، نسأل الله يفرج عنهم، فيعني هل يجوز أن وتجزئ يعني الزكاة عن المزكي إذا وضع زكاته في صناديق التبرعات التي تذهب إلى غزة؟
8: طبعا هو من حيث الإجزاء هم نص الفقهاء، هذه قاعدة عامة، إذا كان الإنسان بيعطيها داخل المحيط دون مسافة القصر 84 كيلومتر ويخرجها لمن هم أشد حاجة، لمن هم أشد حاجة يخرجها تجزيه. والآن في وقتنا الحاضر هذا أهل غزة هم أشد حاجة، بيوتهم في لطاء وجرحى وجوعى والناس ميتة بالشر، يعني غاية في الحاجة غاية، فهم أشد. وبالتالي نقولوا لما إن شاء الله غضوا لبغضوا ربي يفرج عليهم ويبدوا في راحة وفي هناء وفي رغد من العيش، ما عادش تعطيهم أنت إلا إذا كنت أنت واحد منهم غادي، لكن ما دام هم في حاجة أنت
7: مضطرين، يعني
8: مضطرين وفي أشد حاجة، يمكن يوما ما لا قدر الله تنتقل لأشد حاجة لقطر آخر مسلم وهكذا.
7: نعم فشيخنا جائزة بإذن الله.
8: نعم ما هاش كلام، هذه أشد حاجة هم الآن في وقتنا الحاضر.
9: سأل سؤالا آخر، قال كثيرا ما يجد أن فيه عمالة أجنبية أفارقة أو غيرهم، ممكن يكون من آسيا، وقد يكون البعض منهم أو البعض منهم غير مسلم ليسوا مسلمين، والناس تضبح عليهم أو لما تنادي عليهم باسم محمد لم يكن يعرفش اسمه، يقول تعالى يا محمد برا يا محمد، فما تعليقكم شيخنا على هذه الظاهرة وهذا الفعل؟
10: هو ما نعرفهاش الكلام هذا، احنا نقوله في تجورة نقوله يا زعيم ولا يا سيد ولا
9: هي كمك موجودة شيخ صح، يقول محمد
10: الظاهر أنه إذا لم يتيقن أنه في النهاية اسم هو، يعني هل مثلا إذا الكافر سمى محمد نقوله حرم عليه؟ أعتقدش يكون في حرمة، لكن على كل حال إذا تيقنت أنه كافر فلا تشرفه بهذا الاسم، وإذا كان ما تيقنتش وحاملة في الغالب على أن مسلم فلا حرج من مناذاته بهذا الاسم. والظاهر أن حتى لو كان كافر وناذاته به مالك ربك يهديه ببركة هذه التسمية ويسلم، فالموضوع يعني لا يحتاج إلى كثير من التشنج، أمر عادي يعني لا إشكال فيه. نعم. كان واحد أو هذا بعيد جدا جدا قاصد إهانة الاسم بتسمية غير المسلم به، بعدين يكون في كلام ثاني، ولكن لا أظن أن واحد من اللي يقولوا في هذا الأمر في بال هذا الشيء، بل هو كأنه تشريف لهذا الاسم، إن اللي ما عرفوش اسمه نطلق عليه أفضل الأسماء وهو اسم محمد.
11: 90.9 FM
0: فقه الحديث، برنامج يستعرض نصوصا من الأحاديث النبوية ويبين كيف استنبط الفقهاء الأحكام الشرعية منها كسبب ورود الحديث والدلالة اللغوية للألفاظ المؤثرة في الحكم الفقهي وعلة النهي وعلاقتها بمقاصد الشرع. فقه الحديث برنامج يستضيف فضيلة الشيخ الدكتور النفات موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، يأتيكم يوم الجمعة على تمام الساعة 8:00 مساء.
12: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، يسعدني أن أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فقه الحديث. وفي مستهل هذه الحلقة أرحب بضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور النفاتي موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وأستاذ الفقه وأصوله بجامعة طرابلس، فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ. مستمعينا الكرام، لا زال حديثنا عما ورد النهي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم للغرر، ونشرع اليوم إن شاء الله تعالى في الكلام عن النهي عن بيع ما يكال بالكيل الأول. فقد أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري. روي من حديث جابر ومن حديث أبي هريرة ومن حديث أنس ومن حديث ابن عباس. فما روي من عن أبي هريرة جاء بزيادة، فما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه جاء بزيادة، فيكون لصاحبه الزيادة وعليه النقصان، كما ورد تعليق هذا الحديث عند البخاري رضي الله عنه حيث قال: ويذكر عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل. وروي موصولا من طرق منها ما أسنده أحمد والبزار والبيهقي من حديث ابن لهيعة قال: حدثنا موسى بن وردان قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: سمعت عثمان يخطب على المنبر وهو يقول: كنت أبتاع التمر من بطن من اليهود يقال لهم بنو قينقاع، وأبيعه بربح. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عثمان، إذا اشتريت فاكتل، وإذا بعت فكل. شيخنا، بداية، هذه الأحاديث التي ذكرت هل هي في درجة واحدة من حيث القوة ومن حيث القبول والرد؟
13: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، إن هذه الأحاديث الشريفة التي ذكرت بارك الله فيك هي متفاوتة من حيث القبول ومن حيث القوة، فمن أقواها ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه عندما أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. معلوم أن ما رواه مسلم هو من الصحيح، هو من الصحيح، ودرجته في القبول قوية بعد البخاري رحمه الله، لكن الأحاديث الأخرى هي كذلك منها ما يحتج به، فإن بعد الحكم بالصحيح يأتي الحكم للحديث الحسن، والحديث الحسن إما أن يكون هذا الحديث هو من الحسن لذاته، وإما أن يكون من الحسن لغيره، ولكن هذه الطرق إذا يعني توافرت في على محل واحد أو على صيغة واحدة فإنها يقوي بعضها بعضا. ولذلك الحديث الذي ذكرت حضرتك بارك الله فيك عندما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري، هذا روي من طرق، عندنا طرق التي جاءت من طريق جابر، رويت عن طريق جابر بن عبد الله رضي الله عنه
8: هي طريق أخرجها ابن ماجة، أخرجها ابن ماجة، وإن كان في إسنادها رجل يسمى محمد بن أبي ليلى، هناك من ضعفه من العلماء. وإذا ضعف هذا الرجل ولم يجد من يعضده فإن هذا الحديث يكون مردود، ولكن نظرا لأن هناك طرق أخرى هناك من جعله من الحديث المقبول، ولذلك ذكروا بأن الشيخ الألباني رحمه الله قد حسنه، حسنه. والحسن هو حديث يحتج به، الحديث الحسن مما يحتج به، فالذي يحتج به إما أن يكون من المتواتر، وإما أن يكون من الصحيح، وإما أن يكون من الحسن.
9: يا شيخنا الحسن من الحديث المقبول،
8: الحديث
9: ليس من الحديث المردود يعني.
8: نعم، من الحديث المقبول والذي يحتج به. لما نقول يحتج به يعني يجب أن يعمل به المسلم، يجب أن يعمل به المسلم سواء كان ذلك في الأحكام أو في فضائل الأعمال. وعندنا طريق أخرى التي رويت عن أبي هريرة بالنسبة لهذا النص الثاني، كذلك أخرجها البيهقي في سننه، ولكن هذا الحديث بضمه لبعض الطرق الأخرى كذلك تقوى أسناده فصار من الحديث الحسن. إذن عندنا رواية جابر حسنها الألباني كما تقدم، وكذلك الطريق الثانية هناك من ذكر بأنها هناك من حسنها فذكر فذكرت في كتاب البدر المنير وذكرت في فتح الباري على سبيل المثال. ولعله من الذين علقوا على ذلك الصنعاني في كتابه سبل السلام. كذلك ممن روى هذا الحديث أنس بن مالك، أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه، إلا أن هذا الحديث في الحق أنه قالوا بأنه منكر، والحديث المنكر هو في الغالب الذي يكون في إسناده مناكير، إما من يعني من يتهم بالكذب أو بوضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه الألقاب سواء لما يقال هذا حديث منكر أو في ضعف ويذكر الصحابي، الضعف لا ينسب إلى الصحابي ولكن للطريقة التي
9: في الإسناد، يعني الضعف في الإسناد، أيوة، في الطريق الموصلة للصحابي،
8: نعم، في الطريق التي الموصلة للصحابي. نعم، كذلك عندنا من روى هذا الحديث العباس، عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه، وإن كان هذا حديث منتقد لكن بالعموم المعنى مقبول، سواء كان ما رواه مسلم في صحيحه أما رواه أصحاب السنن من الطريقة التي حسنها العلماء.
9: شيخنا الحديث اللي روي عن طريق جابر بن عبد الله وروي عن طريق أبي هريرة رضي الله عنهما، الحكم هو حكم الحسن، حسنه العلماء، علماء الحديث
8: العلماء من خلال بعض الطرق،
9: انضمام الطرق لبعضها إلى بعض يعني.
8: نعم. لكن طبعا هم لما يقولوا في بعض الطرق منكرة، لأن الحديث الذي الطريقة التي تجبر هي ما خف ضعفها،
9: أيوة، نعم،
8: لكن التي اشتد ضعفها هذه لا تجبر،
9: لا تقبل الجبر،
8: لا، نعم، تقبل الجبر، نعم، وبالتالي حكمها يبقى

0: أقل درجة من الصحيح، اللي هي في النصوص اللي هي في درجة الحسن وفي درجة الأقل من الحسن.
1: نعم.
0: زي اللي رواه البخاري متعليقا، وزي اللي حديث جابر وحديث أبي هريرة.
1: نعم بارك الله فيك. وفي الحق الحق أن هذه المسألة تبرز لنا اهتمام العلماء بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: اهتمامهم بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: بكل ما روي يعني. كل ما روي.
1: نعم. بشتى الطرق. ومن الإنصاف في النقد أننا لاحظنا أن هذا الحديث المتقدم طرق قبلت على أنها حسنة وطرق قبلت على أنها صحيحة كالذي رواه مسلم، بل طرق أخرى من باب الإنصاف والعدل ذكرت بأنها منكرة.
0: نعم.
1: فهي يستغنى عنها
0: في إسنادها يعني من يتهم بالكذب ووضع الحديث.
1: أيوة. نعم نعم. لكن الذي يدعوهم إلى هذا أن الطرق مع اختلاف أحوالها لا تهمل، لا تهمل، لأن هذا الاختلاف الحقيقة قد يفيد المجتهد، لأن الإمام المجتهد الذي يستنبط الأحكام في الواقع لا ينبغي له أن يقتصر على نص واحد، بل يجمع في كل ما يتعلق بموضوعه أو بالمسألة التي يريد أن يستنبط لها حكم، كل ما ورد فيها يجمع، سواء كان ذلك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ورد فيها شيء من القرآن أو ورد حتى على لسان الصحابة رضي الله عنهم، الذي هو مع أنها قد يكتفى بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو الحجة.
0: نعم.
1: الحديث المرفوع، لكن ومع ذلك قد يأتي حتى بالحديث الموقوف عن الصحابي، لأن المجتهد يعني نقول إحنا الهدف هو استنباط الحكم الذي بني على صحة دلالة الألفاظ مع صحة ثبوته، صحة ثبوت الحديث أصلا من حيث الرواية، ثم التيقن من دلالة اللفظ.
0: تيقن دلالة اللفظ يعني فهم الصحابي للفظ الحديث النبوي يعني يفيد في فهم التأكد من دلالة اللفظ.
1: نعم.
0: اللفظ النبوي يعني.
1: نعم. ولذلك لو فسره الصحابي تفسير الصحابي يقدم على غيره، لأنهم أعلم الناس بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: هذا ليش يعني البخاري ذكر الرواية الموقوفة عن عثمان رضي الله عنه.
1: نعم. نعم. بالضبط. كذلك أحيانا حتى وإن نسبت الروايات الأخرى للنبي صلى الله عليه وسلم، أحيانا اختلاف الألفاظ تفيدنا المعنى المراد لما.
0: نعم.
1: يأتي اللفظ بعدة صيغ معينة مثلا أو متعددة تفيدنا، تبرز المعنى أكثر، وقد يفيد حتى معنى التقييد للحكم أو تخصيص الحكم.
0: نعم.
1: بدل أن يكون على أطلاقه، وأحيانا حتى يؤخذ منه علم آخر يعني زائد عن الحكم، كان يستفاد منه تعليل الحكم أو أي قضية جانبية تستفاد من خلال الطريق التي لم تذكرها الطريق الأولى مثلا. ولذلك يعتني العلماء بجمع هذه الألفاظ وهذه الطرق لما يحتاجه الإمام المجتهد.
0: الشيخنا مثل ما في رواية أبي هريرة الثانية اللي هي أخرجها البيهقي في السنن الصغرى، جاء فيها زيادة فيكون لصاحبه الزيادة وعليه النقصان، هذه الزيادة يعني مفيدة، أفادت حكم جديد يعني.
1: أفادت حكم جديد. نعم. نعم.
0: نعم. نعم. بارك الله فيك شيخنا. طيب شيخنا، رواية أبي هريرة خالف اللي هي أخرجها البيهقي في السنن، خالفت رواية الصحيح اللي هي أخرجها مسلم عن أبي هريرة بزيادة في ألفاظها، ما حكم هذه الزيادة عند مقابلتها للأصح منها؟ يعني لو هذه الزيادة زي ما ذكرنا شيخنا أنها هي فيكون لصاحبه الزيادة وعليه النقصان، هي زيادة فيها معنى جديد وأفادت حكم جديد، لكن لما تكون مخالفة لرواية الصحيح، شن حكمها لما نقبلوها برواية الصحيح؟ هل نأخذ بها نردوها نقبلوها؟
1: نعم.
0: هل تقيد رواية الصحيح تزيد رواية الصحيح ولا ما تأثرش فيها يعني؟
1: هو الحق فيما يتعلق بفقه استنباط الأحكام من السنة النبوية المطهرة، اعتنى الفقهاء أو العلماء بصفة عامة بمثل هذه المعاني، وهي ما يتعلق بالزيادات. فالزيادة عند يعني ما زاد عن رواية الصحيح، إما أن تكون هي من الضعيف فتكون بالطبع مردودة، إذا كان هي تبين لنا بأن هذه الزيادة هي ضعيفة فهي مردودة لأنها قد قوبلت بالصحيح.
0: نعم.
1: فهي في الحال هذه تكون منكرة، فتكون منكرة، لأن إذا خالف الأقل الأكثر أو الحفاظ فإن هذه تكون منكرة ولا يلتفت إليها. أما بخلاف زيادة الثقات، إذا كان الذين رووه هو من الثقات فهذه كذلك الزيادة كما نص عليها العلماء إما لها تكون من جهتين في الحقيقة. الجهة الأولى قد تكون هذه الزيادة من جهة الإسناد، زيارات من جهة الإسناد

0: يروى الإسناد بوجه ثم تأتي رواية أخرى تضيف شيء لهذا الإسناد، وقد تكون من جهة المتن. أما ما يتعلق بجهة الإسناد، هذا أمر يتعلق بإسناد الروايات، فقد تختلف بين الإرسالي في إسنادها، بين الإرسالي أو مطلق الانقطاعي وبين الوصل. طبعا هذا فرق كبير، بين أن نلقوا مثلا رواية رويت أنها مرسلة وهي التي لم يذكر فيها اسم الصحابي التي رفعها التابعي، أو مطلق انقطاع يعني يكون أحيانا حتى في الوسط انقطاع أو تعليق، بينما نفس المتن أحيانا يقابل بأن تكون جاءت به رواية أخرى هي موصولة لم يحصل فيها انقطاع، فهذا يحصل أحيانا، فهذا يبقى هو زادت شيء. وأحيانا تكون هذه الزيادة بين الوقف والرفع أو الزيادة. الرفع هذا أبلغ الأحوال، الرفع هذا أبلغ الأحوال، وهو الكلام الذي نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبقى فيه إضافة، بينما قد تأتينا رواية أخرى هي أنقص منها بأن تكون تنسب هذا القول مثلا لصحابي، وبالتالي نعد هذا الحديث موقوف، ولربما أضافت شيء. الحقيقة العلماء تكلموا على هذا، خاصة النقاد من المحدثين، لأن لأن الحديث النقاد منهم هم يعنيهم الإسناد أكثر، بخلافته المتن هو يكاد يكون أمر مشترك بين النقاد من المحدثين ومن الفقهاء، لأن الفقيه ما المادة التي يستنبطون الحكم في الغالب هي
1: المتن،
0: هي المتن
1: الحديث،
0: نعم المتن. فمن خلال المنهجيات المختلفة في معالجة الأسانيد عند النقاد من المحدثين، منهم من قال، منهم من ترجح عنده الوجه الأتم. ولما نقول الوجه الأتم، إن كانت رواية متن جاءت بالوصل ورواية أخرى فيها انقطاع أو إرسال، الأتم
1: هو الوصل،
0: هو الوصل، نعم. فيقدم الوصل. وكذلك إذا كان وجدنا رواية مرفوعة أي منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ووجدنا رواية أخرى
1: موقوفة
0: عن صحابي، فالأتم في هذا
1: هي المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم،
0: مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك من قدم الوصل على الإرسال
1: والرفع على الوقف،
0: أو الرفع على الوقف. طبعا هذا مجموعة من نسب إلى علم الحديث قالوا بذلك من النقاد كالخطيب البغدادي وابن الصلاح والنووي رحمه الله الجميع، قالوا بتصحيح هذه الوجهة وهذه المنهجية. وتعليلهم لهذا الاختيار قالوا هذا النقص قد يكون لغرض أو نسيان، يعني الراوي عندما يعني يذكر إسناد ينقصه اسم بينما ذكره الآخر بالأتم، قد يكون لغرض أراد أن يذكر لنا رواية لم يعني سمعها هكذا فأراد أن يؤديها
1: تنوع كما سمعها،
0: نعم تنوع في الرواية، وقد يكون نسيها يعتريه النسيان، ولذلك لا يحكم على هذا على الحافظ من خلال هذا الناسي. ولذلك قالوا الناسي لا يقضي على الذاكر، الناسي لا يقضي على الذاكر، بل العكس، من حفظ حجة
1: على من لم يحفظ،
0: نعم هو هذا. فهذه ما يتعلق بمثل هذه الأخبار. كذلك هم لعلمهم بأن الرواة غالبا لم يكن من قصدهم استقصاء الأخبار، كالبخاري مثلا رحمه الله، حتى أن كتابه يسمى بالمختصر من أسمائه، لأنه لم يقصد أن يجمع كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل أحيانا في الموضوع الواحد تأتي له عدة روايات صحيحة كلها فينتقي منها، رحمه الله ينتقي منها صحيح الموضوعات، ذكر منها ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد تكون في القضية الواحدة عدة أحاديث صحيحة فينتقي منها البخاري أصح الأحاديث مثلا، وقد يعني يترك الأخرى باعتباره قد استغني عنها بما صح بالأصح نقول إحنا. فهذا من باب الاختصار، ولذلك هو لم يقصد الرياوي بالضرورة استقصاء هذه الأخبار، ولذلك لا بأس أن يعتنى بها وتجمع. هذا القول. وهناك من احتاط الحقيقة عندهم وجهة أخرى، منهجية أخرى في معالجة الزيادات والنقصان في الأسانيد، منهم من ترجح عنده جانب النقص فيقدم الإرسال مثلا على الوصل، ويقدم الوقف على الرفع، يعني يقدم الجانب الأنقص
1: باب الاحتياط يعني.
0: نعم، وهذا أقرب تعليل أنه يكون للاحتياط من جانب، ومن جانب آخر وخاصة لما يكون القضية في المتون حتى خوفا من الإدراج، والإدراج قد يكون مقصود هو من حقيقة من الراوي لبيان معنى اللفظ أو لكذا، فمن هذا الباب منهم من اختار هذا الوجه،
1: يعني يكون هذه الزيادة قد تكون خوفا أن تكون هذه الزيادة من قول الراوي،
0: من قول الراوي، نعم. خاصة إذا كان في المتون وإن كان هني يعني احتياطا أخذوا الجانب لأن لا إذا هم أخذوا الجانب الأقل يبقى الجميع متفق عليه. نقول الرواية مثلا رويت عن طريق أبي بكر ثم هناك من قال عن بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم فكلا بكلا الوجهين اتفقوا على أن بكر
1: قال قالها
0: نعم قال سواء كانت من عنده أو من نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك قول آخر مال للترجيح في هذه الجوانب فيما يتعلق بالأسانيد قال ننظر للأكثر عدد هل الأكثر الذي ذكرته مرسلا أو الذي ذكرته مرفوعا وهذا هناك من نسب كل هذه منهجيات للمحدثين والنقاد منهم مثل حاكم النيسابوري هذا سواء قلنا الترجيح بالعدد أو الترجيح بالأحفظ هذا باختصار ما يتعلق بجانب الزيادات في الإسناد من جهة الإسناد. أما الجهة الثانية التي تكون فيها الزيادات والحقيقة هذه هي اللي احنا تعدينا أكثر باعتبارها يعني مراد الكلام في استنباط الأحكام الفقهية من السنن النبوية فتكون الحقيقة الزيادة في المتون أي الكلام المنسوب للنبي صلى الله عليه وسلم تكون في بعض الروايات ألفاظ وعبارات لم تأتي بها روايات أخرى هذه معنى الزيادات نلقوا في روايات عبارات أو كلمة أو اثنين لم تذكر في حديث آخر فيقال بأن هذه من الزيادات والأمر هذا الحق ليس غريبا ولا عيبا في الحديث النبوي لا يعد غريبا ولا يعد عيبا يعني ينقص من قدر الحديث النبوي لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يتكرر معه الخطاب قد يتكرر منه الخطاب لأفراد الصحابة رضي الله عنهم يخاطب هذا ويخاطب الجماعة الأخرى ويخاطب كذا وكذا وبالتالي قد يكون فيه تنوع هو فعل حقيقة في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك كل راوي من هؤلاء الرواة أحيانا حتى ولو سمعوا هذا الكلام في مجلس واحد أحيانا يغلب عليه في بعض الصور الرواية بالمعنى نقل الحدث وبالتالي نقل الحدث أحيانا هو مش بالضرورة تكون من الألفاظ التي يتعبد بها لابد أن تكون يعني على نسق واحد مرادنا بالألفاظ كألفاظ التشهد مثلا أو بعض الأذكار وبالتالي تنقل هذه الألفاظ ويستفاد من قرائن الخطاب هذا بالنسبة للصحابي يعرفها قرائن الخطاب وقرائن أسباب الورود أحيانا أسباب ورود الحديث أحيانا يكون لها دور في معرفة المراد من النبي صلى الله عليه وسلم
1: صلى الله عليه وسلم
0: هذا الحقيقة هناك من نسبه إلى جمهور الفقهاء إلى الجمهور من الفقهاء وبعض المحدثين
1: هو قبول زيادة الثقات مطلقا
0: نعم قبولها مطلقا نعم
1: فهمت النعم
0: نعم وهناك من وهناك الإنصاف من قال بردها كما ذكر ذلك الخطيب يعني يعتمد على ما على الأصح نقول إحنا ينتقد أصح ويترك ما عداها ومنهم من قال بأنها يعني مال إلى الترجيح قبلها مال إلى الترجيح والمرجحات متعددة آليات الترجيح هل ننظر إلى يعني هذه الزيادة جاءت من قبل الراوي الذي روى الحديث الأول
1: نفس الراوي نفس كان الراوي. نفس الراوي ترد الزيادة
0: نعم لأن نعم. مرات إذا كان نفس الراوي قد يكون فيه إشارة إلى عدم تمام ضبطه
1: نعم.
0: إلا إذا هو كان مقصود منه التنوع رواها بأكثر وجه لأن هكذا سمعها
1: قد يكون سمعها مرة مختصرة مرة بزيادة
0: نعم. نعم يبقى هذا مراد من نعم. الراوي كذلك من سبل الترجيح عند المتقدمين الذين قالوا بهذا اللي مالوا للترجيح بصفة عامة مثل عبد الرحمن المهدي ويحيى بن القطان ولمنهم الإمام أحمد ويحيى بن معين وابن المديني والبخاري فمجموعة من هؤلاء النقاد قالوا بالترجيح منهم من يرجح بالعدد ومنهم من يرجح بالأحفظ وهكذا نعم
1: طيب شيخنا ما منهجية فقهاء المالكية في التعامل مع هذه الزيادات
0: الحق أن منهجية المالكية الأمر ليس بعيدا عما سبق ذكره لأننا نعلم أن الإمام مالك رحمه الله ورحمه جميع علماء الأمة ومن بعدهم
1: آمين.
0: الإمام مالك معروف بأنه جمع بين علم التحديث وعلم الفقه
1: نعم.
0: حتى أنه في جانب التحديث يلقب بنجم السنن
1: صحيح.
0: رحمه الله بنجم السنن وكان يعني في زمانه لا يروي إلا عن الثقات كما هو معلوم مع أنه كان نقول إحنا فقيه أهل المدينة كما حتى نشاع لا يفتى
1: ومالك في المدينة
0: ومالك في المدينة نعم لكن لو جئنا إلى إذن المنهجية ليست بعيدة عن منهجية عموم المحدثين وعموم الفقهاء، ولكن باختصار نظرا لكون قد تتميز بعض المذاهب عن بعضها في بعض الجزئيات، إن تعدت الروايات في الموضوع الواحد الحقيقة يميل الفقهاء لقضية الجمع بين الدليلين وعدم الاقتصار على دليل واحد بقدر الإمكان، وهذا معلوم لأن من القضايا الأصولية، وهذا من عند الفقهاء المالكية بل ربما حتى عند غيرهم، يقول الإعمال أولى من الإهمال، يعني إعمال الدليلين أو الأكثر أولى
1: من إهمال أحدهما،
0: من إهمال أحدهما، نعمل ونقول بالأصح ونترك الرواية الأخرى لأنها قد تكون كلها مرادة من الشرع وكلها مروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا إذا أمكن الجمع، إذا أمكن الجمع كما سيأتي. ثم إن لم يمكن وعلم التاريخ تقدم المتأخرة، فالمتأخرة تكون ناسخة للأولى، تكون ناسخة للأولى حينئذ. وهنا وأحيانا إذا لم يعلم هذا يبقى الميل للترجيح بين هذه الروايات التي هي
1: يعني
0: هي
1: لم يمكن الجمع ولم يعلم التاريخ كي نعلم الناسخ من المنسوخ، فنلجأ إلى الترجيح،
0: نرجأ إلى الترجيح، أقوى الدليلين أوثق الروايتين، وهكذا ترجح. وأحيانا يبقى أحيانا لربما حتى اعتدلت الكفة يتم الترجيح حتى بأمر خارجي، الأمر خارجي كموافقة عمل أهل المدينة مثلا، من وافق عمل أهل المدينة يترجح وجهه عن وجه الآخر. أحيانا لربما نجد حتى تنوع عند علماء المدينة أو رواة المدينة، يقدم إذن عند الإمام مالك كلام الخلفاء كأبي بكر وعمر، كأبي بكر وعمر يترجح القول ما ذكره
1: ما عمل به الخلفاء الراشدون.
0: نعم ما عمل به الخلفاء الراشدون، وأحيانا إذا اتفق أهل المدينة يبقى هو حجة في حد ذاته. وهذا إذن بصفة عامة. ومن وجوه التوفيق عند الفقهاء المالكية إن جاءت الزيادة من الثقة مع تعارض حكمها لحكم الرواية الأخرى، أحيانا لأن المعارضة لابد لها من وجه من وجوه التوفيق قد تقتضي تخصيص العموم أو تقتضي تقييد الحكم، هذا إن أمكن. ولذلك مما نقل عن الإمام القرافي صاحب الفروق رحمه الله قال: محل قبول زيادة العدل إن لم يكن غيره الذي لم يزد أوثق. طبعا إذا كان هو أوثق، الأوثق هذا يعني
1: هو خالف من أوثق منه يعني.
0: نعم إذا كما ذكر أهل الحديث، إذا خاص إذا كان هو ضعيف يبقى هو منكر، وإذا كان هو من عمومهم لا يقبل منه التفرد، أحيانا تكون من الشاذ. لكن إن لم تتعارض الزيادة، وهذا غالب زي بعض الأمثلة،
1: غالب الزيادات يعني تكون
0: نعم
1: غير
0: هي موافقة للنص الأصل، للنص كالذي ذكر الآن في مسلم، نجد الروايات الأخرى هي موافقة معه، اتفقت معه في المعنى، لكن أضافت عبارة زائدة قد تزيد في حكم جديد أو تؤكد الحكم الأول. ولهذا إن لم تتعارض في الحكم مع الرواية الأخرى كأن تكون ذكرت بعض أفراد العام، يعني نجد رواية ذكرت كل الأفراد بالعموم، ونجد رواية أخرى ذكرت بعض أفراد
1: هذا العام. نعم.
0: هذا العام. يعني على سبيل التمثيل نقول إحنا باعتبار لقربنا من الأضحية، الأنعام هذا لفظ عام يدخل فيه الضأن والمعز والبقر والإبل مثلا. نعم. لو وجدنا رواية مثلا ذكرت كقول الراوي ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين، هذا بعض أفراد العام، هذا لا يعني إلغاء
1: البقية. نعم.
0: لا يعني إلغاء البقية. نعم هذا المراد ببعض أفراد العام. أو ذكرت حكما زائدا، ولذلك من الأول كحكم يتعلق بالأضحية كما جاء في يعني في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا.
1: نعم.
0: الأرض هذا عام في كل ما يتعلق بها من أجزاء، بينما في طرق أخرى
1: كل ما صعد على ظهر الأرض يعني من الصخر ومن صوان ومن غيره ومن رخام وكل. نعم
0: نعم. بينما في رواية أخرى ذكرت بعض فرض العام قال: وتربتها طهورة. فهذا هذه الزيادة لما نجول كيف تعامل معها الفقهاء، ذكروا ابن بشير التنوخي رحمه الله هذا
1: من المالكية. نعم.
0: من المالكية، توفي في القرن الرابع عند كتاب التنبيه رحمه الله، بيّن بأن الأصح في المذهب هو من الجائز كل أفراد العام، يعني كل أنواع الأرض كله من الجائز أن الإنسان يتيمم، مع أن بعض العلماء الآخرين أكدوا على خصوص التراب.
1: نعم.
0: لكن لمراعاة الخلاف كما ذكر الشيخ الدردير وغيره قالوا الأفضل أن أفضل أنواع الصعيد أن تكون من التراب.
1: نعم.
0: من باب الفضل،
1: يعني هذا التنصيص على التراب من باب الأفضلية، من باب الأفضلية. التنويه لفضله يعني،
0: تنويه لفضله نعم. وعناية بهذه الزيادة
1: نعم،
0: لم تهمل
1: نعم،
0: لكنها لم تقضي على أفراد العام
1: نعم.
0: كذلك من الزيادة بعض الزيادات قد تأتي بحكم هو زائد عن الحكم، مش كونه من أفراد العام، قد تكون هو زائد على أفراد الحكم. ولذلك لما ذكروا حديث فاطمة بنت حبيش رضي الله عنها وارضاها، لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ تستحاض يعني تنتهي زمن الدورة الشهرية
1: والدم يتوقف
0: عنها،
1: يستمر
0: يستمر معها النزف، دم عله فساد، ولذلك يسمى استحاضة. قالت أفأدع الصلاة، تترك الصلاة؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي. هذا أصل الحديث. لما نجولي بعض الروايات الأخرى نلقوها زادت عليه بشيء، هو أضاف حكم جديد، وهو قوله في رواية أخرى ثم توضئي، لكن ثم توضئي لكل صلاة
1: حتى يجيء ذلك الوقت،
0: حتى يجيء ذلك الوقت. فهذا لو احنا اخذنا بهذا، لو اقتصرنا على الأولى، المرأة بمجرد ما أن تنتهي
1: زمن العادة أو زمن الدورة،
0: الدورة الحقيقية الشهرية،
1: سبع أيام تغتسل وتصلي وخلاص عادي،
0: ولا تبالي
1: نعم،
0: لا يترتب عليه شيء، بينما ويعد ناقضا في كل مرة
1: نعم.
0: لأن بينما عند من زاد هذا، من زاد عليه قال يجب عليها أن تتوضأ
1: لكل
0: مرة، يعتبر ناقض
1: نعم.
0: بينما فقهاء المالكية لما نجوح نشوف هني فرقوا مراعاة لمثل هذه الأمور، ولعل حتى مراعاة الخلاف، وذلك نقل القرافي قال هم اتفقوا على وجوب الصلاة، يجب عليهم تصلي هذه المستحاضة، وعدم الغسل من الاستحاضة، تغتسل مرة واحدة عند انتهاء الحيض الشرعي، لكن الخلاف في الوضوء، هل تتوضأ في
1: لكل صلاة أو لا،
0: لأنه قد تكون توضأت لناقض الحقيقي لكن اعتراها. الحق أن فقهاء المالكية في هذا قالوا هي تعامل به معاملة صاحب السلس، فإذا كان هو يأتيها في أوقات متباعدة تعد ناقض من نواقض الوضوء تتوضأ، وإذا كان هو ملازم لها كما يحصل لبعض النساء يبقى دائما تشعر بشيء، فهذا لا حرج عليها، لا تعيد
1: فيها مشقة نعم.
0: فيها مشقة، وبالتالي لا تعيد الوضوء، قد تصلي بالوضوء الواحد حتى صلوات عديدة وهي مستحاضة. وهذا لكن إن أرادت التوضأ لكل صلاة فهذا من باب الاستحباب، من باب الاستحباب كما ذكر ذلك القرافي وذكره ابن القصار في كتابه عيون الأدلة استحبابا. وطبعا لما نقول استحبابا هذا مراعاة للزيادة المذكورة ومراعاة للخلاف، لأن هناك من استنبط ضرورة الوضوء
1: نعم.
0: ضرورة الوضوء لكل صلاة. إذن هذا ما يتعلق بتعامل فقهاء المالكية، إذن هي جزئيات تختلف معالجتها باختلاف ما ذكر فيها من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
1: بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث إن شاء الله تعالى.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: فقه الحديث برنامج يستعرض نصوصا من الأحاديث النبوية ويبين كيف استنبط الفقهاء الأحكام الشرعية منها كسبب ورود الحديث والدلالة اللغوية للألفاظ المؤثرة في الحكم الفقهي وعلة النهي وعلاقتها بمقاصد الشرع. فقه الحديث برنامج يستضيف فضيلة الشيخ الدكتور النفات موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، يأتيكم يوم الجمعة على تمام الساعة 8:00 مساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث إن شاء الله تعالى، ولا زال كلامنا عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما يكال بالكيل الأول. شيخنا، عند ذكر طرق الحديث والروايات المختلفة للحديث، ذكرنا أن البخاري رحمه الله أخرج في صحيحه تعليقا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل. فلو قمنا بتعريف الإخوة المستمعين الكرام بشخص الصحابي الجليل عثمان بن عفان رضي الله عنه وببعض مناقبه. تفضل شيخنا.
0: الحق أن عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه هو ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن عبد قصي، وذكر هذا يعني هذا
1: النسب نعم.
0: ذكر هذا النسب الطيب لإبرازه بكونه يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف
1: نعم.
0: وهو جد من أجداد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلتقي معه في عبد مناف بن قصي. عثمان رضي الله عنه ولد بعد الفيل بستة سنين، إذن بعد أن ولد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل
1: نعم.
0: كما هو مشهور
1: أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بست سنوات
0: نعم. وأمه هذا النسب من جهة أبيه
1: نعم.
0: أنه يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا
1: عبد مناف نعم.
0: نعم. وأمه اسمه أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس، هي كذلك من جهة أبيها تلتقي بوجه أبعد مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه المرأة على كل حال هي أسلمت، أمه أسلمت رضي الله عنها، وأمها أمها البيضاء بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من جهة أمه من جهة أمها من جهة نعم. أمها يلتقي مرة أخرى مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما أبناؤه رضي الله عنهم أجمعين منهم عبد الله بن رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن تزوجها من رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الابن توفي في السنة الأولى من الهجرة قبل أمه بسنة، لأن معروف توفيت رقية قبل عثمان
1: نعم.
0: رضي الله عنهم أجمعين، وابنها توفي قبلها وهو عبد الله، وله ابن آخر عدة أبناء رضي الله عنه، وعندها ابن مش من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أبان أن هذا كان من فقهاء المدينة رضي الله عنه، وكان قد ابتلي بالصمم ووضح كثير وهو أثر البرص نسأل الله العافية الجميع
1: آمين،
0: وأصابه كذلك الفالج في آخر عمره، توفي في سنة 105. وهذا الرجل مع هذه المعاناة قالوا من أوائل من ألف في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: صلى الله عليه وسلم،
0: بان هذا له كانت صحف يعني ورقات مجموعة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تتعلق بحياة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أبنائه ومن أبناء عثمان كذلك واحد آخر اسمه عمر روى بعض الأحاديث، وعندها بنت تسمى مريم وعندها بنت تسمى نائلة وكذلك عائشة. ومن آل بيته كذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه له خالة تسمى سعدة بنت كريز بن ربيعة، هذه يعني جدتها كذلك البيضاء بنت عبد المطلب، وله خال اسمه عامر، خاله اسمه عامر، وابن خاله لأن هؤلاء يذكرونهم لأنهم لعبوا دور حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ابن عامر على سبيل المثال، هذا ابن خاله عبد الله بن عامر، وعامر هذا يعني أبوه كما هو معلوم ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ابن البيضاء بنت عبد المطلب. وهذا الرجل الذي هذا هو المشهور أكثر من أبيه عبد الله بن عامر، مشهور لأنه ولي في عهد عثمان رضي الله عنه، كان واليا على البصرة، وكان من أوصافه رضي الله عنه أن وصف بالجود ووصف بالشجاعة، وكان ميمونا وولاه مع توليته على البصرة شارك في الفتوح رضي الله عنه، ففتح الله على يديه خراسان هذا عبد الله بن عامر وأطراف من بلاد فارس، ولذلك قالوا من نظرا لسروره بما فتح الله عليه هذه المناطق أحرم من نيسابور شكرا لله سبحانه وتعالى، أحرم من نيسابور
1: لم يحرم من الميقات يعني
0: لم يحرم من الميقات أحرم من نيسابور شكرا لله تعالى، وجاء إلى عثمان رضي الله عنه، وإن كان عثمان لم طبعا فرح لا شك بالفتح، لكنه لم يسر بإحرامه من نيسابور
1: تغييره للنسك
0: يعني. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد هذه المواقيت. هذا إذن ما يتعلق ببعض سيرته ومما ذكروا لعبد الله بن
1: ونيسابور. شيخنا الآن هي في شرق إيران يعني بعيدة جدا عن الميقات عن أقرب ميقات للحرم يعني
0: بعيدة جدا نعم. يعني هي لعلها تسمى بلاد ما وراء النهر فوق إيران.
1: نعم. نعم. نعم شرق إيران. نعم
0: لعلها شرق إيران. نعم هذا الرجل الذي أحرم من نيسابور شكرا لله سبحانه وتعالى على الفتح، قالوا لما اقتربت وفاته وكان واليا دخل عليه عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه، وكان فقيها عبد الله بن عمر، دخل عليه يعوده
1: يزوره. نعم
0: نعم. فقال عبد الله بن عامر لمعرفته بفضل عبد الله بن عمر، قال ألا تدعو الله لي ابن عمر، طلب منه أن يدعو له. فقال هذا عبد الله بن عمر قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وكنت على البصرة. قال يذكره بخطورة هذه التبعات وضرورة أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا. هذا إذن باختصار شديد، وله مناقب كثيرة عثمان رضي الله عنه، ستأتي إن شاء الله في مناقبه بعد أخرى. الهجرة.
1: نعم.
0: بعد الهجرة وكذلك بزواجه من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلها تأتي في مناسبة أخرى بإذن الله
1: إن شاء الله. طيب شيخنا، ما الذي يمكن أن يستفاد من هذه الأخبار المتعلقة بسيرة عثمان رضي الله عنه؟
0: هو لا شك أنها الاطلاع ودراسة هذه السيرة العطرة سواء متعلقة بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بالصحابة الكرام ينبغي أن تكون من الأمور المعلومة، لأن هم الحق محل القدوة للأمة، محل القدوة. ولذلك مما يستفاد منه فضل عثمان رضي الله عنه، وذلك بما تشرف به من التقائه بالنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في النسب من جهة أبيه في عبد الله بن قصي، وكذلك من جهة أمه أروى بنت البيضاء وهي جدته وهي ابنة عبد المطلب.
1: ما.
0: هذا من شرفه. وكذلك مما يستفاد فيه من أخبار الموعظة الحقيقة، نسأل الله العفو والعافية، الموعظة في الابتلاء. فهذه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم،
0: من خيرة نساء هذه الأمة، ومع ذلك رزقت بهذا الابن، وذكروا بأن هذا الابن توفي قبلها. هذا لا شك أنه من الابتلاء.
1: نعم.
0: هذه عبرة للأمة،
1: صبرت على الابتلاء. نعم.
0: صبرت، نسأل الله العفو والعافية للجميع.
1: ثم توفيت فصبر عثمان
0: ثم توفيت فصبر عثمان. نعم. كذلك عثمان رضي الله عنه له عدة أبناء، منهم أبان هذا الذي تقدم ذكره، مع أنه كان فقيها عالما هذا الرجل، ولكنه ابتلي كما تقدم بالصمم. معروف أن الصمم تنقلوا حين نسأل الله في الأصم، هو اللي ما عاش يسمع.
1: نعم.
0: ما عاش يسمع. وكذلك
1: بالبرص،
0: بالبرص اللي في أثر وضح وذكر أنه كثير.
1: نعم.
0: البياض من أثر البرص، نسأل الله العافية للجميع.
1: آمين.
0: وابتلي بالفالج في آخر عمره، والفالج معروف في وقتنا هذا
1: الشلل، هو
0: الشلل لأنه يبدأ صاحبه يعني يرتعد.
1: نعم.
0: هكذا لأن يصف فيه صاحب الفلج الآن.
1: نعم.
0: هذا يعني من، ومع ذلك كان حريصا على طلب العلم، هذه فيها حث. الآن طلبة العلم كثير منهم في عافية والحمد لله، ومع ذلك الكسل غالب. نجي نقول إحنا حتى اللي عنده إعاقة مثلا من الطلبة ولا غيره لا يفتر، وهذا قدوته أبان
1: ابن عثمان. نعم.
0: ابن عثمان. نعم. قدوة. رجل يعني مبتلى بالفالج ومبتلى بالصمم وبالبرص، البرص، ومع ذلك أول من كتب في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من فقهاء
1: المدينة.
0: المدينة. ويؤخذ منه كذلك حرص الصحابة رضي الله عنه على تمام متابعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا عبد الله بن عامر مع أنه جاء يعني نقول إحنا لا شك أنه لفرحه بالفتح أراد أن يعبر عن هذا فأحرم من نيسابور، ولكن عثمان لم يسلم له هذا المعنى لمخالفته لميقات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيؤخذ منه التزام علماء الأمة والتزام أفراد الأمة بما حدده
1: بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم،
0: بتمام المتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
0: كذلك من المواعظ حقيقة، وهذه مسألة عظيمة، فيما يتعلق بابن عمر لما طلب منه ابن عامر الدعاء وقال له لا تقبل، نسب القول للنبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال لا تقبل صلاة من غير طهور ولا صدقة من غلول وكنت على بصرة، وهذا هو الشاهد، الشاهد هو قوله ولا صدقة من غلول. هذه الموعظة الحقيقة لكل من يتقلد أمر من أمور المسلمين، عليه أن يعد نفسه لمثل هذه اللحظات. شنو هي اللحظات؟ يقول الدنيا يا شيخ عبد الرحمن نعمة المرضعة، ولكنها بئسة الفاطمة.
1: نعم.
0: نعمة المرضعة تو الرضيع في نقول احنا في حجر أمه من أسعد الناس ولا لا؟
1: صحيح.
0: رضيع ما فيش ما أسعد منه، يلعب فيه وغرش نبي، لكن لما يفطم يبقى يعني يومه بكاء. فالدنيا هي نعمة الفاطمة، يعني خير من نعمة المرضعة، خير من الرضيع اللي يرضى من أمه، هذا اللي يتولى أمر في في في في حال الولاية، متعة تامة وما والأمر مقضي كله،
1: منصب وجهه هو نعم
0: نعم نعم، مش أمر هو غر يعني شوفوا شنو رغباته بس. لكنها بئسة الفاطمة الدنيا بمناصبها، بئسة الفاطمة يعني الطفل لما طفتم أمه اللي أمس كانت تلعب فيه يبقى صراخ ليل ونهار لين يخل على الوقت الحال المعتاد. الدنيا هي أشد من هذا، ولذلك هي بئسة الفاطمة. لما يفطم وينزع منه المنصب وتنزع منه الولاية يبدأ أحيانا تحت أقدام الناس والعياذ بالله، فابتلاء عظيم. إلى جانب ما عده الله سبحانه وتعالى
1: من السؤال
0: الأخيرة. نعم. من السؤال إما أن يكون من الذين يظل لهم ذات حظ العرش، وإما أن يكون في حال صعبة. ولهذا القاضي عياض رحمه الله تعليقا على هذا الحديث الذي ذكره عبد الله بن عمر، مع أنه ذكره للرجل وهو مريض، قال هذا الحديث هو جاء على طريق الوعظ والتذكرة له لابن عامر، فإنه لما سأله أن يدعو له حذره من أشياء يدخل يعني مثلها الكثير، يدخل على الأمراء وهو كان أمير الرجل، وهذا هو الغلول. شنو الغلول؟ هو أخذ مال العام، الأخذ مال العام اللي في وقتهم هم يأخذ فرس يأخذ عقار يأخذ كذا، وطول الوقت هذا يأخذ سيارة يأخذ جهاز يأخذ عقار كله سواء، فإذا يكثر دخوله على الأمراء. قال فمنها أنه دم عنده الغلول، دم عنده عبد الله بن عمر دم الغلول لهذا الرجل وهو مريض، فلم يقل له، لكن لم يتهم عبد الله بن عامر لأنه صحابي جليل، هو لم يتهمه رأب الغلول، ولكن ذكرها على سبيل الموعظة،
1: فلم تذكير يعني من باب التذكير،
0: من التذكير، لم يقل له أنت قللت، وإنما هي ذكرت على سبيل الموعظة فقط. فهذا إذا نحن من الحقيقة من أعظم ما يستفاد منه أن الإنسان لا يغتر بما في هذه الدنيا.
1: طيب شيخنا، مما ذكرته من سيرة عثمان بن عفان رضي الله عنه أن أمه أروى أسلمت في يعني أسلمت وماتت على الإسلام والحمد لله. طيب هو عثمان نفسه متى أسلم وكيف كان إسلامه يعني؟
0: هو عثمان رضي الله عنه وارضاه ذكروا بأنه كان من أول من أسلم كذلك في الجيل الأول من الصحابة الذين أسلموا في مكة.
1: نعم.
0: في مكة، ولكن قال
1: من السابقين بالإسلام
0: يعني. من السابقين بالإسلام.
1: نعم.
0: رضي الله عنه مجمعين، ولكن قالوا من حظي بشرف إيمانه هو أبو بكر الصديق، كانت له علاقة طيبة بأبي بكر رضي الله عنه، فهو أخبر عن نفسه بأنه التقى مع أبي بكر الصديق وتحدث معه، فقال له أبو بكر وكان ناصحا رضي الله عنه أبو بكر الصديق، فقال له إنك لرجل حازم، يعني أنت رجل حازم ولبيب وعاقل، ما يخفى عليك الحق من الباطل. هذا أبو بكر يخاطب
1: في عثمان. نعم.
0: قال له هذه أوتان يعني التي تعبد من دون الله ما هي إلا حجارة صماء ولا تسمع ولا تبصر ولا هي تضر ولا تنفع. فطبعا لكن هذا ما ورثه الناس من أبائهم، لكن كذلك قال نعم عثمان وافقه، قال هي حجارة صماء لا تنفع ولا تضر لكن هذا الموجود. فقال أبو بكر رضي الله عنه هذا محمد بن عبد الله قد بعثه الله برسالته إلى جميع خلقه، فهل لك أن تأتيه وتسمع منه؟ يعني عرض لطيف مع بيان مع تسفيه ما كان عليه القوم.
1: نعم.
0: فهني في استعداد أصبح نفسي، فرضي بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم عثمان رضي الله عنه. قال وقدر الله سبحانه وتعالى، قال وإذا به مر النبي صلى الله عليه وسلم، يبدو أنهم هم جلوس، مر بهم النبي صلى الله عليه وسلم معه علي بن أبي طالب. قال فلما رآه بكر الصديق قام إليه ويبدو أنه أخبره، لأنه قال فساره، يعني المسارة معروفة، يعني ذكر له شيء أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان وقال يا عثمان أجب الله إلى جنته، أجب الله إلى جنته. فإني رسول الله إليك وإلى جميع خلقه، مع التمهيد الذي قدمه أبو بكر
1: في الأول، مدح فيه صفة الحزم والذكاء والفطنة، وبين له حال هذه الأوثان والأصنام.
0: نعم.
1: فعلا يعني كأنه يعني أفاق من صدم من أمر يعني. نعم. من نوم عميق يعني.
0: من نوم عميق. نعم. ولا يليق به.
1: نعم. صحيح.
0: يليق به. وهذا جزاك الله خير يا الشيخ عبد الرحمن، أنت أشرت إلى أسلوب الدعوة اللطيف.
1: نعم. إيه.
0: أول إنسان لما بيدعو الغير مذهبه يذكر له ما فيه من محاسن.
1: نعم.
0: حتى وإن كان عنده أخطاء ما جيش يعجل بالسب والشتم وأنت صفتك وأنت كذا كذا، لا، إن كان ليه محاسن، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تذكر له فتتهيأ النفس لقبول الحق مع ذكر ما في الباطل من معايب.
1: صحيح.
0: نعم. فقبل الرجل ونطق بالشهادتين وصار من خيرة الصحابة رضي الله عنهم كما سيأتي، وحاز هذا الفضل أبو بكر لأنه هو السبب الذي كان
1: سببا في إسلامه.
0: نعم. في إسلامه. نعم.
1: نعم. بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، نستكمل فيها الكلام عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما يكال بالكيل الأول. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا نتوجه بالشكر الجزيل لضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور النفاتي موسى، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء. والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: السؤال الثاني لمحمد، قال: عندنا بعض الناس إذا بنى منزلا جديدا وسكنه فإنه يأتي بالناس ويقرؤون سورة ياسين 41 مرة ويقولون يا لطيف 3 مرات. هذا الكلام يا محمد أنا عمري ما سمعت به، ولا أعتقد أن هذا يجوز أصلا. كونك أنت تسكن في بيت جديد وذبحت فرحا واستبشارا، لا أحد ينكر ذلك عليك، شو المشكلة؟ أنت تشكر الله سبحانه وتعالى، لا عندك اعتقاد بأن زي ما قال السؤال اللي بعدك أبو أحمد، لو ما ذبحتش مثلا مش حتستقيم أمورك في حوشك، هذه كلها من البدع تصير حينئذ. أما أنت سكنت في حوشك وجيت وعزمت ناس وكذا، لكن تقول لي نقرأ سورة ياسين ولابد 31 مرة 41 مرة بالضبط، هذا التقييد ليس له أصل في الشريعة. ونلقيناه
2: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: أكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: بينكم كتب الفقه، هل يذكر الفقهاء ذلك؟ هل ذكر العلماء استحباب قراءة واحد ياسين 41 مرة عند السكنة في بيت جديد؟ هذا كلام لا يقول أحد، وهذا أكثره راه للأسف نابع يعني إما من أقوال ضعيفة جدا، وإما ربما حتى للأسف ربما حتى من بعض الخرافات. أما إنسان سكن في حوش والله يقرأ القرآن وجي حد قرأ له قرآن ادعيه أعزم ناس وادعوا له أن ربي يبارك له في المنزل الجديد، لا أحد يمنع من ذلك. أما التقييد هذا هو عين البدع، لأن البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بها ما يقصد بالشرعي. وكلمة يا لطيف ثلاث مرات أنا ما لقيتها في كتب الفقه، لا ذكر، والله أعلم إحنا فهمنا قاصر، لكن فقهاؤنا ما ذكروا ذلك. ولهذا أنا وجهة نظري يا أخ محمد أترك هذه الأمور كلها، أنت سكنت في بيت جديد بتعزم أقاربك وناسك اعزمهم، بتذبح، المهم اعتقادك أنك تذبح لوجه الله سبحانه وتعالى لا خوفا من أمر يصيبك إذا لم تذبح ولا كذا، رد بالك، هذه هي عين البدع. أما نيس كنت في حوش جديد ذبحت شكرا لله على ما من الله بي علي، وعزمت جيراني وعزمت ناسي ودعوا لي وقالوا إن شاء الله محل بركة، هذا أمر مطلوب، هذا أمر إن شاء الله يؤجر عليه الإنسان، وكانوا ما ذبحش ما عليه شيء. ولهذا بيردنا إلى سؤال أبو أحمد، سؤال أبي أحمد، قالك بعض الناس لما يشري سيارة جديدة لو ما يذبح الشاه يقولك لا للسيارة حتدير حادث ولا بيسرقوها. ووصل الجهل ببعض الناس أن لابد يذبح الشاه وين؟ قدام القومة أمام الإطار عجلة السيارة. هذا راهو هذا أمر يعني خطير جدا، هذا عين البدعة، وللأسف هذا أمر يؤثر على عقيدة الإنسان، أن يعتقد الإنسان أن هذا الدم هو الذي سيقي السيارة من الحوادث ومن السرقات، هذا من رواسب الجاهلية، لأن الجاهلية كانوا يذبحون أمام الأصنام ويذبحون كذا، فاحذر مثل هذه الأمور.
2: الأخ يونس من مصراتة قال في غفلة من الناس عن أحكام البيع والشراء وكذا، قال نود توجيه نصيحة. سيدنا عمر رضي الله عنه كان يخرج من السوق من لا يفقه أحكام البيع والشراء، اللي يلقاه يبيع في وسط السوق وهو ما يعرفش أحكام البيع والشراء يلزه يطرده من السوق، ما يخليش يدخل للسوق، لأن الأصل في الأحكام الشرعية أنها واجبة على الكفاية. شو معناها؟ معناها يجب على الأمة أن يكونوا فيها فقهاء وعلماء يعلمون أحكام الشريعة، لكن ما يجبش على كل مسلم أن يعلم أحكام الشريعة كلها على التفصيل، لكن من تلبس بشيء وجب عليه أن يتعلمه عينا، يجب عليه هو عينا، مثلا أحكام الصلاة يجب عليه أن يتعلمها لأنها واجب عليه وجوب عيني، لما يبدأ يوصل النصاب يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة لأنه بيبدأ يعرف يعني باش يعرف ما يجب عليه وما لا يجب، لما بيجي رمضان يجب عليه أن يتعلم أحكام الصوم، اللي بيخش للسوق يجب عليه أن يتعلم أحكام البيع والشراء، اللي بيفتح محل صرافة يجب عليه أن يتعلم أحكام الصرف، وهكذا. فالإنسان ما يقصرش ويحتج والله يعني ما نعرفش وأنا كذا وكذا، وأغلب الناس يعني يسألوا بعد وقوع الأمر لما يديرها وبعدين يسأل. مفروض المسلم لا يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه قبل ما يبدأ، لو يعني هذا المسلم الصادق يجي يسأل قبل ما يبدأ، مش يديرها وبعدين يجي يقولك والله أنا يعني شن حكم كذا وكذا وكذا، تقول أدرتها يقولك إيه باش الفائدة جاي تسأل الآن. لذلك ينبغي أن يتعلم المرء أحكام البيع والشراء حتى لا يقع في المعاملات المحرمة، باش ما يوكلش صغارة الحرام، لأن لما توكل صغارك الرزق الحلال حتى ولو كان قليلا يبارك الله عز وجل فيه، تطرح البركة في أولادك وفي مالك وفي وقتك وفي كل شيء، لكن لما توكل صغارك الحرام تنزع البركة والعياذ بالله. إذن يا أخ يونس، وهذا بيان للناس جميعا، راوي اللي بيدخل في حاجة يجب عليه أن يتعلم حكم الله فيه حتى لا يخالف الحكم باش ما يقعش في الحرام.
3: نعم شيخنا، سؤال أخ عبد العزيز قبل الفاصل يسأل عن مال الزكاة، هل يجوز للمزكي أن يحفر بها بئرا أو نحو ذلك؟
4: والله مال الزكاة طبعا هي مصارف معينة، ما جيش يحط هذه حفر الأبار من الصدقات الجارية، من الصدقات الجارية العامة، ولهذا ما تكونش إلا في حالة واحدة ضيقة فقط، لو أنه هو فقير محتاج إلى حفر بئر في حوشة مثلا، محتاج وجي يستأذنه يقول له يا فلان أنت فقير، زي اللي تلقاه مثلا قاعد يبني في حوشة مش مكملة، في اللي بيتجوز ما جيش واحد يجيب له طول اسمنت ولا يجيب له حديد يحولها لعروض النقد، ما يحولهاش لعروض ولا سلعة إلا بمشورة الفقير، يقول أنت راو عندك قدانة أمانة 1000 2000 نجيبون لك فلوس، ولا نجيبون لك بهم قنطار حديد، ولا نجيبون لك بهم شمنت، ولا نجيبون لك بهم مقاول يبني لك. لما يعطيه الإذن يبدأ هو يتصرف بالنيابة عنه وكيل، لكن ما يجيبش هو يعني عليه مثلا 1000 جنيه نقد ونجيب بهم شمنت ولا بومشي، ما يصيرش. ومثل هالبئر تماما، إذا كان هو لشخص معين نجي نقول أنت يا فلان ما تقدرش، البئر لابد منه ولا ماجن ولا غيره، عندنا 1000 جنيه نجيبه لك من يبني لك، نوفر عليك فلوس وجهد، ما عندكش مرات من يجيب لك مرات أرملة ولا غيره. كان قال بهيبة، وكان فلوس لا يعني كان قال نبي فلوس أعطوه فلوس، لكن الأبار بصفة عامة كون يحفرها لقرية ولا غيره ما يصحش طبعا من الزكاة. نعم
5: شيخنا، هذه الأخت مروة تقول أنها عليها قضاء فوائد في من الصلاة الفريضة وكان تقضي يعني، والآن يعني تصلي في النافلة مع الفرض، فهل يجوز لها تقديم النافلة على الفرض مع العلم بأن عليها فوائد؟
6: نعم، هو الأمر هذا يرجع له إلى حكم ترك الصلاة، فمن يرى أن ترك الصلاة مطلقا كفر فإنه لا يرى أن الصلوات الفوائد التي لم يصليها في ذمته، فيرى أنه يقول أصلي وأكثر من نوافل وما عليك شيء. لكن من يرى، هو مذهب الجمهور ومذهب علمائنا، أن المسلم تارك الصلاة أن الصلوات التي لم يصليها هي في ذمته، يجب عليه أن يقضيها، هي من الفوائد. والأمر ما يتعلقش أحيانا يا شيخ ب يوم ويومين وسنة وسنتين، فأحيانا الأمر يتعلق بسنين، فنقول نعم هذه الصلوات كلها في ذمتك، ذمتك عامرة بها فهي واجبة، وتحكي عليها النوافل ولا الرواتب هذه مندوبة. وطبعا الأولى أو الأوجب أن يصلي الإنسان الصلوات الواجبة، زي اللي نسوين تو اللي يتركوا في دينهم مثلا وبعتاد الليل يخش عليهم رمضان الآخر في الصيام، وهم يصيموا في الأيام اللي هي مندوبة ويتركوا الفرض. فلهذا نقولوا أن هذه المرأة تقضي ما تستطيع، يعني أحيانا تقدر تصلي مع الفرض فرضين أو ثلاثة، هذا أفضل، لكن بالترتيب. علماؤنا يرون الوجوبة في الترتيب، ما تجيش تصلي الظهر مع 3 ظهرات ولا العصر مع 4 ولا المغرب مع 4 مغارب، لا، تصلي بالترتيب، صبح ظهر عصر المغرب عشية، أو ظهر عصر المغرب عشية صبح، وهكذا. والنوافل إن تأتي بها تأتي بالنوافل، لكن لا تهمل الفرائض، أنت بتصلي صلي الواجب عليك اللي في ذمتك وواجب تقضيه. نعم،
5: بارك الله فيك شيخنا.
7: الأخت ندى من طرابلس، القصة طويلة الحقيقة، قصص النزاعات والخلافات لا يقضي فيها القاضي ولا يفتي فيها المفتي إلا إذا سمع من الطرفين، لأن القضاء والفتوى لطرف واحد هذا يعني ليس يعني مكتملا، لا ينبغي، لأن ربما تسمع لهذا الخصم فيعني تعطيه فتوى، ثم يأتي الخصم الآخر بأوراق أخرى تنقض ما قاله الخصم الأول، فلذلك لا يفتي المفتي ولا يعني المحكم أو المحكم لا يتكلم في التحكيم، ولا القاضي كذلك، إلا إذا سمع من الطرفين وكل واحد منهم يأتي بالبينات اللي عنده والشهود وكذا، بعدين يعني تكتمل الصورة. أما واحد يتصل في برنامج ويقول كذا وكذا، لكن الذي فهمته أن هذا الابن يعني جاء ساكن مع أهله، في أهله ساكنين في الدور الأول وهو بعدهم، فهذا يعني القرائن توحي بأن هذه العمارة لأبوهم وليست له، لأبيه، فلذلك ما يستغلش الإنسان. دائما ننبه الناس اللي بنقزين في الحياش في قانون بقانون رقم 4، ولا واخدين أراضي من الناس يعني اغتصبوها ظلما وعدوانا، لا والله يعطتها لنا الدولة، هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. الغصب غصب، سواء من الأفراد ولا من الدولة، الدولة لا يحق لها أن تأخذ ملك الشخص بالسيف، لا يجوز لها ذلك إلا إذا كان جاء تعارض مع مصلحة عامة، طريق ولا كذا، واحتاج إليه جدا، ويخلصوه بثمن المثل، يدفعوا له ما يظلموش، يعطوه ثمن المثل باش يمشي ينتقل به لمكان يعني مثل المكان هذا، يأخذ ثمن كامل، مش ثمن الأرض بس، ثمن الأرض، ثمن البناء كله يعطوه له، هذا إذا احتاج إليه. أما إذا كان يعني لم يحتج إليه ما يجوزش والله يقول أنا الدولة قبل في النظام الظالم السابق قالت البيت اللي ساكنه اللي نقص في حوش يأخذه وعطته للدولة، حرام، هذا ما يصحش، لا يجوز لك أن تبقى فيه. ولا الأراضي هذه متاع الاكتفاء الذاتي، المشاريع ناس مالكينها ومعروفين، تمشي الدولة تفكها منهم وتعطيها لغيرهم، يقول والله يعني هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. وتذكر أن كل شبر من هذه الأرض سيجعل طوقا في عنقك يوم القيامة، عندها لا تنفعك حكومة ولا ينفعك من أعطاك هذا بهذا القانون. الإنسان لا يستغل القانون للوصول إلى ما لا يحل له شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحق أخيه. مرات واحد حجة يعني لسانه فالح، وهذاك صاحب الحق ما يعرفش يعبر على حقه، فربما لما نسمع من البينات نعتقد أن هذا صاحب الحق، فأقضي له بحق أخيه. فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. لذلك العلماء يقولوا حكم الحاكم لا يحلل الحرام، القاضي لما يقضي لك حرام مش كان يعني حرام بدي حلال لما قضى لك به، كان تعرف أنت بينك وبين ربي. فلذلك إذا كان هو عارف بأن عارف هي الزوجة بأن هذه العمارة ليست لزوجها، غير مسجلينها في القانون هيك لغرض معين، فلا يجوز لها أن تستولي عليها.
8: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
9: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
10: 90 466 56 81. ويمكنك أيضا متابعتنا على القناة وعلى الفيسبوك وعلى وسائل التواصل الاجتماعي المعلومة لديكم. نبدأ بالإجابة على الأسئلة التي وردت إلى البرنامج. السؤال الأول يقول السائل فيه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجب إخراج الزكاة على الذهب المستعمل للزينة أو لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نجيب عن السؤال بأن هذا السائل يسأل عن، أو السائلة تسأل عن، حكم زكاة الحلي اللي هو الذهب أو الحلي الذي تستعمله المرأة للزينة، هل تجب عليها زكاته كل عام بحيث أن تزكيه؟ العلماء وجمهور الفقهاء على أنه لا زكاة على المرأة في الحلي التي تلبسه، وذلك لأن الحلي هذا لم يعد للنماء، وإنما تستعمله المرأة فقط استعمال شخصي، فهو إذن المقصود منه الزينة، فأشبه القنية، كأنك أنت اقتنيت حاجة، واللي يقتني حاجة ويأخذ على جهة القنية والاقتناء هذا لا تجب عليه زكاته، ما تجبش عليه أن يزكيه لأنه ليس معد للنماء. الأموال التي تجب الزكاة فيها من خصائصها أن تكون معدة للنماء. ولذلك العلماء ماذا قالوا؟ قالوا الحلي المستعمل ليس مقصودا به النماء والتجارة، فأشبه ما اتخذ للقنية. ولذلك الأحاديث التي وردت في وجوب زكاة الحلي يقول عنها الإمام الترمذي وغيره لم يصح في الباب منها شيء، لم يصح في إيجاب الزكاة في الحلي من هذه الأحاديث شيء، لأن طريقها الذي وصل إلينا ضعيف، يعني الأسانيد التي وردت بإيجاب الزكاة في الحلي المستعمل أحاديث ضعيفة، فلذلك قالوا لا تجب الزكاة في الحلي المستعمل. وكذلك السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تلي بنات أخيها وكان لهن الحلي ولم تكن تخرج عن هذا الحلي الزكاة. السيدة عائشة يعني أم المؤمنين لم تكن تخرج الزكاة عن المال الحلي المستعمل. ولذلك قالوا متى تجب الزكاة في الحلي؟ قالوا إذا تهشم، إذا انكسر، يعني زي ما نقول إحنا خناق والله حديدة والله خاتم والانكسر، ولم تنوي المرأة بإصلاحه، خلاص قلت لك لا خليه مدام انكسر خلاص يقعد معاش في اللابسة تاني. لا، هنا نقول تجب فيه الزكاة لأنه لم يقصد به الاستعمال الآن هنا التزين، لأن مكسور معاش ينتفع به إلا بإصلاحه، وهي لم تنوي إصلاحه. في الحالة هذه نقول تجب عليها زكاته لأنه لم يعد يعني للاستعمال.

0: يجب زكاته لأنه غير مستعمل، هذا مخزن. نعم الذهب هذا والفضة مستودع للقيمة، يعني يدخر بها الأثمان. وكثير من الناس اليوم شنو يدير لما يجتمع عنده مال كثير، يمشي يشري به ذهب ويخزن ذهب، يقول لك الذهب والله أقل شيء قيمته فيه، ما عادش تخاف منه. يعني الهبوط فيه والصعود يعني ليس كثيرا، فلذلك الناس يتخذ مثل هذا الأسلوب حفاظا على القيمة المالية في الذهب والفضة. هذا أو كذلك إذا كان الإنسان أعد هذا الحلي لمن سيوجد، قال لك والله خليه لي إن شاء الله للصغار بعدين نخليه نخزن، هذا تجب زكاته لأن هذا غير مستعمل. إحنا نتكلم على الحلي الذي تستعمله المرأة، مرات تجيب يعني لو في مناسبة تلبسه، مرات ما تجيش حتى مناسبة خلال العام ما فيش بأس، لكن هي ناوية به الاستعمال، أن هي لو في مناسبة أراه بتلبسه، يبقى هنا خلاص لا تجب عليها زكاته. واحد بيزكي عليه والله ما ناش مقالي، لا من باب التطوع النافلة، من باب شدة الحاجة الناس اليوم، قلة الزكاة الناس معاش يطلعوا في الزكوات، قالك لا خليني بنطلع ما فيش بس، احنا مش حنمنعه، لكن نقول الحكم الشرعي أن الحلي الذهب والفضة الذي يستعمله المرأة أو الفضة الجائز بالنسبة للرجل هذا لا زكاة فيه، والله تعالى أعلى وأعلم، لأنه ما لم يعد للنماء ولم يقصد به التجارة، لكن لو نوى به التجارة يبقى يتجب زكاته، والله تعالى أعلى وأعلم. السؤال الثاني تقول أو يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل قطرة الأذن مضاد حيوي تبطل الصيام مع العلم أنها ثلاث مرات، يعني تؤخذ ثلاث مرات في اليوم، معناها أنه لابد أن تأخذها حتى في النهار، ولو يعني واحدة من الثلاثة هذين بتجي في النهار، فهل هذه القطرة التي تضعها المرأة أو الرجل يضعها في الأذن هل تؤدي إلى فطره؟ نقول والله المنافذ هذه سواء الفم والأنف والأذن هذه وحتى العين يعني زي ما نقول إحنا مفتوحة على بعضها وممكن يصل منها شيء إلى الحلق، لكن يعني تفعله المرأة للعلاج ما فيش بس، تفعله المرأة للعلاج، ولو وصل من هذه القطرة شيء إلى الحلق تعيد هذا اليوم إن شاء الله هو هذا، لكن الأصل أنه نادرا ما تصل القطرة إلى الحلق إذا أخذتها أو أخذها الرجل من أذنه، والله أعلم. طيب معنا أبو أحمد من مصراتة، تفضل أخي أبو أحمد.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا شيخ ما حكم في الكلام اللي بنقول لك تول هذا؟
0: تفضل.
1: بالله عليك احنا من عبد مصر ما تخشش مصر اللي تدفع 2000 دينار.
0: نعم.
1: لما عبد تونس هنا ما يخليكش تدخل، يخلي لك مشاكل الشرطه، تخلي لك مشاكل باش ياخذوا منك فلوس. احنا هنا ليبيا كل من هب ودب يخش. زيد على ذلك عطينا مضي كي تونس كمصر عطينا مضي. وإحنا يدولنا اللي حمول في الضي اللي قاعدين دبشنا خرب والدنيا فزت، لم تأ حكومة لم تستقبل بالشيء هذا، الحكومة اللي قاعدة هذي حكومة الضيب هذي لم تستمر. حاضر نكلم فيك من 17 فبراير.
0: حاضر حاضر نكلم
1: نقول 17 فبراير مرة أخرى لتجديد الوضع، لأن خلاص البلاد زهقت راهي.
0: نعم حاضر أجيبك إن شاء الله. طيب عندنا أيضا سائل يسأل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السائلة تقول: نبي نستفتي في موضوع حشوات الشعر توضع في تسريحات أوقات المناسبات، تسريحات الشعر يعني يبدو هكذا، وهي شبكة مصنوعة من مادة البلاستيك يلف بها الشعر أو تضاف بين الشعر، هل يعتبر هذا وصل أم لا؟ اللي فهمت أنا أن

0: هذه الشبكة اللي سمتها الأخت شبكة مصنوعة من مادة بلاستيك، إذا كان هذه المرة تتخذها لا من أجل يعني الوصل وإظهار أنها ذات شعر طويل وأن هي بتخدع بها أو تغش بها، ما دام لا تغش بها ولا تخدع بها وليست يعني عزبا وإنما هي ذات زوج، فكل هذا مما يجعل هذا الأمر جائز ممكن تستعمله المرأة لا بأس به إذا لم يتخذ للغش أو لغش الأزواج أو الخطاب الذين يتقدمون إليها. فهذا على أن يعني الشعر من العورة، فلا يجوز للخاطبة أن تري شعرها لخطيبها إلا بعد الزواج بعد العقد، هذا لا بأس به بعد ذلك. فإذا نقول أن اتخاذ مثل هذه الشبكة اللي قال توضع فيها هذه التسريحات الشعر إذا كان في مناسبات بين النساء لا أظن أن بها باسا، على الخلاف في كون هل هذا من الوصل أم لا. ولذا قلنا احنا الوصل هو إذا كانت المرأة غير ذات زوج أو كانت تستعمله لزوجها مثلا، يعني مما هذا جائز إن شاء الله تعالى، لكن إذا كانت يعني تغش به أو نحو ذلك فهذا مما لا يجوز، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب معنا الأخ سليم المصراتة.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياك الله شيخنا الفاضل عشراف وجزاك الله كل خير.
0: اللهم أجمعين يا رب.
1: حفظك الله ورعاك.
0: وإياكم.
1: عندي بعض الأسئلة القصيرة لو سمحت يا شيخ عشراف.
0: هاي بسم الله.
2: بسم الله.
1: السؤال الأول آية في سورة الفاتحة، قال الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، صدق الله العظيم.
0: نعم.
1: وماذا عن الصراطين، صراط الضالين، وما الفرق بينهما؟
0: نعم.
1: السؤال الثاني، هل صحيح أن لعن المؤمن كقتله ومن لعن مسلم رجع ورد عليه إن كان ظالما، وعلى الإنسان المسلم أن يحفظ لسانه، ومسألة اللعن مسألة خطيرة، وعلى الإنسان المسلم أن يتجنب اللعن؟ تقول توضيح منك يا شيخ عصام.
0: حاضر إن شاء الله.
1: السؤال الثالث، المؤجر أعطى شيكات المؤجر منه ولم يسحب هذه الشيكات من المصرف، المال بلغ النصاب والحول.
0: المستأجر أنت قصدك؟ المستأجر.
1: نعم المستأجر. أيوه.
0: إيه عليه أموال للمالك مفروض يدفعها.
1: المالك. وهو شيكاته ما سحبهاش. المال ما زال في حساب المستأجر. على من الزكاة يا شيخ عصام؟
0: إن شاء الله.
1: السؤال الرابع يقول مفاتيح الغيب خمسة، وعلم الغيب لا يعلمه إلا الله، إن الله عليم خبير.
0: نعم.
1: وعالم بهذه الأمور. ممكن توضيح منك يا شيخ الخمسة
0: إن شاء الله بإذن الله.
1: بارك طيب. الله فيك ورحمة
0: الله فيك. بارك الله. الأخ يونس. طيب شكرا. الأخ يونس من
3: السلام عليكم دكتور عصام.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: عزك الله وتحية ليك. طيب
0: أهلا وسهلا بكم.
3: نسأل الله الصحة والعافية طول عمرنا لنا ولكم إن شاء الله، وإن شاء الله بالخير والنصر على أخوتنا في غزة.
0: آمين يا رب العالمين.
3: والله يا شيخنا هو بقدر ما فيها، إحنا المفروض ما نتكلموش قدامكم، لكن الحقيقة نبوا نستفيدوا من هالبرامج الأكثر من رائعة اللي ربي أعطاها لنا في هالمنحة الطيبة، بغض النظر تو الأسئلة هذه السياسية وكان يفكونا منها، لأن علمانا والله منقصين في كل شارد والدة بالذات الدعاء المفضل. إحنا قاعدين مزلسنا كل سيء نميمة وقطيعة ولا خدمة ولا قدمة إلا الصراخ وعدم الاحترام للقانون وغير بلين. ربي إن شاء الله منين بيفرج علينا إحنا. يكفي هذه مهزلة كأس العالم، وشوفوا الشيش الميديا، وشوفوا أنا مش عارف وين أولاء الأمور من هاللبنان هالتعصب والحقد، ما عطوناش منا ربعة للخروج لإقرار الدستور والقانون والقضاء. إن شاء الله ربي يصلح الحال.
0: آمين آمين. طيب
3: وسمحنا بالله، بارك الله فيكم
0: إن شاء الله جميعا يا سيد. إذن طيب معانا الأخ بشير من جداب. يا تفضل أخي بشير. طيب عاود الاتصال بينا يا أخ بشير، انقطع الاتصال معذرة. طيب عندنا سؤال من الأسئلة اللي ورد البرنامج أيضا، يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نسأل عن حكم شراء الذهب عن طريق الخدمات المصرفية، هل هي حرام أم لا؟ الذهب وردت في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لابد فيه عند البيع من التقابض. طيب، قبل الكلام عن هذا الموضوع نرجع للأخ بشير، عاد اتصال بنا. تفضل أخي بشير.
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: معاذ الشيخ، شو حالك؟
0: الله يبارك فيك
2: يا شيخ. الله يبارك فيك، أنت عمرك ما قصرت. ممكن تزيد تكلم على المتقاعدين واليتامى القزازين يا راجل. 900 جنيه والله ما يدين الحاجة، أقسم بالله العظيم يا راجل.
0: طيب حاضر.
2: هم وطن ليبي أبنى على جد درجة 13 وعنده أسرة بعد أحيان، والله والله ما بس بلي عشاء يا راجل. في ليبي باكلوا
0: ضد الغاز.
2: معقول يا راجل؟ أقسم بالله العظيم يا راجل.
0: حاضر
2: حاضر. درجة 13 وقعدت في جيش 20 سنة وحرب الشهادة 14 شهر، في النهاية اختمت على 900 جنيه.
0: للأسف.
2: والله ما بكسروه على الله، لا والله غيري.
0: أنا أسأل الله أن يفرج. إن شاء الله. حاضر، نتكلم عن هذا بإذن الله. طيب، إذا الأخ هذا يسأل عن حكم شراء الذهب عن طريق الخدمات المصرفية. قلنا أن الذهب ورد في الشرع في الأحاديث النبوية أن الذهب بالذهب، مثلا بمثل، ويدا بيد، سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، والفضة بالفضة كذلك. إذا هناك خصوصية للنقود أو للذهب والفضة في بيعها بعضها ببعض، ما نتكلموش عليه شراء السلع بها والأمتعة. هذاك عادي يتأجل الذهب والله يتأجل الفضة والله النقود، ما فيش بس لما نبيع بها أمتعة، نشري بها ملابس، نشري بها مواد غذائية، نشري بها أي شيء آخر، سيارة، أمتى ما تأخر المبلغ المالي ما فيش بس. لكن لما يباع الذهب بالدنانير أو الذهب بالفضة أو الفضة بالدنانير، أراه هذه لابد فيها من التقابض في مجلس العقد. أراه لما العقد يتم بالإيجاب والقبول، أبيعك هذا الذهب بهذه ب5000 دينار، أبيعك هالخناق هذا ب6000 دينار، وهكذا. إذن هذا لابد فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يدا بيد، يدا بيد. إذا كان جنس واحد لابد فيه من التماثل والتقابض في مجلس العقد. إذا كان الصنف واحد، ذهب بذهب والله فضة بفضة، لابد فيه من التناجز والتماثل. وزي بعضها لازم يبدأ الذهب اللي هنا زي الذهب اللي هنا، والفضة اللي هنا زي الفضة اللي هنا. لكن بنبيع ذهب بفضة والله فضة بذهب، لا، ما فيش تماثل هنا. ما عادش بنقول الجرام بالذهب ينباع بجرام بالفضة، فرق واجد. لا، إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد لابد أن يكون يد بيد. طيب، الأخ إدريس من مصرات أيضا.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: الله ينورك يا شيخ، وينور إذاعتنا المباركة،
0: وينوركم بطاعته،
4: الله ينور شيوخنا، يزيدهم النور، وهذه الإذاعة المباركة اللي ما لينا شكوى،
0: بارك الله،
4: ولينا سؤال والاتجاه إلى هذه الإذاعة المبقرة لشيوخنا وعدمانا. الله يبارك فيكم
0: في هذا الحق، الله يعزك ويحفظك،
4: الله ينصركم ويثبتكم وينصر أخوتنا في غزة يا ربي. اللهم انصر أخوتنا في غزة، واهلك الصهاينة، واهلك الترم، ومن نصرهم ومن أيدهم، واحفظنا الله من هذه البعثة المشؤومة التي شقت بلادنا وشقت شعبنا. اللهم احفظنا شرهم، اللهم احفظنا شرهم يا رب العالمين.
0: تفضل الشيخ ادريس. هاي
4: يا شيخ، والله نبي ندوي لك انا توا، نحن توا الشيء اللي يحدث لنا والله ما عاش عرفنا كيف القصه هذه بالله. توا الناس او واحد منهم المرتب ما فيش، الضي ينقطع توا، انقطع علينا 5 ساعات توا، انا نكلم فيكم من مصراته، والله من مصراته،
0: لا حول ولا قوه الا بالله،
4: توا 5 ساعات انقطع علينا توا في منطقتنا. لا يتوى في ناس مرضى وناس أطفال صغيرين وناس في حالة يعلم بها ربي، النافتة والبنزينة حتى هي بالطوابير، سبحان الله، يعني شيء كيف البلاد هذه كيف وين ماشية، الناس يستغيثوا، والمستشفيات توا يعني ياه، وتوا الراجل اللي شكا بالله الممرض هذا مريضة تجي في حالة وضع، تبعد مطوها على السرير يقولوا لها ما عندناش سرير ليك، حشانة ما نتكلمش على الدكاترة اللي بارك الله فيهم، والله في دكاترة عندهم نظرية وعندهم رحمة وعندهم شفقة، لكن الناس اللي عندهم قلب القلب اللي ما عندهمش رحمة ولا عندهم شفقة يشكو منها في اللي تجي من مرأة في حالة وضع بالله تبعد يقولوا لنا عندنا سرية في اللي تقريبا توفت حتى الوفاة.
0: لا حول ولا
4: قوة إلا بالله. سبحان الله.
0: طيب حاضر حاضر حاضر حاضر
4: حاضر شوية شيخ النبي ساعدني شوي بالله
0: يعني. بس بسرعة بس غير اتصالات للأسف انقطع الصوت.
4: كل جمعة نوقف يا شيخنا كل جمعة نوقف.
0: إن شاء الله كل ميزان حسناتك يا أخونا إدريس.
4: والله ندعو توا يقول لك ما عدي أشكي أطلع ونحن كل جمعة واقفين وكل جمعة
0: بارك نوقف. الله فيك.
4: نتكلم وندعو ما ننسكتين.
0: بارك الله فيك.
4: يقول له أدواه ونحن ندعو وما درناش حل وين نتجهوا لشيوخنا وللصادق
0: الغريان
4: يعني ما أنا باش يسمعونا المسؤولين يا ناس.
0: حاضر أخوي إدريس في اتصالات يا أخوي إدريس والله كثيرة الحقيقة لكن سوك حنتكلم على المواضيع هذه إن شاء الله. طيب الأخ علي من مسرات تفضل أخي علي.
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: شحالك يا شيخ عصام؟
0: الله يبارك فيك ويحفظكم.
5: ربي يمتعك بالصحة والعافية.
0: آمين وإياكم يا سيدي.
5: يا شيخ عصام الواحد تطوع بيوم يشيل مسرة تحلية للمياه
0: هذه. تطوع؟
5: مسرة تحلية بتاعت المياه.
0: والله ما فهمتك.
5: تطوع بيوم على حسابها يعني. يعني
0: تزرع فيها على حسابها. دار مكينة التحلية تطوع بها.
5: عادة المقطع مجال تكريس التحلية اللي يبيعه في المياه يعني.
0: ايه تحلية المياه تمام تمام ايه.
5: تطوع بيوم من صدقة.
0: تمام تمام واضح.
5: لكن السؤال وين خذين منا العائلة متاعها في اليوم. جاف اروح منا.
0: خدي منه
5: هل زايد هذا كيف خدي منه؟ خدي المثل كل يوم خدي اللي تصور فيها صدقة يعني خدي منها
0: الحوشة. إيه عادي ما في أش بس تمام إن شاء الله حاضر تو نجاوبك بإذن الله. إيه يعني استعمل هذا المياه للشخص يروح به الحوش ما في أش بس إن شاء الله. طيب قلنا إذن شراء الذهب والفضة بالخدمات المصرفية بالتحويل بالبطاقة بكذا لابد أن يكون هناك تناجز في القبض. كيف هنا القبض مرات ما فيش قبض حسي في قبض حكمي يعني تقديرا أنه قبض. كيف تقديرا قبض معناه أنه دخل في حسابه معاش يمكن أن يسترجح للزبون لما حطن في حساب صاحب المحل متاع الذهب وهو صاحب المحل أعطاه الذهب فيدا وهداك حول له على طول المبلغ دخل في حساب صاحب المحل فهنا نقوله خلاص حصل التقابض والتناجز يبقى ما فيش شي مشكلة إن شاء الله جائز. لكن إذا حصل تأخير أما إحنا نتكلم تو بالشيكات الشيك لما أنت بتجيب بتوقع على شيك وبتشري به أخناق ولا بتشري به حديدة ولا أساور ولا أي شيء مهم ذهب أراه بتحتاج أنك أنت بتمشي للمصرف تتفق في الأول بتدير عقد مع صاحب المحل مش معقول بتدرج اسمه في الشيك دون أن تتفق معه على شراء يعني ذهب والله حديدة والله خناق لا بتدير معه اتفاق بيع هذا عقد بيع وبعدين بتمشي بتدير لشيك في المصرف هنا بيقع تأخير في بيع الذهب ما فيش تقابض وما فيش تناجز فإذا هذا لا يجوز. لكن إذا كان زي ما قلنا إذا كان بالتحويل أو مباشر هكذا أو بالبطاقة أو عند كذا مباشرة تمشي لحساب صاحب المحل فهذا جائز ولا حرج فيه إن شاء الله لأن هذا من القبض الحكمي وهو كالقبض الحسي إن شاء الله تعالى والله تعالى أعلى وأعلم. طيب عندنا سؤال الأخ أبو أحمد يقول ما حكم يعني الضرائب التي تؤخذ من الناس الذين يدخلون إلى مصر عن طريق الحدود البرية والله إلى تونس أو إلى مصر وإحنا بلادنا مفتوحة واللي يجي يخش ويطلع ولا يأخذ منا ولا شيء فقال هذا كيف هذا وين العدالة وين إحنا ليبيا المفروض تتعامل بالمثل مع هؤلاء الناس احنا بلادنا مفتوحة واللي يخش كل من هب ودب ولا يأخذ منا شيء وكذا احنا بنقول ان هذا الامر حقيقة ينبغي ان تكون الدولة هي المسؤولة عن مثل هذا ان هي تمنع من مثل هذا وان تتفق مع الدولة المجاورة عن أن يعني من يدخل إلى تونس أو إلى مصر لا يؤخذ منه مثل هذه الأثاوات أو الضرائب هذه، فهذه مما تجحف بالناس وفيه من الظلم ما فيها. أما إحنا نقعد نفرض على الناس وهم ما يفرضوش عليه المعاملة مثل هذا قانون يعني في الدول سائد في جميع الدول العالم. نعم. طيب معنا الأخت زينب، تفضل يا أخت زينب.
6: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
6: بدي فتوى يا شيخ لعمي يسب ويشتم ويضرب في بنته ومرته.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب فإذا قلنا بأن الأتوات هذه أو الضرائب ينبغي أن تتدخل فيها الحكومات وأن هي تسعى، ولكن نحن والحال كما ترى من هذا الانقسام وكل واحد ماشي عليه حالة والدولة متروكة للفساد والمفسدين للأسف والله، يعني أصبح الحديث غير كلام زايد لما نتكلم ونقول أن هذه من الأمور التي ينبغي أن تأخذ الدولة فيها يعني سياق المعاملة بالمثل مع الدول الأخرى، وينبغي هذا. لكن وين الكلام هذا؟ ممكن فعله، ممكن هو في الحقيقة، لكن ترى أن الدولة مشغولة بأمور أتفه من هذا للأسف. وإحنا بننبه ونقوله أن الدولة ينبغي أن تكون هي راهي مسؤولة عن كل ما يقع في هذه البلاد، والله وهي مسؤولية عظيمة لا يقوى على حملها يعني إلا الناس الصالحون وأهل الله. لكن ما نراه للأسف هذا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا، ويأتي مزيد الكلام عن هذا الموضوع في بعض الأسئلة التي سترد تباعا. الأخ سليم يسأل عن في سورة الفاتحة، هنا قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم هذا هو الصراط يعني الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى بطلب الهداية إليه، لأن الطريق المستقيم يهدي إلى الجنة، وهو طريق الله وطريق الكتاب والسنة، هذا هو الطريق المستقيم. النبي صلى الله عليه وسلم رسم خطا مستقيما هكذا، ثم رسم من على جوانبه خطوطا أخرى، ثم قرأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم. السبل هي الطرق التي بجانب هذا الطريق المستقيم، ومن هذه الطرق طريق اليهود والنصارى أو المغضوب عليهم والضالين، وهم كما قال معظم المفسرين أن المغضوب عليهم هم اليهود وأن الضالين هم النصارى، لأنهم ضلوا بتحريف كتابهم واتبعوا سبيل الشيطان. فلذلك هذا هو المراد، اهدينا الصراط المستقيم، وصراط الله سبحانه وتعالى طريق الكتاب والسنة ففيهما الصراط المستقيم، وأما غير المغضوب عليهم، غير الطريق المغضوب عليهم لأنه طريق ضلال وطريق يعني غير طريق الله سبحانه وتعالى. أيضا بالنسبة للعن المسلم لغيره من المسلمين، هذا طبعا من أشد الأمور على المسلم، من أشد الأمور على المسلم خطورة، لأن لعن المسلم كما ورد في الحديث أن الإنسان إذا لعن مسلما فإما أن تصيب هذا المسلم ملعون يعني يستحق اللعنة، وإما أنها ترد على صاحبها، زي الكفر والعياذ بالله، من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فقد باء بهذا الكفر أحدهما، إما أن يكون فعلا كافرا وإما أن لا يكون كافرا، فترجع على من رماه بالكفر والعياذ بالله. والمسلم يجب عليه أن يحذر تمام الحذر من الوقوع أو الخوف الوقوع في مثل هذه المهالك، لأن الإنسان إذا وقع في مثل هذه الأشياء فقد وقع في الهلاك المبين والخسران العظيم والعياذ بالله. فالإنسان يحذر على نفسه أنه لا يلعن. بعضهم أهل العلم قالوا حتى الكافر، بعضهم الكافر الذي يرجى إسلامه قالوا لا يعلم هل يسلم أو لا يسلم، فممكن أن يسلم وأنت تلعنه قبل أن يسلم، لعنته أنت في الأول ولكنه أسلم الآن، كيف تدير تو وقع منك اللعن له؟ ولذلك الإنسان يعني هذه الأمور يعني يتجنبها الإنسان يعني وهو أسلم لدينه وعرضه، والله أعلم. بالنسبة للمال الذي ما زال في حساب المستأجر ما دام هو لم يدفعه للمؤجر فإن زكاته عليه حتى يدفعه إلى المؤجر، ما دام لم يقبضه المؤجر يبقى وإن كان مستحقا، لأن المال بيدك أنت، أنت الذي بيدك أن تنميه، فزكاته عليك إلى أن يقبضه المؤجر. أيضا بالنسبة لمفاتيح الغيب، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. مفاتيح الغيب هذه أمور اختص الله سبحانه وتعالى بها عن بقية عباده، وهي يعني لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وكذلك ادعاء الغيب هذا أمر يعني لا يكون إلا عن طريق الله سبحانه وتعالى، بإعلام الله سبحانه وتعالى رسله بأن شيئا ما سيقع، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بأنه قال زويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وإن هذا الدين سيبلغ منها ما زوي لي منها، الدين هذا سيبلغ ما زوي للنبي صلى الله عليه وسلم من هذه الدنيا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر صحابته في ذلك العصر أن الدين سيبلغ إلى أقصى الشمال وإلى أقصى الجنوب وإلى أقصى ما زوي له من هذه الأرض، وهذا من إعلام الله سبحانه وتعالى لرسوله بالغيب، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر يعني بالنسبة لهذه الأمور لا يعلمها إلا بإطلاع الله سبحانه وتعالى له بهذا الغيب، إلا من ارتضى من رسول. فلذلك إطلاع الله الغيب رسله على هذا الغيب من الأمور الجائزة ولا إشكال فيها. وأما المفاتيح الغيب هذه وردت ولا تدري نفس بأي أرض تموت، وقبلها هنا الغيبيات الأربعة، وما تدري ماذا تكسب، ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه الغيبيات يعني مما اختص الله سبحانه وتعالى بها، لكن يمكن أن يطلع الله سبحانه وتعالى رسله على مثل هذه الغيبيات، والله تعالى أعلى وأعلم. الأخ يونس مصراة أيضا تكلم على بعض، قال لنا في أمور سياسية، طبعا كلام أهل العلم على الأمور السياسية والمشايخ لما يتكلموا على مثل هذه الأشياء ليس دخولا في السياسة، إنما هو من باب بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بالسياسة، كما نتكلم عن بعض بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بالاقتصاد والمتعلقة بالطب والمتعلقة بأي شأن من شؤون الناس في حياتهم، لأن الدين هذا لا يخلو من أي مسألة من مسائل التي تقع في هذا الكون لا تخلو من حكم شرعي. فلذلك بعض الناس يلتبس عليهم أن المفتي لما يتكلم عن حكم الشرع في بعض المسائل المتعلقة بالسياسة يقول لك الشيخ تدخل في السياسة، الشيخ يفتي بكذا وكذا في الأمور السياسية. لا، هذا خطأ وهذا تدليس وكذب. الشيخ يتكلم عن بيان الحق في أمور تتعلق بالسياسة، تتعلق بالاقتصاد، تتعلق بالطب، تتعلق بأي شأن من شؤون الحياة. لكن احنا عمرنا ما قلنا احنا سياسيين، والله بنتكلموا في السياسة، والله احنا مختصين في السياسة، أبدا. نقولوا هذا الشيء الحق فيه كذا بحسب الميزان الشرع الكتاب والسنة، وغير هذا لا. كذلك الأمور الطبية، فنقول لأهل الطب والسياسة والاقتصاد وغيرها من الأمور احكونا كيف الأمر كيف يصير وكيف كذا، وإحنا نقول لكم على الحكم الشرع، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. عندنا الأخ جمال من طرابلس، تفضل أخي جمال.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
7: بارك الله فيك يا شيخ.
0: آمين وإياكم.
7: بارك الله فيكم. معليش يا شيخ، الناس تتحمل معاش نحو 700 يعني، ولو مرت مدرسة الناس برضو الناس تعبين معاش نحو 700 عام كذا في مصر اللي غلي كل شيء على ساحة.
0: صحيح.
7: حاضر
0: حنتكلموا على موضوع زي هذا، وهذا في غاية الأهمية إن شاء الله بإذن الله، نسأل الله أن يوفقنا. وهذا سؤال الأخ بشير من إجداب يسألنا ويريد كلمة نوجهها إلى الجهات المسؤولة والحكومة بالوجه الأخص، أن تنظر في حال الذين يتقاضون معاشات الضمان. معاشات الضمان للأسف ما زالت يعني لا تلبي أبسط الحاجيات التي يحتاجها اللي ياخذ في معاش الضمان للأسف. طيب معنا الأخ مصباح من جميل، تفضل أخي مصباح. أسمعني من الهاتف للأسف بالله، يا ريت.
8: بالهاتف نتكلم
0: الهاتف. طيب هاي تفضل سؤالك. هاي
8: والله انا عندي عمليه من غير عمليه تاع مسالك، ومرات ما نمشيش للجامعة، هل يحق لي اني نصلي في الحوض؟
0: نعم. ما تسمع شنو ليش شنو اللي يمنعك من الذهاب؟
8: والله يا المقصد انت معي بول شوي حساس،
0: اخاف انت يسقط منك بول والله كذا في المسجد.
8: اي مرات في المسجد مرات.
0: حاضر حاضر نجاوبك ان شاء الله
8: يرحم والديك.
0: حاضر باذن الله. قلنا بان الحكومه والله عليها واجب النظر في حال ضعاف الحال والمرتبات الضعيفه والهزيله التي لا تلبي، والله لا تلبي، حتى مش عارف كيف الإنسان يعيش اليوم بمرتب 900 دينار والله 700 دينار زي ما قال أخونا جمال والله غيره من الإخوة. وين الدولة؟ وين الحكومة؟ لماذا لا تنظر إلى هؤلاء؟ بينما من فيه مصلحة يجوا لي شرائح معينة في المجتمع. خلينا احنا بنتكلم اليوم رانا ما والله ما داسين حاجة، لأن احنا راه نعاني من إيقاع الظلم على شرائح من الناس والله لا يلتفت إليها أحد. ليش؟ لأن ما فيهاش مصلحة، أدت العمل اللي عليها خلاص اللي أدت وتغيرت لي قعدت تقبض في معاش الضمان خلاص خلوه زي ما هو 500-400 زمان كان مرتبات في 400 زادوها 500-700-900 شن تسوى 900 دينار؟ لا تساوي شيء. هل هذا جزاء من قضى عمره وحياته في العمل في ظل الحكومة وفي ظل الدولة بعدين أنين كفي بهذا؟ الحياة تغيرت مع زمان 900 والله كانت تكفي وزيادة، زمان لما تقاعدوا هالشرائح هذه للأسف الموظفين كانت والله تكفيهم في ذلك الوقت 900 دينار، لكن اليوم ما تكفيش حتى 2000 دينار لا تكفيه. فإحنا نكلموا والله واجب النصيحة للحكومة ونحملهم كامل المسؤولية عن هؤلاء الناس، إراه من لا من يبيت جائع هو والله أبناءه والله كذا، والله الإثم والذي يتحمله هؤلاء المسؤولون تنوء به يعني أكتافهم وهم غير قادرين على حمله، والله لا يقدرون على حمله. فلذلك يعني من نظر إلى الضعيف نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه. فلذلك لابد أن تولي الحكومة يعني الأهمية إلى هذا الجانب، وفكونا من رفع المرتبات اللي هم عندكم فيهم مصالح، هذا خلاص احنا تو ما فيش داعي لذكر الشرائح الثانية هذه. هذه كل يوم يزيدوا فيها مرتبات بدون ما تطلب. ليش؟ كل شراء ذمم. هذا هو بالاختصار شراء ذمم. سميه زي ما تسمي شرائح معينة وكلنا نعرفوها احنا في الدولة. هذه الشرائح أصبح اليوم تتقاضى حتى 12,000 وأكثر. ليش؟ لأن فيها مصلحة، وهذا ما فيش منه مصلحة متاع الضمان. احنا فناكله حقه وعادي يبات والله يموت. أصبحت الدولة والله في معاناة شديدة جدا. كما ذكر أخونا إدريس بيقول أن الأزمات هذه المفتاحة للناس خلاص ضاق بها الحال. معاش أصبحت خليك المرتبات هذه الضعيفة زي ما قلنا احنا الضمان والله اللي يخدموا في خدمات مرتباتها ضعيفة جدا ما تصلش حتى 1,000 دينار. ومن أزمات المفتعلة من البنزينة والنافتة واللي سيطروا عليها هذه ويبيعوا فيها بالخارج، سواء قلنا جهات أمنية والله جهات حكومية والله أي مسؤولين أو غير مسؤولين، هذا كله والله من الإثم والحرج والشديد. وهذه مسؤولية الحكومة، يجب عليها أن تقيم العدل في هذه الأشياء. هذه سلع مدعومة لابد أن تصل إلى الناس بهذه الأسعار ودون أن يضيق عليهم فيها. اليوم النافتة يشروا فيها بثلاثة جنيه واربعة جنيه، هي بعشر قروش. والله يقعدوا البنزينة طوابير وتبدأ في مشاكل وعلى سبة. ماذا هذا؟ لماذا؟ هذه كلها أزمات مفتعلة والله ليس عندي فيها تفسير إلا هذا، من أجل أن الناس لا تفكر إلا في كيف تعبي سيارة بنزينة بس، كيف يأكل ويشرب بس، يقعد يجي عليه كالة وشربة ما غيرش انتبوه، ما يبيش يفكر فيه ما فهمتش أنا. والله للأسف يعني هذا الموضوع تعلق بالحكومة، ولذلك احنا وصيتنا ونصيحتنا وتحذيرنا وتحميل المسؤولية للحكومة، رجاءً بالله عليكم رجاء انظروا إلى الحال. احنا نتكلم المهندس عبد الحميد بيبة، خليه يشوف لنا التضامن حقيقة تعين الضمان واللي مرتباتهم أقل من 1,000 دينار، شنو هذا؟ كيف تبيع عيش يا حكومة أنتم؟ كيف تبيع عيش؟ كيف تبوه يعيش بهالمرتبات الضعيفة هذه؟ 900 دينار معقولة؟ بيصرف 3 دينار على يومه بيش يعيش 900 دينار؟ وين هذا؟ ما يجيب اللاش حتى خبزة، والله ما يجيبهم خبزة. لا حول ولا قوة إلا بالله. والله احنا بالأسف كذلك في المستشفيات اليوم، قال لك والله بعض النساء في القسم الولادة يقول لك تجيب، يقولها لا والله ما عندنا السرير. كيف الوضع هذا؟ كيف وين المسؤولية؟ وين تقع على من تقع المسؤولية في مثل هذه الحالات؟ ما عندناش سراير، ما عندناش أماكن كذا، تبوهم يمشوا للخاص وهم مش قادرين، كيف الموضوع؟ لابد من علاج هذه الأشياء. والله استهتار كثير من المناوبين، ويمشي يجي في الفجر يجي يقول له هذا ليش جاي توا؟ ليش جاي نتوا؟ كيف واحد يقول له والله كيف جاي توا؟ هو جاي مريض والله، جاي بولده والله، جاي بالمرأة والله كذا، ويعاني مرض. شو اللي خلاه يجي؟ هو كان مش المرض ولا شدة الحاجة إلى أن الطبيب أراه؟ هذه والله مسؤوليات إذا إحنا ما قمناش بها وما أديناش الواجب المنوط بنا، والله لن يصلح الله حالنا، والله لن يصلح الله حالنا إذا كنا مصرين على التكاسل وعدم أداء مهامنا على الوجه المطلوب منا. أراه هذا، وهذا اللي يتقاضوا عليه في مرتبات، وإلا رانا ناكله في حرام والله، يقعد ناكله في حرام للأسف، من حيث نشعر أو لا نشعر. أنك أنت ما تأديش في الواجب المنوط بك معناه رانك أنت واقع في الحرام للأسف. ما جيش تقول لي لا أنا فلوسي حلاليات، لا، يوم تأدي الواجب اللي عليك كما أمر الله وكما هو منصوص عليه وتأديك حسب اللوائح والقوانين وحسب المكلف به، أنا أقوله حلال، كان هذا لا. صلى الله أن يصلح حالنا. يقول الأخ دريس احنا بنخرج المظاهرات والحمد لله، وهذا أصبح اليوم وين معش الحديث عن خروج المظاهرات والمطالب بالمشروعة مثل هذه الأشياء، والله مثل هذه المبادرة بولس، ولا سموا فيه الحوار العقيم هذا اللي نشوف فيه اليوم، أصبحنا إحنا لا يهمنا أي حد خلق للأزمات اللي نمر بها، ولعدم استجابة الحكومة لأي شيء من الأشياء التي يمر بها المواطن المسكين هذا الضعيف. أصبح الناس معاش تفكر في مظاهرات، خلاص يفكر كيف يلبي حاجة الأولاد والأطفال في الحوش، هذا قاعد الناس يفكروا فيه بس كيف يعيش. ولكن هذا الإنسان نسأل الله سبحانه وتعالى أخ دريس والله غيره جزاهم الله خيرا في قيامهم بمثل هذه المهام من المطالبة بالخروج في المظاهرات والمطالبات السلمية بالحقوق، لأن الحقوق لا تنال اليوم بالكلام عبر الشاشات ولا غيره، لكن احنا كلمتنا بنقولها ومش حنسكتوا. طيب الأخ علي بيقول أن شخص من صاحب تحلية مية مداير يوم مدايرة للسبيل أو اللي بيجيب بيعطيه له صدقة، فقال أنا والله أخذت من في اليوم هذا أخذت بعض الماء وخذيت روحت بيه الحوش لأنني نبي مية بنشرب مية روحت بيه، فما فيش بأس مثل هذه الأشياء، أمر بسيط جدا ما دام أنت جعلت صدقة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون خالصا لوجهه تعالى وأن يكون في ميزان حسناتك وصدق عليك وعلى من يعني تصدقت به، إذا كان والديك والله نفسك والله إلى غيره، نسأل الله سبحانه وتعالى القبول. لكن أخذك لبعض المياه في هذا اليوم لا شيء فيه، والله تعالى أعلى وأعلم. أيضا الأخت زينب من سرت تسل تقول عمي يسب ويضرب بنته ومراته، والله الموضوع هذا لو خذينا فيه حلقة لن تكفينا، لأن الظلم الواقع على كثير من النساء ولا تجد من يعني تستند إليه أو من ينقذها أو من يساندها، أنت عمها بدل ما توقف معاها يعني تمشي توقع عليها الظلم وتظلمها وتسبها وتضربها، هل هذه من الرجولة أو من الشهامة اللي عليها أنت كرجل؟ النبي صلى الله عليه وسلم آخر شيء في هذه الدنيا والله وهو يلفظ يعني أنفاسه يقول أوصيكم بالنساء خيرا، أوصيكم في حجة الوداع أوصيكم بالنساء خيرا، يبقى هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب علينا أن نقوم بهذه الوصية امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ووصيته، لا أن يعني أن نخالف هذه الوصية ونسب ونضرب، هذه كلها آثام ومعاصي تلحقك في الدنيا والآخرة إن شاء الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا ويهديك. الأخ جمال يأخذ في مرتب 700 دينار، طبعا تكلمنا عليه وقلنا هذا نفس الكلام اللي تكلمنا عليه الأخ دريس والله غير الإخوة اللي تكلموا، الأخ بشير من إجدابية، المرتبات هذه يجب على الدولة ياليت أن هي تنظر في تعديل هذه المرتبات وتزيد في مرتباتهم، يعني لابد والله معاش يكفي المرتب هذا 700 و900 وإلى غير ذلك، حتى 1000 و1500 معاش تكفو. طيب السؤال الأخير اللي جاوبوا عليه الأخ مصباح من جميل يقول عندي عملية مسالك وما نقدرش نمشي المسجد خوفا من تلطخ المسجد وخروج البول، فنقول هذا لا بأس، لا بأس إذا كان بسبب هذا الأمر، لأن تلطيخ المسجد من الأمور المحرمة ويكون عذرا من الأعذار عدم الذهاب إلى المسجد. لذلك ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيك أخي مصباح وأن يصلح حالنا وحال بلادنا وأن يلم شعثنا ويوفق بين يعني أهلنا في ليبيا على الحق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، وأن يصلح حال أمتنا جميعا، وأن يكون مع أهلنا في غزة، أن ينصرهم سبحانه وتعالى وأن يؤيدهم ويكون لهم ظهيرا ومؤيدا ونصيرا. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
9: إخاء إن أمر الناس شورى فللإفتاء عندهم.
10: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

شريكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله
1: يقولها 100 مرة
0: سبحان

0: الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها مئة مرة.
0: شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
3: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
4: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
5: الشيخ النفاتي موسى.
4: علم الشريعة
6: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان.
1: الصلوات الواجبة

0: اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. فلا تفرط في قيام الليل، ولا تفرط في الشفع، ولا تفرط في الوتر، ولا في ركعتي الفجر، ولا في الرواتب، ولا في الضحى. ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف. فالإنسان يستعين بهذه الصلوات، مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا
2: حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
3: الشيخ محمد المزوري.
2: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
4: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب. يعني
2: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
3: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
2: قرآنا يا ربي فاغفر لأهل العلم
5: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشى بيشوف لا بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
2: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
3: الشيخ عبد العزيز جمعة.
2: سح وابله فافتر.
6: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا، أفعاله العظمى، ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، قد عنا الدين وغنى من الفقر. هذا من الحديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن. يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني كما تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
2: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
7: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: من رياض الصالحين.
1: باب ما يقوله من دعي إلى طعام فتبعه غيره. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له خامس خمسة، فتبعهم رجل. لما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا تبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. قال: بل آذن له يا رسول الله. متفق عليه.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب الأكل مما يليه ووعظه وتأديبه من يسيء أكله. عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: كنت غلاما في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سمي الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب النهي عن القران بين تمرتين ونحوهما إذا أكل جماعة إلا بإذن رفقته. عن جلبة بن سحيم قال: أصابنا عام سنة مع ابن الزبير فرزقنا تمرا، كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمر بنا ونحن نأكل فيقول: لا تقارنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران، ثم يقول: إلا أن يستأذن الرجل أخاه. متفق عليه.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع. عن وحشي بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تفترقون. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. رواه أبو داود.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض والحج والغزو والجنازة ونحوها من طريق، والرجوع من طريق آخر لتكثير مواضع العبادة. عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. رواه البخاري. قوله خالف الطريق يعني ذهب في طريق ورجع في طريق آخر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. متفق عليه.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله. متفق عليه. وعنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وعن أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته زينب رضي الله عنها: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. متفق عليه. وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل يساره لما سوى ذلك، رواه أبو داود وغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس. متفق عليه. وفي رواية: لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق، فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال: اقسمه بين الناس.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب التسمية في أوله والحمد في آخره. وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإذا نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل: بسم الله أوله وآخره. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه، قال: أدركتم المبيت والعشاء. رواه مسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع، فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله تعالى عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يديهما، ثم ذكر اسم الله تعالى وأكل. رواه مسلم. وعن أمية بن مخشي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل، فلم يسمي الله تعالى حتى لم يبقى من طعامه إلا لقمة، فلما رفعها إلى فيه قال: بسم الله أوله وآخره. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه. رواه أبو داود والنسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى لكفاكم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفئ ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. رواه البخاري. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أبو داود وقال: حديث حسن.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب لا يعيب الطعام واستحباب مدحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم فقالوا: ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل ويقول: نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل. رواه مسلم.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه للسفر وغيره والدعاء له وطلب الدعاء منه. حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه الذي سبق في باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. رواه مسلم. وعن أبي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فظن أن اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا، فأخبرناه فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم الصلاة، وعلموهم وامروهم، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. متفق عليه. زاد البخاري في رواية له: وصلوا كما رأيتموني أصلي. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن وقال: لا تنسانا يا أخي من دعائك. فقال كلمة: ما يسرني أن لي بها الدنيا. وفي رواية قال: أشركنا يا أخي في دعائك. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول للرجل إذا أراد سفرا: أدن مني حتى أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا، فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يودع الجيش قال: أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. حديث صحيح. رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. فقال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم. رواه مسلم.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب الأمر بالأكل من جانب القصعة والنهي عن الأكل من وسطها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء، يحملها أربعة رجال، فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة، يعني وقد ثرد فيها، فالتفوا عليها، فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها. رواه أبو داود بإسناد جيد.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب كراهية الأكل متكئا. عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مقعيا يأكل تمرا. رواه مسلم.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب استحباب الأكل بثلاث أصابع. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها. متفق عليه. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وأمرنا أن نسلت القصعة، وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. عن سعيد بن الحارث أنه سأل جابرا رضي الله عنه عن الوضوء مما مست النار، فقال: لا، قد كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك الطعام إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا، ثم نصلي ولا نتوضأ. رواه البخاري.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب تكثير الأيدي على الطعام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. رواه مسلم.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب أدب الشرب واستحباب التنفس ثلاثة. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثة. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا واحدا كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث، وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم رفعتم. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء، متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي، وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن، متفق عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه عن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، متفق عليه. قوله تله أي وضعه، وهذا الغلام هو ابن عباس رضي الله عنهما.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب كراهة النفخ في الشراب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل: القذات أراها في الإناء؟ فقال: أهرقها. قال: إني لا أروى من نفس واحد. قال: فأبني القدح إذا عن فيك. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب بيان جواز الشرب قائما. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم، متفق عليه. وعن النزار بن سبرة رضي الله عنه قال: أتى علي رضي الله عنه باب الرحبة فشرب قائما، وقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نأكل ونحن نمشي، ونشرب ونحن قيام. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما. قال قتادة: فقلنا لأنس: فالأكل. قال: ذلك أشر أو أخبث. رواه مسلم. وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحد منكم قائما، فمن نسي فليستقئ. رواه مسلم.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير. وعن أبي إبراهيم ويقال أبو محمد ويقال أبو معاوية عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج فقال: لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا. فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ها هنا. قال: فخرجت على أثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس، فجلست عند الباب حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضأ، فقمت إليه فإذا هو قد جلس على بئر أريس وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فسلمت عليه ثم انصرفت. فجلست عند الباب فقلت: لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فدفع الباب، فقلت: من هذا؟ فقال أبو بكر، فقلت: على رسلك. ثم ذهبت فقلت: يا رسول الله، هذا أبو بكر يستأذن. فقال: ائذن له وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر: أدخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر حتى جلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم معه في القف، ودل رجليه في البئر كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكشف عن ساقيه، ثم رجعت وجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني. فقلت: إن يرد الله بفلان يريد أخاه خيرا يأتي به. فإذا إنسان يحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عمر بن الخطاب. فقلت: على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت: هذا عمر يستأذن. فقال: ائذن له وبشره بالجنة. فجئت عمر فقلت: أذن ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره، ودل رجليه في البئر، ثم رجعت فجلست. فقلت: إن يرد الله بفلان خيرا يعني أخاه يأتي به. فجاء إنسان فحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عثمان بن عفان. فقلت: على رسلك. وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: ائذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. فجئت فقلت: أدخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة مع بلوى تصيبه. فدخل فوجد القف قد ملئ، فجلس وجاههم من الشق الآخر. قال سعيد بن المسيب: فأولتها قبورهم. متفق عليه. وزاد في رواية: وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ الباب. وفيها أن عثمان حين بشره حمد الله تعالى ثم قال: الله المستعان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا، وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا فقمنا، فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار، فدرت به هل أجد له بابا؟ فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة، والربيع الجدول الصغير، فاحتفرت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أبو هريرة؟ فقلت: نعم يا رسول الله. قال: ما شأنك؟ قلت: كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا، فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفرت كما يحتفر الثعلب وهؤلاء الناس ورائي. فقال: يا أبا هريرة، وأعطاني نعليه فقال: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، وذكر الحديث بطوله. رواه مسلم. وعن ابن شماسة قال: حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إني قد كنت على أطباق ثلاث، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي من أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يمينك فلأبايعك، فبسط يمينه فقبضت يدي، فقال: ما لك يا عمرو؟ قلت: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ما أراجع به رسل ربي. رواه مسلم.
0: من رياض الصالحين.
1: باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة، وجواز الكرع وهو الشرب بالفم من النهر وغيره بغير إناء ولا يد، وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب والأكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال. عن أنس رضي الله عنه قال: حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله وبقي قوم، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفة، فتوضأ القوم كلهم. قالوا: كم كنتم؟ قال: 80 وزيادة. متفق عليه. هذه رواية البخاري. وفي رواية له ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء، فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء، فوضع أصابعه فيه. قال أنس: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه، فحزرت من توضأ ما بين 70 إلى 80. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة، وإلا كرعنا. رواه البخاري. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: هن لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب. وفي رواية له: من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم.
0: من رياض الصالحين.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: السلام عليكم شيخ، هل أؤجر إذا توضأت في البرد بالماء البارد؟
4: نعم، وجاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء في السبرات، هو مما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة، إسباغ الوضوء في السبرات. قالوا: السبرات جمع سبرة بإسكان الباء، هي الغداء الباردة، الغداء وقت الغداء يكون فيها برودة.
3: هل تساءلت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟ أو كيف يمكنك ضمان أن صلاتك متوافقة مع ما جاء في السنة النبوية؟
1: استعدوا لرحلة فقهية شيقة مع فقه الطهارة والصلاة، حيث يجد كل سؤال عن الطهارة والصلاة إجابة شافية، وكل غموض يتحول إلى وضوح مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعدان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مستمعين الكرام ومتابعي إذاعة دار الإفتاء الليبية في حلقة جديدة ولقاء متجدد في برنامجكم فقه الطهارة والصلاة، الذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ عبد الغني بن سعيدان، الأستاذ بالجامعات الليبية وعضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية. حياكم الله شيخنا الكريم.
1: حياكم الله شيخ خالد.
0: شيخنا، ذكرتم وشرعنا في فرائض الوضوء، وذكرتم أول فريضتين وهما النية وغسل الوجه، فهل شيخنا هناك تكملة لمسألة غسل الوجه أو نشرع في الفريضة الثالثة؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. نعم، هناك أمور ينبغي أن يتجنبها المتوضئ عند غسله لوجهه، وهي كثيرا ما تقع من عوام الناس. جاء في حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: أي بني، سل الله الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. وما سنذكره من هذه الأمور هو معد في الاعتداء المنهي عنه، لأنه يسبب خللا في الوضوء في هذه الطهارة. من هذه الأمور ما يفعله كثير من الناس من نفض يديه قبل أن يوصل الماء إلى وجهه، بدل أن يملأ الماء في يديه ويوصل الماء إلى يديه، فإنه ينفض ما فيه ماء من الماء. وفي الحقيقة أن فرض الوجه في الوضوء هو الغسل وليس المسح، فمن مسح وجهه في وضوئه ولم يغسله فإنه لا يصح وضوءه، ومن ثم فتكون الصلاة أو العبادة بعده غير صحيحة. أيضا من هذه الأمور لطم الماء لطما، على الوجه بدل أن يصب الماء من أعلى منطقة في الوجه ليا الجبهة كما ذكرنا، فإنه يملأ يديه بالماء ويصك وجهه بهما فيسبب هذا في عدم تعميم أطراف الوجه بالماء. نعم نقول إنه يكفيه التعميم لو حصل مع الخطأ في الطريقة، يكفيه التعميم، وقد وردت بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ حفنة من ماء فضرب وجهه بها، وفي لفظ أحمد فصك بهما وجهه. إلا أن حديث علي الذي قال فيه فضرب بها على وجهه قال الترمذي سألت محمدا عنه فضعفه وقال ما أدري ما هذا. وظاهر إسناد الحديث القوة. ومع الأخذ بالحديث في الضرب قلنا لو كان الماء بالكثرة التي تعمم جميع الوجه فإنه يكفيه ذلك، بحيث أن الماء قد وصل إلى كامل الوجه. إذن الذي يخشى منه هو الصك بالماء أو اللطم بالماء أو الضرب بالماء دون تعميم أطراف الوجه، وتكون طريقة صب الماء من أعلى الجبهة هي المقدمة لأنه يظن معها وصول الماء إلى جميع أجزاء الوجه ومنه الأطراف، حيث قلنا إنه يخشى عند الصك أو الضرب أن الماء لا يصل إلى الأطراف. يعني لو تصورنا المسألة أن إنسانا ملأ يديه ماء وضرب به على وجهه واكتفى بذلك ولم يمر على أطراف وجهه ففي الغالب أنه لا يصل الماء. طيب هناك أمر آخر يفعله بعض الناس وهو عندما يملأ يديه بالماء لا يأخذ الماء ويصبه صبا على جبهته حتى ينزل على جميع أجزاء وجهه، وإنما يكب وجهه وسط يديه المملوءتان بالماء، وهذا خلاف ما ثبت في السنة. فالثابت في السنة في غسل الوجه هو نقل الماء إلى الوجه وليس نقل الوجه إلى الماء. الأمر الرابع من هذه الأمور هو غسل داخل العينين بنضح الماء وسط العين. مع إنه قد ثبت أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يفعله، إلا أنه لم يتابعه عليه أحد، بل إنه قيل إنه كان سبب عمي عبد الله بن عمر لأنه أصابه العمى. وورد أن مالكا رحمه الله سئل عن فعل ابن عمر هذا، وعبد الله بن عمر صحابي جليل ومدار الفقه عند أهل المدينة على فقهه وفقه أبيه رضوان الله عليهما. فبما أجاب الإمام مالك رحمه الله على هذا الأمر؟ قال رحمه الله تعالى:

0: إلى الرقبة. وقد ذكرنا في الحلقة الماضية حدود الوجه الذي يجب غسله في الوضوء، وقلنا أن ما بعد الذقن إلى الرقبة لا يدخل في الواجب غسله في الوضوء. ربما لقائل أن يقول: أوليس هذا من تطويل الغرة الذي جاء الترغيب فيه في الحديث في الوضوء؟ نقول وبالله التوفيق: إن إطالة الغرة المرغب فيه عند علمائنا والذي جاء في الحديث الصحيح معناه إدامة الوضوء وتجديده كلما انتقض. أما غسل ما تحت الذقن إلى الرقبة فعلماؤنا يرون أن هذا من التعمق المنهي عنه، وأنه زيادة على ما طلب، وأنه ربما يولد الإنسان إلى الوساوس. فإذا اعتاد عليه وقصر عنه في يوم فإنه يعيد وضوءه أو يبطل وضوءه أو يرى أن وضوءه غير صحيح، وهو في الحقيقة ليس مطالبا بغسل ما تحت الذقن إلى الرقبة، والله أعلم.
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم. إذن شيخنا الكريم، نشرع في الفريضة الثالثة وهي غسل اليدين إلى المرفقين.
0: نعم، الفريضة الثالثة من فرائض الوضوء هي غسل اليدين إلى المرفقين، وهذا ثابت بكتاب الله تعالى، فقد جاء في آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. والمرافق جمع مرفق. وقد ثبت في الصحيح ما يرويه أبو هريرة رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما ذكره هو في وضوئه ونسب ما فعله إلى ما رآه من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت أن أبا هريرة غسل يديه حتى أشرع في العضد، والعضد نهاية المرفق، يبدأ بعد المرفق. وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. إذن هنا من خلال هذا الحديث يتضح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما توضأ غسل مرفقه.

0: فيجب غسل المرفق وتدوير الماء عليه. لما صح في الحديث وما جاء في الآية المذكورة آنفا. كما ننبه على أن ظاهر الكف وباطن الكف أيضا داخل في غسل اليدين إلى المرفقين، وكثير من الناس يغفل عن هذا فيغسل يديه من الكوعين إلى المرفقين ويهمل اليد من ظاهر الكف وباطن الكف والأصابع والبراجم. ربما يستشكل على أحد الناس قوله إلى وإلى، هل هي تفيد الغاية؟ فأنت عندما تقول وصلت إلى ذاك المكان فلا يدخل المكان في إلى، لأن غاية إلى إلى المكان فلا يدخل المكان. وهنا يقول إذن إذا كانت إلى تفيد هذا فالمرفق لا يدخل في الوجوب، بل الواجب ما دون المرفق. وهذا كما قلنا بينه فعل النبي صلى الله عليه وسلم من أنه غسل مرفقه، وهو فعل الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم، وأيضا يجوز أن تكون إلى في هذه الآية بمعنى مع، كما في قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، والمعنى هنا ولا تأكلوا أموالهم مع أموالكم، فتكون إلى هنا بمعنى مع. إذن فرض غسل اليد يكون من مبتدأ الأصابع إلى نهاية المرفق. هنا يجب التنبيه على من يكون لباسه ثقيلا، يتوضأ بالجبوط ولا يتوضأ بالكبوت ولا يتوضأ بالفانيليا وما يقيمش يديه لبعد المرفق، يبدأ فيه ضيق مرات في في في في اللباس يعني من جهة اليد، لما يجي يغسل يديه هنا
1: لا يصل إلى المرفق،
0: لا يصل إلى المرفق،
1: فربما وصل إليه مسحا،
0: أيوة
1: في دخل إيده تحت ال،
0: أيوة هذا يجب التنبيه عليه
1: خاصة في الشتاء يعني وفي،
0: نعم نعم.
1: طيب شيخنا، هذا الكلام في الإنسان الصحيح الذي يعني بيديه، فما الحكم شيخنا في من قطعت يده إما بقي شيء مما تحت المرفق أو حتى مفصل المرفق حتى هو ذهب في القطع، هل يجب عليه شيء في هذه اليد أو نقول إن محل الفرض قد قطع فلا شيء عليه؟
0: هنا فيما ذكرت بارك الله فيك عندنا قاعدة، وهذه القاعدة تستند إلى الدليل الشرعي. وهي كل عضو فقد سقط غسله، ما كان فرضه الغسل. كل عضو فقد سقط غسله، هذا إن كان قد فقد كاملا. فإن بقي منه شيء فيجب غسله. مرات واحد تبقى إيده مثلا مقطعات صوابعه بس، أو مقطعة اليد زي حد مثلا ولا غيره مقطعة للكوعين بس، أو فوق الكوعين باقي جزء زي عاف الله الجميع اللي جيهم القرقرينة أو جيهم السكر وغيره، أو أصيب بجائحة أو أصيب بإتلاف أو غيره. فإن بقي من مكان الفرض شيء ولو كان المرفق وحده
1: وجب غسله.
0: وجب غسله. أما من قطعت يده وقطع معها المرفق، حتى المرفق مقطوع
1: اللي هو المفصل، المرفق
0: أيوة هذا المرفق المعروف إحنا نعم. حتى بالعامية نقوله مرفقة نعم. أيوة. أما من قطعت يده مع المرفق حتى المرفق مقطوع يعني من العضد، فهذا لا يجب عليه غسل العضد، لا يجب عليه، لأن المأمور بغسله والكل مع بعضه
1: فقد
0: انقطاع. باي يا شيخنا، أنت قلت لنا القاعدة هذه استندت إلى دليل شرعي، وين الدليل الشرعي؟ مما استندت إليه هذه القاعدة وهي نذكر بها، كل عضو فقد سقط غسله، قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وأيضا ما جاء في الصحيح من حديثه عليه الصلاة والسلام وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هنا نعلم أن الأقطع إذا وجد من يوضئه أو يعينه على وضوئه لزمه ذلك، قال علماؤنا ولو بأجرة، لأنه مأمور بأن يفعل ما يستطيعه والأجرة داخلة في استطاعته. فإذا لم يجد ماذا يفعل؟ فإنه يغمس أعضاء وضوئه في الماء ولا يلزمه الدلك، الذي هو كما قلنا فرض من فرائض الوضوء. فالله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن يجب أن ننبه على أن كثيرا من الناس ممن فرضها الوضوء ويجب في حقها الوضوء ينتقلون إلى التيمم، وهو ليس واجبا في حقهم لأن الوضوء لا يزال وجوبه قائما. فالناس توسعوا في مسألة التيمم، توسعوا كثيرا حقيقة، خاصة واحد كفيف يقول له لا تيمم، واحد مريض يقول له لا تيمم، واحدة لا يضبطون مسألة الاستطاعة. ولهذا نجد كثير من الناس قد توسعوا في مسألة التيمم والصلاة على الكرسي وغيره توسعا غير شرعي والله أعلم.
1: شيخنا بارك الله فيكم. مستمعين الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل بعده ما تبقى من حلقة اليوم.

0: السلام عليكم شيخ، هل أؤجر إذا توضأت في البرد بالماء البارد؟
1: نعم، وجاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء في السبرات، ومما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة إسباغ الوضوء في السبرات. قالوا السبرات جمع سبرة سبرة بإسكان الباء، هي الغداء الباردة، الغداء وقت الغداء يكون فيها برودة.
0: هل تساءلت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟ أو كيف يمكنك ضمان أن صلاتك متوافقة مع ما جاء في السنة النبوية؟
2: استعدوا لرحلة فقهية شيقة مع فقه الطهارة والصلاة، حيث يجد كل سؤال عن الطهارة والصلاة إجابة شافية، وكل غموض يتحول إلى وضوح مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعدان.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مرحبا بكم مجددا مستمعي الكرام بعد أن عدنا من الفاصل، والكلام لا يزال مستمرا حول الفريضة الثالثة من فرائض الوضوء، وهي غسل اليدين إلى المرفقين. شيخنا الكريم، ماذا يتعلق بمسألة تخليل الأصابع؟ هل يجب أو لا يجب؟ مسألة إذا كان من أراد الوضوء قد يعني في أحد أصابعه خاتم، هل يجب إزالته؟ كذلك شيخنا الساعة، وما يتعلق بهذه الأمور؟
1: نعم، ما يتعلق بتخليل الأصابع في الوضوء، فإن تخليل الأصابع في الوضوء واجب كغسل اليد، فيجب على المتوضئ أن يغسل يده، وكذلك يجب عليه أن يخلل أصابع يده. كيف يكون التخليل؟ هو أن يدخل بين أصابع اليد أصابع اليد الأخرى، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فخلل الأصابع، وهي سنة قولية وفعلية. قال علماؤنا والأفضل أن يكون التخليل من ظاهر الكف لا من باطنه، فإن فعله أي من الباطن فإنه يجزئه ذلك. ثم نأتي إلى مسألة الخاتم الذي يلبسه الإنسان، وهنا يجب أن يعلم الإنسان أن هناك ما هو مأذون فيه شرعا من الخواتم، وهناك ما هو ممنوع شرعا أن يلبسه الرجل كالخاتم من ذهب أو تعدد الخاتم أو ما يزيد عن المقدار الشرعي، فهذا من
5: الخواتم التي يحرم لباسها. أما إن كان الخاتم مأذونا في لباسه شرعا فهذا لا يجب نزعه، بل لا يجب تحريكه لا في الوضوء ولا في الغسل. فإن كان واسعا فإن الماء ينفذ من تحته، وإن كان ضيقا فإنه لما كان مأذونا فيه فإنه معفو عن محله، مما قاله علماؤنا في الخاتم الضيق أنه صار في حكم الجبيرة المأذون فيها يعفى عما تحتها من الجراح. باهي طيب هذا الكلام في الخاتم المأذون فيه وعرفناه وقلنا لا يجب نزعه ولا يجب تحريكه سواء كان ضيق ولا كان واسع. باهي لو كان الخاتم غير مأذون فيه شرعا ممنوع عليه يلبسه، فهذا يحرم أن يلبسه الإنسان. فإن كان في وضوئه إما أن يكون هذا الخاتم ضيق وإما أن يكون واسعا. فإن كان ضيقا وهو غير مأذون فيه شرعا فإنه يجب نزعه
6: لأنه لا يأخذ حكم الجبيرة في هذه الحالة.
5: أيوة،
6: النهي عن لبسه.
5: شفت الفرق؟ أيوة. أما إن كان واسعا فيجب تحريكه حتى يدخل الماء. قالوا ومثل خاتم الرجل أساور المرأة، فإن المرأة لا يجب عليها نزع أساورها لا في الوضوء ولا في الغسل لأنه مأذون لها في لباسها. وهنا ننبه على أن المرأة مأذون لها أن تلبس ما شاءت من الذهب والفضة وغيرها من الحلي بخلاف الرجل، فالمأذون له خاتم واحد غير متعدد ويكون من فضة ولا يزيد وزنه عن 6 جرامات تقريبا. ما يجيش واحد يقول أنا نلبس 3 و3 ولا نلبس 3 خواتم زوز زوز زوز، لا، يشترط في الخاتم مأذون فيه شرعا أن يكون واحدا وألا يتعدد، ألا يكون واحد يتعدد ولا يزيد عن 6 جرامات، يكون 6 جرامات فأقل. بل هناك شرط آخر ربما كثير من الناس يغفل عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ الخاتم للزينة، وإنما اتخذه حين قيل له إن العجم يختمون كتبهم بخاتم، فجعل الخاتم المعروف هذا فيه الله محمد رسول، يعني الله رسول محمد من لوطة، يعني كلمة الله هي الفوق، الخاتم النقش المعروف. ولهذا يستحضر الإنسان في لباسه للخاتم نية التسنن لا نية التزين، والله أعلم. هناك أمور كما ذكرنا في مسألة التنبيه في الوجه، أيضا هناك أمور ننبه عليها في غسل اليدين إلى المرفقين، ويجب على الإنسان أن يعتني بها. يجب على المتوضي أن يعتني بغسل باطن الكف، لأنه داخل في
6: مسمى
5: الغسل. نعم، داخل في مسمى، وربما يغفل عنه كثير من الناس
6: باعتبار هي اللي ينقل بها الماء الكف.
5: نعم،
6: الباطن.
5: أيوة،
6: فيغفل عن دلكها.
5: نعم، يغفل عن دلكها.
6: بارك الله فيك.
5: أيضا على المتوضي أن يراعي التكاميش التي تظهر في اليد، وخاصة
6: أصابع
5: كبار السن. نعم، وما هو في خلقة الإنسان في الأصابع من تعرجات. فيغسل ظاهر الكف بالكف الأخرى، لأن التكاميش لا يصلها الماء إلا إذا اعتنى المتوضئ بها. والأمر جاء في غسل اليد كلها، ولهذا من ترك لمعة فإنه لم يتحقق له غسل جميع اليد. أيضا العناية بالبراجم التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما مر في حديث سنن الفطرة وخصالها، فيعتني الإنسان بعقد الأصابع وهي البرامج، لأن لو نظرت إلى أصابعك وهي مفتوحة لرأيت هذه التعرجات، لكن إن قبضت يدك فإن هذه التعرجات تذهب. ولهذا يحرص الإنسان أن يقبض يده ويدلك هذه البراجم. أيضا مما يجب العناية به تجميع رؤوس الأصابع وحكها على كف اليد الأخرى حتى يتحقق وصول الماء إلى رأس الأصابع. وقلنا احنا في الجزء الأول أن أو بداية الجزء الثاني قلنا أن بعض الناس لما يجي يغسل يديه إلى المرفقين يهمل باطن الكف وظاهره، ما يقول كان غسلت في الأول غسل السنة، غسل اليدين إلى الكوعين ليبدأ بهما الوضوء هذا سنة ونجوه. فهو لما يجي يغسل يديه إلى المرافق يركز من البداية من الكوعين إلى المرافق، يهمل بداية الأصابع. أيضا على المتوضئ أن يعتني بغسل المرفق، وأن يكون المرفق قد تحقق غسله كاملا. لقول الله تعالى إلى المرافق وفي الرجلين إلى الكعبين، والكعبين داخلين في فرض الغسل. وعندما يأتي ذكر السنن سنعلم أن جميع الأعضاء يبدأ في الغسل بأولها، لأنه هذا ما ثبت في فعله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
6: شيخنا، ما يتعلق بالأظافر، يعني إذا كان في تحتها بعض الأوساخ قليلة أو كثيرة، هل تؤثر في الوضوء ويجب نزع ما تحت الأظافر قبل أن يشرع المتوضئ في وضوئه؟
5: هو أولا يجب أن ننبه على أن المسلم يجب عليه أن يعتني بنظافة يديه ورجليه، فيعتني بتقليم الأظافر ويعتني بتنظيف ما تحتها من الأوساخ، وسبب الأوساخ هو إطالة الأظافر، وقلنا من سنن الفطرة تقليم الأظافر حتى لا تبقى تحت هذه الأظافر من القذارات أو النجاسات أو الأوساخ ما
6: يكون حائلا.
5: حتى عندما يأتي الإنسان بهذه الصورة ثم إنه يريد أن يأكل معك، أنت يعني تعاف هذا ولا تقبل هذا الأمر، وهو منظر غير لائق وغير طيب، والإنسان واجب فيه أن يعتني به ونظفه. لكن هل ما تحت الأظافر يجب غسله ويدخل أم لا؟ هو لا يدخل، ولا يدخل في ما يجب، لأن نحن مطالبين بغسل الظاهر وهذا ليس ظاهرا، ولكن مع ذلك قلنا إنه يجب على الإنسان أن يعتني بنظافة يده وتقليم أظفاره وتنظيف الأوساخ ما تحت أظفاره، والله أعلم.
6: نعم شيخنا، لم يتبقى من وقت الحلقة إلا القليل، الأمر إليكم شيخنا، هل نشرع في الفريضة الرابعة أو نرجع الكلام عنها حتى نأخذها مستوفية في الحلقة القادمة؟
5: نقف إن شاء الله هنا ليكون موضوع الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى هو الفريضة الرابعة، وهو مسح الرأس، يحسن بنا أن نؤجله إلى بداية الحلقة القادمة حتى لا يتقطع موضوع الدرس، والله أعلم.
6: بارك الله فيكم شيخنا الكريم، فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعيدان، على ما تقدمتم به من توضيح وبيان لفرائض الوضوء. الشكر موصول لكم أيضا أيها السادة المستمعون على حسن المتابعة والاستماع، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يتقبل منا ومنكم، إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي: نرجو منكم نصح الذين يرفعون أصواتهم في المسجد ويتحدثون عن أمور الدنيا لأنهم يؤذون المسلمين. الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالمساجد هي بيوت الله تعالى، خصها لنفسه سبحانه، فقال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وجعلها للعبادة والذكر لا لغير ذلك من أمور الدنيا، فقال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقد سجر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا نشد ضالة في المسجد فقال له: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. رواه مسلم. ورفع الصوت في المسجد ولو بالقرآن منهي عنه، ففي الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. رواه مالك. قال أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى: وإذا كان رفع الصوت بقراءة القرآن ممنوعا حينئذ لأذية المصلين، فبأن يمنع رفع الصوت بالحديث وغيره أولى وأحرى، ولأن في ذلك استخفافا بالمساجد واطراحا لتوقيرها وتنزيهها الواجب وإفرادها لما بنيت له من ذكر الله تعالى. قال الله العظيم: ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. انتهى. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرجلين على حديثهما في المسجد: من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رواه البخاري. فالواجب على كل مسلم أن يعظم الله تعالى في بيته، وأن لا يبقى في المسجد إلا للعبادة وذكر الله تعالى، وأن ينزه المسجد عن مجالسة الناس للكلام المتعلق بالدنيا وعن أي شيء لا يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: تمام شيخنا. الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل، ينقل في يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل. قال: من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره، قال: أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، ذكر قال مرابحة وغيرها. قال: فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملة الربوية بالمصارف أم لا؟
3: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا.
2: نعم.
3: فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
2: نعم.
3: فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حرام فهو على الأصل، على أصله وهو على حله، فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه، والله أعلم.
2: نعم شيخنا، بارك الله فيك.
4: السؤال الثاني سأل عن هل إذا كان يشك أن عليه دين قديم ولكن ناسي، كيف يبرئ ذمته؟ يعني
5: الشك هنا يعني الأصل، الأصل براءة الذمة، هذا هو الأصل، فليس ملزما بشيء شرعا. أنا لا أذكر أن علي دين على الإطلاق، ربما حتى يكون علي دين بالعلم منه، على الأقل بنذكر علي من هو اللي بيبني الدين. لكن الآن لا، يعني لا أتذكر أن أحد يبني مال، فهذا هو الأصل، لا شيء، لا يلزمه شرعا شيء. إن أراد أن يتصدق بشيء من باب التحوط فلا بأس بذلك، لكن لا يلزمه شيء، لأن لابد الدين لابد يكون فيه يعني قيمة معروفة قداش أو تقريبية أو فيه يقول والله نعم تذكر أن فلان متسلف من دين من فلان فلوس في فترة معينة مثلا، لأن قداش ما نعرفش وبات وبرت بتاعه ماش في حدة، ومثلا متسلف من شخص ومشي يسافر برا البلاد وانقطعت خباره خلاص. هذا أقول لهم يقدر تقدير، لكن شخص هيك هيك يعني مبرد ومرتبط حتى فلوس واسع يا شيخ، حتى فلوس واسع أكيد متسلف ممكن والله لا لا ابتعد عن هذا الأمر ولا شيء عليك مطلقا يعني إن شاء الله تعالى.
6: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: أرجع لي سؤال الأخ سعد، سألك الشيخ على اللي يسوق في السيارة بسرعة غير قانونية، قال جاوز السرعة القانونية إلى 150 كيلومتر في الساعة، فلو تسبب في حادث هل عليه شيء في هذا يعني؟
7: هو لا شك ما يتعلق بضمان الأشياء، عندنا ضمان يتعلق بالأموال وضمان يتعلق بالأرواح، نسأل الله العافية للجميع إن شاء الله. ما يتعلق بالأرواح فرق الشرع بين العمد والخطأ. طيب لو أن الإنسان نقول إحني بالسيارة يجري خلف إنسان معين نقول إحني بقصد قتله، فهذا يعتبر قتل عمد، هذا يعني يوجب القصاص له، يوجب القصاص يقتل به، أو يوجب إذا أراد الصاحب ولي الدم الدية تبقى هي في مال الجاني. وهذا باش الناس يعني تحتاط الآن والعياذ بالله، استسهل الناس القتل بصور مختلفة، نسأل الله العفو والعافية للجميع. أراه جرم عظيم، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا عذاب الآخرة، فما بالك بعذاب الدنيا. ومن عذاب الآخرة ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي المقتول ورأسه بين يديه ويسأل الله سل هذا فيما قتلني، كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني هو يعني يشكو الله عز وجل في المجرم، وين بيفر المجرم؟ وربي قال لا ظلم اليوم، عن يوم القيامة ربي قال لا ظلم اليوم. ولذلك يعني ينبغي كل إنسان يبقى عنده يعني نقول إحنا إمكانيات معينة وقدرات معينة، ألا يعني يستسهل إزهاق الأرواح. الناس الآن لأدنى مشاجرة، لأدنى خصومة، لأدنى عركة في كراهة في السيارات، يعني أحيانا تفضي بهم إلى التقاتل. فهذا وعيد الآخرة. أما الدنيا فأوجب الله فيه القصاص قتل العمد، وإلا أوجب فيه الدية العمد وهي مغلظة وهي في مال القاتل. لكن إذا كان هو لم يقصد قتل من مات، فهذا من حق من مات له الميت يعني يعطيه دية الخطأ، هي صحيح يطالب بها الميت القاتل ويأتي بها من نقول إحنا العاقلة، سواء اعتبرناها العصبة ولا الديوان متاعه ولا اللي هو، المهم يعني بيعوض أو يجبر هؤلاء الذين تركهم ميت بمال الدية. والأموال تجبر حتى هي في الخطأ والعمد، ولهذا الفقهاء يقول الخطأ والعمد في أموال الناس سواء، الخطأ والعمد في أموال الناس سواء. ولهذا اللي يبدأ يجري بشكل مفرط والشباب اللي يبدو تلقاه بالسيارة يدور بها في وسط الطريق وبعدها إلى قد الله ينوش حد، هذا راه حتى العفو يبي أهله، راه حتى العفو يبي أهله توه يعني اللي والعياذ بالله، ونسأل الله أن يعافي الجميع من كل أنواع اللي ماشي على حاله وكذا، وتحصل الأخطاء، كراها بينوشوا بعضهم يكسروا بعضهم تحصل الأخطاء. فهذا هم أهل العفو، اللي ماشي بشكل سوي وماشي على حاله، لكن الله غالب، هذا قدر، هذا اللي يستحق العفو. وكل من عفا لأمر ما زاده الله إلا عز، كما جاء في الأثر. لكن اللي يبدأ هو لا يبالي ويعني متهور، فهذا أن يجازى بأخذ المال بتعويض المال وكذا أولى ليه من العفو، لأن هذا لو يعفو عليه النوع هذا اللي ما يتحشمش نقول إحني. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لم تستحي فاصنع ما شئت، فهذا اللي يبدأ يجري في الطريق ومسكر على الناس الطريق ويدور، هو أصلا هو برهن على أنه لا حياء له، فكيف بيستحي بالعفو؟ فحيانا يزيد طغيان هذا. فاللي عنده كيف نقول إحني يغرمه بقيمة السيارة اللي كسرها، أحيانا يكون هذا أنفع ليه من العفو حتى لمن أعطى المال. لكن اللي هو ماشي الحالة والله إحنا نحس الناس على التسامح والعفو أكثر من أن الإنسان يأخذ المال وأجره على الله سبحانه وتعالى.
8: 90.9 FM.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الإخوة المشاهدون والمستمعون الكرام، أرحب بكم في برنامج فتوى الذي يأتيكم عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM وعلى التردد 97.9 FM، ويأتيكم أيضا عبر إذاعة دار الإفتاء الليبية على قمر النايلسات. نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم على الأرقام 092-092-15-0، 092-092-16-0، وعبر الواتساب على الرقم 092-092-17-0. إن السيد عبد الله، تفضل السيد عبد الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أجمعين يا رب العالمين، آمين أجمعين يا رب العالمين. هذا مش الدولة، هذا هم في بعضهم. إيه لكن مش الدولة هيك، يعني زي ما تقول الموظفين متفاهمين مع بعضهم. فهمت. ايه وما فيش ما فيش إعانات تانية، يعني إذا كان واحد صار له جنازة، إذا صار له عرس، إذا صار له مرض. أيوة ما يردش فيه، يعني الأساس ما هوش السلفة، الأساس أشياء أخرى لا لا، الأساس إن واحد لو صار لظرف معين اتفقوا عليه هم يعطوه منه، وكان يبي ياخذ سلفة يردها بدون ربا هيك ولا باي. تمام باي، تسمع لي. بإذن. ماشي ماشي ماشي. السلام عليكم. أنا السيد معتز، يبدو أنه انقطع. السيد يونس، السلام عليكم. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام دكتور.
1: السيد يونس لبس عليك، شن حالك بخي؟
2: الله
1: أجمعين يا رب العالمين. آمين يا رب. آمين. يا رب يا رب.
2: والله ما عندنا مزيد على الكلام الطيب، لكن أنا أقول كلمة على. طيب وصلنا المباراة فيه، بس أنا واحد يقول والله الشوف ينظف الناس تتصبر وكذا وكذا. فإذا كان زي ما نرد الحديث الأول، إذا كان أمر الناس إن بدخل عليه الإنصار يكون له موقف مع القانون مع القضاء، تجد في أمور ثانية تزداد الذكرى. أتمنى أنا وصف النار الأيام هذه جهنم ووصف الكلام. والله إذا أشخيص موقف الإنسان ما ذكر ربي مو كان كثير ويا. أتمنى كمانك حقيقة غير مصمنية، وهذا اللي كنا يعني مخلصة ربه والحمد لله على كل منا. إحنا ما لم نجرين ولا عايشين فيه وزعاد، لكن نقول عند قبل من الصبر لأن نتذكروا فيه في كل غزة وفي كل الأماكن اللي هي يعلم الله بحالها يعني.
1: إن شاء الله
2: ربي يصبح حالنا ونجد سبيل لنا في حالة الظالمين
1: إن شاء الله يا رب العالمين.
2: ربي يحفظك يا شيخ.
1: ماشي ماشي. السلام عليكم. عندنا السيد أبو أحمد. السلام عليكم. أيوة تفضل السيد أبو أحمد، الله يبارك فيك. ايه شن هي؟ بنتك خير؟ ها ايه يعني هو جاي بيخطبها ولا شني؟ يعني انت تحكي مثلا خو الولد هذه يقدر ياخذ البنت المرأة اللي ارضعت؟ با باي باي. تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. ماشي. سيد مصباح، السلام عليكم.
3: السلام عليكم يا شيخ عبد المحسن.
1: لبس عليكم.
3: شن حالك يا دكتور؟ ان شاء الله ميزان حسناتكم.
1: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. امين يا رب العالمين.
3: الله يزيد علم ان شاء الله.
1: اجمعين اجمعين يا رب العالمين.
3: اخواننا في غزه في كل مكان يا
1: امين
3: رب.
1: امين
3: امين. حرر القدس يا رب.
1: امين يا رب العالمين.
3: يا شيخ عبد المحسن.
1: ايه.
3: عندي سؤال. الأضحية
1: إيه؟
3: هل يجوز مثلا ذبحها في الليل ولا مكروه ولا محرام؟
1: به تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
3: الله يرحم والديك في ميزان حسناتك.
1: الله يبارك فيك. سيد إبراهيم، لبس عليكم. أجمعين يا رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. آمين يا رب أجمعين يا رب. إيه. يعني الشركة تشتري الذهب كامل وتبيعه بالتقسيط للمواطن. تسمع الإجابة بإذن الله. هو قال جائز يعني. با ايه سؤال ان شاء الله ان شاء الله. ماشي ان شاء الله يوصل. السيد عبد الله يسأل عن صندوق تكافل بين المعلمين. هو في العادة هذه الصناديق يعني ممكن يكون الشيء الذي ذكره فرعيا وليس أصليا، إنني نقدر نطلب سلفة بخمسة آلاف دينار ونردها بدون ربا من خلال راتبي. لو كان هيك تبدأ فيها مرات إشكالية، لكن إذا كان المقصود منها كما هو معظم صناديق التكافل إن لما يصير فرح مطلب بنوزعه 5000 ولا يرد، لما تصير جنازة بنوزعه 3000 ولا يرد، لما يصير مرض معين مثلا كلى ولا كذا بنعته 10000 ولا يرد، على حسب قيمة الصندوق. مرات ترقى القيم لعشر وخمستاش، ومرات تكون حتى 1000 و2000 بحسب عدد الاستقطاعات وعدد المشتركين. طيب إذا كان قال مراقبات التعليم مثلا، مراقبة التعليم تجور هذه فيها نعرفش بالك 10000 مدرس تقريبا، إذا كان مش أكثر ما نعرفش أني والله بالضبط، لكن قولوا 10000، يعني 10000 لو كل واحد بيعطي منهم 10 أنت تحكي في 100000 شهريا. هادو مرات يعطوا حتى يعني في السنة يديروا 1,200,000، فتلقى مثلا المنح كبيرة، اللي يدير عرس نعطوه حتى 30000 عادي، اللي جنازة نعطوه 15000، اللي يصير مرض نعطوه 40000 مثلا. وإذا كان عدد المشتركين أقل يكون المنحة أقل. إذا كان هذا هو الأساس ومن ضمن الأشياء إن اللي يبي سلفة يعطوه بإذن الله تعالى لا حرج فيه وهو جائز، لأن من قبيل التكافل والتعاضد وهو مطلوب بين الناس المسلمين أو في المجتمع المسلم. المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، يعني البنيان العرصة تشد بلوك والبلوك يشد الروشن والروشن يشد كذا، فكذلك المسلم. يعني هذه طريقة حسنة، وحديث الأشعريين إذا أرملوا في الغزو يعني جمعوا اللي عندهم كامل وكل واحد يأكل بمقدار ما يريد، في اللي يحط كيلو ويأكل نص كيلو، في اللي ما يحط شيء ويأكل زوز كيلو، وفي اللي يحط ربع كيلو ويأكل كيلو وربع، وهكذا مثلا يعني. فهذا من قبيل التكاتف والتآزر لا حرج فيه، وإذا كان هذه ميزة من المزايا مش هي الأساس لا حرج فيها. يعني زي ما قلنا يعطوا للعزيل المرض للعرس مثلا، لشراء مركوب مثلا، ومعها اللي يبي سلفة لا حرج. أما إذا كان ما فيش إلا للسلفة فقط فيجب توجيه هذا السؤال رسميا لدار الإفتاء الليبية، مادام فيه ناس كتر ما ينفعش واحد يفتهني حتى بعدين لما يقول مش حلال معاش يعرف مني سمع ومني ما سمعش. فتجي واحدة من مراقبات التعليم ويعطوا الفكرة كاملة لدار الإفتاء ويعطوهم سؤال رسمي، باش أي مراقبة تانية تخش لموقع دار الإفتاء وتأخذ هذه الفتوى وخلاص، هيك أفضل. إذا كان هذا الخلاصة، إذا كان مسألة السلفة أمر فرعي مع أمور أخرى كثيرة، فهي جائزة بإذن الله تعالى ولا تضر.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: ولا 200,000، ولا الله أعلم كم، يعني المدرسين حسب آخر إحصائية نعلمها أنها 600,000 في ليبيا، وربما أكثر. فما ينفعش 600,000 تفتينهم فتوى مستعجلة بهذه أو مستعجلة بهذه الطريقة، فيجي واحدة من مراقبات ويقدموا في فتوى رسمية. أما إذا كان كما قلت هذا أمر فرعي وليس إجباريا في أمور أخرى، يعني إني لو كان ما عنديش إلا باش نتسلف، هذه لابد ما يجوا يسألوا، وكان عندي أمور أخرى غير السلف، والسلف هذه مسألة عارضة، فهذه جائزة ودار الإفتاء عندها فيها فتوى رسمية يمكن الرجوع إليها على الموقع. السؤال يونس، الشيخ السيد يونس قال الضجر المبالغ فيه، الضجر المبالغ فيه هو نوع من أنواع التسخط على قضاء الله وقدره. أنت المفروض الثلاثة أربع أيام هادو تخليك تحمد ربي على شهر 6 و7 اللي مشوه غالبهم وما فيهم شيء، إحنا الآن في نهاية 7، فالمصيبة تخليك تحمد الباري عز وجل ولا تتضجر. تبي تتضجر من الناس تضجر، قول هذا في وقت النو يقصوا علينا في الكهرباء، وفي وقت النو صفتهم نعتهم، في وقت النو والله لا تربحهم ولا ذاك مسألة ما تعنينيش أنا. تبي تدعي ادعي، ما تبيش هذيك أمر آخر، لكن إنك تقعد تتضجر على شنها النو وشن درنا تحت ربي وكان مش عارف شن يراو اسمح شن مدايرين ما جناش النو، هذا كله راو هذا أمر خطير ومن التضجر على قضاء الله وقدره. ما نقوله بالتضجر ما نبوش نقوله من الاعتراض، لأن لو كان اعتراض على قضاء الله وقدره هذيك مسألة أخرى، نخش حتى في الكفر والعياذ بالله. لكن الإنسان لا يتحمل، الإنسان لما يرى مثل هذا اليوم يقول لا إله إلا الله، ما شد حر هذا اليوم، اللهم أجرني من حر نار جهنم. الباري عز وجل يقول عبد من عبادي استجارني من حرك، فإني أشهدك يعني أشهدك معاش بالتجي أشهدك، أيوة أشهدك معاش بالتجي. المهم الباري عز وجل يشهد الجهنم أن أجار هذا الشخص الذي قال لا إله إلا الله، ما أشد حر هذا اليوم، اللهم أجرني من حري

0: نار جهنم. فالإنسان يقول الإنسان لما يقول الكلام هذا ويعرف أنه عنده ميزة يوم القيامة تسهل عليه حتى في نوم حتى في حر يتحمل ولا حرج. هذا أولا. ثاني شيء يعني من الناس الآن اللي تمشي في الشارع وتلقى لي بيخدم مثلا فبلوك ولا ينظف طريق ولا ممكن الوحيدين أو قريب الوحيدين اللي يخدموا في الحر هذا وليهم منا الشكر حقيقة وينبغي أن يشكر ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله هم جماعة الكهرباء. تلقى في الليل يخدم وفي النو يخدم وفي البرد يخدم وفي الدنيا كلها يخدم. أن نحكي على الناس اللي تخدم لوطة ما دخلنيش اللي يخنب فوق ولا لا من ما ويخنب ولا ما يخنبش. هنتكلم عن الناس اللي طالع في النو هذا باش تجيب لك المكيف وباش تجيب لك الكهرباء وباش تصلح لك الأعطال وباش تعينك على التنعم في هذا الحر. لأن نعيم الحقيقة ينبغي أن يشكر الباري عز وجل عليه. يعني أنت تخيل تبدأ مروح من العمل كنت في مكيف وفي العمل في مكيف وتبي ترقد تلقى الضي مقطوع وفجأة تجي الكهرباء. أنت لا تتسخط على الحر تبي تسب شركة الكهرباء دي كمشكلتك أنت دبر. لكن لا تتسخط على الحر ولما يجي الكهرباء ويبدأ عندك مكيف ينبغي أن تشكر الله عز وجل على هذه النعمة. فينبغي أن يحول الإنسان الأشياء اللي فيها مشقة عليه إلى ميزة. يعرف أنه هو لما يصيبه مرض رأى أن المرض هذا يزيد في حسناته وينقص من سيئاته فيعينه ذلك على الصبر. لما يجي حر ويدعو الدعاء الذي قلته لا إله إلا الله ما أشر حر هذا اليوم اللهم أجرني من حر نار جهنم يعرف أن عنده ميزة يوم القيامة وأن الباري عز وجل يشهد النار أنه قد أجارك من هذا الأمر. فهكي تبدأ عندك ميزة يعني تعينك على الصبر على هذا الأمر. أما العياط على كل حاجة هذا ليس من خلق المسلم. ليس من خلق المسلم أن يتسخط على قضاء الله وقدره. مش تسخط خلينا نقول التضجر. تلقى ينفخ تلقى مصابر تلقى دائم الشكوى هذا ينبغي ألا يكون للمسلم. الحديث الذي ذكرته حديث ضعيف لكن هل يعمل به في فضائل الأعمال؟ في النهاية هو دعاء أنت تقوله بدون أن تعتقد صحة نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم جازما. فأنت لما تقول هذا الأمر عندك شعور أن الباري عز وجل يجيرك من حر نار جهنم بفضل هذا الدعاء. المهم ألا تعتقد صحة نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والشروط الباقية متوفرة ألا يكون شديد الضعف وأن يكون مندرجا تحت أصل عام. أن هذا دعاء من الأدعية ودعاء يعطيني قوة في تحمل الحر فيكون فيه ميزة ولا حرج في الأخذ به وإن كان ضعيفا بإذن الله تعالى. هو ورد أن شدة الحر هذا أن النار اشتكت إلى الباري عز وجل قالت صار يأكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الصيف ونفس في الشتاء. فأشد ما تجدون من الحر في الصيف هو من نفسها وأشد ما تجدون من البرد في الشتاء هو من نفس جهنم والعياذ بالله. فالإنسان لا يتضجر ولا يبالغ في التضجر. ممكن الإنسان يقلق من العرق يقلق من الرطوبة لكن مسألة التضجر شيء ومسألة إن الإنسان يحكي في حالة شيء ثاني قل والله رطوبة هل بعرقنا هذا لا بأس به. أما كثير من الكلمات التي نسمعها في التضجر من شدة الحر أو من البرد أو من نزول الأمطار، هذه ينبغي للمسلم ألا يقدم عليها مخافة أن يتعود عليها فيصير هذا الفعل والعياذ بالله عدم رضا بالقضاء والقدر والإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره من الباري عز وجل. هذه من فروع الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والقدر خيره وشره من الله. فينبغي للمسلم أن يجعل هذا نصب عينيه بإذن الله تعالى، يهون عليه كل أمر بعد ذلك، تبدأ الأمور أسهل. اللي يأخذها أن زيادة الحر هذه ندعي فيها دعوة نستفيد منها نتحملها ونصبر، يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أجعلها من الإيمان بقضاء الله وقدره والرضا بما قسم وما فرض وما حكم، هذه كلها تجعل المؤمن يتمتع بهذه الأشياء بدل أن يتضجر منها. المؤمن الحق هو من يفعل هذا الأمر. وقال سيدنا عمر، قال يعني لا تصيبني مصيبة إلا حمدت الله على أشياء إنها كانت في دنياي ولم تكن في ديني. باه اللي جت نو مش البعيدة واحد كفر ولا زني ولا كلي ربا ولا ولا ولا، في النهاية قاعدة مصيبة الدنيا سهلة ولا حرج فيها. فيوم النساء ويوم النسر، وهكذا أمر المسلم دائما بين الشكر وبين الصبر. فالأمر الأول أن تحمد ربي أن هذا النوع جاي في الدنيا، مش أنت درت مشكلة من مشاكل الآخرة. الأمر الثاني تحمده أنها لم تكن أكبر من ذلك. تخيل جينا احني 50 و52 في الظل زي ما جت للكويت والتانين، شنو يصير فينا؟ قول الحمد لله اللي 42 ولا 43 ولا ما نعرفش وصلت هكي ولا لا، قول الحمد لله اللي هكي مش أكثر. هذا أمر ينبغي أن تضعه في حسبانك لتحول المحنة إلى منحة. والأمر الثالث اللي قال أن رزقني الصبر عليها. أنت هني يقول الحمد لله ونو والحكاية ضغط ورطوبة وكذا، لكن الحمد لله ما لم يصدر مني تشكي ولم يصدر مني ضجر، بل أنا رضيت بقضاء الله وقدره، فسيكون ذلك لي أجرا عند الله عز وجل. لما تحط الفلسفة هذه قدامك، فلسفة المؤمن في الصبر على المشاكل، تلقى روحك بعد ذلك كل مشكلة تهون، بل كما قلت تجعلها من مشكلة إلى ميزة تزيد بها حسناتك أو تنقص بها من سيئاتك. سيد أبو أحمد يسأل على الرضاعة، يعني لو مثلا مرأة عندها بنات وأرضعت ابنا لمرأة أخرى عندها أبناء، قول البنت لولا عندها المرأة لولا عندها المرضع عندها 4 بنويت والمرأة التي أرضعت عندها 4 أولاد، فالمرأة اللي عندها البنات أرضعت 1 من 4، الكبار هذوك كبروا ومشوا، وبعدين المرأة ضعفت معاش عندها ما ترضع، جت المرأة اللي عندها البنويت ترضعت الولد الصغير. الولد الصغير لا تجوز له البنات 4، لأن هذه أمة من الرضاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فأمك أي بنت لها هي من أختك من الرضاعة، لا يجوز لك. بقية الإخوة 3 اللي ما رضعوش من المرأة هذه يحلوا لهم 4 من البنويت هذوك، يقدر 3 الأولاد الخول الولد الذي رضع يمشوا ياخذوا 3 من ابنويت المرأة الثانية، لا حرج، يعني مش ولدها من الرضاعة هو، والابنويت هذوك مش خوتها من الرضاعة، وبالتالي الذي رضع فقط هو الذي يحرم عليه بنات وأصول تلك المرأة. هو الأصول بعيدة لكن ان مثلا هذا الرضيع ياخذ جدة المرأة اللي رضعتها ولا امها ولا عمتها ولا خالتها، هذا بعيد، فلأنه بيكونوا في العادة أكبر منها هلبة. لكن إذا تصور لا، أنت هذه أمك اللي رضعتك، أمك كل فروعها وكل أصولها محرمات عليك. خوي اللي مرضعش ما ليش علاقة بها، ما هوش ولدها من الرضاعة، امرأة أجنبية عنه، يقدر ياخذ بنتها ويقدر ياخذ أمها ويقدر ياخذها حتى هي كان رجلها مات و وخرجت من العدة، هذا كله جائز لا حرج فيه. فالتحريم ينال الرضاعة فقط، أما بقية إخوته لا دخل لهم في مسألة الرضاعة. السيد مصباح يسأل عن الأضحية، هل يجوز ذبحها في الليل أو لا يجوز؟ لا لا لا يجوز، لا تجزي أضحية. نعنى الأضحية أفضل يوم هو اليوم الأول، وأفضله من بعد صلاة من بعد ذبح الإمام إلى الزوال، هذا أفضل وقت، من بعد ذبح الإمام إلى الزوال أفضل وقت، ثم من الزوال إلى الغروب هذا الثاني، ثم زوال اليوم الثاني، ثم زوال اليوم الثالث، ثم من زوال اليوم الثاني إلى غروبه، ثم من زوال اليوم الثالث إلى غروبه، هذا هيك الترتيب. أما في الليل واليوم الرابع عندنا احنا لا تجزي أضحية، وإنما هي شاة لحم، ما نقولولهاش باطلة ولا حرام، ولا واحد ذبح أضحية معيبة نقولوله لا حرام ما تاكلهاش، نقولوله لا، غاية ما في الأمر أنها لا تجزي أضحية، ولكن يجوز لك أن تأكل منها لا حرج بإذن الله تعالى. سيد إبراهيم قال في شركة عن اسم سيد عبد الواحد، السلام عليكم. وعليكم لبس عليكم، الحمد لله، آمين يا رب. في دم ولا ما فيش دم؟ المهم وقف الدم. باي تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. هاي أجمعين يا رب العالمين، أجمعين. سيد أبو محمد، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
0: لبس عليكم
1: دكتور، كيف حالك؟
0: الله يبارك فيك.
1: الله يبارك فيك دكتور، صحة صحة بارك الله فيك.
0: الحمد لله
1: دكتور. بدي نسألك، أنا عندي حظيرة دجاج، أنا حظيرة دواجة جبت لها عامل قبل ما أجيب سافرت مياه، جبت من القمص وسافرت مياه بمرتب على أساس أنا باش بيكمل الدفعة، استنى 20 يوم وأعرف خلالي طبعا حسيتي بالسائل تاعك دجاج، هذا الموضوع لي شهر وشوية وخربين يوم نودي، وبعدين نوم فتيد يطلع مش عامل الدجاج، يعني حامل تاع دواجة، وخدم معايا 20 يوم وجايب مرتبة بياخد مني في الشهر وناكل علي أنا. طبعا أنا قعدت في أمر واقع، عامل الدجاج مش موجود، خليت عامل المزرعة شرط عليا قال لي ناخذ منك 50 جنيه في يوم نبغى تحصل على، قعدت 8 ايام ندور باش حصلت عامل ثاني، نجيب الخيار ونجيب الخبز، هذا عامل ثاني.
0: يا يعني خذا منك 400 دينار.
1: ايه هذا الراجل اخذا فهمته. طبعا هذاك دار لي مشكلة في الدواجن، صارت لي كارثة الدواجن الليبرة وطيتها، لكن الليبرة اللي عطاها في 200 ليتر على اساس انه وقايلين لي عليها عطاها 1000 ليتر، صارت لي كارثة بعدين في 28 يوم مرت راي غمور وجاني في الدجاج طلع لي 300 طير.
0: يعني مفروض الليبرة يحطوها في الفيترة مثلا حتى في 500،
1: يعني حطها في 200 ليترة حطها في الفيترة.
0: الدجاج مات نتيجة عدم ما
1: الليبرة وجه عمر 28
0: انت تصل وانت تسوق في السيارة؟
1: نعم
0: تسوق في السيارة انت؟
1: انا في السيارة.
0: ايه سكر الروشن بالله لان الهواء دغدش على
1: والله.
0: إيه. لان الريح لخبط ال
1: ايه ما فيش مشكله صار.
0: حاضر. انت تو الراجل هذا المفروض انت جايبه انه هو عامل دواجن بعدين
1: جايبه عامل دواجن وعطيها احسن مرتب ودال تأمين وشرب وكل شيء ما دخلت مع شيء يا ربي عالم وهرب وخلالي الدجاج بروحه لو مش اللي جيت صدفه هيك لكان سيبوه كله مع بعض خلاها من غير ميه خزاق فاضي الدفاعي قيتها ما تخدمش لأن عمره صغير لما عمر 21 لازم يبي تدفي قيت الدفاعي مخلاها من غير ناس ضرب لي في الراس والخزال المية فات وطلع قيت جاي من غير مية قلت له خيرك قال لي نص قال لي كافي باش تدوى شي بعد ربع ساعة ونص ساعة قيت معلاش سيب الدبش بتاعه في الطريق واجا بعدين بعت لي بعد 21 يوم بعت لي تاكسي تاع التاكسي قال لي شي ترمية ما باش يخش المزرعة وطلع
0: باشا
1: الحوايج بتاعها وعطيت الغاز بتاعها وقلت له جيب لي اي حد انا يحاسبني ما عنديش مشكلة خلي معايا 20 يوم كان لي حد بكيو قال لي حد نعطيها بس ما اعطيتهاش فلوس.
0: انت ما اعطيتهاش؟
1: ما اعطيتهاش انا.
0: انت جبت اجرة ولا جبت على الموسم بالكامل؟
1: انا جبت على الشهرية شهر ونص استخدم بالشهرية 1800 جنيه 60 في اليوم على 1800 شهر على اساس يخدم معي دفعة 45 يوم شهر ونص
0: وتوا يبي فلوسه.
1: طبعا هو بعت لي انا اساسا يبي فلوس انا خاسر اكثر من اللي خدمه معي 10 مرات انا
0: لا ما تعطيه شيء
1: ايوه هذا الحكي.
0: هو انت لانه هو مفرط
1: هو مفرط وفي نفس الوقت
0: الاجير امين الأجير أمين إلا إذا فرط كان يهرب ويخلي الدجاج بالمية ويخليه وما يلتزمش بأمور هي معلومة وقدب من البداية قال أني عامل الدجاج هو مش عامل الدجاج. إيه أنت بالعكس أنت من حقك الطالبة بالخسائر اللي صارت لك.
1: جاب لي واحد وقلت الراجل يجي معاك أنا عليه الأمان ويجي معاك نمشي عليه وين ليبي ونسأل كان عنده حد ياخذ كان عندي
0: هو ليبي ولا مش ليبي؟
1: لا هو نيجيري
0: والله كان هو مسلم وكذا وتقدر تجيبه لدار الافتاء جيبه واللي يقول لكم عليه باهي لكن مبدئيا
1: قلت له تو واحد جاب لي من قصر خيار اخذ تليفونه وقلت له انا مستعد حتى بدي لك توكيل ولا بيجي معاك انا ما عنديش مشكله انا اللي العامل انا ما اقدرش نكذب لكن راهو خسرني واخر لي في الدفعه بدي حدا
0: خسرني ما هو اسمع غير اسمع إذا كان خسرك تهاونا منه هذا يحاسب عليه.
1: لا والله خسرني
0: إيه لا تهاون ما مرات نقوله مثلا جاء يوم نو هل
1: بقى ثانية بيني وبين ربي لو الموضوع عادي
0: أنت بتحاسب على الخسارة اللي كان هو سبب فيها بدون أي ظروف ضاغطة
1: والباقي الأمور الثانية مانيش علاقة بها نخسر حتى كله مش ذنبه هو لكن هو ذنبه في اللي بيديره يعني خلى الدجاج ما غيرتش فيها
0: لا
1: الدجاج من غير مية
0: لا لا
1: الدجاج من غير يبرة هرب وما وقضنيش خليت واحد ثاني جبت عامل المزرعة جبت مش قاعد يساعد نعمل في تعليمات تمشي ندور في عامل أربع مرات تمشي لي قصر خيار وخمس فاش حصلت سوداني وبارك الله فيه حتى السوداني اللي جاي ما هوش خبير في الدجاج لكن ياخذ في الراي وقعد معي ليكمل معي وخلصته ومشي السوداني بعدين لف وهذا مشى وشاهد عليه حتى عامل جهاز يا ريت ان المكالمه هذه كان العامل في جنبي تو انا والله في المحطه معك البنزين هذا
0: تمام خلاص انت تو اعتبرني اني ما فتيتش او اذا كان اسمع الفتوى هذه وما عجبتاش ولا كذا تعالوا للدار ويقولوا لكم شني بحيث نسمع حتى للطرف الآخر. بالك الطرف الآخر يقول والله لا ما دار ليش ودار لي لا أنت خليه أفضل، اعتبرني الآن ما فتتلكش خليه يجي معاك باش نسمعه من الطرفين أفضل. لكن إذا أقر هو بالكلام اللي أنت قلته فهو مفرط ويتحمل، مش حتى معاشه بس حتى أكثر من معاشه يتحمله. عندنا أخت فاطمة. أخت فاطمة السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
0: لبس عليكم.
2: الحمد لله. أختي شيخ. أنا بوي عندي أنا حال باهي.
0: باه.
2: ومدي مش مهمنا. بالنقاط يعني. وأنا عندي شوية في ساعتك مش مهمنا. باهي. وهو فتاة بدا مسألة باهي. ألو.
0: ايوه
2: ايه بابا نسألك نبي نعطي من ورا تاع كيفاش كل واحد يحط
0: بوك حي ولا
2: حي بويا
0: ايه ما انا ورطة شني
2: ايوه
0: ورطة شني بدا ما بوك حي يعطي الفلوس لبوك
2: ايه ده ما بقول بيعطي للورا تاع
0: انت اعطيني بوك وهو بعدين يدبر هو بوك بوك توا خيره قلت مريض
2: ايه مقعد شباني
0: كبير ايه لكن عقله عنده
2: باهي
0: مدام عقله عنده قولي لاني بنشري بالمبلغ كذا وجيبي له الفلوس وبعدين هو يدبر يعطيهم يخليهم يروحه يقسمهم ما يقسمهمش لكن انت ما تعطيش الفلوس للورطة مدام ابوك حي
2: باهي
0: ايوه
2: باك ديش الجوز كان قال لي اعطي
0: بكي بوز الواحد شني كان قالك أعطي للولاد والبنوية
2: ايه الولاد زوج والبنات ستة
0: هادو ثمانية هادو ثمانية يعني الأربعمية ألف بديريهم خمسين ألف كل واحد بتعطيه خمسين ألف لكن بإذن أبيك يعني لأن التوزيع حال الحياة الذكر مثل الأنثى مش مثل الأنثيين يعني الذكر ياخذ خمسين والأنثى تاخذ خمسين
2: صار مرة كل ولد
0: 50 والبنت 50 ايه ما هذا لاش قلت لك اعطي الفلوس لبوك وخليه هو يتصرف يعطي 50 50
2: 400
0: ايه ما هو 400 على 8 50
2: واحنا زوج
0: ولاد وستة بنات ايه زوج ولاد وستة بنوية 8 لما نقسم عليهم ل 400 ألف بالتساوي كل واحد يطلع له 50 ألف
2: ما الولد مش خفتين
0: لا لا زي بعضهم ما دام بيوزع في الحياة زي بعضهم في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين وفي من يقول انه يعطي الولد مثلا 100 ألف والبنت 50 في من يقول هكي لكن هذا مش قولنا انت هذا لاش قلت لك اعطي لبوك وهو بالك في ناس اولاد منكم فقراء بيعطيهم اكثر من التانيين بالك في ناس يعانوا فيه أولاد يعانوا فيه أولاد ما يعانوش فيه بيعطوا للي يعانوا فيه أكتر هذا لاش أنا ما نبيكش أنت تتصرف فيه وبعدين خدك يقعد يلوموا عليك قول له يا أبوك يا أبوي هاك الأربعمية ألف شو أنت بتدير بيهم
2: والله شو ما أقول لك يعني أبوي ما لها مقعد ما نعانت فيه عرفين
0: بقى إن شاء الله هذا إن شاء الله أجرك حاصل لكن هذا ما يعفيكش من القصة اللي قلت لك عليها إن شاء الله ربي يسهل لك ويعوضك خير لكن مبدئيا
2: فتحها ربي في الحمد لله فتح في الدنيا
0: أبواب باهي الحمد لله يا رب العالمين الحمد لله يا رب العالمين أنت زي ما قلت لك الحمد لله قلت لك أعطي لأبوك الفلوس وقول له يا أبوي كيف ندير وشهدي عليه يعني جيبي ثلاثة أربع أنفار يقول والله فلان أعطوه 100 نعطوه 100 فلان أعطوه 10 نعطوه 10 فلان نعطوه 50 نعطوه 50 باش بعدين ما حد من خوتك ولا أخواتك يقول دارت ودارت وتصرفت وما رجعت لناش وهي اللي قالت هيك ديري باش تحمي رب روحك من ناحية الشرعية ومن ناحية الدنيوية أيضا
2: بارك الله
0: ماشي سيد أبو علي
3: شيخ محسن نهارك مبارك
0: الله يبارك فيك
3: السلام عليكم ودعوكم وبارك الله فيكم على البرنامج الطيب هذا
0: آمين طيب. يا رب العالمين آمين يا رب
3: شيخ
0: العالمين
3: شيخ محسن عندي سؤال بالنسبة تو اللي يدير في الصدقة الجارية.
0: إيه.
3: وهو توفى محسوبت لأنه تمشي وراه الصدقة الجارية.
0: إيه طبعًا.
3: وبالنسبة لمداير حاجة يعني مش كويسة وهو توفى وقاعدة ماشية في الدنيا الحاجة مش كويسة طبعًا محسوبت له.
0: نفس الشيء.
3: باي بالنسبة للوقف واحد مداير عقد في الوقف ويخلص كوي كل سنة.
0: با.
3: وبعدين توفى طبعًا العقد عقد باسمه.
0: با.
3: أنا ما خلصوش عليه هذا حل يركب الإثم ولا
0: لا لا, لا لا لا ما شنو ما. إذا كان الأوقاف المفروض أن تغير الوقف من المتوفى لأولاده
3: ما مرات أولاده ما مشوش يغيروا يقعد هو مسجل باسمه
0: لا هم
3: والأمور ماشي أولاده ما خلصوش
0: لا هم كيف لا, لا, لا لا لا
3: هل خلاص هو يحكم تخلص كل سنة
0: لا لا
3: خلاص ما في
0: لا لا هم اللي يتحاسبوا عليه يا إما يرضوا بإجارة ويخلصوا يا إما ما يبوش يمشوا الأوقاف يقولوا لهم تعالوا لكن الأب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وهذا مش فسعة.
3: تو
0: كان وصاها
3: يخلصوا ما دوروش يقعد هم سجل عليه وهو توفى ورغم انه في الدنيا يخلص كل سنه يخلص
0: لا لا لا لا لا لا
3: الإجابة شنو
0: لا لا مش
3: مش
0: لا لا لا لا لا على الأبناء الأبناء عندهم واحدة من حالتين إما هم مستفيدين من أرض الوقف ويكملوا فيها وهم يجب عليهم الإخلاص وإما يقولوا لا إحنا معاش نبوها يمشي يردوها للأوقاف أما خلوها هكي مستفيدين ولا غير مستفيدين وما بوش يخلصوا راو هم المحاسبين وأظن إنها مش حتقدر لأن سنة بالكثير سنة سنتين حيجوب الأوقاف يقولهم شن صار كان بعدين
3: يا شيخ اللي مداير عقدي ما يخلصش بكر ولا حتى مش مداير عقدي ما يخلصش بكر هذا شي مش كلته كيف
0: حرام عليه
3: كيف تسجل عليه حتى متوفي تسجل عليه
0: ما هو شني بعد متوفى شني بعد متوفى
3: مثلا توفى وقعد باسمها شد وقفهم ما خلصوش ولا مشوا غيروا
0: لا لا لا لا لا
3: ولا خلصوا
0: لا لا لا لا يحاسب عليه الميت يحاسب عليه جماعة الأوقاف إذا كان عرفوه مات وما بوش يتحركوا ويحاسب عليه الورثة كان ما بوش يبلغوا الأوقاف باش يلغوه ويعطوه لحد تاني أو يخلصوا هم أما الميت خلاص الإثمة اللي كان في الدنيا أخداه وإن شاء الله ربي يغفرنا ويغفر له والباقي لا يحاسب عليه بإذن الله تعالى
3: بارك الله فيك شيخ محسن شيخك ربي يطول عمرك
0: أجمعين يا رب العالمين سيد أبو طه
4: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
4: الشيخ أبو محسن
0: لبس عليك
4: الله بارك الله فيك الله
0: أجمعين يا رب العالمين أجمعين يا رب العالمين
4: ملاحظة من شقة لحاجتين
0: باي تفضل
4: السؤال الأول الناس ما شبه يدقوا بالنار الناري في الأول سواء مناسبة أو تجارة أو تسليح سلاح الأشياء مش حاجة يتوقع أن يوم القيامة أن يجي الجروح حامل إن شاء الله بتاس الإنسان قاتلة من غير مياه المضاف بخصوص الموقف هو بيتكلم عليه
0: بإذن الله تعالى
4: إن شاء الله والملاحظة يا شيخ الدولة تو مسكتة عن الموضوع هو الموضوع عن سموم الخضروات وقاعد ما فيش أي اهتمام شديد من الدولة لمن حرس البلد إلى شيء قدرة على تنباع وقاعدين نفس الأشخاص نفس الشيء قاعد وبالنسبة للعمل الوافي إذا بدأت لفريق شيخ تترك بشكل مساعدي بدأت بصغارهم والله بسريع ذاك اليوم والله يقعب شدت عليهم فريم سيارة بشوية ربطهم بعد أما مع الوقت يا شيخ بيصيرنا إحنا في ليبيا بيبدو عندهم ولاية كنا في أمريكا ولاية هذه خاصة بهم هم بس كانوا ما يسعقوش الموضوع من تو
0: باهي تسمع
4: الله
0: يبارك فيك أجمعين يا رب العالمين أجمعين يا رب العالمين أخرج إلى فاصل قصير ونلتقي في الجزء الثاني من حلقة اليوم بحول الله وتوفيقه

لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. الإخوة المستمعون والمشاهدون الكرام، أرحب بكم في الجزء الثاني من حلقة اليوم من برنامج فتوى الذي يأتيكم عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM وعلى التردد 97.9 FM، ويأتيكم أيضا عبر قناة دار الإفتاء الفضائية على قمر النايل سات. نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم الشرعية على الأرقام 092-092-15-0، 092-092-16-0، وعبر الواتساب نستقبل أسئلتكم على الرقم 092-092-17-0. كان عندنا اتصال. سيد خالد، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله فضيلة الشيخ، كيف الحال؟
0: الله يبارك فيك، تفضل يا سيد خالد.
1: عندي مشيت في أحد الأطواق في ليبيا واشتريت أحد أحد الأطباق وحليب بالمعنى فالمندوبة كلمتني قالت لي بعد ما تخلص جيب لي الواصل باش تخش السحب، ودخلت السحب وكسبت كوبون شراء 150 دينار. هل يجوز ناخذ الكوبون هذا او لا، او هل يجوز لي نبدل ناخذ القيمة دينار او لا؟ بارك الله فيكم.
0: انت لما شريت ما تحسبش انه في سحب اصلا؟
1: لا، بعد ما شريت كلمتني المندوبة طول
0: انت لما شريت حقة حليب ولا باكو حليب 7 جنيه ولا اللي هو، وانت طالع قالوا لك والله يجيب الكوبون ممكن تربح، وربحت
1: بالضبط.
0: تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
1: بارك الله فيك دكتور. هاي
0: ماشي ماشي. سيد محمد، السلام عليكم.
2: وعليك السلام يا شيخ، هلا.
0: الله يبارك فيك. الحمد لله. الحمد لله.
2: بالله يفتح بسيط يا شيخ.
0: تفضل.
2: أنا عندي ولد عمي متوفي بعيد.
0: بارك الله مغفر له وارحمه.
2: وعنده ولد.
0: بارك.
2: وولد عمي هذا توفى وأبوه لكن عايش، وتو لما توفى ولد عمي خوته بيقاسموا الورد. طبعا صار نقاش بينه وبين صار عمي، قلت له كيف تقاسموا الورد ما دام هو عنده أخته هو ولد عمي هو؟ قالوا لا، لأن هو توفى قبل أبوه. قال ضروري معناته الورث هذا كله والرزق بتاعه ولد عمي يرجع لعمي انا. قلت له بقى مش مفروض ان عنده ولد هو الوريث هو ياخذ الملاك؟ قالوا لا، لانه هو بما انه هو ميت قبل فهمت ليه؟
0: يعني عندك جدك باهي؟
2: لا مش جدي. انا عمي عنده ولد.
0: باهي عمك عنده ولد والولد مات قبل عمك.
2: هو توفى وهو عنده ولد. ولد عمي هو.
0: ولد عمك عنده ولد باه؟
2: مية مية توفى.
0: ايه.
2: وعمي عايش اللي هو ابوه.
0: باه؟ خوته يبوا ياخذوا
2: خوته. قلت له انا كيف هذا مش عنده ولد، هذا هو اللي يمسك الولد هذا كله. قالوا لا، لا يرجع الورث لبابا اللي هو عمي انا.
0: تو الاب لما مات عنده ابن حي وعنده اخوه.
2: لا لا لا عمي هذا ما مات شغله ربي طول عمره.
0: مات ولد
2: عمي انا اللي توفى. ولد عمي هو عنده ولد.
0: باي عنده ولد. باه يعني اللي مات خلى اللي مات شويه بس اللي مات خلى ابوه وخلى ولده.
2: ايوه
0: بوه ولده وعنده اخوت تانين ولا ما عندهاش اخوت؟
2: اخوات.
0: الخوت والاخوات. أيوة. هم قالوا لك الرزق كله يمشي للاب والابن مالي شيء هيك قالوا لك؟
2: ايوه صح علي.
0: قلت
2: له انا كيف انت؟ هذا ولد عمي توفى خلف ولد ضروري هذا الولد رزق ولد عمي يمشي لولده. قالوا لا يمشي لابوه ولد عمك.
0: والله هو اسمع للامانه انت قلت الرزق كله يمشي للولد.
2: ايه المفروض انه هو هذا الوريد يعتبر.
0: لا انت غلط وهم غالطين. تسمع الاجابه باذن الله تعالى. بهي هو خلي نجاوبه خلي نجاوبه قتول. اسمعني، اذا كان اللي مات خلى اب وخلى ابن وخلى اخوه واخوات، الاخوه والاخوات طالعين على كل حال ما عندهمش حتى قرش تمام، والاب الاب ياخذ سدس التركه كان خلى 6000 جنيه، ال 1000 جنيه ياخذهم الاب و 5000 جنيه ياخذهم الابن، هيك هيك التقسيم كل حاجه.
2: لحظة بس يا استاذ، هي القصة توا ان الورث اللي جاتوا فيه هذا صار فيه اشكال بينهم، قلت لهم ما خلوا الورث هذا للابن يا جماعة ما يصيرش كلام هذا. قالوا لا هذا يولي رزق دخوله اللي بباله
0: لا
2: يتوزع علينا.
0: لا كيف بوه ما هو حي؟ علاش يوزعوا فيه هو حي اصلا؟ هذا حاجة،
2: هذا هو اللي نقصد فيه. لا المشكلة ان عمي قال انا خلي خلوا الورث هذا لولد ولدي هذا رزقه.
0: ال ال ال
2: ما شفنت انا
0: اب المتوفى غير شويه غير شويه بس غير شويه اب المتوفى قال خلوا الرزق لولد ولدي.
2: ايوه
0: كان هيك معناها لابوك ولا عمامك ولا اخوت المتوفى ولا اخواته عندهم قرش، كان بوه قال خلوا الرزق متاع ولدي لولد ولدي معناها تنازل عن ميراته. ما دام تنازل عن ميراته الرزق كله للابن، واي واحد ياخذ قرش حيلاقي به ربي يوم القيامه، فما بالك اللي خديه اراضي واللي خديه حياش واللي خديه راو الرزق كله. انت شد دير توا ما تكتفيش بالنصيحه. ولد خوك هذا ولا ولد عمك صغير ولا كبير؟
2: لا لا صغير.
0: امه عندها مراه ولا ما عندهاش مراه؟
2: ايه
0: عندها ام ولا
2: عندها
0: ام؟ ايه باي اللي هي زوجة المتوفى.
2: صح علي.
0: باي زوجة المتوفى مش عندها خوت واب ولا ما عندهاش؟
2: عندها خوت وعندها ما
0: برالهم. انت انت تو اسمعني اسمعني انت باش باش باش تخلي ذمتك بينك وبين ربي ويوم القيامة تجي صافي تمشي لبو المرأة هذه أخوتها تقولوا لها زودوا راو خوت زوج المرأة يوزعوا في التركة، والتركة كلها راهي للمرأة والولد، لأن شني البوه قال رزقي رزق ولدي ما نبيش يخلوه للولد، معناه السدس متاع الأب بيمشي للولد والمرأة بتاخذ التمن والباقي للابن. فأنت بس تحمي روحك شرعا وقانونا وكل شيء تمشي لي، لأن المرأة هذه مرات تخاف تقول لك فكري منهم وكذا، امشي لأبوها.
2: هم المشكلة أنا ما لا جايني أنا ما بتصفت أنا صفة قانونية فهمتني، هذا أنا شو مرجوني وأنا نبي نحز المواضيع هذه زمان هذا كمان اليوم حق وأنا مصار عمي ما نبيش نضبط بيها.
0: شنو صفتك القانونية معلش؟ شنو صفتك القانونية؟ محامي ولا
2: الشرطة؟
0: والله قول لهم اسمع، قول لهم والله هيك كان تبي الصح ما دام عندك القوه، قول لهم نلقى واحد واخذ قرش من التركه هي من خوت المتوفى، نلقى واحد واخذ قرش عندك في الحبس راهو هيك. هذا استغفر الله تعالى والله ما نعرفهم، لكن بناء على كلامك يخافوا ما يتحشموش لانك انت نصحتهم وما بوش يعدلوا. لا لا لا لا لا ما دامك انت تقدر تحبسهم وتقدر تتصرف وتقدر ترفع قضيه يجب عليك. يبي يزعلوا خلوا يزعلوا، الباري عز وجل هو الذي يرضى. فانت تمشي تمشي باش تاخذ الاجراءات القانونيه لابوها واخوتها، قول للبنت تدير لكم توكيل وتعالوا انتم قولوا راه رزق بنتنا ورزق ولد بنتنا ينخنب، ويحطوا الشكوى في المركز، وتبدا انت عندك الشكوى ولا المحضر ولا شن تقولوا له، قولوا مراو اللي نلقاه واخذ قرش بندكه في الحبس، هيك تكون اديت ما عليك. مجرد النصح ما يكفيش، انت ما دامك فيدك السلطه انك تمنحهم ما يكفيش مجرد النصح. تمام هيك ان شاء الله ماشي.
2: الله يبارك فيك.
0: سلام. عندنا سيد سعد.
3: السلام عليكم الشيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: تحية ليك يا شيخ، تحية العاملين معك المباركة الطيبة المبارك إن شاء الله.
0: آمين يا رب.
3: سؤالي يا شيخ، عندي بطاقة زمان بقى كم تعال 10,000 فارغة هي.
0: ايه
3: بس ما فيه شيء.
0: ايه ايه بعتها فارغة. ايه
3: ايه بعتها 400، كيف تخلص منها؟ كل شهر يعني نعطي 50 جنيه لحد فقير وضع كذا كذا.
0: كان عندك المبلغ 400 كامل تخلص منه مره واحده، وكان تقول لا والله تقول
3: لا كامل ماليش والله،
0: تقول صعب علي كل شهر اعطي 50
3: كل شهر وان شاء الله تخلص منه، يعني الراتب ضعيف،
0: الراتب ضعيف اعطي كل شهر حتى 20 30 اللي تقدر.
3: لا كل شهر نعطي 50 نصدق حد فقير.
0: ايوه بالضبط. ايوه
3: فارزته وشيخ خلاص.
0: ايه عادي عادي ما دام ما تقدرش ال 400.
3: لا ما نقدرش، الراتب ضعيف والله.
0: خلاص بقى ان شاء الله ربي يوسع عليك ان شاء الله وعلى جميع المسلمين يا رب العالمين.
3: شكرا الشيخ وكثر الله واجعل
0: آمين. آمين يا رب العالمين اجمعين يا رب العالمين. السيد ابراهيم في الجزء الاول من الحلقة قال في شركة تشري في الذهب من السوق ولا من الدولة ولا المهم تشري في الشركة تشري في الذهب بالتقابض ثم تبيعه للمواطنين بالتقسيط، وسمعت شيخ سعودية ولا وين قال جايز غير جايز، وهذا ربا نسيئة، وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء. الخلاف الذي يذكر وإن كان هو خلاف علمي مش خلاف حقيقي، لأن في النهاية قال ابن عباس رجع عنه في ربا الفضل، أما ربا النسيئة بالاتفاق. بعض الفقهاء المحدثين ولا يعتد بخلافهم مقابل شبه الإجماع الباقي، إن قالوا والله لا الذهب هذا كان صيغة صار سلعة من السلع، كان حك الطن ولا سيارة ولا بشكليطة ولا كمبيوتر ولا أي حاجة تانية، وما دام ولا سلعة من السلع يجوز فيه النسيئة كأي سلعة من السلع. ولكن هذا القول كما قلت لا يعتد به ومخالف لشبه الإجماع، يعني حتى المؤسسات المتساهلة هلبة هذه المسألة لم يتساهلوا فيها زي الأيوفي وغيره. مسألة التقابض بين العملات وبين العملات مع بعض، وبين الذهب والعملات، وبين العملات والفضة، وبين الذهب والفضة، هذا كله يدخله ربا النسيئة، سواء كانت مصوغة ولا مسكوكة ولا تبر ولا يتعامل بها، سواء ليرة ذهب ولا درهم فضة ولا ذهب مكسر متهشم ولا سبيكة ولا خناق ولا خراس ولا اللي هو، المهم ما دام ذهب لا يجوز بيعه بالنقد نسيئة. وخلي اللي بيقول انت كان كل حاجة بيقولوها بنسبعوها، راهو نسبع في كلام الآن ما الله به عليم، خاصة من جماعة السيسي بالذات، يطلع مرة يقول لك الفوائد متاع البنوك ليست ربوية، انك انت تحط مبلغ ومضمون رأس المال وكل سنة يعطوك 1,000 جنيه ولا 2,000 جنيه مبلغ مقطوع، قالوا عادي. علاش؟ لأن السيسي دار شهادات قناة السويس. أقول هكذا للأسف باش الناس تبدأ واضحة. أيضا طلع ما نعرفش السيسي شو نتكلم على المأذون ما مأذون، طلع لنا السيد مش السيد هو طلع خالد الجندي وقال والله الطلاق بدون المأذون لا يقع، وبيلعب في أنكحة الناس وبيلعب في أرحام المجتمع. يعني زوجتك حتى قلت لها أنت طالق توا، وجيتها بعد شهر قلت لها أنت طالق، وجيتها بعد شهرين قلت لها أنت طالق، وجيتها بعد 4 شهور قلت لها أنت طالق، وطلقتها 100 طلقة ما دام المأذون مش حاضر لا يقع. وهذا كلام لم يسبق به، هذا كله إرضاء للسيسي بس. وشوف الفتاوى الثانية الرقاصة إذا كان ماتت وهي طالعة تبي ترقص هذه شهيدة وخراف البهكي من هالقبيل هذا. إن كان هذه منكم ماليش علاقة بها السيسي أو هكي زي ما يقولوا يعني يجود هو يبدع من عند نفسه، لكن كثير من المسائل حقيقة شوف السيسي شن يبي ويفتو، وبالتالي كان اللي بيقول حاجة بنقعد نشده فيها معاش تحزرة. في حاجات فيها إجماع أو شبه إجماع، هذه لا ينبغي أن يعتد بخلاف من يقول. أرى كل مرة تسمع كلام الله به عليم، أو زي هذا اللي طالع قال الدجاج خبايت، وإن كان هو ما هو الشيخ لكن مرات تلقى شيخ يقول كلام أو كذا، فدائما تسمع فتاوى، هذه من الفتاوى اللي لا يلتفت إليها. عندك فلوس اشري ذهب نقدا يد بيد، ما عندكش ارتاح، لكن ما تقعدش تاخذ في الفتاوى الشاذة وتقول أني والله اخذت بفتوى شيخ. لا لا، يعني ورد الفقهاء يقولوا من أخذ بكلام أهل المدينة في السماع وبكلام أهل العراق في النبيذ وبكلام أهل مكة في المتعة اجتمع فيه الشر كله. إجازة السماع كما قال أهل المدينة هذا شاذ، إباحة المتعة هذا كما يقول أهل مكة شاذ، وإباحة النبيذ الذي لا يسكر كما يقول أهل العراق هذا شاذ. فكان واحد بيأخذ بكل الأقوال الشاذة ويجتمع فيه الشر كله، وبالتالي يجب أن الإنسان ما يشبحش أي واحد يقول كلمة في تركينا وتجيع لهواي نخذها، لا لا لن تنفعك أمام الباري عز وجل. لابد ما تحقق المسألة، ولابد ما تكون الفتوى إذا كان في خلاف صايغ بعدين هذه مسألة أخرى مش هذه نتكلم عليه، لكن لما يبدأ 95 ولا 96 يقولوا إيه واربعة ولا خمسة يقولوا لا تمشي تشد في لا وتسيب 95، نرى هذا ما هوش خلاف. هذا ممكن يديروا العلماء، ممكن تلقى عالم معين بعد ما يعرف وضعك ممكن يفتيلك بالخمسة في المية، لكن مش انت اللي تاخذ به. وحتى العالم لا يجوز، يعني حتى المالكية يقولوا عشان هي نسيت توا من بالضعيف اشتهر، المهم اللي يشتهر بالفتوى بالضعيف قال هذا يبعد عن الفتوى وعن القضاء. يعني ممكن يفتي مرة اثنين، لكن اللي ديما يدور في الضعيف زي سعد الدين الهلالي وديما يدور في الشاذ زي سعد الدين الهلالي، زي الفتوى المشهورة اللي يقولها ما نبيش نقولها بلك بعض الناس يشدوا فيها، لا يلتفت إليه. هذا ينبغي أن يؤدب. هو اللي قال الرقاصة كان طلعت شهيدة وماتت، طلعت ماشية تبي ترقص وماتت شهيدة، ولي فتاوى كثيرة ومنها إجازة الربا أيضا وفتاوى غريبة. هذا ينبغي أن يؤدب وألا يخرج على القنوات، بل يحجر عليه على سعة علمه واطلاعه، لكن يدور في الفتاوى الشاذة ويبدأ يكذب. للأسف يبدأ يكذب منها المسألة اللي قلت عليها أني أنسبها لابن القاسم وهي مش منسوبة لي بكل أصلا، وفلان قال وفلان قال. المهم يدور، ما تعرفش يدور في شهرة، هو ما اعتقدش ناقص شهرة بعد التشبيه. ما نعرفش هو مش تشبيه، هو بالك اللي قال عليه السيسي ومحمد إبراهيم مش ناقص شهرة هو، وكتبه كتب رصينة جدا، لكن هيك الإنسان لما يلغ في الدماء ويساند الظالمين ربك يسلب منه التوفيق، ما كان شكي. الآن وين ما يجيبوه في قناة معناه طالع بفتوى شاذة وفتوى غريبة ويبي يقنع الناس بها، وهو أتى الله طلاقة في اللسان وكذا، تسمع تقول حق أنت، لكن المسألة اللي قلت أنا ما نبيش نتكلم فيها يذكر فيها هلبة علماء إن أجازوها وما لم يجيزوها، لأن لما تسمع يتكلم تحسب اللي يقول بالمنع هو اللي شاذ، مش القول بالجواز هو اللي شاذ في المسألة المعينة. وبالتالي هذا ينبغي أن لا يعتمد، وينبغي أن يترك مسألة شراء الذهب بالتقسيط، ولا تترك فتوى 65 و96 و97 و97 من، ومرات حتى أكثر في هذه، مرات في هذه حتى أكثر، ونجول قول 1% ولا 2% ولا 3%، هذا ما ينفعش ولن ينجيك ذلك أمام الباري عز وجل يوم القيامة. إن السيد محمد.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: حالك يا شيخ؟
0: الله يبارك فيك.
4: ربي يحفظك ويبارك فيك وينفعنا بعلمك.
0: أجمعين يا رب العالمين، أجمعين يا رب.
4: بالله يا شيخ سؤال لو سمحت.
0: تفضل.
4: بالنسبة للمرابحة، شراء السيارات بالمرابحة المصرف الجمهورية، بالله يبي نصيحتك في الموضوع هذا، هل تنصحنا به أو تقول إني نتركوه؟
0: أنت عندك من يسلفك ولا ما عندكش؟
4: نعم؟
0: عندك من يسلفك المبلغ ولا ما عندكش من برا؟
4: لا ما عنديش والله، أنا بنخلع مرتبي.
0: إيه أنت بتاخذ سيارة وبتبيعها يعني؟
4: نعم.
0: بعد تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
4: إن شاء الله، بارك الله فيك يا شيخ.
0: ماشي ماشي. الموضوع هذا مهم شوية، خلينا نتكلم عليه. السيارات، شراء السيارات بالمرابحة، هل تنصح به ولا ما تنصحش به من ناحية الاقتصادية مش من ناحية الشرعية؟ اللي عنده من يسلفه ما يجيش من تلاه بكل، وخاصة لمن يريد النقد لا يريد السيارة. اللي يبي السيارة الخسارة بتجي باهية، يعني نقوله في سيارة 120,000 تجيك الخسارة 20,000، 15,000، 25,000، 24,000 في 100,000 مقبولة. لكن اللي بيبيع هذا حتوصل الخسارة 40,000 وربما أكثر. وبالتالي من ناحية الاقتصادية، كان لقيت من يسلفك 100,000 لفترة أنت تقدر تردها، من ناحية الاقتصادية ما تجيش من تالا المرابحة. من ناحية الشرعية إذا توفرت الشروط فلا حرج. الشروط اللي نبوها إن يكون في المصرف لجنة شرعية، والآن حسب علمي إن كل المصارف في ليبيا فيها لجان شرعية، وإن يكون في الفرع اللي أنت تبي تشري منه مراقب شرعي، هذا في حكم الشرط الواحد. والأمر الثاني اللي ما يبيش السيارة ويبي يبيعها، ما يبيحاش لنفس المكان اللي خذي منه، إن شاء الله تخليها عنده أمانة وتمشي تجيب المشتري من مكان تاني ويستلم المفاتيح ويطلعها من المعرض عادي، ما عندناش إشكالية. لكن ما تبيحاش للمعرض نفسه، لأن احنا سمعنا الآن يمشي المصرف يقول أنا نبي نشري سيارة، قداش تعطيني فلوس؟ هيك يقص الطريق يقول له، يقول له والله السيارة هذه نعطيك 70,000، 100,000، 80,000. يقول له به، يمشي يدير المرابحة ويجي ياخذ الشيك، لا شاف السيارة ولا يندري بيها ولا استلم مفتاح ولا لي بيع علاقة، هذا ربيع. لا، لابد تاخذها، ولما تاخذها بمعنى تقبضها القبض ولو بأخذ مفتاحها وهي في المعرض. تقول له اسمع أنا نخاف نطلعها سيارة ب100,000 تصير حادث نمشي فيها أنا، لا خليها عندك حتى بأجرة كل يوم 100 جنيه ولا 200 جنيه، ونجيب لك أنا الزبون يأخذها من هني، نعطيه المفتاح ويطلع بها الزبون مش أنا، عادي هذا قبض ما عندناش فيه إشكالية. من ناحية الاقتصادية زي ما قلنا، اللي عنده كيف

0: تفضل.
1: السؤال الأول، شو الفرق بين إن شاء الله وبإذن الله؟
0: إن شاء الله وبإذن الله.
1: السؤال الثاني هو مجرد يعني في بعض المصلين في حالة النافلة تدخل يغفل في موضع السجود، هل في نص شرعي إلا كلام هذا؟
0: يغفل؟
1: يوقف.
0: كيف في موضع السجود يوقف؟ شو معناه؟
1: يعني بدل مش في خطة يقف فيه مصليين في حالة صلاة المريضة في حالة النافلة في
0: سفعة والوتر
1: والتحية يسيب في الخط هذا ويوقف في موضع السجود.
0: يسيب في الخط الخطوط اللي مدارينه في المسجد
1: في النافلة
0: يعني في تحكي الخطوط اللي مدارينهم باش الناس يصفوا عليهم كويس.
1: ايه هذه في حالة المريضة يوقف فيها الناس الكل، لكن في حالة النافلة
0: يقدم ولا يوخر؟
1: إذا تقايب
0: يوه الغلبين عظم يبقوا في موضع السجود. بقى تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
1: صحيح دكتور، بارك الله فيك، الله
0: يرحمه. ماشي السيد وحيد.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا شيخ وحيد، لبس عليك.
2: أهلا شيخ،
0: شن حالك باهي؟ لبس عليك عمي وحيد،
2: بارك الله فيك.
0: شن حالك أجمعين يا رب؟ آمين يا رب العالمين، آمين يا رب العالمين.
2: بالله يا شيخ نبنسرك على خدمة التوصيل.
0: ايه.
2: هل فيها شبهة ربا ولا ما؟
0: توصيل الشني؟
2: المحلات بيشتروا منها سلع.
0: مش ذهب وفضة؟ مش ذهب وفضة؟
2: لا لا لا، سلع.
0: ايه سلع. ايه.
2: ولما يجي بياخد الفلوس والأجر.
0: إيه تمام تمام، تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
2: إن شاء الله، ماشي. بارك الله
0: ماشي.
2: فيك
0: ماشي ماشي، والله يبارك فيك. سيد مجدي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: جزاك الله كل خير أنت والفريق التابع عليك يا سيدنا الفاضل.
0: آمين يا رب العالمين.
3: ونبي نسأل عليه صلاة الصلاة النارية.
0: إيه
3: هذا الغريب واحد قال لي والله كل مرة نمشي كذا فكل بداية شهر صلوا في صلاة نارية، يعني الحق ما بيش نطول معاه، قلت توفتني دخلني في متاهات ولا حاجة. والحلقة اللي فاتت يا فضيلة الشيخ انت تكلمت عن صلاة، والله تو راحت مني الحق.
0: صلاة الزوال.
3: بالضبط، بالله يزيد لخصها لنا زي ما نقول احنا اللي بين بالفلاقي شوية
0: بإذن الله تعالى. بإذن الله
3: يرحم والديك يجزيك خير.
0: آمين يا رب العالمين، آمين يا رب.
3: يفتح عليك وطريقك نور إن شاء الله.
0: آمين يا رب العالمين، آمين يا رب العالمين. مسألة السيارات كما قلت من ناحية الاقتصادية لا أنصح بها، ولكن من ناحية الشرعية خير من حرق الراتب، لأن هذيك لا خلاف في حرمتها، وهذه معظم الفقهاء الآن على إجازتها المحدثين مسألة المرابحة، وهي تكفينا من عن الربا ودارت للناس حلول فهي حسنة. أبقى من يريد السيارة الآن، لأني تو هذا خرجت عن الموضوع، لكن هذا وعد وعدت به شخص مصرفي، لأن الناس يقولوا والله هذه الربا الإسلامي وهذا مش عارف شنو الذبح الإسلامي وكلام زي هذا، كيف الربا ياخذوا 5% والمرابحة ياخذوا 24%. هذا الشخص لقيت أنا وياه من أقل من أسبوع أو أسبوع، قال والله في ليبيا أنا بننقل كلامه أنا اقتنعت به وعندي شاهد، واني نقول فيه للناس مش باش يقتنعوا به لكن باش تعرف كيف ترد لو تبي ترد، بس باش ما يضحكوش عليك واني يقولوا لك هذا الربا الإسلامي. قال في ليبيا المرابحة أرخص بلاد في العالم. قلت له كيف؟ أنا كانت عندي المعلومة غلط، إن في قطر مثلا وكذا 7% الربح بس. قلت له كيف في ليبيا أرخص بلاد في العالم وهي 24%؟ قال لي نقول لك كيف. واني بعدين سألت عليه واقعة حقيقية باش ما يبداش كلام نظري. قال احني الآن بلاد مش مستقرة، تواني اللي اعطيتها 100,000 لمدة 8 سنين، 100,000 لمدة 8 سنين، السوق مش مستقر وكل يوم الدولار يرقى. هو لما يرد للـ100,000

0: أو 120 ألف. يعني الآن مثلا في 2014 دار مرابحة ب100 ألف، يعني المصرف شريت للسيارة ب100 ألف وبناخذ منها 124 ألف. ال100 ألف هذاك الوقت يديروا نقوله مثلا 20 ألف دولار مثلا. بعد 8 سنين لما يكون رد لي هو 124 ألف، 124 ألف أني أخذتهم كمصرف ما يجيبوا ليش 20 ألف دولار، لأنه ولا بثمانية وبتسعة وبعشرة، فيدوب يجيبوا لي 10 ألاف دولار. ففعليا أنا كمصرف خاسر، لأن شريت لسيارة بقيمة 10 ألاف دولار، وبعد ما قصتها على 8 سنين لقيت المبلغ اللي دخل لي بالليبي ما يجيب ليش 10 ألاف دولار، يعني ما نقدرش نجيب سيارة بدلها. زيت التجار لما مثلا يجيب زيت والدولار ب6 وبعدين الدولار يولي ب10 يبدأ يبيع فيه بحسبة 10، تقول له علاش؟ يقولك لأني لو بعته زي ما شريت ب6 وبعت 20 صندوق، معاش نقدر نجيب بدلهم 20 صندوق، لأنه ولا الدولار ب10 يدوم نجيب 12 ولا 13، وبالتالي أني مضطر نغلي. فالفكرة هذه صحيحة، يعني واحدة من السيارات أنا مشيت في فترة من الفترات كي اختمرت في الدماغ أن ندير مرابحة، فمشيت سألت على السيارة بالذات طلعت ب110 ألف، اسمها هونداي، هي مشقعبة شوية مش عارف حتى اسمها ما حفظتهاش والله. المهم 110 ألف، شفت صديق لي يقود فيها توا من أسبوع 10 أيام يقود فيها، لما دويت على القصة هذه واحد قال لي هذه السيارة هذا صاحبنا واخدها ب60 ألف، أمتى؟ ما يجيش من 3-4 سنين، هو بيخلص 60 على 8 سنين، يعني لما بيجيب هو 60 ألف هذا، هي المصرف ذاك الوقت نقوله شاريها ب50، لما بيجيب 60 ألف معاش يجيب للسيارة هذه، معاش يجيب للبديل، لأن البديل ولت في السوق ب80 وب90 وب95، اللي بيشريها نقدا ب95 ألف، يعني المصرف خداش 60 ألف وما ردش حتى حق السيارة، معاش يقدر يجيب بها بديل آخر. فهذا واقع عملي وحقيقي، يعني هذا ريتها بعيوني، الراجل لما شفته يسوق فيها نعرف أنه ما عنداش حقها. فهدرزني وصاحبه لما قعدنا نهدرزوا على المرابحة وكذا، هدرزني وصاحبه قلت له السيارة هذيك تسوى 110، قال لي هذيك، قال لي صديقي عنده منها، قلت له يا ريت نسوق فيها والله، قال لي واخذها ب60 ألف وهي موديل فوق 2020، الموديل فوق 2020، يعني اعطيه 60 ألف للمصرف، 60 ألف هادو معاش يجيبوا له واحدة تانية بديل. ففعليا المصرف خاسر انه هو مول عليه 8 سنين ولا 6 سنين ولا اللي هو، وما حصلش حتى باش يجيب بديل، مش باش بيربح. فهذه الله غالب هذا حال بلادنا. لكن مثلا ناخذ السعودية من 30 عام والدولار ب 3 ريال و75، 3 ريال و80، 3 ريال و70 ل 30 عام ولا 40 عام. فالمصرف لما بيربح 8% ولا 10% ولا اللي هو، عارف روح انه بيربح فعليا، لكن احنا هنا مهما يزيد في الربح متوقع جدا انه يخسر. نقول لي ما هو كان شري والدولار ب8 ولا الدولار ب3 بيربح حلبة، نقول لك ان شاء الله خلي يربح، خلي يولي الدولار ب3 خلي يربح، لكن واقع الامر لا، من اللي بدأ يرقى الدولار معاش انزل وينزل 50 قرش جنيه ويولي 50 قرش جنيه ويولي يزيد. لكن مسألة انه يولي ب3 جنيه ولا ب4 جنيه ولا بزوج جنيه، ان شاء الله هو معاش زوج جنيه، لان خلاص هو من المصرف توا ب6.75، فمسألة انه يولي بزوج جنيه هذه ما بوش نقول انسوها الباري عز وجل. اذا احنا اصلحنا من انفسنا الشعب بعدين يجونا ناس ينزلوه حتى لجنيه وربع ولا جنيه و15، لكن مدام احنا كلنا نخنبو ومدام احنا كلنا نغشو ومدام احنا كلنا نجيبو في المبيدات باش نربحو ومدام كلنا احنا نهربو في الهجرة باش نحصلو فلوس ومدام كلنا نديرو، راح يقعدونا اللي فوق هكي أما أنت تخنب وكذا غالب الشعب يعني دائما الخير في الأمة هذا لقطع، لكن نحكي على غالب الشعب لما كلها يخنب منين بتجيب عمر بن الخطاب يحكمك ويتق الله فيك؟ ما هو أنت اللي بتاخذه أصلا، كان يخنب معاك ولا يخنب جنبك ولا يخنب وراك ولا يخنب قدامك، وانت كان حطوك حتى تو تخنب وبتلقى سناسكة مفتوحة لقدام. لما فان شاء الله ربي يصلح الحال وخلاص، ان شاء الله ربي يصلح الحال وخلاص. اتكلم عن المقاطعة، المقاطعة هذه يعني جهاد، من نوع من انواع الجهاد. ممكن الانسان يضعف مرة ولا اثنين لكن ما يسيبش روحه بكل. البيبسي شو الفائدة منه انك تشري فيه هو بالذات وفي 60 بديل يا سيدي؟ حتى مش جو التال مهم فيه بديل. توا لما تاخذ العين مرة ولا اثنين ولا تاخذ حاجة تانية مرة ولا اثنين توا تنساها البيبسي، وخاصة البيبسي الحق واللي معاه يعني بعد ما يطلعوا الصهاينة محتفلين وحاطينها فوق رؤوسهم ويرقصوا هادو الحريدة من المتشددين وقاعد انت تشري فيه، والله الا قصة صحراح صراح، واثم واثم كبير. في بعض الاشياء كمالية جدا واعلنت صراحة دعمها للكيان المحتل. في بعض الادوية كذا ولا نقولوا اضطرارا وكذا ماشي الحالها، لكن انت تتكلم في كماليات الكماليات وما تدورش وتشري، والله صراحة إذهاب شيرة وحرمان من الأجر من الباري عز وجل. زي ما قلت أكثر من مرة، مش المهم المقاطعة لو تتضرر إسرائيل ولا ما تتضررش، المهم بيني وبين ربي شني. لما يقول لي دعمت اليهود بقرش، إن شاء الله عندهم تريليونات هم، لكن دعمت بقرش شن بتقول؟ عادي والله ما نحسباش، لا تحسابه وتعرفه. وبالتالي هذه مسألة ينبغي الانتمام بها ومش تركها هيك وخلاص، لأن الحقيقة يترتب عليها موت ناس من أهلنا في غزة. سيد عبد الواحد يسأل على عقيقة، قال أعطيت الواحد والواحد أعطاه الواحد تاني، المهم الخلاصة ضرب القرن وتكسر. قال مشيت ضربت ليبرة باش كان في نزيف داخلي يوقف، وحطيت للمادة الزرقاء وقف الدم. هذه تجوز عقيقة لا حرج، لأن إذا كانت تجوز الأضحية والعقيقة بدون قرن فمن باب أولى أن تجوز بقرن المكسور. غاية ما في الأمر أنه كان ينزل منه دم لا، بس إذا كان ينزل منه دم وقت الذبح لا، لأن هذا عيب. أما إذا كان بري وكف الدم حتى وإن طار القرن بالكامل فتجزئ أضحية ولا حرج فيها بإذن الله تعالى. السيد حسين يسأل قال ما الفرق بين إن شاء الله وبإذن الله؟ ما بينهمش فرق. شاء الله وقع، أذن الله وقع. شاء الله لم يقع، أذن الله لم يقع. نفس المعنى بالضبط. يعني يقول والله لما نمشي بإذن الله، أو والله لما نمشي إن شاء الله، وما مشاش لا يحنت في الصيغتين، لأن هذا استثناء. لما تقول والله لما نفعل هذيك الحاجة بإذن الله أو إن شاء الله هذا استثناء، فكان ما مشيتش لا يقع الحلف، لأن الله لم يشاء أو لم يأذن، كلاهما بالمعنى نفسه. قال الناس لما في المسجد يقدموا ولا يوخروا في النوافل، لا حرج، ما وبالعكس هو الإنسان كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون الزيت دابة ديما في نفس المكان يصلي، زيت دابة التي تشبيه التمثيلي التي تربط دائما في نفس المكان، وبس يشد كل مكان صليت فيه. فالنوافل مرة صلي يمين المسجد، مرة يسار المسجد، مرة قدام، مرة التالي، مرة على الصف بالضبط، مرة قدم، مرة وخر، كله جائز ولا حرج فيه، بل هو مطلوب وليس جائزا فقط. الشيخ وحيد من أهلنا يعني هو في ليبيا لفترة طويلة، ولكن كان صديق الوالد رحمه الله، من أهلنا من فلسطين يسأل على خدمة التوصيل، هل فيها شبهة ربا ولا لا؟ قلت له توصيل الذهب والفضة، قال لا، قال هذا اللي يجيب ماكلة أنت تتصل بالمحل تقول له نبي مثلا دجاجة مشوية، يقول لك والله بستين ولا اللي هو، والتوصيل بعشرة، فيجيك للحوش وتعطيه 70 التوصيل أجرة والستين ثمن سلعة، هذا جائز لا حرج فيه، لا شبهة فيه للربا ولا غير ذلك. وين تجي الربا اللي يطلبوا في الذهب والفضة؟ وفي الغالب فضة، هما مش ذهب، يدير عرض في حاجة متاع فضة ويقول لك بستين جنيه والتوصيل بمية وتقول له تم، يجي للحوش تعطيه 160. هذا العقد تم قبل مجيء الموصل، فيكون عقد ربوي، ربا نسيئة، سواء كان في ذهب أو فضة. ولما نقول ذهب والفضة نقصد الذهب والفضة، أما البلاكيور والأشياء هي اللي التي لها منظر الذهب والفضة وهي ليست ذهبا ولا فضة ولا مبخوخة بالذهب ولا الفضة، هذه زيها زي أي سلع. الآن معظم الدول بدأت تلجأ إليه وخاصة الفقيرة، البلاكيور والمعدن والقصدير، المهم نوعيات هكي فيها جمال الذهب والفضة وهي ليست ذهبا ولا فضة، هذه عادي ناخذ خاتم بلاكيور بمئة جنيه والتوصيل بعشرين، جاني اعطيتها 120، زي لما اخذت الدجاجة مشوية بالضبط، زي لما اخذت كمبيوتر، زي لما اخذت طاولة، زي لما اخذت كرسي. لكن الذهب الحقيقي او الفضة الحقيقية لا يجوز شراؤها عن طريق التوصيل، الا تقول له لما يجي اللي يوصل بعدين نتفاهم معاه. لو انت قلت لي بستين لكن هذا مش عقد بيع، لما يجيني اللي بنوصل نقول له بقداش تبيعه، يقول لي نبيع لك طرف بستين والتوصيل بكذا، ماشي الحال. اما تجعل العقد منذ البداية وبعدين يجي في الطريق نص ساعة ولا ربع ساعة ولا ساعة ونص ولا اللي هو، في الذهب والفضة ربا، في غير الذهب والفضة جائز لا حرج فيه بإذن الله تعالى. السيد أبو طه قال الناس اللي يطلقوا في العيارات النارية وممكن يموتوا ناس، والله هذا على خطر عظيم يوم القيامة. ما نبيش نطول لأن تكلمنا في الموضوع هذا، في إزعاج، هو حتى ما مات حد في إزعاج وإذاء للمسلم، جي ساعة اثنين وثلاثة واحد زي آمس النوم ما جاش إلا هو ما جاش بكر مش ما جاش إلا بكذا، وجي أنت تقعد تطربق له فوق دماغه ينوض معاش، يجي النوم ونضي هارب وكذا، أراه هذا إزعاج وأذية للمسلمين. تخيل عاد يموت فيها حد، سواء تندري بيه ولا ما تندريش، هذيك مصيبة أكثر. السموم هذه مرات نخلوها لأن تبي كلام طويل، لكن الدولة للأسف مقصرة فوق اللزوم. سيد مجدي يسأل عن الصلاة النارية. الصلاة النارية هي ليست واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال هي أصل اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبيك الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. قال اللي يقولها 4444 مرة يصير له ويصير له ويصير له. هذه في خلاف بين الفقهاء، تحديد العدد وتحديد دعاء معين يكون لي أثار معينة. بعض الفقهاء قال هذه لا يعلمها إلا النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يقلها، فهذه بدعة لا تجوز. قول ثاني قال لا، إذا جربت فوجدت حقا، هي دعاء من الأدعية وجربوه مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة ولقوه فيه فائدة، فلا حرج أن تقوله باعتباره دعاء وأن يرجو به الفائدة، جت فائدة باهي ما جتش فائدة باهي. هذا خلاف بين الفقهاء، منهم من يجيز ومنهم من لا يجيز. ورد عن أنا يعني جربتها في في في حديث في القرطبي، هو مش عارف هو الحديث فيه ضعف ولا مش هو حديث، المهم قال لما تبي تزرع حاجة قول بل الله الزارع والمنبت والمبلغ، مهم مكت ونسيتها والله طويل شوية الحديث، لما تزرع الزرع بهذا الحديث لا يضره شيء، فبنغرس نخلة طابونية في الحوش. قلت الحديث هذا، والله ما قتلناها النخلة، ما قتلناها إلا بالواحد القهار، يعني ياكل فيها النمل، وضربتها بالفاس لين عييت، وحفرنا تحتها لم لنا، طلعت مش طابونية يا رحمة الله عليه، وهو غشنا فيها طلعت نوع تاني. لكن بعد الدعاء هذا يعني الحقيقة، فالشاهد في القصة إن القرطبي قال جرب فوجد حقا. إذا كان هو فتح الله به على بعض الصالحين أو دعاء ضعيف، لكنه جرب فوجد حقا. فإحنا إذا كان جربنا ولقنا حق باهي، وكان ما هي دعاء في النهاية في صلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما، وذكر بعض صفات النبي صلى الله عليه وسلم، وختم به وعلى آله وصحبه. طبعا في اللي قال كيف تقول تنحل به العقد، وكيف تنفرج به الكرب، وكيف تقضى به الحوائج، وهذا شرك، وهذا كلام بعيد، لا شرك لا غيره. يعني كربة الكفر تنفك بتبليغ النبي صلى الله عليه وسلم للأمانة، ولا باش انفكت إذا لم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة. الكرب يوم القيامة باش تفرج بطلب النبي صلى الله عليه وسلم، على الأقل الشفاعة في بدء الحساب. كلهم يقولوا نفسي نفسي نفسي إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ففي من حيث المعنى ما فيها شيء. تبقى هل يجوز الإتيان بها أو لا، هذه كمسألة أخرى. زي ما قلت، في اللي من يراها بدعة لأنه تحديد لأمر فيه أجر أو فيه أشياء معينة لا تدرك بقبيل الاجتهاد، وفي اللي قال لا هي دعاء عادي ونديروه بالعدد المطلوب، أن ننفع به ما ننفعش به. هذه مسألة فيها خلاف. أختم بصلاة الزوال باختصار يا سيد مجدي، تقريبا هو باختصار هي الأربع ركعات اللي قبل صلاة الظهر، أول ما يؤذن الظهر إلى صلاة الظهر تصلي أربع ركعات اثنين اثنين. هذا عند جمهور الفقهاء إنها مش صلاة خاصة، بل هي راتبة الظهر اثنين اثنين. علاش؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد الزوال وقت تفتح فيه أبواب السماء، فنحب ربي يرفع لي خير ونصلي في أربع ركعات. هذا مذهب الجمهور ومنهم المالكية. في اللي قال لا هذه صلاة خاصة غير صلاة الأربع ركعات متاع راتبة الظهر، صلي أربع ركعات مع بعضهم، هذا قول ليهم هم هادو، وقول تاني ركعتين ركعتين. لكن جمهور الفقهاء إنهم هادو الأربع ركعات متاع راتبة الظهر، ولا تحتاج إلى نية معينة، بل صلي أربع ركعات تقبل منك بهذه النية بإذن الله تعالى. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، فإن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. ألتقيكم في حلقات أخرى بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذه الحلقة إعادة.
2: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: إذن شيخنا الأخ أبو عبد الله طلب يعني توجيه نصيحة عامة بخصوص احترام رجل الأمن من رجال الشرطة المرور والشرطة، إن في بعض الناس يعني لا يقدرونهم، بل أحيانا يعني يهينونهم ويشتمونهم، يعني يفعلون بعض الأفعال والتصرفات المشينة تجاههم. يعني لو شيخنا لو توجه كلمة أو نصيحة بخصوص احترام رجل الأمن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بداية، المسلم ينبغي أن يتدافعه أمرا. الأمر الأول الأخلاق الإسلامية والتي أمر الشرع بها. كل صاحب مهنة وكل شخص مسلم فهو جدير بالاحترام منك، ويزيد هذا الأمر طلبا وأهمية إذا كان يؤدي إليك خدمة. يعني رجل المرور الآن، تخيل في طرابلس في أوقات الذروة رجال المرور يتركون العمل، يعني المشوار اللي قبل أصلا متاع ربع ساعة تبي فيه ساعة وربع وساعة ونص من الزحام، ومع وجود رجال المرور وما يعني يقع عليهم من ضغط من أصوات السيارات ومن تهور السائقين ومن الأحوال الجوية ومن عدم الاحترام، تخيل يسيبوا المكان ويخلوا الليبيين يحوسوا مع بعضهم هكي. يعني المشوار متاع ساعة ونص يبدأ يبي 3 ساعات. فأنت مبدئيا هو شخص مسلم يجب احترامه، حتى كان مقعمز، حتى كان ما هوش رجل مرور، حتى أي شيء. هذه الأخلاق الإسلامية التي يجب أن يتحلى بها المسلم. ويزيد الأمر إذا زي ما قلنا هذا الشخص تاعب وواقف وما تقوليش ياخذ في معاش. يعني للأسف إن رجال المرور أقل مستوى معاش نظني في ليبيا، مع أن خدمتهم أتعب خدمة. تلقى الساعة 12 في الليل في الزحمة واقف، تلقى الساعة 12 في الظهر واحد والقايلة واقف، يعني خدمة شاقة ويجب أن يقدروا من الدولة. فبداية أخلاق المسلم يجب أن تحثه على احترام رجل المرور، لأنه يقدم إليك خدمة أولا، ولأنه شخص مسلم ثانيا. لكن الكلام هذا ما يأكلش عين زي ما يقولوا المصاروة. يعني توا مثلا 1000 شخص كانوا مستهترين بالمرور وسمعوا الرسالة هذه الآن، قداش شخص منهم بيتأثر وبيلتزم من 1000؟ كان مليح مليح مليح نقولوا 100، كان هذا مليح بكل بكل، والـ900 يقعد. لكن دير كدولة قوانين أي شخص يتعدى عليه رجل الأمن بعدم احترام إشاراته يقول له أوقف وتلقاه قريب يعفس عليه ويمشي، لين مسكين يضطر إنه يحول، يقول له امشي يقعد يتدلع يشبح في النقال ولا اللي هو ما يبيش يمشي، يقول اللي يمشوا اللي على اليمين قبل يطلعوا اللي على اليسار قبل. تخيل الدولة تدير قرار وتنفذ اللي خالف رجل المرور، يديروا له يخالف رجل المرور. فرق بين أنني نطلع في الأحمر وبين أن رجل المرور يقول لي أوقف ونمشي. تخيل يديروا 5000 دينار غرامة ومخالفة وتدفعها بالسيف عليك. الألف هذا حتى تلقى منهم 2000 ملتزمين، هم 1000 بس لكن تلقى 2000 ملتزمين. فدائما مسألة أن احنا نترك الأمر للدين والأمر للأخلاق فقط لا يجدي نفعا. كويس مش كويس، ونرغب أن يكون الالتزام ذاتي، لكن إذا لم يكفي الالتزام الذاتي يجب للدولة أن تتدخل، يحطوا في جنب كل واحد سيارة سلاح ولا ما نعرفش توا في ليبيا لين ربك يفرج علينا. يعني المرور برا من ليبيا ما تلقى محدا حد، ممكن حتى هو ما تلقاش سلاح، ما عنداش سلاح، لكن ما فيش واحد يقدر يتجاوز إشارته أبدا، مستحيل، لأنه يعرف روحه ممكن معاش يسوق طول عمره، يعرف روحه ممكن ينحبس، يعرف روحه أنه يصرف مبالغ طائلة بعدين باش غير يرجع الموضوع. ولذلك إضافة لأمر آخر أنني هذا مدايرين أني باش يحافظ على سلامتي. الآن كان في طريق سريعة والمرور وقف واحد وما باش يوقف ومشي، هذا توقع 2-3 يموتوا راهو، وبالتالي هو أول شيء يحافظ على سلامتك، وتالي شيء شخص من الدولة مكلف من الدولة بتسيير أمر معين، وتالت شيء هذا شخص مسلم ينبغي له الاحترام وينبغي له التوقير والتبجيل. لكن للأسف زي ما قلنا الآن في سبب قد يكون، يعني مرات بعض أصحاب هذه المهنة قد يسيئون إلى الأكثرية، تجد بعضا منهم مثلا يخالفون بدون داعي، تجد إن مستهتر في عمله، تجد إن ربما يتلفظ بألفاظ غير جيدة ولا كذا، مع أن للأمانة نسبة قليلة جدا ما تجيش حتى 1 في الألف، لكن الليبيين يأخذوا 1 في الألف هذا ويعمموه عليه المرور بالكامل، بينما هو الحقيقة بالعكس، أن نعمموا الغالبية الفضلة والغالبية يعني التي تؤدي دورها على أكمل وجه على من أخطأ، أو على من ربما يكون خطأ وربما يكون تعمد، نغلب الكثير على القليل. فهذه نصيحة للناس، ونصيحة أيضا للدولة أن تأخذ حق هؤلاء، ما يبداش واقف والله يعني نشوفه في حاجات مؤسفة جدا، تلقاه واقف في الطريق قريب يعفش عليه، كان في مكان زحمة وكذا لين يضطر يوخر التالي، ومرات حتى يضطر يقعد يعني يغضب ويتكلم بصوت عالي، وربما بعضهم إذا كان الوضع صعب ربما حتى يتكلم بكلام سفيه، وهذا كل السبب هو بقية الناس الذي لا يحترمون أصحاب التخصصات.
1: وشيخنا لربما يعني حتى انتشار السلاح هو أحد الأسباب، يعني الناس اللي عندهم سلاح ماش ندور يعني ماش
2: ولما هو يبدأ خايف، لما هو يبدأ خايف من جماعة السلاح هادو يجرئ عليه، ومن حقه يخاف، يعني مش نقوله خايف معناه صفة جبن، لا يعني نوقفه يقتلني ويمشي، بعدين حتى 5 قروش ما يحاسبوش ولا يعوضوه ولا يحبسوه. فبالتالي لما نشوف مثلا سيارة قبلي من السيارات العسكرية قريب عفست على المرور ومشت، هذا قدام نحن واقفين في الأحمر ومحترمين أنفسنا، وجاء واحد من ورانا ركب على المادة والمرشبات دي هذا وقريب الضرب الواحد ومشي، هل تتوقع أن بقية الناس سيحترمون المرور بعد ذلك؟
0: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: ما عنده ما يديره، وبالتالي المسألة مختلفة مختلطة جدا، فيها أسباب شخصية وفيها أسباب أكثرها تبع للدولة، وبعضها والأقل جدا من أخطاء بعض رجال المرور، لكن لابد للدولة أن تتدخل وأن تحمي هذه الفئة بزيادة الراتب أولا باش يخدم بقلب أكثر، مع أن للأمانة والله في غالبهم يشتغلون بذمة وضمير، والأمر الثاني أن يعطوه حق ثالث ومثلث، اللي يغلط فيه إن شاء الله ينحوا منه السيارة أو يديروا له غرامة كبيرة جدا جدا. بهذا ترجع الهيبة لرجال المرور، وإحنا مش المقصود هيبة رجال المرور بالدرجة الأولى، المقصود حماية الناس. لما الناس كلها تحترم رجل المرور وتحترم إرشادات المرور، الحوادث تقل وأرواح الناس الذين تحصد تقل. يعني ما فيش يوم يفوت إلا ويقولك 3-4 ماتوا، 5 ماتوا، 3-4 ماتوا، 5 ماتوا. هذا كله ماذا؟ لعدم احترام إشارات المرور وعدم احترام رجال المرور، يؤدي إلى تجاوز الناس للقوانين، إما تجاوز السرعة وإما الخروج في الضوء الأحمر وإما عدم أعطاء الأسبقية لصاحب الأسبقية وإما التهور، هذه كلها تؤدي إلى حصد أرواح الناس تقريبا بما يزيد عن الحروب التي حدثت في ليبيا. يعني رأوا أرقام الحوادث في ليبيا رهيب جدا. السبب الرئيسي فيه أو السبب الرئيس فيه عدم احترام رجال المرور وقواعد المرور في البلد.
2: شيخنا هذه الأخت حميدة تقول بأن يعني أخذت شهادة ثانوية من عن طريق شخص وما دفعتش مال عليها، وهي الآن موظفة في الدولة في على الكمبيوتر أو بتخصص كمبيوتر، وتأدي في الوظيفة على تم وجه، فتسأل على حكم المال اللي تقاضى فيه من هذه الجهة.
3: نعم، هذا العمل اللي قامت به الأخت أو يعني قاموا لها به أقربائها هو استخراج شهادة ثانوية مزورة، هذا عمل لا يجوز، لأن فيه غش وتزوير وخداع، وهذا يعني كله ممنوع شرعا. تقول أنا والله نادمة وأنا أستغفر الله وأتوب إليه من هذا العمل اللي قمت به، وأنا راني تعينت بهالشهادة هذه المزورة ونخدم لي سنوات ونأدي في عملي على أكمل وجه، والآن أسأل على هالمرتب هذا هل هو حلال أم حرام. نقولوا إن الشهادة الثانوية ليس كالشهادات الأخرى، مثلا واحد مثلا مزور شهادة في الطب وفاتع عيادة ويعالج في الناس، مداير سماعة في ودانة وتعالى وانت خذ، هذا يختلف الأمر. ولا واحد مزور شهادة صيدلية ويصرف الدواء للناس ويقول أنا تعلمت برا وغيره، فالأمر يختلف حقيقة من من من, من النوع العملي نفسه. بعض الأعمال يعني تحتاج أن تكون الشهادة فيها شهادة حقيقية، ليس مجرد مسوق مطلوب لأنه هو بيشتغل مثلا في مكتب ولا بيشتغل بيقوم بأي عمل غراوي مطلوب مسوق هيك وخلاص. فهذه الأخت اللي تقول أنا أدي في عملي وليس هو يعتمد على الشهادة، يعني هذه نقول له أن مرتبك حلال وعملك حلال، وإن كان هذا لا يجيز ما قمت به، أو يجي واحد توه يسمع فتوتي يقول ما له حتى أنا خلي نمشي نزور الشهادة ما دام هو حلال خلي نزوره ونخش ونخدم، نقول له لا لا تقدم على هذا، هذا حرام لا يجوز. الإنسان يعني يجب عليه أن يطيع الله سبحانه وتعالى في المعروف وينتهي عما نهى عنه، فهذا لا يجوز ابتداء أن تزور أو تغدع أو تغش أو تعين بهذا. لكن الأمر هذا وقع خلاص لها سنين بهذا الأمر، نقول مدامك أنت عملك هذا حقيقة هو لا يعتمد على هذه الشهادة اعتمادا كاملا، وانما عمل مثلا مكتبي او الكمبيوتر او يعني كيف ما نقولوا ريسبشن ولا وغيره، نقولوا ما عليك شيء، استغفر وتوبي من اللي دير الثيف الاول والله اعلم.
2: بارك الله فيك شيخنا.
4: الاخ ابراهيم طلب من فضيلتكم شيخنا توجيه نصيحه للمستفتين اللي تصدوا بالبرنامج ويسالوا عن مشاكل عائليه. قال يعني يشوفون ان الاولى ان يتصلوا بالرقم المجاني 1413 لعرض مشاكلهم، لان قال الصوت معروف والمواضيع هذه تحتاج لسريه وتكتم قد يعني ينتشر بين الناس، فما نصيحتكم شيخنا؟
5: نعم، هو يعني البرنامج يعني للعام زي ما قلنا، بعض الناس لعل يطرح بعض الاسئله والغرض منها توضيح بعض الأمور للناس، يعني حتى لو ذكر مشكلة يعني أمر خاص، فهو الغرض منه أن ينصح الناس وأن يعني يستفيد الناس من بعض، خصوصا بعض مسائل الميراث وبعض المسائل المتعلقة بالقسمة، حتى يعي الناس ويتفكر شن هو اللي يديروه لو حصل لهم مثل هذا الأمر. وفعلا يعني كثير من الناس استفاد من هذا الأمر لما سمع بعض القصص الأخرى من عائلات أخرى في موضوع القسمة، في موضوع تأخر القسمة وغيرها، فالإنسان يتنبه لهذا ويقول أني أن أتحاشى هذه المشاكل بموضوع بالقسمة وغيرها. لكن يعني إذا كان الأمر ممكن يسبب فتنة وعلم السائل أنه فنحن ننصح ونتصل بالـ 1413، وفعلا كثير أحيانا كثيرة ينبه الأخ المخرج هنا لما يتصل يقول له هو البرنامج على العام، فإذا رضي هو على العام يطلع على العام، وكان هو يبي سؤال خاص يتصل عليه 1413 وسؤال خاص يسمع الشيخ فقط ويجيب عنه، وعنده أريحية في الكلام، يعني ما هوش مسموع للناس جميعا. فإذا كان الموضوع فعلا فيه خصوصية يسأل على 1413 لوحده، وإذا كان يبي فائدة للجميع فيتصل للبرنامج حتى السؤال يعني يستفيد منه هو ويستفيد منه الأخوة المستمعين في كل مكان. يعني
4: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية. تستمعون الآن إلى برنامج الإسلام والحياة. هذه الحلقة إعادة.
6: إسلامنا حديقة مليئة الأزهار.
7: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أخوة المشاهدون في هذه الحلقة الجديدة من الإسلام والحياة. ضيفنا في هذا اليوم هو الإمام المفتي الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظه الله ونفعنا بعلمه، فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ. السلام عليكم شيخنا، أهلا وسهلا بك.
8: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله شيخ عبد الله، وحيا الله السادة المشاهدين والمستمعين الكرام.
7: أهلا وسهلا بك شيخنا الكريم، ونبدأ هذه الحلقة على بركة الله بذكر أرقام هواتف البرنامج التي يمكنكم التواصل عبرها، وهي كالتالي 094-466-56-80، والرقم الثاني 094-466-56-81، كما يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الفايبر أو الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، كما يمكنكم متابعة البث المباشر عبر موقع قناة التناصح، وكذلك عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية عبر التردد 90.9، وعلى عبر قناة دار الإفتاء الليبية عبر التردد 11137 عمودي على النايل سات. نجدد الترحيب بكم شيخنا الكريم ونبدأ بهذا السؤال. يقول السؤال: فضيلة الإمام المفتي الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظه الله، كثرت الشكاوى حول تدني مستوى الأداء والقصور والتهاون في مؤسسات الدولة، وبخاصة القطاع الصحي والقطاع التعليمي، من انتشار الغش المنظم في الامتحانات وعدم توفر المتطلبات الضرورية في المدارس كالمياه ودورات المياه الصالحة للاستعمال، واكتظاظ الفصول بالأعداد الكبيرة من الطلاب، مع ما تعانيه المناهج الدراسية في مختلف المراحل من الأخطاء المنهجية والعلمية، وانتشار المدارس والجامعات الخاصة التي تباع فيها الشهائد وتشترى دون حسيب ولا رقيب، وكثرت الشكاوى أيضا في قطاع الصحي، بخاصة حول الغش في المختبرات الطبية باستعمال محاليل منتهية الصلاحية في القطاع الخاص والعام، مما ينتج عنه الخطأ في التشخيص، وكذلك عدم توفر الكهرباء والتكييف في المستشفيات حتى في غرف العمليات، وغير ذلك من أوجه الفساد في القطاعين الصحي والتعليمي. فنأمل منكم التوجيه والنصح، بارك الله فيكم. تفضل شيخ.
8: بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأحييكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحروب الجارية في المنطقة، سواء الحرب حرب اليهود والأمريكان على أهل فلسطين في غزة وفي القدس وفي الضفة، أو الحرب بين الأمريكان وإيران الجارية الآن، أثبتت الوقائع بما لا يدع مجالا للشك أن النصر والغلبة فيها هي للإرادات، هي حروب إرادات، لأن أصبحت حروب إرادات ومعنويات. ينهزم الجيش أو لا ينهزم هو في إرادته وقوته وتمسكه بما بحقوقه وبأرضه وبما أوتي مهما كان قليلا. هل هناك مقارنة بين ما تملكه المقاومة في غزة وما يملكه اليهود والأمريكان المتحالف معها من القوة والعدة والعتاد، وما رأيناه على مدى أكثر من 3 سنوات متواصلة من إبادة جماعية وقتل وتقطيع للأوصال، ليس قتلا للجيوش في الجبهات، بل قتل للمستضعفين وللضعفاء وللمرضى في المستشفيات وللاجئين في المدارس وفي المخيمات، وحصارهم ومنعهم من القوت ومنعهم من الدواء، ومع ذلك الإرادة والمقاومة قائمة ولم تستسلم ولم ترفع الراية البيضاء. فالحروب الآن هي حروب إرادة، اللي عنده إرادة وهي أقوى، الإرادة هي أقوى من الأساطيل ومن العدة والعتاد والسلاح والطيران. وإذلك لم تنهزم غزة ولم تنهزم فلسطين والمقاومة قائمة. وكذلك ما نراه الآن في الحرب بين إيران والأمريكان، هل هناك مقارنة بين ما يملكه الإيرانيون من السلاح والعدة والعتاد وما تملكه أمريكا من حاملات الطائرات والسفن الحربية والعتاد والجيوش والأقمار الصناعية والتجسس والقواعد العسكرية التي يعني تعم كل المنطقة؟ ومع ذلك إيران مع الكلفة الكبيرة الباهظة التي تدفعها كل يوم من الأرواح ومن البنية التحتية ومن العتاد ومن السلاح ومن الحصار الاقتصادي وتدني المعيشة وانخفاض العملة والحاجة الشديدة إلى ضروريات الحياة، ومع ذلك الإرادة قائمة وتقاوم بما أوتيت من القوة للدفاع عن نفسها. وللأسف نرى الآن بعدما يعني هذه الحرب تبين فيها أن هناك إصابة من القوة العملاقة الكبيرة التي تملك الأساطين هذه الأيام في جيوشها، في الأردن وفي غيرها. بعدما اتضح هذا الأمر نشطت الوساطات الإسلامية والعربية والخليجية يعني احتواء الموقف ولوقف الحرب، وأن هذا ليس في مصلحة أحد. الآن عندما أصيب الأمريكان بأعداد كبيرة، 100 مصاب ربما ولا أكثر، وفيهم أعداد من الموتى، جاءت الأوامر إلى الدول العربية والإسلامية لتنشط جهودهم في احتواء الأمر، وأن هذه الحرب مدمرة وليس فيها مصلحة لا للمسلمين ولا لغيرهم. طيب ما يجري في غزة الآن من 3 سنوات؟ أين الوساطة منه؟ انتهى كل شيء. هل ما زال هناك وساطة تشتغل وتقدم شيئا وتطالب أو تعمل أي جهد في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وضمانه، والمجلس ومجلس السلام والهيئة الوطنية لإدارة غزة؟ الموت كل يوم في غزة، والقتل كل يوم لا يتوقف، والتشريد والتجويع والظلم والقهر. الوساطات كلها هذه الأيام يهمها أمر الحرب بين إيران وبين الأمريكان، ومنغمس فيها بكل قوة دول باكستان ودول الخليج لوقف الحرب، وتبريرات بأن هذه يضر بالاقتصاد العالمي ومضيق هرمز وما إلى ذلك. متى حصل هذا؟ متى نشطت هذه الوساطات التي أعطت ظهرها لأهل غزة الذين لا يزالون كل يوم يقتلون، كل يوم يذبحون، كل يوم يرمون بالصواريخ وبالطائرات؟ أين هم من هذه الوساطات التي التزموها وتعهدوا بها في غزة وفلسطين؟ هم الآن منهمكون لوقف الحرب بين إيران والأمريكان، والسبب أن الأمريكان أصيبوا مصاب منهم في هذه، وخصوصا في الأردن التي كانت طول الأسابيع الماضية يعني تدلس على الناس وتقول كل الصواريخ اللي تجي من إيران هي يعني وتصدى لها من قوات الدفاع الملكي الأردني، ويعني لا تسقط في الأردن، والشظايا يعني يتفرغ لها قسم الهندسة في السلاح الملكي و يتعامل معها بأمان وتؤمن، وتدعي وتقول ليس هناك قاعدة عسكرية أمريكية، ليس هناك قواعد عسكرية، هناك اتفاقيات تعاون وتدريب مع أمريكان وغيرهم. تدليس، كله تدليس. لكن لما الصواريخ نزلت في هذه القواعد الأمريكية في الزرقاء وفي غيرها وأصابت هذا المصاب الكبير من الأمريكان، الأمريكان ما استطاعوش يخفوا خسائرهم، أعلنوا أنهم أصيبوا وأن في 100 جريح ربما ولا أكثر، وفيهم عدد من القتلى، وعندهم قتلى في العراق فضحتهم. الأردن كانت تخفي هذا وتكذب وتقول ليس هناك قاعدة عسكرية. الأمريكان قالوا أصيبت القاعدة العسكرية الأمريكية في الأردن بالصواريخ الإيرانية، وإذلك هم ينتقمون الآن بهذه الغارات الكثيرة المتتالية طول 10 أيام الماضية على إيران، انتقاما لهذا العدد الذي أصيب به. الغرض والمقصود أن الوساطات الآن يعني متحمسة ومنخرطة ومنهمكة من البلاد الإسلامية ومن بلاد الخليج وكذا لوقف الحرب، لأن الأمريكان أصيبوا. لكن عشرات الآلاف الدماء الفلسطينية ومقدسات المسلمين، ليس هناك وساطة الآن لوقف هذا العدوان وهذا الظلم وهذا القتل المستمر. ولذلك المسلمون والعرب والله في أعناقهم كل ما يجري الآن على أهل غزة وفلسطين، تركهم لهم وتخليهم عنهم وانفراد العدو بهم والانشغال عنهم، هذا كله في أعناقهم. كم يملك المسلمون الآن من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب من قدرات تفوق قدرات إيران عشرات أو مئات المرات، كم يملكون من الأوراق القوية، من مصادر الطاقة، الممرات المائية، كان إيران تملك ممر واحد وهي تتحدى به، هم كم يملكون من الممرات المائية، وكم يملكون من الأموال والثروات الكبيرة ومن الجيوش ومن الطائرات ومن العتاد ومن السلاح. لكن كما قلت هي حرب إرادات، الإرادة غير موجودة، في انهزام، في خوف من العدو، في رعب الناس، يعني جرى في أوصالهم الخوف من الأمريكان حكاما وفي الغالب حتى المحكومين للأسف، يظنون أن أمريكا هذه لا تهزم ولا تقهر وهي يعني أساطيلها في العالم وتملك القوة والتكنولوجيا وتملك الأموال وتملك وتملك، هذا كله ليس للمؤمن، ليس من دأب المؤمن وليس من شأن المؤمن. الله تبارك وتعالى يخاطب المؤمنين يقول تبارك وتعالى: لا يغرنك تقلب لا يغرنك تقلب
7: الذين كفروا في البلاد،
8: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل. لا تنخدعوا، معناه لا تنخدعوا بما ترونه من هذه الأساطيل وحاملات الطائرات والقوة والعتاد والأقمار الصناعية والتفوق، لا يخدعكم ذلك وتظنون أن هذا هو ما يريده الله تعالى وأن صاحب هذا العتاد وهذه القوة هو في عزة وفي نصرة وفي منعة، لا تفتتنوا بذلك، فإن الله عز وجل يملي للظالمين ويعطيهم الدنيا، يعطيها الله تبارك وتعالى لمن يحب ولمن لا يحب. أعطى كنوز الأرض لقارون، إن قارون كان من قوم موسى فبغى، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، وأعطى الملك والسلطان لفرعون وقال لهم: ما لكم من إله غيري، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتها، أين هذا؟ كله انتهى في وجه، لما واجه الحق الله عز وجل انتقم منه ومن قوته ومن جبروته وأغرقه وأهلك قارون وخسف به الأرض، وكذلك هؤلاء سيهزمون وسيقهرون، فلا تفتتنوا بهم، لا يغرنكم ذلك، تقلبهم في البلاد وتصرفهم في الأرض وتنقلهم وملكهم لهذه التقنية والتصرف فيها، لا تنخدعوا به، فليس هو يعني علامة رضا من الله ولا هو توفيق ولا كذا، هذا هو مصب النهي، هذا هو محط النهي، النهي هو ألا تفتتن، لأن لا ناهية، لا يغرنك، لا تفتتن بهذا، هذا هو مصب النهي، أنك تفتتن بقوته وتظن أن الله وفقه لما أعطاه هذه القوة، فتبخس نفسك وتبقى تعتز به وتخوف الناس منه وتقول إحنا إيش نقدر نديره معه، هذا ليس موقف المؤمن، هذا موقف المنافق، يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، أما المؤمن فهذا لا يفتنه ولا يغره، فمحط النهي ومصب النهي هو الافتتان بالقوة، ليس مصب النهي هو ألا تأخذ بالقوة التي أخذوا بها، لا، لأخذ بالأسباب وبما يرفع شأن المسلم وما يمكنه من ملك الأرض والسيطرة عليها والقوة والغلبة والتفوق، هذا مأمور مطلوب به. المسلمون مطالبون بأخذ الأسباب وبالعلم وما يوصلهم إلى التفوق وغلبة العدو، هذا مطالبون به. الله تبارك وتعالى يقول وإن لنا للآخرة والأولى، ويقول

بل يجب أن يقاوموا، والمثال أمامنا شاهد لنا. ما يجري في غزة مثال، ليس هناك مقارنة بين ما تملكه المقاومة والمجاهدون من الأموال والسلاح وما يملكه عدوهم. هم يحتاجون، هم في فاقة حتى إلى قوتهم الذي يعيشون به، ومع ذلك أكثر من 3 سنوات وهم صابرون يقاتلون صامدون. هذا درس لكل مسلم ينبغي أن يعتبر به وينتفع منه. فيما تفضلت به من تدني الخدمات والفساد المالي والإداري، مهما تكلمنا عنه فلن نأتي عليه. المؤسسات للأسف في بلادنا إلا من رحم ربك، كل المؤسسات إلا من رحم ربك، لا نستطيع أن نعمم، لكن في الغالب والكثير هي ليست مؤسسات خدمية، هي مجرد مثل أي شخص مالك أمر، ليحطوه وزير ولا يحطوه رئيس مؤسسة، يعتبر هذه المؤسسة ملك ليه ولأسرته ولعائلته ولقبيلته ولبلده إذا توسع. كله مبني، مؤسسات مبنية في الغالب على العنصرية وعلى القبلية، لا تبنى فيها الكفاءات العلمية والإدارات المؤسسية، بحيث إذا ذهب المسؤول الأول يجد من أتى بعده بناء يبني عليه كما هو الشأن في البلاد المتقدمة، بل إذا ذهب الأول انتهى كل شيء ويأتي الجديد بناس آخرين، يغير الإدارات ويجيب جماعته هو وقربه وانسباته وما كذا إلى آخره، ويبقى يشتغل في المؤسسة لصالحه. سفريات، أغلبه سفريات وحضور مؤتمرات وملتقيات ومزايا ودفاع، أعطي هذا وخذ من هذا. وبصفة عامة إدارات الحكومة والجهات التنفيذية والكتائب المسلحة تحولت في بلاد كلها شركات مقاولات، كلها كانت تخدم الطريق، بتخدم جامعة، بتخدم كذا، يتنافسون على العقود ليأخذوا العقد لشراء أدوية، شراء سلع، كلها في أيديهم، كلها في ليس فيها، لا تكاد تجد جهة نظيفة مستقلة تتحصل على عطاء ولا تتحصل على عمل بصورة شرعية، لا تكاد تجد، في غاية القلة وفي غاية الندرة. والباقي كلها جهات لها نفوذ، إذا كان الموضوع يكلف 50 مليون هم يعملوا 150 مليون، ويبقى هكذا كل واحد، كل مؤسسة هذا هو الذي تبني فيه. ليس هناك رؤية وليس هناك تخطيط. للأسف القطاعات بصفة عامة هذا هو الذي يغلب فيها. وذكرت في السؤال قطاعين مهمين، قطاع التعليم وقطاع الصحة. قطاع التعليم منهار بكل ما في هذه الكلمة من معنى. انظر إلى المدارس، تلقى الفصل، بلاد التي تريد أن تبني نهضة علمية ويكون لها يعني مستوى في التعليم، في لأن التعليم يبدأ هو بالتعليم الأساسي والثانوي، إذا كان ماهوش مبني بناء صحيحا لتزرع بتلقاه، بعدين تلقاه في الجامعة وتلقاه نفس الدكتور هذا اللي أنت مشيت أمور كما يمشي، كما يعني من غير أي ضوابط، من غير أي مؤهلات حقيقية. الفصل الواحد تلقاه فيه 40-50 طالب، مدرسة ومدرسة من أول ما تخش إلى أن تطلع تقول اسكت وخلاص، ما تقدر تعمل شيء ولا تقدم شيء ينفع الطلاب. بالإضافة إلى ما في بنية تحتية في المدارس، لما فيها أشباب ولما فيها نافذة، خليك لا من قطاع الكهرباء ولا يعني مش حتى المكيفات ولا الفرارات. نحن بحمد الله في المدارس التابعة مع الميزانيات

0: القليلة الضعيفة التي لا تساوي شيء. بعض مدارسنا فيها المولدات وفيها المكيفات، مدارس كلها فيها مكيفات، مدارس تابعة لإمام مالك، في الطلاب اللي يدرسوا في الإعدادي ويدرسوا في الثانوي وكذا، واللي نقدر نشيل المولد في بعض المدارس عاملينهم مولدات، مش مخلينهم في النوم في هذا الوقت ولا في الظلام. لكن لما تجي أنت لمدارس وزارة التعليم لا تجد فيها حتى الماء الصالح للشرب، ولا تجد فيها دورات مياه صحية صالحة للاستعمال، وعلى ذلك فقس. هذا بالإضافة إلى الغش المتفشي والمنظم كما ذكرت، غش منظم. المسؤول كنترول على الامتحان في الشهادة الإعدادية ينبه مدير إعلان للطلاب: كلكم لابد تجوا بالتليفونات معكم، مع أن الأصل هو في القوانين وفي اللوائح أن الطالب يفتشوا قبل يخش قاعة الامتحان، ما ماشي مش تليفون حتى ورقة ولا حاجة أخرى ينوحها منها، هم ينبهوا عليهم يقولهم تعالوا بالتليفونات. وذلك بعض أولياء الأمور الصادقين المعتنين بأولادهم وأطفالهم وحرقوا دمهم وعلموهم تعليم صحيح ومن المتفوقين يشكون ويقولون: نحن كل الجهود اللي بذلناها مع أولادنا وتفوقهم وقدراتهم ذهبت هباء أدراج الرياح، لأن ما دام كل الطلاب عندهم التليفونات سيجاوبوا، يحط الأسئلة في التليفون ويجي الجواب ويكتبه: استوى الحابل والنابل، استوى الماء والخشب، ما عاش فيه فرق بين طالب ذكي ومتميز وفالح ومتفوق باش نعرفه ونأهل تأهيل خاص وربما يكون له مستقبل في البحوث وفي الدراسة وفي التفوق ويرفع من شأن البلد، ما عاش هذا موجود. كلهم خش الغش، ما عاش تعرف الصالح من الطالح. هل يوقع أن مؤسسة تعليمية تنظم الغش هكا بهذه الطريقة، كنترول نفسه ويقول لهم غشوا؟ هل هذا لائق؟ هذا يعني هذا مش انحطاط، هذا مش يعني تدمير، هذا لا يصدر من عاقل. أين وزارة التعليم ووزير التعليم وهذه الإدارات وهذه الميزانيات بالمليارات التي تصرف هباء منثورا؟ وذلك مستوى التعليم في ليبيا لا يكاد يصل، لو بتعمل أنت في سلك التعليم العالي كان هو في 150 درجة، نكون احنا في 150 أو في 140، لا يكون بعدنا أحد بسبب هذا الإهمال وهذا التدهور في المناهج. أعطيكم مثالا للمناهج فقط. عام 2024 لما تكلمنا عن المناهج وقلنا فيها ماسي، فيها أشياء مضحكة ما تقدرش تتحملها، ذكرنا في حلقة من الحلقات أن مادة الأدب والنصوص في المرحلة الثانوية فيه عنوان في رأس الصفحة عنوانه الاحتلال العثماني، هكذا يقروا فيه الطلاب تحت عنوان الاحتلال العثماني. هذا من 10 و15 العام ولا ومن قبله، من قبل حتى يعني فبراير، هذا العنوان موجود أبقوا عليه زي ما هو، وما زال يقروا في الطلاب يقروا فيهم الظلم اللي حصل من الخلافة العثمانية، وهذه ليست خلافة وأن هذا استعمار، والتمجيد للاحتلال، وعهد الطليان وعهد الإنجليز هذا هو عهد الازدهار. وكذلك يعني لما كثر الكلام عليهم في عام 2024 اللي مع وزير التعليم قال حاضر شكلوا لجنة وراجعوا المناهج كلها نسلمه لكم، قلها حاضر يا سلام على الرأس والعين. اخترنا له بالعدد 34 أستاذ يدرسوا في الجامعات من متخصصين في العلوم اللغوية والشرعية وغيرها من العلوم، وأخذنا المناهج كلها كتب ووزعناها عليهم، عكفوا عليها أكثر من شهرين مع الحث وكذا، بحيث لابد يعني تخرج النتائج في وقت قريب، لأن كنا نريد أن تطبع الملاحظات وتضمن في المنهج في عام 2025، وبذلوا جهودهم وفقهم الله وبعثوا الملاحظات، وهي ملاحظات يعني كلها قيمة ومفيدة في الأخطاء اللغوية والنحوية والعربية والمنهجية، والأخطاء أيضا الشرعية، تعريف الإيمان وتعريف الإسلام والمبادئ الهدامة، المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة، وليس هناك فروق، وليس هناك يعني كلام يتمشى مع الأمم المتحدة ومع ما تريده من المناهج، وحذف كثير من آيات الجهاد لا تكاد تذكر، حذفينها من المقررات. فأصلحوا لهم الأمر واقترحوا عليهم مع الصور الخليعة، الصور اللي هي فيها المرأة، تلقى في الكتاب فيها صوت مرأة متعرية مش لابسة اللباس الشرعي، كل هذا يعلموا فيه ويدربوا فيه اللغة. كتبنا لهم هذه الملاحظات كلها عام 2024، شهرين والأساتذة يعني منكبون عليها، ذهبت أدراج الرياح، وضعوها على الرفوف ولم يعملوا بها، وطبعوا المناهج كما يعني. والآن علمت أن وزارة التعليم تعيد نفس الكرة اللي عملتها معنا للتعمية وللتضليل حولة المناهج ل يعني مجمع اللغة العربية باش يراجلها المناهج. نقول لهم مجمع اللغة العربية مبشركم بأن النتائج بعد تبذلوا الجهود كلها وتحرقوا دمكم ستجدون نفس النتائج. هذه الملاحظات ستوضع على الرفوف ولا يلتفت إليها. وللأسف الآن وزير التعليم الجديد هذا يعني هناك أيضا تسريبات على أنه يريد أن يعطي مادة تفسير، يعني شرح معاني القرآن الموجودة في المنهج، مفرد القرآن ومعانيه وشرحه، بيعطيها للمداخل، هم اللي بيقوم بهذه المسألة. والمداخل هم يعني يحاولون من عدة سنوات، والتدخل في التعليم وهيئة الأوقاف اتصلت بوزير التعليم السابق وحذرنا من ذلك، وقلنا هذه ليس مهمتهم وليس عملهم، لأنهم ليسوا ناصحين، هم يقررون في مدارسهم الخاصة، المدارس الخاصة المتجهدة أيضا هم من الفساد، ما فيش رقابة. وزارة التعليم للتعليم العام ولا التعليم العالي، ليس هناك رقابة على المدارس والجامعات الخاصة في كل شارع موجودة، لا يدرون ما الذي تدرسه وما يعني معاييرها وضوابطها وشاهدها، كل هذا ليست فيه رقابة. والمعلوم أن مدارس المداخل وما تسرب من إسناد مادة القرآن إليهم هم لا ينطلقون من منطلق يعني ما هو موجود في البلد، هم يقررون حتى في مدارسهم كتب مقررة في السعودية، المنهج السعودي هو نفسه يدرس في مدارسهم بأسمائها وبمفرداتها وبكل ما يعني ما فيها بعجرها وبجرها. فهذا يعني من الخلل في التعليم، وعلى وزير التعليم أن ينتبه إلى نفسه، لأنه الآن منحاز انحياز كبير إذا كان أعطى هذه المادة للمداخل بحيث يحولون المقررات السعودية التي تتحكم فيها المخابرات، إذا كان ما حولوها لنحنهم وفرضوها على أولادنا فبئس الصنيع. هذا فيما يتعلق بوزارة التعليم. وفيما ذكرته عن وزارة الصحة الأمر أيضا لا يختلف، الضروريات. والذي يعني وصلنا هذا الأسبوع من خلال التطبيقات، دار الإفتاء، برنامج التطبيقات التي الناس يدخلون عليه ليطلبوا إجابات عن أسئلة من خلال التطبيق، أعداد كبيرة كأنها صارت ظاهرة، يشكون ويبكون وهم في قطاع الصحة ممرضات وممرضين يقولون هناك مصيبة كبيرة في مخابر مختبرات التحليل، مختبرات التحليل التابعة سواء للقطاع العام أو الخاص. هذه عادة عندما يأخذوها العينة من المريض هناك محاليل توضع على هذه العينة باش تخرج النتيجة، هل هذا عنده الداء الفلاني ما عندهش، مستوى السكر عنده، مستوى الهيموجلوبين، مستوى كذا. هذه المحاليل أهل الاختصاص الذين يشتغلون في المخابر هم الذين تقدموا إلينا بهذا السيل من الشكوى والأسئلة، محاليل منتهية الصلاحية غير صالحة. وبعضهم يقول لما ناخذ 2-3 عينات يقول لنا رئيس المختبر طلعوا نتيجة عينتين بس، العينة الثالثة توني نملها من عندي ما تحتاجوش حتى تشتغل عليها. هذا شن معناه؟ معناه إعطاء نتائج للمريض خاطئة، وبناء عليه الطبيب سيضلل ويعطي المريض الدواء غير المناسب، ومعناه هلاك الناس وضياعهم وضياع المرفق الصحي بأكمله. هذا لا يحصل عادة إلا بسبب الإهمال الكبير وعدم الاهتمام مع 14-15 مليار تيها صرفت عن وزارة الصحة. وزارة الصحة فتتوها وقطعوا أوصالها وفرقوها على الجماعات من هنا ومن هناك، وكل واحد شغله الشاغل أن يفتح اعتماد 5-10 ولا 8 و9 قطاعات في وزارة الصحة، كل واحد أعطوه صلاحية أن يستورد. وهات يعني لما تعطيه شن يدير هو؟ يستورد الدواء على حسابه، يجيب بطريقته وميليشياتهم وجماعاتهم وأصحاب النفوذ. فوزعوا يعني هذه ميزانية وزارة الصحة اكلوها الصحاح والميليشيات والكتائب وأصحاب النفوذ. والمرضى الآن حتى الكهرباء في غرف العمليات غير موجودة. غرف العمليات كان حصلها مولد ما فيهاش مكيف، تصور غرفة عمليات من غير مكيف. وانقطاع الكهرباء على المستشفيات لا تملك حتى مولدات، ولا تقدم مصورين مريض بيعطينا إداء الإفتاء، مصورين له مريض ولد صغير بحد أبوه جايب له فرارة يبكي في جنبه. ليش العبث هذا؟ ما هذا الظلم؟ ما هذا يعني؟ هل الحكومة يعني عجزت كل هذا العجز، ولا عندها اهتمامات أخرى والأشياء الضرورية التي تتوقف عليها حياة الناس ومصيرهم وتعليمهم لا يلتفت إليها ولا يعني يتنبه لها؟ مستشفيات فاقدة لكل شيء، تمشي المستشفى تلقى ينفخ. إذا أردتم بدل هذه المصاريف والأموال الكثيرة اللي تصرفوا فيها على العلاج في الخارج بالعملة الصعبة وتدفعوا في الأموال، بدل هذا لو أنتم تعتنوا بالمستشفيات، لو أنتم تعتنوا بالمستشفيات، مستشفى الطبي هذا لو يدار بإدارة صحيحة وتعطى له الإمكانيات اللازمة، مش يكفي طرابلس، يكفي ليبيا من أولها وآخرها، بل حتى الدول المجاورة. مبنى عظيم وكبير وفيه تخصصات، لكن فارغ، المحتوى فارغ، ما فيش شيء. إذا أنتم تريدون أن تصلحوا الأطباء، مش طبيب تعطيه 1000 ولا 2000 ولا 3000 باش تخليه هو يكذب عليك ويخنب وقته، يجيك ربع ساعة وإذا كلمة مريض يكش عليه ويوزعه باش يمشي يخدم في المصحة، يحصل في المصحة في 4 أو 5 ساعات 5000 ولا 6000. 5000 و6000 أعطيه إلا أنت في المستشفى، أعطيه 10000 مش 6، أعطيه 10000 وكفيه ما يحتاجه، ما تحوجاش أنت إلى مصحة ولا إلى عيادة. هكذا يفعلوا في الغرب، هيك في بريطانيا وفي غيرها. أكبر يعني مرتبات هي مرتبات الأطباء في الخدمة الصحية الأولى اللي هي نسموها احنا مستوصفات. أكبر يا أخي في 9,000 و10,000 جنيه استرليني في الشهر، طبيب عام لأنه مدرب ومحنك ويخدم في خدمة صحيحة. فما بالك في المتخصص في المستشفيات، اغنوهم إذا أنتم تريدون أن تعملوا سياسة ثابتة في المستشفيات تجعل المريض يتواضع، تجعل الطبيب يتواضع للمريض ويسمع له ويعطيه وقته ولا يهرب من ولا يهرب منه ولا يهرب منه ولا يمشي للعيادة ولا يبيع ولا يتحايل على الدواء، وكذلك الممرض والممرضة والمحلل، غنوهم وكفوهم واعطوهم هذه ربع ربع الأموال اللي تحولوا فيها بالعملة الصعبة هذه لأوروبا ولفرنسا ولإيطاليا ولألمانيا ولتركيا ولتونس ولكذا، ربع هذا المبلغ لو أنتم تعتنوا بالقطاع الصحي في المستشفيات وتوفروا الخدمات والأدوية وتعطوا للطاقم الطبي حقه في المرتبات وتغنوهم، ما تحتاجوش إلا إلى ربع المبلغ اللي تصرفوا فيه أنتم في الخارج فقط هذا، والناس يثقوا فيكم ويحصلوا خدماتهم كلهم، كل واحد يصل إلى الخدمة. أما الآن في تونس ولا في ألمانيا وغيرها ما حصل إلا قوي الحال وخلاص، ما كل حد يقدر يوصله. لكن لو تبقى هناك يعني نظام مؤطر ومؤسس وفي خدمات حقيقية وتعطوا للناس حقوقهم في المستشفيات، تبقى بعد ذلك الناس كلها يعني تستغني وتكفى حاجتها وتغنوهم وتقوم بما هو مطلوب منكم.
1: جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم شيخنا الكريم على هذا التوضيح، ونستسمحك في آخر بعض الاتصالات. من معي؟ من محمد من صراطة، تفضل. من طرابلس، تفضل أخ من طرابلس. نعم،
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: شيخ عبد الله، بنسأله فضيلة المفتي لو سمحت، فيه الموضوع اللي طلع عليه رئيس الحكومة في تصريح صحفي قال لي بيعزز رؤية 2030 مش عارف لكرة القدم الليبية، ولا مش عارف، قصدي نبو تعليق فضيلة المفتي، قصدي مش عارف وين عايش أنا رئيس الوزراء، يعني إحنا مش عارف ترتيب الأولويات كيف، لو تشوف في إظلام تام في المدن وانقطاع التيار الكهربائي على المستشفيات وعلى المصحات وفي اليوم واليومين، ويبي يعزز كرة القدم في 2030، نبو تعليق فضيلة المفتي على الموضوع، بارك الله فيك.
1: إن شاء الله. طيب، شكرا لاتصالك. الأخ علي من سبعة، تفضل.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
3: عبد الله،
1: أهلا وسهلا.
3: بارك الله فيك وبارك الله في سعادة المفتي، وربي يزيد ويزيد ويبارك فيكم إن شاء الله. بالله نبي نسأله المفتي بالله يحكي لنا عن اللي صاير في الجنوب، والله إحنا ما عاد عرفنا ما يسمى بغرفة عمليات تحرير الجنوب، إحنا عايشين احتلال هنا يا ناس، سبحان الله، والله ما حد يدري عننا، ميليشيات تجي. هل تعلمون أن الدعم السريع عند قوات هنا موجودة في سبها ويمسكوا ويديروا في الثقافات يا ناس من السودان، والله نعانوا في معاناة يعلم بها الله، احنا نبغى أي حد يخلصنا من الهم اللي عايشين فيه، معاناة أمن داخلي، انتهاك حرمات، تكسير بيوت، لا إله إلا الله، ما في حد يقول لا إله، ما في حد يقدر يتكلم، سبحان الله، يعني إلا ما رحم ربي، والبوصلة ضايعة من هالأمة، ناس تقعمز على الكورة بالأربع والعشر ساعات وما في حد يقول لا إله إلا الله في كلمة حق في غزة، أنا يوميا الموت والقتل. طيب، سبحان الله، هالأمة هذه ما عاد عرفني يا دكتور، بارك الله فيكم.
1: شكرا اتصالك. شكرا. نعم. طيب، آخر اتصال، عبد الله من طرابلس.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا عبد الله.
4: حياكم الله، حياكم، حيا الله مفتي الديار، حياك الله الشيخ عبد الله وكافة المستمعين المشاهدين. بإيجاز يا شيخ عبد الله، والله نبي فضيلة الشيخ يعلق على موضوع الكهرباء، أن صدر حكم من المحكمة بعدم دستورية رسوم الكهرباء وشركة الديانة تعمل كوسيط في تشبيه الرسوم هذه، فنبو تعقيب الشيخ بالنهاية بصفة عامة على موضوع الكهرباء هذا. شكرا.
1: طيب شيخنا، بارك الله فيك. الأخ محمد من طرابلس تحدث عن قضية يعني ما تحدث به رئيس الحكومة عبد الحميد بيبة، الرؤية ما يسمى برؤية 2030 فيما يتعلق بكرة القدم، وأنه أعلن عنها بتطوير كرة القدم ودعمها بإنشاء مؤسسة مستقلة باسم الهيئة الوطنية لكرة القدم في الوقت الذي نرى فيه كل هذه المآسي التي تحدثتم عنها وحاجة الناس في قضية الكهرباء وغيرها في الصحة والتعليم. تفضل.
0: وللأسف في هذا الأسبوع قبل نجيب على السؤال استوردت ليبيا من مصر 70 ميجاوات مبدئيا مقابل أن تدفع لها الديون اللي تطلبها مصر من ليبيا، بدأت ب 100 مليون دولار. أعطت ليبيا لمصر 100 مليون دولار باش مصر دعمت الشبكة الليبية ب 70 ميجاوات مبدئيا. هذا خبر يحشم، والله يحشم. هل مصر في مستواها وضعفها وما تعانيه هي اللي تصدرنا في الطاقة؟ كان المفروض حين نصدرها الطاقة ونصدرها لتونس، مش احنا محتاجين وندفعوا لها 100 مليون دولار. تصرف تصور يشبح بعقود كيف شكلها، سموها ديون، اعطوه لها باش يعني الدعم. فما ذكره السائل رؤية 2030 ولا 2030 ولا شو نسميها لكرة القدم الليبية، تطوير كرة القدم الليبية، كنا نتوقع كان الشعب الليبي أن تكون رؤية 2030 لتوفير مياه الشرب لليبيين. أغلب الليبيين في ليبيا ما عندهمش ماء شرب صالح، إما يشربوا فيه بالشيشة، وفي مناطق حتى للاستعمال مش موجود، يشرفوا بالسيارات، السيارة 100 دينار، منطقة الجبل كلها بأكملها هكذا تشتري بالسيارة، وفي الساحل أيضا مدن الساحل ماء الشرب أغلبهم يشرونه بالعلبة بالقارورة بشي. كان لو كان رؤية 2030 لتوفير مياه صالحة للشرب بلد ساحلها 200 أكثر من 2000 كيلومتر مش قادر يتوفر مية الشرب بالتكرير لناسها. أنا هذه والله مهزلة غاية السوء. يعني بدل 2030 لتطوير كرة القدم كنا نتمنى رؤية الحكومة لتوفير يعني الصرف الصحي. طرابلس لما تصل الفراش ما عشان صرف صحي، كلها تحفر فحفر ومختلطة بالمياه الجوفية وتلوث، والناس يعني يشربوا ويأكلوا ويتوضوا كلها بهذه المياه المغلثة، ومن بعد ذلك يشكون من الأمراض. وكذلك حتى الصرف الصحي الموجود في العاصمة وداخل طرابلس يهدوا فيه في البحر. هل هناك بلد تعمل هذا؟ ما عندهمش قدرة كيف يدوا ما عامل تكريد وكذا، يعني حاجة مهزلة. مش هذه هي اللي ينبغي أن تكون هناك رؤية 2030، مش لتطوير كرة القدم، لبناء بنية تحتية للمؤسسات، لصناعات يعني أولية تحتضن الشباب والبطالة. قديش بتعطي من مرتبات أنت كل سنة بيطلع لك مثلا نصف مليون ولا 200,000 ناس بلغوا الحلم ويبوا مرتبات، قداش تبي تعطي مرتبات؟ إلى متى؟ كيف بتوصل ميزانية في المرتبات؟ ما فيش أي رؤية. هذه الرؤية اللي بتعملوها لتطوير كرة القدم يعملوها لبناء صناعات، لتوفير عمل للشباب، لتطوير يعني مشاريع الزراعة. كيف تستطيعوا اللي في 2030 توفروا مساحات كبيرة زراعة الحبوب والثمار والفواكه تحصل بها الكفاية في البلد؟ لمشروع 30 رؤية لتطوير الخدمات الأخرى، الصناعات البتروكيماوية، نحن نستورد الآن في البنزين وفي النفط، ومؤسسات الكهرباء تقول منقطع وما عنديش ما يكفيني، وانتم تنتجون النفط. وين رؤيتكم ل 2030 باش تغنوا هذه شركة الكهرباء وغيرها اللي يحتاجوا الى الوقود مش قادرين توفروه لها؟ يعني كانت هذه الكلام اللي يتكلم فيه الحكومة على رؤية 2030 وإنشاء مؤسسة وطنية لكرة القدم، بدل هذا كان تتوجه لتوفير رؤية 2030 لتوفير اللحوم الحلال والماشية بحيث نستغني ويكتر العلف وندير المشاريع الزراعية ونغني الناس وبدل ما لان يشترون ويأكلون لحم الجيفة لحم الميتة. إلى حد اليوم الناس يأكلوا في الميتة، اللحم الذي يستورد المجمد من الصين ومن روسيا ومن أمريكا ومن البرازيل ومن كذا، كله لحم ميتة يأكلونه. بل وجدنا الأسبوع الماضي الحرس البلدي ضبط بعض التجار يبيعون لحم الميتة هذا المنتهي الصلاحية، يكيسوا فيه ويقدموا في الطلبات للمطاعم ولكذا. فرؤية 2030 لحل مشاكل الناس الحقيقية باش توكلوهم الحلال وتغنوهم عن غيرهم، مش لدي كرة القدم. كرة القدم هذه أقصى ما حكمها إذا كان انضبط بالضوابط الشرعية وما فيهاش مخالفات هي مباحة، وأنتم تتركوها الواجبات والضروريات اللي هي تعلق بها حياة الناس ومصيرهم.
5: نشكرك وشكرا جزيلا الشيخ فضيلة الإمام المفتي الشيخ الدكتور صادق بن عبد الرحمن الغرياني، حفظكم مولى ونفع بكم المسلمين وبارك الله فيكم. نشكركم شكرا جزيلا، كما نشكركم أيها الإخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذه الحلقة إعادة. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: سؤال أول شيخ نسأل عليه، مكان صندوق الزكاة؟
2: هو كل منطقة فيها، كل منطقة فيها صندوق. يعني لو أنت مثلا بوسليم تمشي البوسليم عندها فرع، وين بالضبط والله ما نعرف، لكن تسأل، لأن لو أنت بوسليم ومشيت لفرع تجورة مش حيتعاملوا معك، وبالعكس لو أنت في تجورة ومشيت البوسليم مش حيتعاملوا معك، وهذا أمر تنظيمي جيد، يعني باش ما يقعدش الشخص الواحد ياخد من أكثر من فرع. فما نعرفش المشروع هذه تبع بوسليم هي ولا
1: تقريبا تبع بوسليم.
2: إيه تسأل والله ما نعرف، اكتب أنت حتى كان تعرف في النت، اكتب صندوق الزكاة فرع بوسليم، ولا أسأل عليه وين صندوق الزكاة فرع بوسليم وتمشي له. لكن أنا والله ما نعرفاش للأمانة الحق. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للراتب، أعرف كثيرا من غير الليبيات إذا توفي زوجها الليبي فيحق لها أن تأخذ راتبه الضماني،
3: حتى أجنبية يعني،
2: حتى أجنبية، لأن هي المسألة إن الدولة تبي تجازي، أو الضمان الاجتماعي يبي يجازي هذا الشخص اللي دفع 30 سنة ولا 40 سنة ولا الله أعلم قداش دفعهم ضمان، تجازي عائلته بأن ما يتشردوش من بعده، بغض النظر عائلته مدام هو ليبي. وحتى أظنني حتى مش ليبي، راح حتى الفلسطينيين ليهم حكم الليبي، فمدام دفع أقساطها الضمانية من حق العائلة إن تاخذ الضمان، بغض النظر على كونهم ليبيين ولا مش ليبيين. طبعا الأولاد ليبيين أكيد، لكن حتى لو المرأة مش ليبية تاخذ. ونعرف حالات كثيرة بهذه الطريقة. وانتم اللي بتديروه، انتم اللي بتديروه بتمشوا للضمان. ايوه
3: تسمع بي يا شيخ؟
2: نسمع فيك.
3: لا تكلمنا عن المتقاعدين يا شيخ، راي الناس تشحن عليك، تكلمنا عن المتقاعدين، كلمة منك انت باهية تربح،
2: باهي بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى. تكلموا عن المتقاعدين، لأن حقيقة إذا كانت 900 دينار الآن وعند زوجه وشوية بنات أو أولاد قصار، 900 دينار الآن في ليبيا الحقيقة ما تديرش حتى حاجة، وهو ثمن بخس. وهذه مسألة خطيرة جدا جدا في ليبيا، التفاوت الكبير في المرتبات. يعني لما فيه المعاشة 9000 و10000 و11000 و12000 وواحد تاني معاشة 900، معاش تصل على المجتمع اللي مترابط ومتماسك وما فيش جرائم، لأن هذا معاشة 900 مش قادر يوفر حتى الأساسات لعائلته، والتاني شوف فيه كل يوم في البحر وكل يوم في بلاد وكل يوم في سيارة، بعدين ما تقولش هذا خير يخنب. أنت اللي أعطيته الفرصة إنه يخنب وإنه هو يتصرف هذا التصرف غير اللائق. فالحكومة يعني الله أعلم بها، هي الحكومة توا منين بتلفقها ولا منين ما تبيش تلفقها، لكن العمل بقانون أو نظام شنو اسمهم العلاوات الموحد هذا ولا الرواتب الموحد هو الذي يحقق العدالة في ليبيا. خلاص كل واحد درجة 12 معاشة كذا، درجة 10 معاشة كذا، درجة 9 معاشة كذا، وهذا يحقق العدالة بين الجميع. أما كل واحد يغني في تركينا واللي يغلب يأكل، هذه حقيقة مسألة خطيرة وتجعل جزء كبير من زي ما قال هذو المتقاعدين حقيقة في ضنك وشدة كبيرة لا يعلم بها إلا الله عز وجل في ظل هذه الأسعار الرهيبة التي نراها حاليا.
1: أمين، بارك الله فيك شيخنا.
2: أمين يا رب.
4: شيخنا الكريم، نرجع للسؤال الأخت فاطمة، تقول بأن عندها عند لوالدها المتوفى شقة مخصصة مصرف الادخار، وعليها مستلزمات إن صح تعبيره والتزامات في المصرف، فتسأل على ميراث هذه الشقة.
5: نعم، هو حقيقة يجب أن نعرف ما المقصود بالتخصيص هنا، هل التخصيص شرعي أم غير شرعي؟ فربما كانت هذه الشقة المخصصة هي شقة مغصوبة من ناس وآخرين عندها ملاك حقيقيين، وطبعا الغصب لا يثبت به الملك حتى ولو كان من الدولة. فأول حاجة نبو نعرف الشقة هذه هل عندها ملاك حقيقيين أو لا، فإن كان لديها ملاك حقيقيين ولم يتم تعويضهم بالطريقة الصحيحة ولا هم زال يطالبون أو لم يعوضوهم بحكم أن من درجة تحت مقولة أو تحت قانون 7 البيت لساكنه وغيره، نقول لا هذا لا يثبت به ملك. قالت لا هو التخصيص راه انتفاع، نقول لا حتى الانتفاع لا يثبت به الملك. تخصيص انتفاع بعض العقارات والمزارع وغيرها هذه مخصصة من الدولة في النظام السابق من باب الانتفاع وليس من باب التمليك، فهذه أيضا لا ينتقل بها الملك. قالت لا والله هي معاملة كانت الوالد شريه من المصرف وبيسدد الأقساط للمصرف والمعاملة صحيحة، غير احنا ما زال ما سددش. نقول ما وهنا إذا تم البيع والشراء وترتبت الديون الأقساط على الوالد وقعد يسدد فيها فهذه ملكة حتى ولم يكمل تسديد الأقساط. أما إذا يسدد ولكن لم يتم تمليكه، تمليك الشقة له، فإن الشقة هنا لا تدخل في التركة. فيعني يجب احنا الأخت فاطمة بارك الله فيها تتواصل معنا في الدار باش نعرفوا القصة كاملة باش نعرف الحكم الشرعي يكون عليه حسب فهمنا للسؤال، والله أعلم.
4: بارك الله فيك شيخ.
6: شيخنا سؤال الأخ عبد المولى يقول عنده طيور زينة يبيعهم لشخص ما بالآجل، فيسأل عن حكم البيع بالآجل في هذه الحالة.
7: هذا من الجائز ما فيش باس، هي غاية ما في الأمر كما أنت مشرت بارك الله فيكم يكون التم المعلوم والأجل المعلوم. ولما قال له رجيك إلى شهر أو شهرين تحدد الأجل مثلا إلى شهرين بس، لما يوصل شهرين بيضغط عليه يجيبهم باهي بيزيد يمدد لباهي، والأمر في دي البائع هني
6: يكون الأجل معلوما ابتداء والسعر.
7: إيه نعم لابد الأجل المعلوم إلى شهرين مثلا أو ثلاث شهور أو كذا اللي يتفقوا عليه والسعر. جاء الأجل وعند الفلوس جاب هلا هذا طيب، ما جاب الله شو اعتذر، يقدر يضغط عليه ويبيع له رزقه ويقول له انت توني الاجل حل بنبيع لك سيارتك وبنبيع لك وبنبيع لك، هذا حكم كحكم شرعي يعني، ويجيبه بالسيف ويقدر يزيد يمدد له ما شاء. نعم ومأجور على هذا، فبيع صحيح لا بأس.
6: نعم شيخنا بارك الله فيك.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى. وقد بلغنا آخر الفصل، الباب الثاني من القسم الأول، وآخر الباب الثاني فصلان مرتبطان ببعضهما، هما الفصل الخامس والعشرون والفصل السادس والعشرون. وذلك أن المؤلف رحمه الله في هذين الفصلين تبع طريقة جديدة لم تسبق في الفصول السابقة، فساق في الفصل الثاني عددا من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وشرح غريب ألفاظها في الفصل السادس والعشرين. ومناسبة الفصل الخامس والعشرين أن المؤلف بعد أن ساق في الفصل الرابع والعشرين صفات الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، أعقبها ببيان شمائل النبي صلى الله عليه وسلم في الفصل الخامس والعشرين، وأورد بعض غريب الحديثين اللذين ساقهما في الفصل الخامس والعشرين، وشرح هذه الألفاظ في الفصل السادس والعشرين. وقد ساق في الفصل الخامس والعشرين حديثين مسندين أوردهما الإمام الترمذي في صحيحه، والإسناد الأول فيه رجل مجهول كما قال الذهبي رحمه الله في الميزان، ميزان الاعتدال، ولكن الحديث الآخر حسنه وجوده بعض المحدثين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى:
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قد آتيناك أكرمك الله من ذكر الأخلاق الحميدة والفضائل المجيدة وخصال الكمال العديدة.
0: يقول المؤلف مفتتحا هذا الفصل بقوله: قد آتيناك أكرمك الله. فأكرمك الله جملة معترضة دعائية بين الفعل آتى والمفعول المتصل به وبين ما سيبينه من الإيتاء، ومعنى آتيناك أعطيناك. لكن بعض المحققين أوردوا هذه اللفظة بصيغة أتيناك، الفعل الثلاثي أتى بمعنى جاء، وهذا ربما لا ينسجم مع إيراد كلمة من الواردة في بيان ما تم مجيئه إلا إذا أولت بالباء. أعيد الجملة.
1: قد آتيناك أكرمك الله من ذكر الأخلاق الحميدة.
0: قد آتيناك إذا أخذنا برواية أتيناك تكون من بمعنى الباء، جئناك بالأخلاق الحميدة. نعم.
1: وأريناك صحتها له صلى الله عليه وسلم، وجلبنا من الآثار ما فيه مقنع.
0: صحتها للنبي صلى الله عليه وسلم صحة نسبتها، وما فيه مقنع، المقنع من الفعل قنع يقنع قناعة، فلفظ مقنع هذا مصدر ميمي كاللفظ قناعة، فالقناعة مصدر صريح والمقنع مصدر ميمي. نعم.
1: والأمر أوسع، فمجال هذا الباب في حقه صلى الله عليه وسلم ممتد ينقطع دون نفاده الأدلاء.
0: نفاده أي فنائه وفراغه، والأدلاء جمع أدلة، والأدلة جمع دليل، فالأدلاء جمع لجمع دليل، فدليل ودليل ودليل أدلة، والأدلة والأدلة والأدلة أدلة، فهو جمع الجمع. والدليل هنا ليس المراد به الحجة، وإنما مراد به الهادي إلى السبيل، يعني أن لو أردنا أن نتتبع شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وما يتصف به من الأخلاق الحميدة، فإن من يريد التعريف بها ينقطع واحد منهم بعد الآخر دون أن تفنى ويكتمل عرض تلك الصفات الحميدة للنبي صلى الله عليه وسلم.
1: وبحر علم خصائصه زاخر لا تكدره الدلاء.
0: زاخر ممتلئ، والدلاء جمع دلو، والمراد أنه لا تفرغه ولا تفنيه.
1: ولكن أتينا فيه بالمعروف مما أكثره في الصحيح والمشهور من المصنفات، واقتصرنا في ذلك بقل من كل وغيض من فيض.
0: هذا ما بنى عليه المؤلف رحمه الله كتابه، أن يأتي بالحديث المسند لبيان ما يريده من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله. وإن لم يكن الحديث صحيحا فقد يكون حسنا أو مشهورا، ولا ينفي أن يكون وقع في كتابه رحمه الله بعض الأحاديث الضعيفة، وذكر أنه ما جاء به إنما هو قل من كل، أي شيء قليل من مجموع ما عرف به النبي صلى الله عليه من الصفات، وفيض من وغيض من فيض، والفيض هو الزيادة، والغيض القلة والنقصان، فهو يريد أن يبين أنه أورد من صفات النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة وشمائله وأخلاقه ما يعد شيئا قليلا مع شدة اجتهاده في الإتيان بالكثير ومحاولة تحسين الرواية تنقيط الرواية والإتيان بما هو حسن وصحيح ومشهور.
1: ورأينا أن نختم هذه الفصول بذكر حديث الحسن.
0: الحسن المراد به الحسن ابن علي صبت النبي صلى الله عليه وسلم، المتوفى عام 50 من الهجرة.
1: عن ابن أبي هالة.
0: وابن أبي هالة، أبو هالة هو زوج السيدة خديجة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، توفي عنها. وابنه هو هند خال الحسن، لأنه أخو فاطمة الزهراء. وهند هذا هو المعروف بالوصاف لوصف لشدة ملاحظته النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه له،
1: لجمعه من شمائله وأوصافه كثيرا وإدماجه جملة كافية من سيره وفضائله، ونصله بتنبيه لطيف على غريبه ومشكله. حدثنا القاضي أبو علي الحسين بن محمد الحافظ رحمه الله بقراءة عليه سنة 850 قال: حدثنا الإمام أبو القاسم عبد الله بن طاهر.
0: الحسين بن علي هو من أجل شيوخ القاضي عياض، والمعروف بالصدفي وبابن سكرة وبابن فيرو. والحسين بن علي هذا متوفى عام 514، وله سمي آخر الغساني، لكنه لا يصح أن يكون الغساني هو راوي هذا الحديث، لأن الغساني توفي عام 498، والمؤلف هنا حدد السنة التي تلقى فيها هذا الحديث وهذا، وبين شيخه في أول الإسناد وهو المتوفى عام 514. نعم.
1: قال: حدثنا الإمام أبو القاسم عبد الله بن طاهر التميمي قراءة عليه. أخبركم الفقيه الأديب أبو بكر محمد بن عبد الله بن الحسن النيسابوري.
0: النيسابوري.
1: والشيخ الفقيه أبو عبد الله محمد بن أحمد بن الحسن المحمدي، والقاضي أبو علي الحسن ابن علي بن جعفر الوخشي. قالوا: حدثنا أبو القاسم علي بن أحمد بن محمد بن الحسن الخزاعي، أخبرنا أبو سعيد الهيثم ابن كليب الشاشي، أخبرنا أبو عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة الحافظ.
0: هو الإمام الترمذي. نعم.
1: قال: حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي إملاء من كتابه.
0: بينا أنه أخذ هذا الحديث وهو أخذه عن شيخه قراءة، ومن روى هذا الحديث في آخر سلسلة أخذ عنه إملاء، ولا شك أن الإملاء من طرف الشيخ على التلاميذ أوثق، لكونه بلفظه هو وبعبارته ومن خلال كتابه. نعم.
1: قال: حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها يكنى أبا عبد الله.
0: هذا الرجل هو الذي قال عنه الحافظ الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال بأنه غير معروف.
1: نعم. عن ابن لأبي هالة. عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سألت خالي هند بن أبي هالة قال القاضي أبو علي رحمه الله.
0: انتهى الإسناد الأول، والآن يسوق القاضي ابن سكرة الإسناد الثاني الذي يرويه عنه القاضي عياض رحمه الله.

0: قال القاضي أبو علي رحمه الله: وقرأت ابن أحمد ابن خداداد الكرجي الباقلاني. قال: وأجاز لنا الشيخ الأجل أبو الفضل أحمد بن الحسن ابن خيرون. قال: حدثنا أبو علي الحسن بن أحمد بن الأحمد بن إبراهيم بن الحسن بن محمد بن شاذان ابن حرب ابن مهران الفارسي قراءة عليه فأقر به. قال: حدثنا أبو محمد الحسن بن محمد ابن يحيى ابن الحسن ابن جعفر ابن عبد الله ابن الحسين ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب المعروف بابن أخي طاهر العلوي. قال: حدثنا إسماعيل بن محمد بن إسحاق بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب. قال: حدثني علي بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أخيه موسى بن جعفر عن جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن علي بن الحسين قال: قال الحسن بن علي: واللفظ لهذا السند سألت خالي هند بن أبي هالة عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان وصافا، وأنا أرجو أن يصف لي منها شيئا أتعلق به. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأقصر من المشذب. قوله المشذب أي البائن الطول في نحافة، وهو مثل قوله في الحديث الآخر: ليس بالطويل الممغط.
1: هذا من الأوصاف التي عرف بها النبي صلى الله عليه وسلم أنه مربوع القامة، يعني وسط، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، وإنما هو وسط في قامته، وهو ما جاء وصفه أو التعبير عنه في بعض الروايات ليس بالممغط. والممغط لفظ معلوم عندنا في لهجتنا، والمراد به ما يزاد في طوله، فتمغيط الشيء هو إطالته. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن طويلا طولا مستقبحا وليس بالقصير، فهو مربوع القامة عليه الصلاة والسلام. نعم.
0: عظيم الهامة رجل الشعر، والشعر الرجل الذي كأنه مشط فتكسر قليلا ليس بصبت ولا جعد.
1: النبي صلى الله عليه وسلم كان عظيم الهامة، يعني في رأسه ضخامة وهيئته توحي بعظم شخصه صلى الله عليه وسلم، وكان شعره ليس بالمسترسل الناعم ولا بالجعد، إنما هو كأنه مرجل وممشط. نعم.
0: إن فرقت عقيقته فرق، وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره. والعقيقة شعر الرأس، أراد إن انفرقت من ذات نفسها فرقها، وإلا تركها معقوصة ويروى عقيصة عقيصته. أزهر اللون.

0: يبدو فيه يخالطه شيء من السواد، فهو صلى الله عليه وسلم كان حسن البشرة وجذابها لما فيه من هذا البياض اللماع. نعم.
1: أزج الحواجب سوابغ من غير قرن بينهما عرق يدره الغضب، أقنى العرنين له نور يعلوه.
0: فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أزج الحواجب، يعني أن مقوس شعر الحواجب دون أن يقترن ببعضهما. نعم.
1: والحاجب الأزج المقوس الطويل الوافر الشعر، والأقنى السائل الأنف المرتفع وسطه.
0: النبي صلى الله عليه وسلم كان أقنى الأنف، أي أن في أنفه طول وشيء من الرقة مع احتداب من الوسط.
1: ويحسبه من لم يتأمله أشم كت اللحية، والأشم الطويل الطويل قصبة الأنف، والقرن اتصال شعر الحاجبين. أشنب مفلج الأسنان.
0: الأشنب هو الذي في أسنانه بياض، والمفلج هو الذي بين أسنانه فجوات. نعم.
1: والشنب رونق الأسنان وماؤها، وقيل رقتها وتحزيز فيها كما يوجد في أسنان الشباب. والفلج فرق بين الثنايا. دقيق المسربة خيط الشعر الذي بين الصدر والسرة.
0: هذا المراد بالمسربة، وهو ما بين السرة والصدر، الخيط الذي عبارة عن شعر نازل من أعلى الصدر إلى السرة، هو ما يسمى المسربة. وهذه المسربة في صدر النبي صلى الله عليه وسلم وبطنه ليست بالكتيفة الشعر. نعم.
1: كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادنا متماسكا، ومتماسك معتدل الخلق يمسك بعضه بعضا، مثل قوله في الحديث الآخر: لم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم، أي ليس بمسترخي اللحم، والمكلثم القصير الذقن.
0: فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف هنا ابن أبي هالة بأنه عنقه كعنق الدمية لما فيه من البياض ولما فيه من النعومة، ووصفه بأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن في بدنه شيء من الارتخاء بسبب السمن، وإنما هو جسم متماسك ولا يبدو أنه ثقيلا فيه شيء من الكسل. نعم.
1: سواء البطن والصدر مشيح الصدر

0: بعيد ما بين المنكبين وسواء البطن والصدر أي مستويهما. مشيح الصدر إن صحت هذه اللفظة فتكون من الإقبال، وهو أحد معاني أشاح، أي أنه كان بادي الصدر ولم يكن في صدره قعس وهو تطامن فيه. وبه يتضح قوله قبل سواء البطن والصدر، أي ليس بمتقاعس الصدر ولا مفاضي البطن.
1: هنا النبي صلى الله عليه وسلم يصف ابن أبي هذا بأنه مشيح الصدر، ومعنى مشيح الصدر أنه واسع الصدر لا يبدو فيه التقوس، وإنما هو كما جاء وصفه بلفظ آخر مستوي الصدر والبطن، يعني ليس فيه تقعر في صدره وانتفاخ في البطن، وليس فيه أيضا احتداب في الصدر وانطواء في البطن، وهو ما عبر عنه بالتطامن. نعم.
0: ضخم الكراديس أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عار التذيين، ما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر طويل زندين. ولعل اللفظ مسيح بالسين وفتح الميم بمعنى عريض كما وقع في الرواية الأخرى وحكاه ابن دريد. والكراديس رؤوس العظام، وهو مثل قوله في الحديث الآخر جليل المشاش والكتد، والمشاش رؤوس المناكب والكتد مجتمع الكتفين.
1: لفظ مشاح الصدر ذكر المؤلف أنه يصح أن يكون مسيح الصدر، والمراد بالمسيح من المسح، أي أنه صلى الله عليه وسلم كان صدره مستويا. وروى هذا المعنى عن ابن دريد، وهو صاحب جمهرة اللغة، لغوي المشهور الذي صنف جمهرة اللغة وصنف المقصورة وصنف غيرهما من المؤلفات. نعم.
0: وشأن الكفين والقدمين لحيمهما، والزندان عظما الذراعين وسائل الأطراف أي طويل الأصابع. وذكر ابن الأنباري أنه روي سائل الأطراف أو قال سائن بالنون، قال وهما بمعنى تبدل اللام من النون إن صحت الرواية بها. وأما على الرواية الأخرى وسائر الأطراف فإشارة إلى فخامة جوارحه كما وقعت مفصلة في الحديث.
1: تقدم في أحد الفصول السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سائل الأطراف بمعنى طويل الأصابع. نعم.
0: أو قال سائن الأطراف وسائر الأطراف صبط العصب، خمصان الأخصمين، مسيح القدمين ينبع عنهما الماء.
1: المراد بمسيح القدمين أن قدمه مستوية لا فراغ بين مقدمها ومؤخرها، وهو يسمى بالأخمص.
0: مسيح القدمين أي أملسهما، ولهذا قال ينبع عنهما الماء. وفي حديث أبي هريرة خلاف هذا، قال فيه إذا وطئ بقدمه وطئ بكلها ليس له أخمص، وهذا يوافق معنى قوله مسيح القدمين. وبه قالوا سمي المسيح ابن مريم أي لم يكن له أخمص، وقيل مسيح لا لحم عليهما. ينبو عنهم الماء إذا زال تقلعا، ويخطو تكفؤا، ويمشي هونا ذريع المشية إذا مشى، كأن ما ينحط من صدري. والتكفؤ الميل، لحم الميل لحم عليه ماء، وهذا أيضا يخالف قوله شأن القدمين. والتقلع رفع الرجل بقوة. والتكفؤ الميل إلى سنن الممشى وقصده، والهون الرفق والوقار.
1: تقدم معنا في فصل سابق أن النبي صلى الله عليه وسلم يتقلع في مشيته، أي أنه يرفع رجلا ويضع أخرى بصورة فيها شيء من القوة، ليس كمن يمشي اختيالا أو يمشي متثاقلا ويمشي وكأنه يميل إلى يمين وإلى يسار وكأنه ينحط من صبب، والمراد بالصبب الارتفاع، يعني كأنه يمشي مشيا سريعا يبدو كأنه ليس بالسريع وهو فيه شيء من السرعة يفوق بها أصحابه رضي الله عنهم.
0: وإذا التفت التفت جميعا خافض الطرف، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة، يسوق أصحابه ويبدأ من لقيه بالسلام. قلت صف لي منطقة، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة، ليس له راحة ولا يتكلم في غير حاجة، طويل السكوت، يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه، ويتكلم بجوامع الكلم فصلا لا فضول فيه ولا تقصير ذمثا.
1: أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم يتكلم بلفظ مختصر ومفيد، ويتكلم بصورة فيها استعمال لكل لسانه وشفتيه، وهما عبر عنه بالشدقين، حيث إنه يتكلم بملء فيه كما يمكن التعبير عن ذلك. وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان ممكنا من العربية فصيحا في النطق بها، لا تردد له في التعبير بألفاظها، وهو كذلك عليه الصلاة والسلام أفصح من نطق بالضاد صلى الله عليه وسلم.

0: وقوله يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه أي لسعة فمه، والعرب تتمادح بهذا وتذم بصغر الفم. ليس بالجافي ولا المهين، يعظم النعمة وإن دقت، لا يدم شيئا، لم يكن يدم ذواقا ولا يمدحه، ولا يقام لغضبه إذا تعرض للحق بشيء حتى ينتصر له، ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها إذا أشار أشار بكفه كلها، وإذا تعجب قلبها، وإذا تحدث اتصل بها، فضرب بهامه اليمنى راحته اليسرى، وإذا غضب أعرض.
1: النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل يديه في التعبير عما يتحدث عنه، وهو أمر مألوف في حياة الناس، وهو ما يعبر عنه باستخدام الأعضاء في التعبير مع اللغة ومع الكلام عن مراد المتكلم، من حيث التعجب والشك والتقرير لما يقوله. فكان صلى الله عليه وسلم يستعمل يديه مع التلفظ بكلامه عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر يعرفه كل الناس من الخطباء المفوهين والمتحدثين ذوي اللباقة والقدرة على التعبير عما يجيش في نفوسهم لإقناع من يستمع إليهم. نعم.
0: وإذا غضب أعرض وأشاح، وأشاح مال وانقبض، وإذا فرح غض طرفه، جل ضحكه التبسم، ويفتر عن مثل حب الغمام، وحب الغمام البرد. قال الحسن: فكتمتها عن الحسين بن علي زمانا، ثم حدثته فوجدته قد سبق إليه، فسأل أباه عن مدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومخرجه ومجلسه وشكله، فلم يدع منه شيئا. قال الحسين: سألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كان دخوله لنفسه مأذونا له في ذلك، فكان إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء، جزءا لله، وجزءا لأهله، وجزءا لنفسه.
1: أي أنه يقسم وقته عند دخوله إلى ثلاثة أقسام: قسم يتفرغ فيه لأهل بيته ومحادثتهم ومعرفة حاجاتهم، وقسم يتفرغ فيه لله سبحانه وتعالى بالعبادة والذكر وتلاوة القرآن، وقسم ثالث لنفسه للاستراحة ولعمل ما يعنيه ويهمه. ولكن هذا القسم الثالث الذي هو يخص به نفسه يجعله قسمين، فبعضه يشرك فيه غيره من الناس فيلبي حاجة من يطلبه ويجيبه عن مسألته ويدعوه إلى ما يدعوه إليه من عمل الخير ونحو هذا، وقد لا يجد الوقت الكافي لمعالجة أمور المسلمين جميعا في هذا القسم من وقته، فيضطر إلى تكليف من يثق فيه من الناس بإبلاغ الدعوة عنه إلى غيره. فمن يثق فيه من صحابته وممن هم تلقوا عنه يدعوهم إلى إبلاغ والرواية والنقل عنه إلى غيرهم من الناس. وهذا مر بنا في فصل سابق وذكرنا أنه نوع من التنظيم في العمل، معلوم حتى في إدارة المؤسسات أن رئيس المصلحة لا يستطيع أن يصدر تعليماته مباشرة إلى كل أفراد مؤسسته، وإنما هو يستعين بالمسؤولين فيها لإبلاغهم عنه ما يأمر به. فهذا الصنيع هو صنيع جيد وصنيع يدل على الحنكة وعلى الخبرة في هذه الحياة وأداء الرسالة. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: ألا هل بلغت فليبلغ الشاهد منكم الغائب. يعني من نقل عنه شيئا وعرفه هو مسؤول على أن يبلغه إلى غيره من الناس. نعم.
0: ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس فيرد ذلك على العامة بالخاصة ولا يدخر عنهم شيئا شيئا. قوله فيرد ذلك بالخاصة على العامة أي جعل من جزء نفسه ما يوصل الخاصة إليه فتوصل عنه للعامة، وقيل يجعل منه للخاصة ثم يبدلها في جزء آخر بالعامة. من سيرته في جزء الأمة إثار أهل الفضل بإذنه وقسمته على قدر فضلهم في الدين، منهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج، فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما يصلحهم والأمة من مسألته عنهم وأخبارهم بالذي ينبغي لهم، ويقول: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغي حاجته، فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة، لا يذكر عنده إلا ذلك ولا يقبل من أحد غيره. قال في حديث سفيان بن وكيع: يدخلون روادا أي محتاجين إليه وطالبين لما عنده، ولا ينصرفون إلا عن ذواق قيل عن علم يتعلمونه، ويشبه أن يكون على ظاهره أي في الغالب والأكثر، ويخرجون أدلة يعني فقهاء. قلت: فأخبرني عن مخرجه كيف كان يصنع فيه؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا مما يعنيهم ويؤلفهم ولا يفرقهم، يكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد بشره وخلقه، ويتفقد أصحابه، ويسأل الناس عما في الناس، ويحسن الحسن ويصوبه، ويقبح القبيح ويوهنه، معتدل الأمر غير مختلف، لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يملوا، لكل حال عنده عتاد. والعتاد العدة، والشيء الحاضر المعد، لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه إلى غيره. الذين يلونه من الناس خيارهم وأفضلهم عنده أعمهم نصيحة، وأعظمه عنده منزلة، أحسنهم مواساة ومؤازرة، والمؤازرة المعاونة.
1: هذا طبعا يتضح فيما قاله في حق بعض أصحابه رضي الله عنهم وأرضاه، كما قال في حق عثمان بن عفان رضي الله عنه حينما جاء قبل انطلاق جيش العسرة إلى غزوة تبوك في العام التاسع من الهجرة، وصب في حجر النبي صلى الله عليه وسلم قدرا هائلا من المال، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء به عثمان رضي الله عنه، وقال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. فهذه مكرمة عظيمة لسيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه من النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان يعد جيش العسرة إلى غزوة تبوك في سفر إلى منطقة نائية وفي وقت يميل الناس فيه كلهم إلى السكينة وعدم الخروج بسبب نضج زروعهم ووقت حصادها. فحينما جاء عثمان بذاك القدر الهائل من المال، قال النبي صلى الله عليه وسلم مثنيا عليه: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. نعم.
0: فسألته عن مجلسه عما كان يصنع فيه، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر، ولا يوطن الأماكن وينهى عن إيطانها، وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس. قوله لا يوطن الأماكن أي لا يتخذ للصلاة موضعا معلوما، قد ورد نهيه عن هذا مفسرا في غير هذا الحديث، ويأمر بذلك ويعطي كل جلسائه نصيبه حتى لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه من جالسه أو قومه لحاجة صابره، وصابره أي حبس نفسه على ما يريد صاحبه، ولا تؤبن فيه الحرم أي لا يذكرنا فيه بسوء حتى يكون هو المنصرف عنه من سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول، قد وسع الناس بسطه وخلقه، فصار لهم أبا وصاروا عنده في الحق متقاربين متفاضلين فيه بالتقوى، وفي الرواية الأخرى صاروا عنده في الحق سواء، مجلسه مجلس حلم وحياء وصبر وأمانة، لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم، ولا تؤبن فيه الحرم أي لا يذكرن فيه بسوء. ولا تنثى فلتاته، وقوله ولا تنثى فلتاته أي لا يتحدث بها، أي لم تكن فيه فلتة، وإن كانت من أحد سترت، ويرفدون يعينون. وهذه الكلمة من غير الروايتين يتعاطفون بالتقوى متواضعين، يوقرون فيه الكبير ويرحمون الصغير، ويرفدون ذا الحاجة ويرحمون الغريب. فسألته عن سيرته صلى الله عليه وسلم في جلسائه، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البشر، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفض ولا غليظ، ولا سخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مداح، يتغافل عما لا يشتهي ولا ييأس منه، ولا يؤيس منه، قد ترك نفسه من ثلاث: الرياء والإكتار وما لا يعنيه، وترك الناس من ثلاث: كان لا يذم أحدا ولا يعيره ولا يطلب عورته ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه، إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير، وإذا سكت تكلموا لا يتنازعون عن عنده الحديث، من تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ حديثهم، حديث أولهم يضحك مما يضحكون منه، ويتعجب مما يتعجبون منه، ويصبر للغريب على الجفوة في المنطق، ويقول: إذا رأيتم صاحب الحاجة يطلبها فأرفدوه، ولا يطلب الثناء إلا من مكافئ، ولا يقطع على أحد حديثه حتى يتجوزه فيقطعه بانتهاء أو قيام. هنا انتهى حديث سفيان بن وكيع. وزاد الآخر: قلت: كيف كان سكوته صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان سكوته على أربع: على الحلم والحذر والتقدير والتفكر. فأما تقديره ففي تسوية النظر والاستماع بين الناس، وأما تفكره ففيما يبقى ويفنى، وجمع له الحلم صلى الله عليه وسلم في الصبر، فكان لا يغضبه شيء يستفزه، وجمع له في الحذر أربع: أخذه بالحسن ليقتدى به، وتركه القبيح لينتهى عنه، واجتهاد الرأي مما أصلح أمته، والقيام لهم بما جمع لهم أمر الدنيا والآخرة. انتهى الوصف بحمد الله. وإن كانت من أحد سترت ويرفدون يعينون، والسخاب الكثير الصياح. وقوله: ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ، قيل من مقتصد في ثنائه ومدحه، وقيل إلا من مسلم، إلا من مسلم، وقيل إلا من مكاف، على يد سبقت من النبي صلى الله عليه وسلم له، ويستفزه يستخفه. وفي حديث آخر في وصفه صلى الله عليه وسلم: منهوس العقب، أي قليل لحمها، وأهدب الأشفار، أي طويل شعرها. انتهى الفصل.
1: فالنبي صلى الله عليه وسلم كما أحسن القاضي عياض من خلال هذين الحديثين بيانا في وصفه، حيث جاء البيان شافيا لشمائله صلى الله عليه وسلم وأخلاقه ومعاملاته، وتتبع هذا الوصف في هذين الحديثين دخول النبي صلى الله عليه وسلم وخروجه ومجلسه وحديثه إلى أصحابه، وما ترك شاردة ولا واردة إلا وقد بينها. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: المضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم